0: هنا يعني بشهادة بعض من ذهبوا إلى اختصاصات مختلفة مثل الطب الحقوق، كلهم يقولون المادة الوحيدة التي استفدنا منها كثيرا هي مادة الفلسفة، بخلاف ربما في الجامعة ثمة عدة عوامل يعني تحكم هذا التوجيه. صحيح. ففي بعض الأحيان يكون توجيه ربما غير موفق، ليس نتيجة رغبة. وأنا عشت هذه التجربة، مثلا في البداية ذهبت إلى معهد اللغات أستاذية مزدوجة، يعني وقع توجيهي إلى معهد اللغات، ورغم ذلك صممت أن ألتحق بالجامعة لدراسة الفلسفة حبا في الفلسفة، وكان ذلك في مرحلة يعني متأخرة نسبيا، لكن أصررت على ذلك.
1: ونحن بالفعل كلنا اخترنا دراسة الفلسفة في الجامعة لأن محتوى الدرس الفلسفي في المعاهد الثانوية كان بالأهمية من مكان، أنه دفعنا هكذا من الداخل، محفز دفعنا إلى اختيار الفلسفة في الجامعة. أمر الآن في المرحلة الأساسية في هذا الحوار. أنا أعرف جيدا أنك، أريد أن أقدم أولا الكتب التي كتبتيها طيلة سيرتك الجامعية زيادة على المحاضرات. الأستاذة تاجة بن علي كتبت كتابا مهما جدا، وهو أعتقد أنه أطروحة الدكتوراه، لكنها بعد أن قامت بالدفاع عنها أمام لجنة عادت صياغتها وأعادت النظر فيها من جديد. هذا الكتاب هو نظرية الاعتقاد في فلسفة هيوم أسسها وأبعادها، وهو نشر في المعهد العالي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المنار، ونشر سنة 2016 من مجمع الأطرش للكتاب المختص سنة تونس 2016. فلو سمحت أستاذة، مدام نحن سنقدم فكرك، هذه فرصة للاحتفال بفكرك ولتقديمه إلى المجتمع عموما، ريثما يتفطن إلى أبعاد هذا الفكر ويقرأ هذا الكتاب بكل تملي. فطبعا هذه الحلقة لا تعوض القراءة المتأنية للكتاب. فرجاء أستاذة لو سمحت في بعض الدقائق أن تقدم لنا الإشكالية الكبرى لهذا الكتاب، وإلى أي مدى، وكيف انطلقت، وما هي أبعادها لو سمحت.
0: شكرا. في الواقع دراستي لمسألة الاعتقاد ناتجة كانت تحت حافز البحث في مسألة أعتقد أنها جوهرية في وجودنا، يعني تهمنا مباشرة وتهم ممارساتنا اليومية. أردت أن أشتغل على مسألة لا تكون بعيدة عن الفكر وعن الواقع في نفس الآن، يعني نحن نعيش بهذه الاعتقادات المختلفة، يمكننا القول أنه توجهي إلى المسألة فضلا عن اهتمامي بهذا الفيلسوف هو ديفيد هيوم، ولأنه فيلسوف في الواقع وقع نوعا ما تهميشه في الجامعة، يعني لا يدرس كما يدرس أفلاطون وكانت وهايدغير وغيرهم. فبالفعل كان استغربت نوعا ما لمثل هذا التهميش، يعني وخصوصا أنه كان منطلق لما يسمى الفكر التنويري، يعني هذا جانب ربما لم ننتبه إليه، هذه الدعوة للنقد، لنقد الفكر، للشك، لمحاولة فهم الظواهر، ظواهر الخارجية، ظواهر الوعي، فهم الإنسان، كلها أصبحت مشروعا فلسفيا عند ديفيد هيوم. دونك مسألة الاعتقاد تتنزل في مشكلة أشمل، هي فهم الطبيعة البشرية والتحقيق في الطبيعة البشرية بكل مكوناتها وبكل وجوهها. دونك في هذا الإطار تتنزل مسألة الاعتقاد، ومحاولة دراسة الإنسان في أبعاده يعني النفسية والجسدية والقيمية والسياسية، يعني كل هذه الأبعاد التي تسمى تهم الإنسان، وقع يعني جمعها تحت مقولة عند هيوم، هو أول من أطلق علم الإنسان سيونس دو لوم، يعني كعلم فلسفي، لكن علم فلسفي يريد أن يبتعد عن التصورات الميتافيزيقية المثالية، أراد أن يواجه الإنسان كما هو في مستوى الواقع، في مستوى الوجود. ومن ثم كانت هذه نقطة التحول، وكانت يعني فلسفته ضرب من القطيعة باعة الفكر السابق، الفكر المثالي، الفكر ديكارت الذي قام بنقده خصوصا في مسألة هامة جدا وهي مسألة الهوية الذاتية. دونك يعني هذه المسألة التي أصبحت أيضا من مشمولات الاعتقاد. دونك ميزة تصور هيوم أنه لم ينتبه ولم يركز فقط على المعتقدات، يعني أكثر الدراسات التي اهتمت بقضية المعتقد اهتمت بقضية المعتقد الديني. في العادة دائما هناك مقارنات بين الدين والعلم، الدين والفلسفة، لكن ما يعني جلبني وكان بالنسبة لي خيط لمواصلة البحث واستئناف البحث في هذه المسألة وتقييمها هو أنه اهتم بالاعتقاد كفعل، an act of mind يقول هو. دونك يعني دخلنا معناتها منطقة أخرى وهي منطقة الوعي، ربما لهذا السبب يسير اللي يعتبره حتى أول الفينومينولوجيين يقولوا عنه أنه أول الفينومينولوجيين. لماذا؟ لأنه بالفعل حاول أن يفهم من الداخل في إطار كما قلت هذا العلم، علم الطبيعة البشرية، ماذا يحصل في الذهن عندما نعتقد. ومن ثم تم تفجير هذا المفهوم ليصبح الاعتقاد محايث للمعرفة العلمية، محايث للدين، محايث للهوية الذاتية، لاعتقادنا في العالم الخارجي، وهي جوانب كلها اشتغلت عليها.
1: جميل جدا. فعادة نحن لنا تصور لفلسفة هيوم على أساس أنها فلسفة متعلقة بالتجربة وغير ذلك، لا، فأنت كشفت عن شيء آخر وجانب آخر لا نعرفه كثيرا في فلسفة هيوم. السؤال هو، طبعا أريد أن أذكر بما قلت أن الاعتقاد الذي هو حسب تصوري البسيط لأنك مختصة في هذا الأمر، الاعتقاد هو للوهلة الأولى يتبين لنا كأنما هو شيء مسلم وليس عقلانيا، ليس الاعتقاد هو معاكس للعقل، لأن العقل هو الحجة العقلية، هي الحجة التي مرت عبر البرهان المنطقي أو البرهان العلمي. أما الاعتقاد فهي أشياء موجودة هكذا، مسلمة هكذا. فكيف يتم الارتباط، كيف يمكن ارتباط، أو كيف هيوم، أو كيف تعتقدين أننا نمر من الاعتقاد كشيء هنا موجود هناك نعيش فيه كما قلت، فعل نمارسه يوميا دون تعقل، كيف نمر من ذلك إلى فلسفة التنوير؟ كيف جمع ديفيد هيوم كما قلت بين هذا الاعتقاد الذي هو محايث لنا وهو فعل نمارسه يوميا ونعيش بهذه الاعتقادات كما قلت، وكيف يكون في نفس الوقت في أول فلسفة التنوير؟
0: إذن عندما نتحدث عن الاعتقاد وننظر في موضعه وموقعه في الفلسفات، هو دائما شيء مختلف، يعني يتعلق ببادئ الرأي، يتعلق بمعرفة احتمالية ظنية، فنقوله بليف ذات، يعني معرفة لا تتميز باليقين. دونك هذا هو التوجه الذي انساق إليه الفلاسفة في دراستهم للاعتقاد كمعرفة ظنية، لكن هو حملنا إلى أفق آخر، وهو ما الذي يجمع بين كل المعتقدات. عندما نقول مثلا believe in يختلف المعنى تماما عن believe that، أي believe that كذا، يعني ما أظن كذا، وبين أعتقد فيه، أي believe in God. فهذا الاختلاف الذي يعني نراه سائدا بين في الفلسفات، هو حاول أن ينظر إلى ما يوحد وما يفصل هذا الاعتقاد الذي هو مجرد ظن. نحن لا نتحدث مع هيوم عن الظن، وإنما نتحدث عن اعتقاد كفكرة يعني ثابتة، عملية التصديق التي يقوم بها الذهن، والتي يقول يعطيها جملة من الخصائص تتميز بالقوة والحيوية والثبات عندما نمارس اعتقاد في شيء ما. حتى اعتقاد العالم، يعني اعتقاد العالم في القانون هو يتميز بنفس الصفات تماما مثل اعتقاد المؤمن في وجود الإله وفي وجود العالم الأخروي. دونك هناك خيط رابط وهناك عنصر مشترك في كل هذه المعتقدات. لماذا أعتقد أن هذا العالم موجود أمامي الآن؟ لماذا أعتقد أن لي هوية ذاتية؟ فيعني حاول أن يبحث عن أسس ومقومات هذا الاعتقاد. وهنا يعني لم تكن هذه العملية ممكنة إلا عن طريق النقد. يعني عندما نقول التنوير، على ماذا يقوم التنوير؟ فكر التنويري له أسس العقل، يعني دفاع عن العقل، الاستدلال المنطقي، نبذ الفرضيات الاحتمالية والميتافيزيقية، والدفاع عن الحرية، حرية التفكير. كل هذه الشروط التي تميز فلسفة التنوير كلها بطبيعة الحال نجدها ركائز أساسية في فلسفة هيوم. دونك هذا ما خول بالفعل دراسة الاعتقاد من وجهة مغايرة تماما.
1: فلا تناقض من مرور حول البحث في الاعتقاد إلى البحث في العقل وإستدلالات العقلية. أنا لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأنني أعرف على الأقل أن هناك مصطلح أساسي في الفلسفة الإنجليزية والبريطانية في ذلك الوقت، وهو مصطلح الكومن سنس.
0: نعم،
1: مصطلح الكومن سنس الذي يقول أن المعتقد السائد، المعنى السائد، المعنى العام هو مصدر الحقيقة. وأنا أستذكر جملة لشافتسبري الذي يقول، يحدد الكومن سنس، يقول common sense is what serves us when our reasoning faculty leaves us in the dark. هو ما يساعدنا أو هو ما ينيرنا لما قدراتنا العقلية أو لما استدلالاتنا العقلية لا تصلح لشيء. فمثلا في مجال الأخلاق، فمثلا في مجال الحياة العامة التي ذكرتها من قبل، فلا نقرأ كيف تتعامل مع أستاذك، لا ندرسه في المدرسة كيف تتعامل مع والديك ومع الشارع وكيف تكون مواطنا صالحا. هذه أشياء تستقيها هكذا من الكومن سنس. وأذكر أن واحد من رؤساء وزراء كندا قام بحملة انتخابية كبرى يقول the revolution of the common sense. بالإنجليزية نقول it's common sense means it's true. يعني هنا المعتقد الذي هو المعرفة السائدة هي ضد كل فلسفة تنوير متشددة، يقول أن الاعتقاد له أهمية خاصة. فلست أدري إن كان هناك شيء مثل هذا عند هيوم أو لا.
0: بالتأكيد يعني صحيح أنه معظم الدراسات تحشر هيوم في ما يسمى بالتجريبية أو الخبرية، رغم أنه هو يميز بين ما يسمى التجربة والخبرة المعطاة وما يسمى التجريب الإكسبيريمونتاسيون. يعني التجريب على مستوى الذهني وليس فقط هذه التجربة التي تقدم لنا في الحياة. وربما من خصوصيات هذا الفكر الهيوم هو دفاع عن هذا الكومن سنس. ترجمتها بالحس العام، لم أريد ترجمتها بالحس المشترك، فمش كنت ترجمها بالحس المشترك. وأنا لم أعتمد هذه الترجمة. لماذا؟ لأن عبارة الحس المشترك عبارة راكزة في تاريخ الفلسفة تتعلق بتجميع قوى الذهن، يعني المشترك بين الخيال والتصور في الفلسفة الإسلامية وحتى عند أرسطو. لذلك قلت ربما يعني ما أنا والأمر يتعلق بنقول وحنا كونسيبت إتابلي راسخ، فعلينا أن نستعمل عبارة أخرى تفيد المعنى الذي قصده. وبالفعل اعتبر من مدافعي الكمسانس الحس العام. لماذا؟ لأنه يعني أراد أن يوجه الفلسفة إلى الفهم العام وأن لا تكون في قطيع. يقول لا أريد هذه الأنساق الفلسفية المثالية المغرقة في المثالية التي تضع حجبا بين يعني الفيلسوف وبين الإنسان. لذلك في الكتاب قلت يقول لتبقى إنسانا في فلسفتك. نعم يعني هي موجودة في بداية الكتاب كما يقول. بالفعل هي دعوة صريحة أن يكون الفكر الفلسفي متغلغل في وجود الإنسان، في حياة الإنسان، الإنسان كواقع فعلي وليس كصورة مثالية تتعلق بما ينبغي أن يكون عليه. دونك يعني هنا معروف أنه بالفعل من مدافعي هذا الحس، ما يسمى الحس العام. ما جدوى فلسفة تكون في قطيعة مع الإنسان ومع الوجود الواقعي للإنسان.
1: أستاذ تاج الحديث له شجون في التطرق لهذه الإشكاليات الكبرى، لكن أستسمحك وأستسمح السادة المستمعين لنستمع إلى أغنية من اختيارك أنت، نعود بعدها للنقاش حول إشكالية الكومن سنس وكيف أنه يمكن أن يكون ضروريا للحياة ومنبعا لها. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: عدنا بعد هذا الفاصل. أرجو أنكم استمتعتم بهذه الأغنية الجميلة، وأعود إلى الإشكال الذي طرحناه قبل هذا الفصل، وهو إشكالية الكومون سنس، الحس المشترك. أنا ترجمت هكذا الحس العام، أنا ترجمت هكذا بدون تفكير، لكن لما أتت الفكرة فأنا أجزم أن ترجمتك هي الأثبت والأصح. الآن نريد أن نذهب إلى إشكال آخر، هو أن هذه هذا الاعتقاد أو هذا الكومون سنس هو معطى، يعني أن الطبيعة أو ما سميته في كتابك الطبيعة البشرية لناتور هيومان هي ليست طبيعة متعالية وليس تحديدا ميتافيزيقيا كما قلت مجردا. الطبيعة البشرية تحتوي داخلها وفي نسقها العام وفي تركيبتها الأساسية تحتوي ضروبا متعددة من الخطاب وضروبا متعددة من المعارف. فمثلا أن نقول الطبيعة البشرية هي ذلك الإنسان الموجود هنا داخل المعتقدات وداخل أنواع المعارف، هل هذا صحيح؟ يمكن أن نطبقه على هيوم أم لا؟
1: بالنسبة إلى هيوم، مفهوم الطبيعة البشرية ليس مفهوما ميتافيزيقيا وليس مفهوما يتعلق بجوهر وجود جوهري كما مثلا ذهب إلى ذلك ديكارت، بل بالعكس، يعني هو نقد جوهرية الذات ليثبت أن تمثل الإنسان لذاته في الواقع يقوم على جملة الانطباعات التي لديه عن ذاته، وهي انطباعات يمكن أن نقول أنها مختلفة ومتميزة. تمثلي لذاتي الآن ليس هو نفس التمثل عندما أنهض في الصباح أو أفكر أو أكتب. فيقول هذا كأنه نوع من المفهوم السائل، لذلك نتحدث عن عملية تذرير في فلسفة هيوم، يعني تذرير هذه الانطباعات، وأفكارنا هي مصدرها تلك الانطباعات. فكان هناك نقد واضح لجوهرية الذات ومحاولة بناء، يقول في النهاية عندما أتحدث عن ذاتي أتحدث عن اصطناع، لأنني أجمع أشياء أو انطباعات مختلفة وأضفي عليها ضربا من الوحدة والاستمرارية والتشابه. وهذه خاصية يعني نقدية في الواقع تهم حتى الفكر الأنجليزي بصفة عامة. يعني مثلا ثمة مقال كتبته في هذا الكتاب،
0: في كتاب الكتاب الثاني مسائل في الفلسفة الحديثة.
1: نعم، يعني نمطية، هناك نوع من النمطية في التلقي الأنجليزي لمسألة الذات الديكارتية بالمفهوم الديكارتي. دائما هناك رجوع إلى البعد الحسي، إلى البعد الجسماني، إلى الاختلاف، ونقد لفكرة الجوهر. لذلك قلت أنه بالفعل هناك ثم نقد واضح للتصور الميتافيزيقي، وفي بعض الأحيان مثلا كما مع هوبس حتى تصل إلى حد السخرية من هذا التصور ديكارتي. أي جوهر تتحدث عنه؟ وأنا كلما تمثلت ذاتي على مستوى الواقع، على مستوى الخبرة، إلا ووجدت جملة من الأفكار والانطباعات المشتتة. دونك هذه الوحدة في النهاية ليست قائمة حقا، لذلك يعني نصطنعها. لكن رغم ذلك هيوم في مستوى آخر، يعني على مستوى العمل، على مستوى الإحساس بمشاعر الإنسان بالفخر، ربما في عملية الفخر في الأورغوي هو أكثر اختبار لمعنى الأنا ولمعنى الذات. كأنه ثم نوع من التراجع، وهو ما تحدثت عنه في الكتاب يعني الثالث فلسفة الأهواء. دونك يعني هناك نوع من النقلة من ضرب نظري لفكرة الهوية الذاتية إلى نوع من الاعتراف بها على مستوى عملي في اختبار قضية الأورغوي، يعني حب الذات والافتخار بالذات. تلاحظ أنه كلما غيرنا المجال ربما المفاهيم تتغير، لكن تبقى الوحدة قائمة، هو كما قلت الابتعاد عن هذه التصورات الميتافيزيقية التي اعتبر أنها لا تمت للإنسان بسلة.
0: فلنعد قبل أن نذهب إلى كتاب فلسفة الأهواء وتصورك أو تقديم تصور هيوم للذات، نعود إلى هذه الفكرة الذات البشرية. كما قلت وكما يعتقد هيوم أن هذه الذات متبعثرة أكثر منها وحدة، وكلما أردنا توحيدها إلا وانفصلنا عنها وجردناها وجعلناها شيئا متعاليا ومتصاعدا. نحن نعرف على الأقل هناك تحديدين اثنين للذات. قلنا مرة أن الإنسان أو الذات الإنسانية هي حيوان عاقل، يعني حيوان هو لما نسأله عن ذاته فيقدم الإجابة الأولى أن الحيوانية، لكن لهذه الحيوانية خصوصية ألا وهي اللغة أو التعقل. فهذا التحديد الأكبر الأول للإنسان،
1: ناطق العاقل،
0: الإنسان العاقل الناطق، ناطق بمعنى المنطق، ديسكور. ثم ذهبنا إلى تحديد آخر الذي قلنا من هو هذه الذات التي هي لا تستمد كينونتها ولا تستمد تحديدها إلا من ذات أعلى منها ألا وهي الذات الإلهية، فهو مخلوق بين المخلوقات. لكن ذهبنا من ذلك التصور الديني الميتافيزيقي الذي له تحديداته وله برهنته وله منطقه الخاص، نحن لسنا هنا لنقول أنه أخطأ بل له استدلالاته الخاصة. ذهب هنا على ما أعتقد ويمكن أن تصلح الخطأ الذي يمكن أن أقدمه في هذه الأفكار، هو أنا قلنا الذات لا يمكن أن نحددها إلا في داخل العالم الموجودة فيه، الموجودة فيه يعني داخل العالم المتشعب المعقد الذي تختلط فيه المعتقدات بالاعتقاد بالظن بالمعرفة الصحيحة بالعقل. فهذا التنوع يجعل من هذه الذات دائما منغمسة داخل هذه الضروب من المعاني داخل العالم. وهنا ممكن إذا صح ما أقوله عن هيوم أو يمكن أن أعتبر هيوم راهنا الآن هذا الانفجار للذات، إلى حد أننا أصبحنا لا نتكلم عن ذات مضروبة من كل جهة وذات منقسمة، إلى حد أننا نقول أن هذه الذات داخل العالم أو أن الذات ضربها اللاوعي، هذا الوعي هو مضروب منذ البداية إلى باللاوعي أو أنه منتمي إلى تصور طبقي، لا وجود لذات يمكن أن نأخذها نجتثها من التصور الطبقي من العالم الطبقي الذي نعيش فيه. فإلى أي مدى يمكن أن نتحدث في هذا التحديد للذات البشرية عن هيوم راهنا؟ إلى أي مدى فلسفة هيوم يمكن أن تعيننا في هذا ما نسميه عموما التجاوز اللاميتافيزيقي للميتافيزيق، التجاوز إلى أي مدى؟ لأننا لا ندمجه داخل هذه البوتقة من الفلاسفة الذين منذ البدء يريدون تجاوز الفكر المتعالي، الفكر الجوهري المنفصل عن العالم.
1: بالفعل يعني هو نقد يمكن أن نقول جذري راديكال لمسألة الذات، أعتبر أنه من الأوائل الذين قاوموا هذا التصور الميتافيزيقي المجرد بالشكل الذي يعني فعله هو، يعني عن طريق تحليل مصدر هذه الأفكار التي لدينا. يعني العملية كانت كأنها عملية جراحية، حاولت أن تفصل وأن تبحث في هذه الأفكار ما هو مصدرها، وبالنظر في مصدر هذه الأفكار التي تبين في النهاية، يقول هو ربطها بما يعتبره هو كانوا مفهوم خاص به الانطباع impression. يعني لدينا انطباعات، وهذه الانطباعات هي التي تولد أفكارنا، وأفكارنا في جوهرها هي تجريدات. في النهاية ما نقوم به هو تجريدات للوجود. وهذا التصور الذي أدى إلى كما قلنا لا أقول تفتت الذات، وإنما الاهتمام بأفعالها بوجودها العيني وليس بجوهريتها، هي تصورات حديثة. يعني الآن هل أبقينا بالفعل على الهوية الذاتية وعلى هوية العالم أو هوية الكونية؟ يعني هي مفاهيم سائلة في نهاية الأمر ومتغيرة، وهذا ما يثبت بالفعل أن هناك ضرب من الراهنية التي دفعتني بالفعل على الاشتغال على هذا الفيلسوف بالذات، قلت الذي لم لا يجد حظه كثيرا في العالم العربي، وهذا مفهوم، لأنه ارتبط بنقد الدين بنقد الفكر الديني. وتعلم نقد الفكر الديني يعني خصوصا في مجتمعاتنا العربية كيف يمكن أن يتقبل. وربما أتفهم نسبيا كيف أن هيوم في مثلا في تونس ولا في الدول المغرب بحكم يعني تدريسها للغة الفرنسية لا تذهب إلى دراسة الفلسفة الإنجليزية كما يفعل مثلا في مصر ولا في دول أخرى. ولكن رغم ذلك حتى في مصر لم أجد هذا الاهتمام بفيلسوف في الواقع يعني له شأن كبير، وقلت يفسر هذا بنقد للدين فقد اعتبر هو حتى في حياتي The Great Infidel، الكافر الكبير أو كبير الكفرة. لماذا؟ كيف تجرأ على تحليل ما يسمى أسس الفكر الديني؟
0: قبل أن ندخل لو سمحت يا أستاذة، قبل أن ندخل في تفاصيل نقده للفكر الديني والحجج التي يقدمها والأسس، هذا فكر أعود إلى فكرة الفكرة، وبينت في الفصل الثاني من كتابك إلى أن لا وجود لأفكار هكذا، الأفكار المتعالية المجردة، يعني أن عملية التفكير هي ليس الذهاب إلى تلك الأفكار، بل الأفكار هي تولد انطلاقا من الانطباع وانطلاقا من التجربة، فالأفكار محايثة، هي موجودة داخل الانطباعات، لكن وجب على عملية التفكر أو التعقل أن تأخذها من ذلك الانطباع. فبداية الفكر انطباع، بداية الفكرة ليست وجودا مفارقا أو متعاليا أو مجانبا للأشياء، بل أن الفكر، وهذا يعتبر بالفعل ضربا بين معقفين لكل فلسفة أفلاطونية أو ما بعد أفلاطونية التي تعتقد أن الأفكار متعالية وهي مثل الأيدوس، بل هي أننا وجب إرجاع الفكرة إلى انتمائها الأول، فهي جينيولوجيا الأفكار. جينيولوجيا الأفكار ليس توليدها من فوق أو البحث في مدى محايثتها للأشياء أو مفارقتها لها، بل البحث عن مصدرها وولادتها وانبعاثها، فهي انطباع يصبح فكرة فيما بعد. فيعني هناك ضرب لفكرة الفكرة كشيء متعالي، أولا ضرب الذات كذات متعالية، ثم ضرب الفكرة وإرجاعها إلى مصدرها أو حاضنتها الأولى التي هي الانطباع. هل هذا صحيح؟
1: نعم، يمكن أن نقول أن ضرب الذات أو نقد الجوهرية الذات هو نفسه قائم على فحص مصدر الأفكار. دونك يعني ما نقوم عملية التفكير ما هي؟ هي عملية تركيبية قائمة على جملة من المبادئ، ويسميها التشابه، التجاور، التداعي، وعلى جملة من العلاقات. وربما هذا ما أدى بي إلى يعني موضوع أطروحتي، هو أن أثبت أنها بالفعل فلسفة هيوم، رغم أنه وقع حشرها من بعض النقاد مثلا كما ماليرب يقول لك يا بات سيستم سي، ثمة نسق، وهذا النسق قائم على مبدأ أساسي عند هيوم، وهو أن الفكر حركة. يعني هذه أطروحتي، أن أبين أن هنا الفكر بالنسبة له هو حركة، نستطيع أن نعرفها على أنها حركة. حركة يعني هي انتقال من انطباعات إلى أفكار، والأفكار هي في النهاية قلوة كوبي، معناتها نسخة باهتة مقارنة بالانطباع. الانطباع هو الذي يتميز بالحيوية والقوة، لكن الفكرة باعتبارها استعادة فهي فكرة تكون باهتة. لكن هذا هو الأساسي وربما أكثر أهمية، أنه في بعض الأحيان الأفكار تصبح لها من القوة والحيوية ما يضاهي الانطباعات عندما تتحول إلى معتقد. يعني المشاعر التي ننعتها أيضا بالقوة والحيوية في وجودنا، الإدراك المباشر الحسي، حتى الأفكار تستطيع أن ترتقي إلى هذا المستوى عندما تتمكن منه. ما الذي مثلا يجعلني لا أستطيع إنقاء إقناع إنسان مثلا مؤمن بعدم صحة إيماني على سبيل المثال؟ أستطيع أن أنقل إليه أفكاري، لكن لا أستطيع أن أنقل إليه الحيوية والقوة التي ترافق تلك الفكرة، ولا أستطيع أن أتحكم في إحساسه بتلك الأفكار. دونك أستطيع أن أفسر له كل الخلل ربما في معتقده، ولكن لا أستطيع أن أقوي هذا المعتقد. لماذا؟ لأن معتقد مرتبط بإحساس وبشعور، وعلى ذلك يسميه فيلين، يقول يستعمل كلمة سنتيمون فيلين إليه. يعني عندما تصبح هذه الأفكار على درجة معينة من القوة فهي تصبح ضرب من الشعور والإحساس.
0: جميل جميل جميل جدا. ما عجبني في هذا الحوار وأنه ذهب مباشرة إلى الأفكار الأساسية. سننهي هذا البرنامج الآن لو سمحت، لأن على ذيق الوقت، وأطلب منك ندلل كما يقولون، أطلب منك لو سمحت أستاذة أن ترافقينا الأسبوع المقبل في نفس لنواصل البحث أولا في الإشكاليات الكبرى أو المفاهيم الكبرى لفكري هيوم، ثم ذهب كذلك لكتبك الأخرى ومدى علاقة الكتب الأخرى بفلسفة ديفيد هيوم. شكرا جزيلا لك وشكرا لقبولك أن نلتقي الأسبوع المقبل لنواصل الحديث في هذه المواضيع.
1: أجدد شكري لك وخصوصا على ثراء هذا النقاش.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق،
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة دلندا لرقش. مرحبا بك أستاذة دلندا.
4: شكرا عادل، شكرا لهذه الاستضافة.
3: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم في صميم اختصاصك التاريخي وما عرفتي به، وأنت الأستاذة الجامعية في تاريخ الحديث، ولكن عرفتي خصوصا بتاريخ النساء لنقل، وتاريخ الاجتماعي وموضوعنا اليوم والثقافي. وموضوعنا اليوم حول تاريخ الحركة النسائية أو الحركة النسوية في تونس طيلة قرن، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد مميز جماعي صدر بإشرافك وإدارتك بعنوان بالفرنسية بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي ان سيكل دو فيمينيزم عن دار سانتيانا، وبدعم وأسهم مؤسسة نساء هكذا. وهو كتاب جديد أسهمت فيه العديد من المختصات من سنعود إليهم بعد قليل، معناتها ليس فقط مؤرخات أو مختصات في التاريخ وإنما مختصات مختلفة، ومع التذكير بأن لديك أعمال سابقة مميزة حول هذا الموضوع أو ما يقرب منها على الأقل، لعل من لن نذكرها جميعا، ولكن أطروحتك المنشورة بالفرنسية Histoire des femmes du Maghreb Culture matérielle et vie quotidienne صدر عن مركز نشر جامعي سنة 2000. Territoires sans frontières من أعمالك الأخرى، طبعا ترجمة الكتاب الأول تاريخ نساء المغرب وبلاد المغرب الثقافة المادية والحياة اليومية، أعتقد الفترة الحديثة،
4: في الفترة الحديثة والمعاصرة.
3: وكتاب آخر مارجينال أنتير ديسلام المهمشون في أرض أو في بلاد الإسلام، صدر عن سيريس 1992 بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد لرقش الذي نتوجه له بالتحية، وهو شريكك في العمل وشريكك في الحياة منذ السبعينات على ما أعتقد.
4: منذ السبعينات
3: مش مازلت الشباب على الدوام أستاذ دلندا.
4: شكرا.
3: ثم كتاب آخر هام جدا، أرجو أن تشرفينا في مناسبة أخرى قادمة، لأني هذا الموضوع مهم يبقى إلى اليوم مهم جدا، تيريتوار سان فرونتيير La contrebande et ses réseaux dans la région de Tunis au 19e siècle. مركز نشر جامعي سنة 2001، يعني حول ظاهرة التهريب وشبكات التهريب في إيالة تونس في القرن 19. ولكن هناك كتاب آخر يهم موضوعنا اليوم أو يقترب منه، بعنوان Femme en ville dans le monde méditerranéen passé et présent، صدر سنة 2005 عن سيريس أيضا،
4: هو جامعي أيضا،
3: جامعي أيضا. أي. وكتاب العربية بإشرافك أو بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد لركش والأستاذ جمال بالطاهر، المغرب العربي من خلال مصادره، مغرب مودرن ترافيس سيسورس، نفس الناشر هنا سنتر دي بيبليكاسيون، معناها المركز نشر جامعي سنة 2003. وكتاب مميز للغاية، وهذا متأكد أنك حصلت بمناسبة يعني عليها على جائزة علمية، مونوغامي اون اسلام ليكسيبسيون كيروانيز، مركز النشر الجامعي سنة 2011، أيضا على الصديق القيرواني هذا.
4: صح.
3: الاستثناء لنقول التونسي والاستثناء القيرواني حول هنا ضد تعدد الزوجات،
4: الزوجة الواحدة.
3: عديد الأعمال الأخرى طبعا، مقالات وما أشرفت عليه من أعمال عديدة، ونذكر أن لديك جائزة الكريديف أيضا، هي أيضا الاتحاد المغرب العربي لديك جائزة، ووسام أيضا الجمهورية، عديد الأعمال. وموضوع هذا المعجم لنقل معجم النسويات أو معجم الحركة النسوية هو مميز حسب ما اطلعت عليه لجهتين، هو أنه لم يكتفي بتراجم النساء الفاعلات في الحركة النسوية وفق معايير معينة سنعود إليها معك بعد قليل على كيفية اختيار من اخترته أنت ومن معك الفريق اللي نقول التأليف، لأنه فريق صح. تأليف ما فيهم أستاذنا نوجه له التحية أيضا حبيب الزغلي، هم أغلبكم نساء طبعا،
4: أغلبنا نساء
3: ولكن معكم يعني فما إسهام رجالي. وهناك أيضا قسم مخصص لمحاور، أنت في تقديمك هناك إشارة ميزت فيها في تقديم الكتاب، وأنصح بتعمق في قراءة هذه المقدمة حتى للطلبة لطلبة التاريخ، لأنها فعلا مفاهيميا عميقة وقوية بدون مبالغة. في تقديمك لهذا الكتاب ميزت بينه وبين أعمال سابقة أخرى حول النساء والحركات النسوية،
4: نسوية خاصة،
3: خاصة النسوية، من بينها مثلا موسوعة النساء التونسيات التي أصدرها الكريديف. فيما تميز هذا العمل الجديد عما سبقه، مع تذكير ربما ببعض الأعمال السابقة، وعلى ماذا اعتمدتم كمصادر؟ ما يجمع بين هذه التوثيقات أو هذه الشهادات، ما الذي يجمع بينها كمصادر ربما؟ وأنت زاد أيضا أشرت إلى تداخل بين التاريخ والذاكرة حتى يكاد يصعب الفصل بينهم، وهذا من لاحظه في هذا العمل.
4: قبل ما نجاوبك ولا باش نجاوبك على السؤال متاعك، اللي هو بطبيعة في صميم هذا العمل الجماعي اللي شرفت عليه، شرف العلمي والمفاهيمي. فقبل كل شيء نحب نشكرك عادل على هذه الاستضافة، لأنها معناها باش تمكن المستمعين وخاصة طلبتنا وشبابنا وأيضا الكهولنا باش يتعرفوا على جزء كبير من تاريخ تونس، وهو تاريخ الفعل النسائي. الفعل النسائي، لأنه لهنا ولهنا باش ندخلوا في شوية الإجابة. هل المؤلف الجماعي اللي تشرفت وعطيت العنوان متاعه اللي هو مكتوب الفرنسية وسيقع إن شاء الله قريبا، نحن نسعى قاعدين نسعى إلى ترجمته، ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي ان سيكل دو فيمينيزم، هو يجمع جو دي ذات معنى حيواتات لنساء، نساء كان لهن دور سواء بالكلمة بالفعل على الميدان، على الميدان الاجتماعي، الميدان الثقافي، الميدان السياسي أو الميدان الجمعياتي، وكذلك أيضا معنى كل المستويات الحياة اللي خليت بصمات. شنية أنت في سؤالك شنو يميز الكتاب هذا اللي هو معجم ديكسيونير، باش خلينا نكونوا معناها متفقين، ما هوش راهو سي با ان اسي، ما تقراهش انت من الاول للاخر، هو معجم ومعروف. المعجم هو يقدم معناها جوذات سي دي نوتيس اون ابل سا لي دونك دي فيمينيست اي دي اي دو فيمينيزم. دونك باش تلقى جوذات لي نساء، حياه معناها مش حياه، مسيره لي كل جوذاذة تقدم
3: عددها
4: 114 امرأة
3: تونسية
4: بطبيعة. والجزء الثاني جوذاذة لي هما دونك نساء ساهموا بالفعل بالكلمة كما قلت لك في ميادين عديدة لدفع الحراك الاجتماعي لتغيير واقع النساء. ومن هذا الباب يكون تكون هذه المجموعة
3: وتعزيز حقوق النساء
4: كل شيء بطبيعة، تغيير الحياة متاعهم معناها بالتونجي في المستوى الحقوقي، شنية المكاسب الحقوقية، كذلك في تغيير الرؤية اللي معناها الثقافة الاجتماعية تغيرت عنا في تونس. إذن في كل مستويات كانت النساء مساهمات معناها شاركت بقوة. لكن ثم نجي القسم الثاني، هنا التقديم المادي، واللي هو الحقيقة القسم الأول هو القسم الأكبر.
3: لاحظ يعني ذلك
4: أي بطبيعة هو الكتاب 800 صفحة، الجزء الأول
3: 600 تقريبا
4: 600 صفحة أو أكثر
3: شوية، نبذات حول النساء، سيرة يعني تراجم باللغة العربية القديمة، لأنه تميزنا لا نخجل من تراثنا العربي. عندما يتميز في شيء نقول، لأنه كلمة تراجم تقريبا، وهذا يقدم للطلبة والباحثين، لأنه أداة عمل ما فهمته منك الآن أن هذا ليس كتاب عادي، يعني مؤلف كما قلت يا فردية أو كذا أو فيه محاور معينة واحد اثنين ثلاثة، هو أداة عمل كأي معجم أو موسوعة فيها الجانب الموسوعي.
4: هو قبل هو أداة،
3: وسألتك عن الفرق بينه وبين موسوعة التي أصدرتها،
4: لكن خليني نقول احنا شنو كان الهدف من كتابة هذا المعجم. أول شيء لأنه أهم شيء وأنا كمؤرخة مختصة في تاريخ النساء في تونس أساسا، لكن أيضا خاصة في البلاد المغرب العربي ومعنى الفضاء العربي الإسلامي، النساء في تونس، خلينا نقعد في الاسباس متاعنا، الفعل متاعهم كان دائما منسي. المساهمة النساء ودورهم في صناعة التاريخ في الحراك التاريخي كان ديما مغيب. منسي مغيب مهمش،
3: فما جانب ذكوري لو
4: نعرفه
3: كتابة ذكورية
4: لأنه
3: للتاريخ.
4: الكتابة راهي سلطة، من أهم معناها نوعيات السلطة الكتابة أيضا، المعرفة والكتابة. ونعرف إحنا في مجتمعاتنا ولا سيما مجتمعنا إلى حدود معناها مطلع القرن، فهذه سلطة رجالية بالأساس، رجال هما متصدرين المعرفة ورجال هما متصدرين
3: مطلع القرن 21 تقصدين
4: الكتاب، لا القرن مطلع القرن 20 عندما بدأت تظهر المدارس باش نبداو، لا
3: هذيك وانا قرن هنا شرطي
4: على القرن ولو او توش
3: نجي
4: او باش نقولوا القرن او باش نعطي شنو ما اللي بورن كرونولوجيك، شنو هي المرحله اللي الكتاب هذا شمالها. دونك خليني نوقف نرجع، اهم شيء هو انا كمؤرخه، الاهم شيء هو هذا الكتاب هو ملامسه التاريخ بالذاكره، لان احنا مجتمع ينسى. إذا كان أنا واللي احنا مختصين فيه واحنا نسويات، وانا افتخر بهذا الانتماء الاجتماعي والفكري حاملة لهذا الهم بين ظفرين، انه المشغل الفكري والمشغل ايضا تجم تقول السياسي، لان توجه هي الدفاع عن حقوق النساء، عن تواجد النساء واعتبار النساء، الدور اللي لعبته طوال التاريخ. احنا خذينا القرن هذا، القرن اي يبدا بالنسبه لينا معناها هي 1924. علاش 24؟ لانه اول صوت نسائي تكلم برز في الفضاء العام،
3: وهو
4: صوت السيدة منوبية الورتاني.
3: خصصت نبذة لمنوبية الورتاني
4: بالطبع، والبغن كرونولوجيك الأولى 1924 هي نسبة للسيدة منوبية الورتاني، هي أول امرأة تونسية تشرأت وكانت لها الشجاعة باش تخطب وتتكلم في الفضاء العام في قدام بيبليك أغلبه رجال، وتكلمت عن ماذا؟ عن وضع النساء، عن وطلبت بحقوقهن. فبالتالي كان هذه النقطة بالنسبة لينا نقطة البداية.
3: والنبذة هذه كتبتها أنت؟
4: كتبتها
3: بالصدفة. رجعت أقول المعجم هو سهل استعمال لأنه يعني كأي ديكسيونير هو بترتيب أبجدي. الروتيني قدام شكون الكاتبة يعني اللي كتبت النبذة أو الجذاذة الخاصة بالناشطة أو كذا النسوية ديلاندا لارجش هي اللي من كتبت عن منوبية الورتيني المولودة سنة 1899 أعود إلى الصفحة 532 من الديكسيونير هذا معجم النسويات دي سي دي أو 1958 بفرنسا توفيت بفرنسا سنة 1958 هذه هكا علاش اخترتوا العشرينات من القرن العشرين
4: علاش خليني نقول لأنه احنا ولهنا هاو باش نجاوبك على السؤال شنو الاختلاف وانا اشرت له في المقدمه بطبيعه لانه احنا كي نكتبوا ضروره علينا لانه هذا العمل هو بطبيعه يرتكز للمقاييس العلميه هو يبحث معناها في الذاكره لكن عن مقاييس علميه فبالتالي السيده منوبيه الورتاني هي علاش هي البداية؟ لأني وانا هي وبعد الثانية اللي بجي في 1929
3: منشاري
4: حبيبة المنشاري
3: مسألة الحجاب
4: كيف المرأة الثانية التونسية التي تكلمت أون بوبليك في الفضاء العام
3: حيبدو حتى بورقيبة كان
4: حاضر كان حاضر بطبيعة ونحاول ومن غير حجاب معنى لأول مرة مرأة تونسية الأولى في 24 الثانية في 29 نزعت الحجاب وتحدثنا في واقع النساء ومش معقول نساء يواصلوا في المعيشة هذه التهميش وهما محصورين في البيت معناها المدارس ما يقتح
3: من باب الصدفة أستاذ دلندا كي رجعت للمعجم إلى جانب منوبية الورتاني الثانية اللي أشرت لها في 1929 بعد 1924 باب الصدفة صفحة 494 نلقى زادة دلندا لارجش هي من كتبت النبذة عن حبيبة المنشاري
4: أنا هذوما اثنين أنا كتبت عليهم سابقا في هي مداخلة ساهمت بها في بيروت في آخر في مطلع الألفين عن النساء العربيات في السنوات العشرين والثلاثين أنا أخذت المثال بتاع هزوز نساء هذوما التونسيات اللي هما اللي قاموا به الفعل متاعهم هو تقديم المحاضرة وتفكير شكله بداية الوعي النسوي لأن الفرق
3: كحركة فردية فماش جمعيات
4: هما تكلموا فردية لكن كانوا ينتميوا إلى جمعية الاستوغ الرقي وتكلموا أنا قلت في مكان عام هي في اللي لوما تو اسمها ابن المقاعد ابن رشيق كانوا ينتميوا إلى وكانوا كانوا اثنين قريبين إلى الحزب الاشتراكي
3: سنعود ربما إلى بعض نماذج ولكن لنعود إلى سؤالنا المنهجي الأول متعلق بالمصادر ما الذي ميز معجم النسويات الذي أشرفت على تأليفه وإصداره ومثلا أعطيتك مثال أنت أشرت إلى عديد الأمثلة المراجع السابقة نذكر عمل سي الحبيب كوزدغلي الذي أشرف عليه وعمل جماعي مهم جدا في بداية التسعينات أذكر نساء وذاكرة خرق العادة يعني ما الذي يميز عن نساء وذاكرة أو خاصة عن موسوعة النساء التونسيات اللي يصدرها يبدو الكريديف
4: يعني أنت قصدت عليه
3: لا استغرقنا
4: هذا هو كنت هذا الجواب متاعي هناك تقاطرة نساء وذاكرة أنا شاركت فيه ومع سي الحبيب قمنا بالصياغة متاع المنهجية كذلك والكريديف الكتاب الأخراني اسمه موسوعة التونسيات
3: 2021
4: فما تقاطع علاش لأنه حاجة معناها فما الجذاذة أنت تسميها أو النبذة هذه حاجة لكن الاختلاف وبطبيعة النساء الكل الاختلاف جوهري فاش لأنه الكتاب هذا اللي قدامنا هو تناول الفعل النسائي واللي هو النسوي بشوالي بالنسبة لنا الفعل النسوي أي الفعل النسائي اللي اهتم واختص في الدفاع عن حقوق المرأة وتغيير وضعيتها في المجتمع. بينما نساء وذاكرة اللي أنا شاركت فيه وكان سي الحبيب هو اللي شرف عليه، هو أخذينا نساء وكانوا مازالوا حياة، مشينا استجوبناهم، وهنا كيف كيف نقطة الالتقاء عن نساء تونسيات فاعلات في المجال العام، تونسيان أكتيف دون لافي بوبليك، من 1920 إلى 1960. بالتالي كل معنى مش بضرورة تكون دافع على حقوق المرأة، مش بضرورة كانت عندها هاجس أنها المرأة لازمها المستوى معنى حقوقها تغير. بالنسبة للكريديف كيف كيف نفس التمشي، ساعة رجعوا إلى النساء حتى وجدت أو لم توجد عليسة، نعرفوا عليسة
3: فاطمة الفهرية
4: كل شيء، لكن
3: مؤسس جمال قروي
4: كل النساء إلى
3: عزيز عثمان
4: إلى حتى إلى العصر معنا الوقت الحاضر، لكنهم كلهم متوفيات. كلهم متوفيات،
3: في حين أنكم هنا في حين أن العديد العديد مازالوا على قيد الحياة.
4: بالنسبة لنا قرن من الحركة النسوية أو الفعل، خلينا نقول أنا
3: في بعد نضالي يعني
4: الفعل النسوي، هناك ترابط من أول المنطلق اللي هي المنطلق هو تشكل الوعي النسوي. النسوية وأنا
3: تعريفها هنا
4: عرفت بها في المقدمة، النسوية هو أنه النساء هذوما اللي قدمنا لهم نبذات هما قاموا بفعل وتبرزوا فيه يختص في الدفاع عن النساء حقوقا وضعية في مجالات متعددة. ريت تنجم تكون معناها امرأة أول واحدة تونسية كانت اخذت الدكتوراه في الرياضيات، لكن الرياضيات نخذها ما عندهاش جذاذة. طبيبة اخذينا أول طبيبة تونسية تلقاها
3: توحيدة بالشيخ،
4: توحيدة بالشيخ لأنها قامت بدور كبير في توعية النساء أول شيء بحقوق الصحة، ثم دور مدخل اللي لعبته في فترة تحديد النسل، دونك
3: والأمومة
4: والأمومة إلى غير. إذن معناها فهمت، مش لأنها أول طبيبة، لأنها كانت أول طبيبة وقامت بدور هام جدا في الدفع النساء حقوق النساء وواقع النساء إلى الأمام. بالتالي الفكرة متاعنا راهو الفعل النسوي مرتبط القرن الكله اللي احنا اليوم عليه النساء في تونس، معنا الحقوق والواقع. احنا الحقيقة نتميزوا فيه عن كثير البلدان أو المجتمعات العربية الإسلامية نشوفوه في التاريخ، وهذا كان الهدف، وأنه راهو اللي احنا اليوم عليه يرجع إلى كل هذا التسلسل.
3: ومتى توقف تقريبا للسنوات الأخيرة؟
4: يوقف إذا كان يبدأ
3: في العشرينات، القرن العشرين
4: 2010 أي بالتحديد، قبل ما دخلناش في مرحلة ما بعد
3: ثم ثورة. إشارات
4: ما بعد ثورة
3: رجعت بعض النبذات فيها بعض الإشارات. لن أقدم قراءة نقدية للمعجم.
4: ليه رجعنا أبش قولك الكتاخو مسيرة مسيرة مناضلة نسوية أو فاعلة نسوية، فما مناضلات وما فاعلات ثقافيات معناها من المسرح من السينما مش مناضلات. فبالتالي رؤيتنا للنسوية هي النسوية المنفتحة تعددية
3: بالغيال. ولكن صنفتم ننتقل لأنه الحصة مضبوطة بنوع من الوقت، وأعرف حماسك المعرفي والنضالي لهذه المسألة، يعني أشعر باختلاج يعني مشاعرك وأنت تتحدثين، ربما كان موضوعنا على موضوع آخر ربما، ولكن أتفهم ذلك. ولكن صنفتم في هذا الكتاب وفي مقدمة، ولكن حتى من أسهم معك في التقديم هاته أو هؤلاء هاته النسوة النساء، بين أنواع من النساء حركة نسوية، سميت تقريبا الحركة خاصة التمييز بين صنفين، ثم أصناف أخرى، ما شنو ما بالضبط الزوز الحركات قلت حتى بالفرنسية نقول، لأنه أسهل ساعات باش نقول فيمينيزم ديتا، أنتم أشرتم فيمينيزم ديتا وفيمينيزم أوتونوم، بمعنى لنقول حركة نسوية مؤسساتية وتابعة للدولة أو تشرف عليها الدولة أو تحت إشراف الدولة، وحركة مستقلة. نسوية مستقلة.
4: طيب تخبيا، أنا قلت وأنه الحركة هذه أو الحراك النسوي، خلينا نقولوا حراك لأنه كي تقول حركة كلهم في بعضهم مع بعضهم، لا حراك، حراك متنوع. فنبدأوا من الفترة الاستعمارية، فهناك معناها نسوية، النسوية الأولى هي اللبنة الأولى، النسوية الإصلاحية غيفورمي، معناها فيمينيزم غيفورميست، ثم النسوية، نسوية الدولة بطبيعة
3: بعد الاستقلال،
4: بعد الاستقلال، لأنه تونس هذا اللي معناه فقط تركيا معناه في العالم الإسلامي اللي الدولة اخذت على عاتقها هي معناها سياسيا المسألة، مسألة المسألة النسائية
3: و... أو بما يعرف عنها تحرير المرأة،
4: تحرير المرأة،
3: وأنتم تفضلوا نعرف كنسوية تحرر المرأة،
4: تحرر
3: يعني
4: المرأة
3: في فعل خاص بها،
4: وأهم وأهم مكسب احنا نقولوه نعتبر هو المكسب، هو إصدار مجلة الأحوال الشخصية، هو المنطلق
3: 13 أوت 1956،
4: المنطلق
3: قبل الدستور،
4: قبل الدستور
3: وقبل علن الجمهورية.
4: أي بالطبع، لأنه من ركيزة دولة الاستقلال ركيزة أساسية كانت مسألة تحرير المرأة.
3: على ذكر فيمينيزم ديتا يتمثل حسب ما فهمت خاصة بعد الاستقلال من كتاب هذا، من المعجم هذا، معجم النسويات، أنه خاصة الوزارات أو الهياكل كما ديوان تنظيم العائلة، تنظيم الأسرة، عمران البشري وكذا، لأنه في عمل كبير خاصة في مسألة الحد، تحديد
4: النسل،
3: مسألة الإجهاض بعد ذلك وغير ذلك، ولكن وهو الحق الإجهاض خصصتوا له أنتم في المحور،
4: خصصنا
3: له مهم جدا، يطلع سيناتور ويطيح سيناتور في الولايات المتحدة إلى اليوم، مهم موضوع الحق في الإجهاض.
4: هذه هي مكاسب،
3: احنا بعض قد يستهين بمثل هذه المسائل في دول أخرى ومتقدمة علينا ربما صناعيا ربما حتى في أشياء أخرى، ولكن هذه مواضيع ما زالت فعلا في المجتمعات الكل، وفما صراع بين المحافظين ولاحظت هذه ما بيناتنا، يعني هذه ملاحظة كل مرة نلمح شوية من غير ما نتعمق، فما البعد بين ظفرين التقدمي
4: بطبيعة.
3: ما يطغى على الأسماء مش الكل، ولكن نسبة أكيد أقول 90% من النساء التي تم اختيارها، سأرجع في الجزء الثاني إلى المعايير التي اعتمدتها أنت بالخصوص كمشرفة على العمل لاختيار من نضعه في هذا الكتاب، في هذا المعجم من لا نضعه، ولكن حسيت الطابع التقدمي
4: للكاتبة
3: للنساء هذوما، مش الكاتبات، الكاتبات هذيك سافادوس أكيد، ولكن حتى النساء اللي اخترتوهم يطغى عليهم الجانب التقدمي، أكيد أقول حتى بالمعنى بين ظفرين الإيديولوجي،
4: مش فقط، لكن أنا خليني ساعة أشير إلى زميلاتي وصديقاتي اللي ومعاهم صديقي وزميلي
3: أستاذ
4: الحبيب قزدغلي، اللي راه الفريق متنوع، ما هوش فقط
3: الأرخيب،
4: اختصاص تاريخ، علم اجتماع، حقوق، علوم سياسية، حضارة فرنسية، حضارة عربية،
3: علم اجتماع، لاحظت مثلا
4: تردد اسم
3: خاصة أستاذة درة محفوظ،
4: أستاذة درة محفوظ،
3: فتحية السعيدي،
4: فتحية السعيدي،
3: مباشرة بعدك أنت تقريبا 28 أو قرابة 30 نبذة، تقريبا في حدود العشرة لكل منهما،
4: تقريبا
3: سنة بن عاشور،
4: حفيظة، أستاذة حفيظة شقير، جنان الإمام، أسماء نوير، الوزيرة، صوفي بيسيس، خديجة الشريف،
3: شيراز بن مراد،
4: شيراز شوف 21 تقريبا 21.
3: واسمحي لي أن أهدي هذه الحصة، هذه هدية شخصي لم أجدها في هذا المعجم، وتفاجأت، كنت أتوقع أن أجدها، لكن لروحها بمرور 10 سنوات ونحن في شهر مايو 2026، مرور 10 سنوات على وفاة فقيدتنا فقيدة الإعلام التونسي نجيب الحمروني، أول رئيس نقابة وطنية صحفية التونسيين، ولا تخلو طبعا أيضا من روح تقدمية، وأسهمت حتى في كوثريات. أي. أنتم عدتم إلى كوثر وإلى كذا،
4: وعندك
3: وأرجو أن يتم إثراء. هو قابل الإثراء أو لا؟
4: هو قابل الإثراء،
3: معناه في نص طبعة أخرى أو كذا.
4: شوف خليني أقول لك وأنا قلت عادل سمحني، خليني أقول لك ما تخطعش عليه برشا باش نقول لك، وأنه القائمة ني با اكزوستيف، قلنا راهو العمل هذا يخدم منا 3.5 سنين تقريبا، وفما مش سهو، فما شوية سهو، لكن الثقل وضروري نخرجوه العمل. فهناك هناك دي فيغور اللي عندهم حضور كان، لكن ما همش موجودين. إن شاء الله معناها بشقع التدارك فيما بعد.
3: أستند إلى ما قلته الآن، أنه من كان فاعل في الساحة السينمائية، في الساحة المسرحية، في الساحة الأكاديمية، العديد من الأكاديميات، أذكر مثلا اسم بارز وغير، أشرتم في النبذة المخصصة لها، غير متأدلجة بالمعنى مثلا يسارية أو لا أعرف، سكاء مثلا أستاذ سكينة بوراوي مثلا،
4: هي تدير كوثر، دار أدارة الكريديف كوثر، ثم عندها مقالات،
3: يعني فما أسماء أكاديميات، يعني فاعلات في الجانب الأكاديمي، ولكن خدموا القضية النسوية
4: بطبيعة.
3: من موقعهم هذه زادة فما في الصحافة شكون خدمة
4: عادر. خليني باش السادة المستمعين يتبعونا منيح، راهو المجالات، مجالات الفعل والعمل النسوي مجالات متعددة، ماهوش فقط نضال سياسي، ماهوش فقط نضال جمعياتي حقوقي معناها نسوي، لكن أي لأنه معناها الدفاع والعمل على تحريك الواقع النسائي هو يشمل مستويات عديدة، الجانب الأكاديمي كيفاش التكوين، فأخذنا كثير.
3: هذا ما سأسألك يعني في الجزء الثاني من هذا اللقاء. أول سؤال سيكون في الجزء الثاني حول من هذا اللقاء معك يا أستاذة دلندا لارجش، حول معايير اختيار، هذا ما ستجيبين عنه بعد أن نستمع
4: نكمل
3: إلى هذا النغم، ثم لنا عودة.

Oh.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وموضوعنا وضيفتنا اليوم الأستاذة دلندا لرقش، كادو أقول أيضا دلندا بوزقر ولرقش، اكتشفت هذا البرنامج في هذا المعجم الذي نقدمه اليوم في إطار عنوان تاريخ أنت تفضلين الحراك، الحركة النسوية والحركات في الحقيقة. فهمنا من هذا المعجم مهم ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيا أن سيكل دو فيمينيزم، يعني تونس قرن من الحركة النسوية، صادر عن دار سانتيانا في الآونة الأخيرة سنة 2026 بدعم من مؤسسة نساء. فهمنا أن هناك في الحقيقة حركات نسوية، ليس نوع واحد من الحركة، هناك حركة مؤسساتية تابعة للدولة خاصة بعد الاستقلال، فيها وزارات، فيها منعشنة دواوين، فيها حتى ربما جمعيات أو منظمات كما اتحاد المرأة كان محسوب على السلطة السياسية، ولكن فيها حركة نسوية مستقلة، فيها خاصة منذ فهمت من المعجم هذا نهاية سبعينات القرن العشرين مع بروز نادي دار الحديد، أو بالأحرى نادي في وسط نادي دار الحديد، نادي دراسات يعني. أنت رحم على الأستاذة إلهام مرزوقي التي خصصت لها طبعا نبذة في هذا المعجم. هناك حركات أيضا في القسم الثاني من هذا المعجم، النبذات المخصصة للنسويات أو المناضلات أو الفنانات أو الأكاديميات أو غيرهن، من أنا سنعود إلى سؤالي حول المعايير الاختيار. هناك قسم أقل ربما عدد صفحات حول بعض المحاور، تعريف بالنشريات، المجلات النسوية، الجمعيات النسوية، بعض المواضيع التي تهتم بها الحركة النسوية. سؤالي في آخر الجزء الأول أستاذة دلندا لرقش، بعد ما فهمنا تعدد المصادر وخاصة تقاطع بين الذاكرة والتاريخ، الشهادات الشفوية مهمة جدا الذين أنجزوا النبذات من زميلاتك وأنت على رأسهم، استعملتم كثيرا الاستجوابات أو الشهادات الشفوية، أشرت إلى ما يميز هذا العمل ديكسيونير دي فيمينيست عن أعمال سابقة له صادرة مثل نساء وذاكرة الذي أشرف عليه بداية التسعينات، عمل جماعي للأستاذ حبيب قزدغلي، ولكن هناك موسوعة النساء التونسيات الذي صدر عن كريدي في سنة 2021، وأعمال أخرى عديدة في الحقيقة ما فيها أكاديمية بعض المقالات. ما هي معايير، سؤالي، معايير اختياركم لي من 114 على الأقل، 114 امرأة التي نجدها في هذا المعجم النسويات، معايير الاختيار؟
1: قبل كل يدخل في تقديم المعايير بطبيعة، لكن حب نزيد ندقق، راهو ما همش حركات، هو قلنا حراك، هذا الحراك النسوي اللي عاشته تونس على مدى القرن تقريبا، هو يشمل أنواع أو
0: أطياف،
1: تشكل
0: ألوان،
1: أطياف ألوان أحسن ربما، أن ديفورم، أن ألوان عندها توجهاتها كله عند. وذكرت لك أنا سابقا منذ حين توجه إصلاحي رناه فاش معناه عنده انتماء إيديولوجي مرجعية دينية، لكن يدافعوا على أنه المرأة عندها لازمها تخرج إلى المدرسة للعمل، معناه
0: كما الاتحاد اللي أسسته بشيرة بمرار مثلا
1: الاتحاد
0: الإسلامي،
1: اتحاد النساء، اتحاد الإسلامي لنساء تونس. ثم وذكرت زيدا تونس السيد ديستانجي بالنسوية ما استولح عليه، اللي يعرف الفيمينيزم ديتا أو الفيمينيزم انستيتيوشنال، الدولة البرجيبية، ولهنا الدور اللي لعبه أول رئيس تونس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة في تحرير المرأة، مش فقط تحرير المرأة ولكن في الدفع بتونس إلى معناه نحو سياسة التحرير اللي تبنيت على أول شيء الكود دو ستاتيو بيرسونيل، ثم تحديد النسل، راهي لعبت دور كبير في تحرير المرأة
0: خاصة في الستينات،
1: مش خاصة هي منطقة بدأت في الستينات إلى غير هذيك، وكانت حضور المؤسسات اللي هي متشابكة مع الدولة، مؤسسات
0: أبرز اسمين في الفيمينيزم ديتا
1: بطبيعة عندك راضي الحداد، فتحي أمصالي، عنا فايزة الكافي، إذن هناك
0: نزيهة مزود
1: لعبوا دور في الاتحاد النسائي، كانت كلهم تعداوا بالاتحاد النسائي وترأسوا الوزارة وقت اللي تكونت أول مرة، تكونت وزارة الشؤون العائلة والمرأة في 84، وكانت أول وزيرة فتحي أمصالي بدقيقة. إذن هذا هو النسوية المؤسساتية. احنا اخذناها بعين الاعتبار، فما برشا يقول لك هذوما لا مش نسويات، النسويات هما خاطر المصطلح للفيمينيزم، معنى كي نرجو احنا للتاريخية معنى سي الفيمينيزم راديكال اللي يدافع على الحقوق على المساواة على بين الرجل والمرأة.
0: متى تظهر في العالم؟
1: هي معناها اللي تعرفت بالقوي في سنوات الستينات.
0: لا في العالم،
1: في العالم إيه هي معناها نرجع حتى من مطلع القرن أو أواخر القرن التاسع عشر، معناها بدأت بالحقوق السياسية بالسفراجات في بريطانيا في فرنسا، ثم الحقوق حقوق المدنية السياسية المدنية، ثم الحقوق الشخصية معناها المرأة تدافع معناها لها حرية، تمتلك حرية جسمها، تمتلك حريتها الفردية. احنا هذيك ظهرت فيه الفيمينيزم. بالنسبة لتونس راهو الآن اليوم ننظر الفيمينيزم بنظرة أوسع، لأنه صحيح وأنه تونس عرفت في السنوات أواخر سنوات السبعين في 78 هذا منطلق الفيمينيزم أوتونوم، النسوية النسوية المستقلة عن الدولة. ليش؟ لأنه نسوية الاتحاد النسائي اللي هو كان في اشتباك كبير مع
0: منظمة قومية،
1: منظمة قومية تبع الدولة، كيف كيف الوزارات المؤسسات.
0: متى بدأت وزارة المرأة؟
1: 84. إذن فكان، لكن هل السياسة هذه هي فيها النقد، النقد النسوي، النسوي المستقل للنسوية، النسوية المؤسساتية؟ هي أنه كان هناك البعض التسلطي، لأنه النساء ما همش هما اللي ياخذوا يبادروا بالدفاع عن حقوقهم.
0: ما الذي ميز لو سمحتي أسئلة قصيرة وتتطلب أجوبة قصيرة للمواضيع واسعة جدا، لابد أن نشير إلى بعض على الأقل. ما الذي ميز كجمعيات الحركة المستقلة ما أشرت إليها، النسوية المستقلة التي بدأت تبرز في نهاية سبعينات القرن العشرين؟
1: أهم جمعيات في نادي دار الحداد ومعروفي جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء الديمقراطية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الأفتور. هذوكم نجموا كله جمعيات الرمز
0: وقتها تأسسوا رسميا،
1: هما بداوا لكن اخذوا الفيزا في 89 لكن بداوا معناها هي هذوكم نقولوا احنا الميلاد نتاعهم كان في اطار هذه
0: ابرز الاسماء في
1: الابرز الاسماء
0: نلقاهم في الديكسيونير.
1: نلقاهم المرحومة إلهام مرزوقي، نذكر من اللي متوفيات
0: خديجة الشريف،
1: بطبيعة خديجة الشريف موجودة إلى الآن وربي يطول في عمرها،
0: كنت
1: أحلام بالحاج جيت أصغر منها جيت من بعد. فما المؤسسات، احنا أنا من بين المؤسسات زادة للنساء الديمقراطيات نورة البورصارية الله يرحمها، كيف كيف حفيظة شقير، وكان كنا جمعتنا المديرة متاع والله يرحمها هي جليلة حفصية، وكان
0: خصصتوا لها نبذة،
1: نبذة لأنها
0: أشرفت على نادي طاهر،
1: أشرفت عن وكانت مدافعة جدا لهك النادي، نادي قضايا المرأة اللي بدأ يفكر في هذه معناها النسوية المستقلة واللي هي كريتيك.
0: لاحظت أنكم أشرتوا في عديد النبذات إلى الدور الهام الذي لعبه ذلك النادي، يعني في وسط نادي طه الحداد أو مركز ثقافي طه الحداد موجود في مدينة تونس توا، يعني قريب نهج تريبينال تقريبا، لعب دور كبير ياسر في نهاية السبعينات في تكوين حتى نسويات وفي تلاقي وتبادل الأفكار. نادي دراسات متعلقة بالمرأة في وسط، ولقى احتضنته الأستاذ رحمه الله السيدة جليلة حفصية اللي انتقلت بعد القرطاج. أنا في برنامجي نقول ديما نقول قرطاجنا بالعربية، هكا نغير شوية على اللغة العربية. قرطاج كلمة فرنسية. قرطاج يعني سوفوني. ولكن الكل عديد النبذات اللي نوتيس في الديكسيونير هذا تأكد على الدور الهام اللي لعبوا في بداية الحركة المستقلة النسوية المستقلة. يعني إلى أي مدى لعب النادي طه الحداد دور؟
1: كانت اللبنة الأولى المنطلقة طه الحداد وواضح معناه، ونحن ديما نرجع ولهنا نادي طه الحداد، ولهنا الرمز بطبيعة ما نذكر ما ننسوش رمز، معناها رمزنا أو علم هو أطار الحداد. أطار الحداد خصصنا له، خذينا من كتابه، كتاب ما نجموش ما نذكروش بطبيعة في الجزء المحوري. الجزء الثاني اللي
0: نوتيس
1: تيماتيك أو جذذات محورية، علاش خذينا؟ باش ما ننساوش راهم هذوكم مكاسب.
0: عنوان كتابه
1: هو المكاسب اللي تونس تفتخر بها، وشبابنا ما يزموش ينسوهم. الدور اللي لعبوا كتاب أطار الحداد هو سباق كان
0: للدفاع،
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع، سباق للدفاع عن ليس فقط الحقوق المرأة لكن المساواة بين المرأة والرجل. كيف دور المجلات، دور مجلة الأحوال الشخصية، دور كيف جمعيات، وأيضا ما وصلنا له مثلا سياسة تحديد النسل اللي السلطة توجهت فيها، واللي احنا اليوم إذا كان تونس رغم الأزمات اللي تعيش فيها ما تحد الأزمة ما كانتش حد لأنه نرجع إلى ما توخي هذه السياسة.
0: أرجع إلى مقدمتك لهذا المعجم النسوي، معجم النسويات ديكسيونير دي فيمينيست، أستاذة دلن الرقش، صفحة 18، تقولين أن الحركة التونسية ترجمتها، ترجمتي ربما تكون ضعيفة أو تعريف.

0: تدعيم حقوق النساء، وأحيانا تتهم من دون حق أنها كانت سبب مأساة الرجل في تونس، وأنه كذا ولا ما يقع للرجل. يعني تصور أنه هذه الجمعيات التي أشرت إليها بعضها يصله سيل من من الشتائم، يعني بدون يعني هكاك يعني تاع جهل أكثر من. أعود إلى القسم،
1: خليني نجاوب على النقطة هذه. هام السؤال هذا هو الحقيقة وقفت عليه لأن من أجل نقطة هامة جدا حبينا نبرزه، وأنه الفكر النسوي راهو متجذر في تونس
0: في الوطنية
1: تون جهة النقطة دي متجذر، ما هوش مستورد، لأنه النقد الكبير النسويات راهم يجيبون في أفكار مستوردة غربية. لا، لأن
0: ليست منبتة الحركة السويسية،
1: ما هوش منبتة، وهذايا هام جدا. وعلى ذلك أن ديما نحن ورينا وأنه هناك تراه تمشي كامل مرتبط، والحراك هذا مربوط ببعضه، فبالتالي النسوية والحراك النسوي متجذر، هذه اثنين متجذر وفي سياقه. النقطة الثانية وأنه راه في كل المراحل التاريخية منذ المرحلة الاستعمارية إلى اليوم النسوية في تونس دائما هناك ترابط بين المطالبة بالعدالة الاجتماعية بحقوق النساء معنى ريت وبالحرية والديمقراطية، لأنه هناك والسياسة تشوفوها متداخلة، التداخل بين السياسي دائما موجود في الفعل النسوي من قبل إلى اليوم.
0: ما أفهمت أيضا من تقديمك المفاهيمي لهذا المعجم، معجم النسويات في تونس قرن من الحركة النسوية، أنه ربما أهم معايير الاختيار لل114 خاصة الجزء الأول هي نضال بيكون نجم يكون سياسي، نضال جمعياتي النساء اللي تم اختيارهم. لأنا تو باش بسرعة نذكر بعضهم باش ما نظلموش الديكسيونير، نعطيو إشارات لبعض الأسماء ولكن هناك الالتزام لونجاجمون الفرنسية لونجاجمون التزام فكري أو أكاديمي أو فني. أشرنا بعض مثلا سلمى بكر أو مفيدة تلاتلي، ونعرفوا فيلم صمت القصور أحيانا بفيلم سينمائي
1: تأثيره على المجتمع أكثر من
0: صمت القصور، كان له تأثير كبير جدا
1: كبير جدا، وهنا دور
0: لأنه من المحاور
1: ودور أن هذه النساء الحاملات لقضايا المرأة.
0: مثلا نعرفوا أنتوا خصصتوا لمثلا العنف ضد المرأة، فما صحيح. محور نضالي في الحركة النسوية العنف ضد المرأة ومقاومة العنف ضد المرأة، وفما بعض الجمعيات عندها يعني لإنقاذ أو لمعالجة أو لمتابعة قانونيا طبيا كذا، فما مسائل الجنسية قضايا المتعلقة بالمسائل الجنسية وغيرها اهتمامات. ولكن لابد أن في الحقيقة مواضيع المحاور عديدة اللي توقفت عندهم، ولكن نسميه بعض اللي معناها انطلاقا من هذا الديكسيونير هذا الواحد. مثلا هو ترتيب أبجدي،
1: ترتيب أبجدي
0: بديتو جلاديس عدة، ليلى عدة، خديجة عرفاوي، كاهنة
1: عطية،
0: جليلة بكار، سلمى بكار
1: في المسرح،
0: أحلام بالحاج كتبت عنها سامي عاشور، بشرة بالحاج حميدة، آمنة بالحاج يحيى،
1: سهير مؤسسة للحركة النسوية المستقلة،
0: سهير بالحسين المكي، ألفة بالحسين، أسمى بالخوجة الرباعي، هذه موجودة نساء في وذاكرة
1: وانا حورتها،
0: عايشة بالليغل كانت
1: في
0: الاتحاد النسائي
1: أول رئيسة في الاتحاد النسائي،
0: أمل بن عبا، سنة بن عبا، بن عبا توحيدة طبعا بشيخ، ديجة بن حسين، منية بن جميعة.
1: إذن خليني أنا لحظة،
0: ولكن فما شكون أيضا أكاديميات معروفين كما ليليا العبيدي
1: موجودة
0: كما لطيفة الأخضر اللي أسهمت معكم أيضا.
1: أسهمت وهي من الكاتبات،
0: درة بوزيد، جليلة حفصية أشرنا إليها، راضية طبعا نبيها قدان هذه تابعة فيمينيزم ديتا، شدت وزيرة هذه،
1: شدت وزيرة وشدت كاتب الدولة
0: طبعا. بعض الأسماء ما نشوفش لقب الأصلي متاع العائلة، فتحية مزالي مثلا يبدو لي، فتحية مختار
1: مختار مزالي
0: يعني

0: تومزي وسهام نجار، راضية النصراوي، سعاد درجب، فما سعاد تريك أيضا،
1: أيضا هي زميلتنا وصديقتنا
0: نجاة يعقوبي، نزيها
1: وهي مساهمة في
0: نزيها زروق
1: اللي كانت وزيرة أيضا،
0: رياض الزغل أكاديمية معروفة.
1: إذن ريت كيفاش معناها المجالات الكلنا،
0: ولو
1: أنه ولو أنه هناك عديد من الأسماء مش موجودات، وإن شاء الله
0: فما زيد زينب فرحات،
1: زينب فرحات،
0: صفية فرحات وبسمتها رحمه الله،
1: زينب فرحات الدور اللي لعبته،
0: كنت أواكب أحيانا النشاط
1: عن طريق فضاء التياتر في الثقافة والفن. إذن تشوفوا أنه
0: سعيدة قراش،
1: سعيدة قراش، أنه الفعل النسوي هو متواجد على كل
0: إقبال غربي،
1: على كل الأصعدة، وعنده أخذاء توجهات
0: شريفة المسعدي وما أدراك.
1: أبسوليمون،
0: لاحظت أنه العديد النسويات كما فتحي أمزالي وشريفة المسعدي تلقى زوجات لمسؤولين في الدولة كما محمود المسعدي أو محمد أمزالي، يعني يعني زاد يستفيدوا من موقع اللي باش ينفذوا ربما بعض الأشياء المفيدة للحركة.
1: لما كي تقرأ الجذاذة متاعهم تو تشوف
0: كان سرعات، فما سرعات
1: عندهم شخصيتهم،
0: شخصيتهم
1: مش بالضرورة استفادوا وراهم. هذك هي أهم شيء، وقت اللي تقرأ السيرة كاملة تفهم معنى علاش ديما احنا نسان حطوهم وراء راجل. فبالتالي
0: فما نبذات أشارت إلى هذا، أنه ما زمش ننسيه أنه المرأة عندها
1: قد لعبت هي دور كبير في الدفع،
0: مش مجرد زوجة مزالي أو زوجة المسعدي أو زوجة.
1: وهي قالت دياغ في بون، أنا ما هي متوفية بطبيعة، رجعت أنا كتبت الجذاذة متاعها، رجعت لي حوارات عملتهم لصحافة جون أفريك لابريس دوتر، حاورت أولادها. فبالتالي احنا خذينا فما نرجع للمصادر المتوفيات، رجعنا ما كتب عنهن، الحضارات عملنا استجوابات، والاستجوابات هي، فبالتالي هو هذا الكتاب هو مصدر في
0: حد. إذا كان عندي من ملاحظة أنه داعي وأنت المشرف على العمل، نذكر به ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيان سيكل دي فيمينيزم، أستاذة دلندا لارجش، فقط أنه قابل للإثراء وربما في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، مثلا عن أحلام بالحاج عندما قرأت نبذتها، وأذكر أنها شهرين قبل وفاتها رحمها الله كانت على طيف التوحد، على مرض خدمة مع وزارة جمعيتها اللي كانت ترأسها، فما جمعية تابعة طب نفس الطفل، خدمة كبيرة ياسر، تعرف ظاهرة التوحد وأطفال التوحد وكذا، طيف التوحد، يعني لم أجد إشارة إلى عملها مثلا في النبذة في السنوات الأخيرة من حياتها على هذه المسألة، تعرف موضوع التوحد والمرأة ما تعانيها حين الأم الأطفال
1: أكيد
0: معناها بعض النبذات أعتقد
1: ربما
0: تحتاج ربما إلى شيء من الإثراء، ولو أنه معدل هو 4 صفحات حسب ما فهمت، هو 4-5 صفحات
1: معدل
0: الجذاذات،
1: نجم نقوله معدل 3 صفحات
0: لنوتيس، لنوتيس هذوما بالنساء الخاص تقريبا 4-5 صفحات،
1: لأنه هو دجا 800 صفحة
0: كتاب. أشكرك جزيل الشكر أستاذة دلندا لارجش، مذكرين بعنوان كتاب الذي أشرفت على صدوره بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيان سيكل دي فيمينيزم، معجم النسويات ونص قرن من الحركة النسوية عن دار سانتيانا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا عادل.
2: وثائق وحقائق،
3: إذاعة تونس الثقافية،
2: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
5: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: النور عكس الظلمة وضدها، وهو من الكلمات المثقلة بالمعاني والدلالات، منها المادي المحسوس ومنها المجازي الاستعاري الذي يوحي بما يوحي من التصورات والرؤى. لكن قبل هذا كله تحيط بالكلمة هالة من القداسة، فهي من أبرز مفردات معجم المقدس في الأساطير والمعتقدات والأديان على حد سواء. لقد جعلت الأساطير للنور آلهة متعددة متنوعة بتعدد الحضارات والثقافات وتنوعها بين الأمم والشعوب. فقد اتخذت أمة اليونان إلها سمته أبولون، واعتبرته رمزا للموسيقى والغناء والفنون وللجمال الذكوري وللنور والضياء أيضا. وفي أساطير بلدان شمال أوروبا يسمى إله النور والجمال بالدار أو بالدور، وفي الأساطير الرومانية يمثل فيبوس القوة الإلهية الموازية لأبولون عند اليونان. أما ميثرا فهو إله الشمس والنور في الميثولوجيا الفارسية القديمة، وعديله عند الآشوريين والبابليين يدعى شمش، والفرق بينه وبين الشمس في لغة العرب هو الفرق بين الشين والسين. أيا كان الاسم، فلا تخلو ميثولوجيا من الميثولوجيات القديمة من رموز غيبية تؤكد أهمية المنزلة التي يحتلها النور في الوعي الفردي والجماعي لدى الإنسان عبر تاريخه الطويل. فهو الحياة وشرطها وإمكانها، سواء تعلق الأمر بمعناه المادي أو بأبعاده الروحية والوجدانية. كذا هو الإنسان، يظل كائنا نورانيا بالطبع والجبلة، وهو المخلوق من طين، فلا سبيل له إلى أن ينخرط في الوجود إن عمت حوله الظلمة واكتنفت كيانه من كل جانب وسدت عليه الآفاق سدا.

0: قطر الندى.
1: للنور في الأديان ما نعرف من المكانة، وقد تواتر استعمال هذا اللفظ المقدس في التوراة والإنجيل، وقد جعل المسيحيون الأرثوذكس للنور عيدا يسمونه السبت المقدس أو سبت النور الذي يسبق عيد الفصح، وهم يحتفلون به في العديد من بلدان العالم. إن شأن النور في الإسلام وفي الثقافة العربية الإسلامية شأن رفيع ومقامه سام جليل، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو سورة من سور القرآن الكريم، وهو كلمة شريفة يتردد ذكرها وصداها بين السور والآيات ويشاع سناها في الذكر الحكيم. فالنور في الإسلام وحي، والنور هداية، والنور خلاص، والنور بداية ونهاية، وما أروع تلك المشاهد النورانية التي يصورها القرآن، فتحقق بذلك التصوير أسمى درجات الإعجاز وأقدسها. ومنها مشهد النور الإلهي حين يكون في مطلق تجليه، إذ يقول العلي القدير في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.

هذا مشهد النور الإلهي حين يتجلى، أما مشهد الهداية والخلاص فماثل في مثل قوله عز وجل في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

وإذ يقترن النور بيوم الحشر والحساب وموعد الفوز بالجنة، فذاك مشهد البداية الموعودة والنجاة الأبدية والسعادة السرمدية، وقد صوره جل جلاله في آخر سورة الزمر إذ قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون.

0: قطر الندى.
1: لمجاز النور وجوه كثيرة واستعمالات شتى من قبيل حديثنا عن نور الإيمان ونور الهدى حين تتضح السبل وتجد النفس الراحة والسكينة، فالإيمان قد أخرجها من ظلمة الشك والحيرة والتخبط والسير على غير هدى، فأصبحت مهدية وغدا طريقها مضاء مضيئا ممهدا، تعرف بدايته وترى نهايته وتدرك مصيره ومآله. إنه نور الإيمان والهدى حقا، لا ينير العالم فحسب، وإنما يفيض على الإنسان أو ينبثق منه انبثاقا فيملأ قلبه وضميره ويستقر في عقله ووجدانه ويجعل حياته بهيجة سعيدة، وقد غمرها النور من كل جهة وجانب، وهي حالة صورها بعض الشعراء فقال: مفاخر يهواها الفؤاد جوامعه، كأنداء فجر ضاحيات طوالعه، شلال نور كالنهار توهجت، وبالأفق العلوي تزهو منابعه. وقال شاعر آخر: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، هو نور يتلألأ في الكمين.

أما نور العلم فهو أيضا مجاز نرى من خلاله الإنسان، وقد مكنه تحصيل العلم من الخروج من ظلام الجهل وظلمته، وإن دائرة النور لتتسع لديه كلما زاد إقباله على اكتساب المعرفة. فالعلم بنوره يتيح للإنسان أن يرى ويبصر، وأن يفهم ويدرك، وأن يقف على معنى الأشياء وأسرارها. لذلك يقول الناس ويرددون: العلم نور، وإنهم لمحقون في ذلك الحق كله. ومما قاله الشاعر معروف الرصافي في العلم ونوره: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمور، تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. ونسج الشاعر أحمد شوقي على المنوال نفسه فقال: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته، وهديته النور المبين سبيلاً.

0: قطر الندى.
1: يقترن النور بالحق أيضا، فنتحدث عندئذ عن نور الحق، وإنه لساطع مبين يقيم الحدود بين الحق والباطل، ويحفظ له حرمته وجلاله، ويمنع الباطل من أن يتسرب إليه فيشوبه. إن نور الحق يجعله عاليا أعلى لا يعلوه شيء ولا يعلى عليه. حين يسطع نور الحق لا يكون إلا غامرا باهرا ليس في وسع أحد أن يرده أو يجادل فيه. وفي نور الحق يقول بعض الشعراء: على جبينك نور الحق قد سطع، لذلك صرت لأهل الحق متبعا.

0: قطر الندى.
1: هذا هو النور في تجليه الرباني السني وفيما يفيض منه على الكون والكائنات وعلى وعي الإنسان وشعوره وعلى وجوده في الحياة. مجاز هو كما قلنا، وحقيقة مادية ملموسة كما سنرى ذلك أيضا. لكن ألا يكون النور حتى في حالته المجازية حقيقة كأجلى ما تكون الحقيقة؟ ألا يكون مجاز النور عندئذ واقعا لا ندركه بالعين المجردة، ولكننا نشعر به ونحس شعورا متحققا وإحساسا حاصلا بالفعل تسكن لهما النفس ويرتاح الوجدان وترتقي بهما الحواس والمشاعر إلى تلك المراتب العلية، فتصفو الروح وتهفو إلى ما تهفو إليه، دليلها النور ومقصدها ولا شيء سواه. إنه عندئذ نور الهدى بأعمق المعاني وأرفعها. هناك تدخل الذات عالم الأنوار، تسيح فيه وتسبح سبحا وتقيم وتحل حلولا. إن مثل هذه التجربة تضعنا في صميم عالم التصوف والمتصوفة، حيث النور مفهوم مركزي من مفاهيم الصوفية ومصطلح أساسي من مصطلحاتهم، وتجربة قصوى في سلوكهم العرفاني حين تفضي المجاهدة إلى المشاهدة، فيكون الكشف ويتحقق التجلي وتتلألأ الأنوار شعشعانية أو دون شعاع. وإن للمتصوفة رؤية كاملة للنور وإشراقاته، فيها وصف لأقسامه وأنواعه ودرجاته وأوجهه ومراتبه وآثاره، مما يعرفه المتصوفة ويعرفه معهم أهل الاختصاص من الباحثين والدارسين.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يحضر النور لفظا وصورة ومعنى ورمزا حضورا بارزا في المدونة الصوفية، ويطول فيها الحديث عن النور وفيضه وإشراقه وعما يتيحه للمتصوف من أصناف المشاهدة ودرجاتها مما تضيق عنه العبارة، كما قال النفري: تحدث جلال الدين الرومي عن النور المستقر في القلب فقال: ما ضرك لو أطفأ العالم كل أضوائه في وجهك ما دام النور في قلبك متوهجاً.

ورسم ابن عربي طريقا لبلوغ النور فقال: فما العلم إلا في الخلاف وسره، وما النور إلا في مخالفة النهى.

في القصيدة التائية المطولة التي مطلعها سقتني حمي الحب، يقول ابن الفارض: ومن نوره مشكات ذاتي أشرقت علي، فنارت بي عشائي كضحوتي، فأشهدتني كوني هناك، فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي، وآنست أنواري فكنت لها هدى، وناهيك من نفس عليها مضيئتي، وبدري لم يأفل وشمسي لم تغب، وبي تهتدي كل الدرار المنيرتي.

0: قطر الندى.
1: على هذا النحو تستمد ذات الإنسان نورها من الذات العلية، فتغدو بدورها قطبا منيرا يشاع على سائر الأنوار. قال قطر الندى: والله قد أطربني حديث النور وهزني وشاقني، لقد عرفت أنا أيضا أنوار الأسحار والأفجار والأصباح، وعرفت أشعتها تنزل علي فأتلقاها ثم أعكسها وأرسلها نورا في مختلف الأنحاء والجهات. فلعل الناس يسمونني في يوم من الأيام نور الندى اعترافا لي بهذا الفضل، لعلهم يفعلون. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذه الحصة سوف نتحدث فيها عن الرواية والسينما وعن رواية ضيفنا حول السينما، وهي قريبا من التأملات ولكن التجربة الأقرب أن نقول إنها فيها شيء من السيرة الذاتية. ضيفنا هو الأستاذ بدر الدين بن هندة، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: في هذه الحصة سوف نتكلم عن روايتك التي صدرت آخر 2025، عنوانها لو سينما دو مون بير، وهي رواية بالفرنسية من الحجم المتوسط، فيها تقريبا 160 صفحة. ستكون في هذه الحصة أغلب الأحاديث متجهة إليها، ولكن دعنا سي بدر الدين نستمع إلى هذه الأغنية الفاتحة، هذه الأغنية التي لكلود نوغارو وعنوانها لو سينما. نستمع إلى هذا المقطع.

0: مرحبا بالسادة المستمعين. تعرف هالغنية؟
1: هي
0: أنا اكتشفتها بمناسبة هذه الحصة. أغنية قديمة جدا، هذه ما حكايتها معك قبل أن ندخل؟ هل لأنك ابن الشخص عنده سينما كانت في جندوبة وهي موضوع روايتك، هل هذا لهذا السبب أم لأنك يعني وجدت وأنت طفل في وأنت شاب في محضنة فيها سينما أساسية؟
1: طبعا كبرت مع السينما. قبل أن نتحدث عن نوغارو، كلود نوغارو هذه الأغنية ليس الوحيدة ولن الذي غنى عن السينما، فلنتحدث عن بوجناق. السينما وأغنيته كلما يوحي ويتحدث عن السينما يعيد فيه النخوة ونشوة كبرى، ويذكرني بأحلى سنوات حياتي، وتقريبا 40 سنة مع السينما لا تنسى أبدا.
0: طيب حتى ندخل جو الرواية التي فيها كثير من الوقائع، عنوان للسينما دو مون بير هو عنوان حقيقي. يعني في العادة نحن حينما نكون أطفال نتباهى فنقول هذه مثلا لو كنا في التعليم هذه محفظة أبي وما أدراك، وهذا حذاء أبي وهذا دكان أبي وهذا صديق أبي. أنت تستخدم نسبة نادرة، يعني من النادر أن يتحدث طفل فيقول هذه السينما أبي. ما حكاية هذه السينما وفي جندوبة بالذات؟ لو كنا نتكلم مثلا عن العاصمة لا تحدثنا لبدا الأمر، ولكن ما تاريخ، ما حكاية هذه السينما التي كانت لوالدك في التاريخ الحقيقي في جندوبة؟
1: أولا بالنسبة للعنوان يذكرني بما كتبته فوزي الزواري، لو كور دو ما مير،
0: جسد أمي.
1: أنا قلت خلينا نتحدث كثيرا عن الأم، سأتحدث عن والدي. وهذا لا يعني أني لا أولي مكانة كبرى للوالدة. السينما دو مون بير هو عنوان لمداخلة، وبحثت كثيرا عن عنوان آخر، لكن وجدت أن السينما دو مون بير كافي جدا، على أساس أنه فيه 3 عناصر اللي نحبهم. السينما
0: طاهر الشريعة
1: هي في الأصل عنوان لمداخلة عن طاهر الشريعة والسينما في وقته، فأبقيت على نفس العنوان بعدما فكرت كثيرا في عناوين كثيرة. لماذا هذا العنوان فيه العناصر 3 التي أردت التركيز عليها؟ السينما بشكل عام في تونس، مون بير لأنه قصة والدي أيضا لكن والدي مع السينما، ومون بير أي أنا ما بين هذوم الزوز، ما بين السينما وبين والدي.
0: نعم، أنت تفتتح كل مقطع وفصل من الرواية بتحية والدك المرحوم، وغالبا ما تكون وأنت أمام الضريح تبدأ ببونجور بابا وبونجور بير، ثم تخاطبه مباشرة، ولكنك تحكي وقائع لها حدوث في التاريخ. مثلا أنت بدأت النص بالحديث مع أبيك، وأنا أترجم فوريا، أنك تصف له المشهد خارج ضريحه وأن الطقس جميل، وأن هو جميل خارج ضريحه، وتكلمه عن أشياء، ثم كأنك تحمل القارئ بين يديه من ضريح ومن ربما من وقوف شخص عادي يقرأ الفاتحة ويدعو أو يتذكر، إلى رحلة عبر هذه التجربة السينمائية. حدثنا عن التاريخ، متى بدأت هذه ربما هذه مؤسسة المهمة في ذلك التاريخ؟ لا في التاريخ فقط بل حتى في الجغرافيا. أنت تتكلم ساعتها عن سينما الوالد التي كانت تسمى لوريجان، لوريجان بمعنى الوصي، الوصي الذي حينما يكون أمير لا يصل إلى سن الشرعية الحكم، هنالك من هو وصي عليه. ولكن أيضا أنت تتكلم عن سينما أخرى في نفس المكان هو الكازينو، يعني في ذلك الوقت هناك قاعتان متنافستان، متى كان الوقت؟
1: هو في الواقع أنا لحد الساعة لا أدري في أي سنة اشترى والدي هذه القاعة. هناك عديد الأسرار عن بدايات القاعة وبداية حكايات والدي مع القاعة بقيت
0: غامضة
1: جدا، وربما هذا ما جعلني أهتم به وأتساءل، وربما هذا الجانب أيضا هو الذي جعلني أحب
0: طيب
1: الوالد.
0: أنت تتكلم عن حدث، أنت فتحت حقيبة الوالد ووجدت
1: صورة
0: عبد الحليم حافظ
1: يقبل
0: مريم فخر الدين في فيلم حكاية حب، هذيك المعلقة، لكنه لا يقبلها الحقيقة. لا حسب ما شفت أنت تحكي على الصورة المعلقة،
1: صورة صغيرة،
0: صورة صغيرة من الفيلم، يعني لأن المعلقة نعدت للفيلم وشاهدت المعلقة، المسافة بينهما محترمة. في هذا الفيلم الذي يعود إلى 1959 من إخراج حلمي حليم وبطولة محمود المليجي، فضلا عن ما سمينا عبد الحليم ومريم فخر الدين، تحدثنا كيف أنك فتحت الحقيبة ووجدت هذه الصورة وأخذتها، وأنت كنت تلميذا وتفطن إليك القيم وحمل الصورة أعادها إلى الوالد. هذا متى كان؟
1: وأنا في سن الكوليج
0: تقريبا
1: 13 سنة. 13 سنة طبعا في
0: السينما كانت محلولة ساعات،
1: طبعا أي. طبعا في الستينات،
0: الستينات دونك نحن لحتى نقرب في الستينات تقريبا 65 66 كانت السينما تشتغل
1: وفي أوجها،
0: وكان الوالد تقول يعود منتصف الليل أو بعده أو قبله بقليل حينما ينتهي الجمهور من مشاهد. كم كان فيها من عرض؟
1: في الأسبوع ثلاث أفلام. فيلم من الاثنين إلى الأربعاء، وفيلم ليوم الخميس والجمعة، وفيلم لآخر الأسبوع.
0: أقصد يعني متى يبدأ عرض الفيلم؟ عرض واحد أو أكثر؟
1: لا، عرضان في اليوم.
0: أي؟
1: عرض من الثالثة بعد الزوال إلى الخامسة لدوري دو فيلم، وحصة مسائية غالبا من التاسعة ليلا إلى منتصف الليل.
0: دخلت تقريبا. أكيد أنت طفل دخلت السينما أو كان
1: طبعا
0: ممنوع؟
1: طبعا
0: تسللت
1: في عدة أفلام كانت ممنوعة، خاصة أفلام، لكن والدي كان
0: متسامحا
1: خاصة مع ذكور من أبناء الذكور. طبعا
0: حسب ذكرياتك من كان الجمهور؟ يعني جمهور طبعا من الرجال من الشباب، لم تكن هناك نسوة؟
1: لا
0: موجود.
1: لا، نحن في الستينات، وهذا ما لا تصدقه.
0: لا طبعا نحن نصدق.
1: في الستينات كان هناك انفتاح عظيم على السينما.
0: جميل.
1: كان اكتشاف بالنسبة للوقت، وكان من المفاخر أن يأخذ الرجل زوجته
0: إلى السينما
1: رغم أنها
0: تلبس السفساري
1: فترى القاعة، قاعتنا لما تمتلئ ترى رأسا رجاليا وإلى جانبه رأسا مغطى بالسفساري.
0: جميل. ولكن الفكر ليس مغطى، الرأس مغطى، الفكر يقبل السينما ويتفاعل معه. كيف كان الناس ينظرون إلى هذه القاعة أو إلى القاعتين في ذلك الوقت؟
1: هي قاعة لوريجون، قاعة الوالد، أحدثت قبل قاعدة الكازينو. قاعدة الكازينو في الستينات، لكن قبل الستينات هي موجودة قاعة الولد، وكانت القاعة الفخمة، كانت هي القاعة الفخمة المهمة والفاخرة والمهمة. إذن كان الذهاب إلى السينما في قاعة لوريجون كان علامة على
0: أنك تنتمي إلى طبقة اجتماعية مميزة
1: واحدة. رغم الأسعار التي كانت متناول
0: الجميع، ولكن لا يجرؤ إلا من لديه ثقافة.
1: كانت هناك ثلاثة أسوام، ثلاثة أسعار. الأسعار
0: الشعبية
1: 99 مليم، 100 مليم حتى لا يجب.
0: أنا حينما كنت طالب في سوسة كانت 600 شعبية.
1: لي فوتوي معناها
0: الأرائك
1: 150 مليم، وكانت ما
0: أكثر
1: 180 مليم.
0: أنا في أنا أتكلم حينما كنت طالب في سوسة، كومبلكس النجمة الذي نفس الشيء كان 600 800 و1200.
1: التسعينات
0: النجمة، أي في التسعينات. يعني حتى يقارن الناس نسبيا بين هذه الأسعار. شكرا لهذا المقطع، سنعود إليه ونستمع إلى هذا المقطع.
2: Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma ? C'est la continuité de votre travail ?
3: Non, pour moi, c'est le cinéma n'est pas du tout la continuité. Ce sont deux choses totalement annexes, même si elles ont des échos très forts, forcément. Parce que je suis à la fois écrivain et réalisateur, donc j'ai une vie de réalisateur qui est très importante, mais que j'ai un peu déconnecté de mes romans, puisque notre premier film avec mon frère, c'était La Délicatesse, effectivement adapté de mon roman, mais Jalouse avec Karine Viard était un film original, Les Fantasmes aussi. Donc moi, j'écris pas des romans en imaginant que, voilà, que ça pourrait devenir des films. D'ailleurs, j'ai refusé pratiquement toutes les adaptations récemment de La Vie Heureuse, de Tout le monde aime Clara, de Vers la Beauté. J'aime l'idée qu'un livre reste un livre, alors sauf proposition extraordinaire, mais pour moi, ce sont deux vies parallèles, mais deux façons de raconter des histoires. C'est-à-dire que je trouve que dans le cinéma, on est soumis comme ça à la performance narrative. Il faut faire avancer l'histoire, c'est très important. La littérature, c'est le terrain de la psychologie la plus intime, la plus profonde. On a le temps comme ça d'aller presque faire des errances comme ça dans les pensées des personnages.
2: Vous disiez que vous ne décriviez pas vos personnages justement dans les livres. L'apport de l'image, c'est justement peut-être cette frustration, puisque c'est un désir que vous avez, mais l'image apporte quoi de plus en fait à vous ?
3: Alors, je décris pas physiquement mes personnages, mais j'entends très souvent, voilà, on me dit très souvent que mes livres sont très cinématographiques parce qu'ils produisent des images. De toute façon, la littérature, c'est de produire des images. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments assez drôles, parce que quand, par exemple, j'ai réalisé La Délicatesse, beaucoup de gens m'ont dit « mais je ne comprends pas pourquoi vous avez pris Audrey Tautou ». Alors déjà, c'était extraordinaire d'avoir Audrey Tautou à cette époque. Grâce à elle, le film s'est monté et puis c'est vraiment une immense actrice. C'était absolument fascinant de travailler avec elle. Les gens m'ont dit « mais je ne comprends pas parce que dans le livre, l'héroïne est blonde ». Et évidemment, dans La Délicatesse, je n'ai jamais écrit la couleur des cheveux de Nathalie. J'ai parlé à un moment donné d'une féminité suisse, ce qui ne veut rien dire. Mais j'aime bien prendre les pays comme ça, comme des adjectifs. Et donc, féminité suisse, les gens ont imaginé blonde. Donc, voilà, quand on fait un film, aussi, d'une certaine manière, on impose un peu une image. Le film La Délicatesse a été quand même assez vu. Donc, quand les gens lisent le livre, parfois, pensent à Audrey Tautou. Quand ils lisent Le Mystère en répit, ils pensent à Lucchini. Ou les souvenirs à Annie Cordy. Alors, c'est pour ça que je veux pas... J'aime bien l'idée que Vers la beauté, par exemple, qui est mon livre le plus lu, j'aurais beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse représenter le personnage de Camille, par exemple.
2: Sauf si quel réalisateur vient vous passer un coup de fil ? Il y en a un qui ?
3: Il y en a plein, mais ça serait Paul Thomas Anderson ou Iñárritu. Bon, il y a plein de gens que j'admire en France aussi. C'est-à-dire que ça faut que ça soit exceptionnel.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن كنا نستمع إلى مقطع فيه حديث بالفرنسية لدافيد فوكينوس، وهو كاتب وسينمائي يتحدث عن السينما ورواياته، ويتحدث كيف أن السينما والروايات تعيشان في حياتين مختلفتين، فهو كاتب ومخرج ويقدم تجاربه. هو يقول أنا لا أصف ماديا الشخصية، الأدب يصور، ولكن حينما يخرج الفيلم فإنما تكون له رؤية أخرى ليست نفس الرؤية التي يصف بها حينما يكون كاتبا. الحديث عن السينما والأدب هو حديث شائع، وأنت تكتب وتشاهد أكيد، ما دمت ابن رجل كانت له سينما فأنت مغرم بكل تأكيد بالسينما، وأنت سينيفيل كما تقول، بمعنى محب للسينما. لا شك أنك قرأت رواية ما ثم رأيتها في السينما. ماذا تفعل السينما بالروايات بالأدب؟ هل تفعل فعلا خيرا، أم ربما لكل فن قواعده التي تجعلها تخرج عن كونها رواية لتصبح مقبولة أكثر؟
1: تذكرتني بدرس كنت أقدمه في الجامعة، قدمته لسنوات عديدة، وهو علاقة الأدب بالسينما، ليتيراتور السينما، وأتناول فيه ليزادابتاسيون،
0: يعني كيف يقتبسون الأعمال،
1: اقتباس من الروايات. فأحيانا يكون الاقتباس فاشل والفيلم فاشل بالنسبة للأثر الأدبي.
0: أعطينا مثال. مثالش
1: ناخذ لي زونتونجوز، تعملوا منه عدة اقتباسات، منها فيلم لروجي فاديم زوج بريجيت باردو الشهير.
0: لماذا هو فاشل هذا الاقتباس؟ اكيد لي زونتونجوز
1: لانه
0: حدثتنا عنها في الروايه في الحصه السابقه،
1: لانه في نهايه الامر يبعد القارئ المتفرج عن عالم الرواية ويفصله تماما تقريبا، ويجعل من الفيلم مركز على بدن، على
0: جسد،
1: على جسد
0: امرأة
1: بريجيت باردو. هناك اقتباسات أخرى نفس الشيء، ديما الاقتباس يخلي زوايا مظلمة عن الفيلم. الرواية هي حسب تقديري تكون أشمل من الفيلم، لكن الزاوية التي ينظر إليها المخرج للفيلم التي يقرأ منها هو حر فيها. ولست من السانسور
0: جماعة المقص،
1: لا من جماعة المقص. هو حر، لكن بعد يتحمل مسؤوليته هو والجمهور، يعجبه أو لا يعجبه.
0: هذا مثال أنت تعتقده لم يحسن الاقتباس أو ربما أغمط حق الرواية، هل لديك أمثلة جيدة في اقتباسات جيدة؟
1: بما أن اختصاصي في لوبير، أنا درست كثيرا أنكور سامبل. أنكور سامبل ماريون لين هي مخرجة فرنسية، اقتبست فيلم بنفس العنوان أنكور سامبل من أقصوصة فلوبير، وأبدعت في الإخراج، وأتت بالجديد، وكأن قراءتها أثرت تلك الأقصوصة التي لا تتجاوز 40 صفحة، فدخلت عوالم فلوبير وعوالم شخصيته فليسيتي، فأعجبني الفيلم كثيرا مثل ما أعجبتني الأقصوصة. طبعا هذا من الأفلام الناجحة والاقتباسات الناجحة جدا، مع العلم أن حتى في العالم العربي هناك أفلام اقتبست من روايات وأفلام ناجحة جدا.
0: تقصد نجيب محفوظ؟
1: من نجيب محفوظ مثلا.
0: حينما نتكلم عن السينما وعن الأفلام، أنت في هذه الرواية تتكلم عن تاريخ والدك ولكن ومخاطباتك له، ولكن عبر شيء ثيمة أساسية وهي ملكيته للسينما. ولكني فيما قرأت الحقيقة، وأنت تبدع في الكتابة والحقيقة وتشد القارئ، أنا عندي انطباعات أولى عن ربما ما يشدني. حينما تشدني صفحات كثيرة ولا أستطيع أن أتوقف، هذه سمة سمة الكتابة الناجحة. الحقيقة أنت تكلمت عن السينما ولم تتحدث إلا قليلا عن بعض الأفلام التي تعرفها، ولكن من هذه الأفلام توقفت عند الأرض وعودة الابن الضال والعصفور لشاهين. أنت توقفت عنها باعتبارها صدى وليس باعتبارها حديثا في ذاتها. لماذا توقفت عند هذه الأفلام التي لم تتزامن مع سينما والدك؟
1: لكنها تزامنت مع عمر سن في حياتي كنت فيه طالبا ملتزما سياسيا ومناضلا نقابيا في الأوساط الطلابية، فكانت هذه الأفلام الثلاث عنوانا أو صدا فعلا لما يختلج في ذهني وفي نفسيتي كشاب، ولست الوحيد من تلك من ذلك الجيل.
0: يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، وهنري بركات، وعاطف سالم، ونيازي مصطفى، لماذا كل الذي يشدك في ذلك الوقت وأنت شاب من السينما المصرية؟ هناك سينما عالمية، ثقافتك فرنسية، كان من الممكن وأنت في اتجاهك الذي تحدثت عنه وأنت طالب طبعا يساري، علاش نخبوه؟ يعني ينبغي أن تكون في هذا الخط. لماذا لم تنفتح على حركات سينمائية عالمية ربما أثرت أكثر من هذا؟ لماذا هذا الميل وأنت ذو الثقافة الفرنسية إلى سينما مصرية غالبها كان باللهجة المصرية؟
1: ميولي إلى الحضارة الفرنسية بدأت متأخرة نسبيا. أنا تخصصت في الفرنسية في الجامعة، لكن كل فترة المراهقة والشباب وقصص الغرام غذاها الفيلم المصري وعبد الحليم حافظ، وعن عبد الحليم حافظ كتبت قصتي مع حفل الذي أقامه في تبرقع. كيف تريد لطالب، لشاب مراهق في سني وقتها، ألا يغرم بأفلام الحب والعشق والمصرية، وعلى رأسها الأفلام الغنائية من عبد الحليم حافظ؟ لم أكن أحب الأفلام لا التركية ولا الهندية لأنها كانت متداولة جدا في قاعتنا. أما بالنسبة للأفلام الفرنسية كنت انتقائيا، ولم أكن حتى والدي فرض علينا أنواع من الأفلام، الأفلام البوليسية طبعا، والأفلام الوسترن أو الأفلام التاريخية بين ظفرين، البابلوم.
0: أي أنت تذكر كثيرا من الحقيقة، والحق يقال، من السينما الغربية، كلين إيستوود، جون ويني، غلين فورد، يعني أنت تذكرهم وتذكر تذكر بمعرفة جيدة وبمدونة تؤرخ فيها هذه الحكاية، ولكن أجد لك ميلا للأفلام التي كانت لها صدى في في في سينما لوريجان، في في في معبودة الجماهير. هل كان الفيلم أيضا ناجحا في ذلك الوقت؟ ومن أخبرك بنجاحه وتذكرته؟
1: سبعة أيام وسبعة ليالي
0: معبودة الجماهير،
1: وقاعة الريجان تملأ وتفرغ كما نقولوا احنا أنا واحد، لحد أنه الوالد أضاف حصة في الأسبوع في اليوم
0: أنا كانت اثنين ولا ثلاثة،
1: كانوا زوج حصص ولا ثلاثة حتى في الحصص الليلية، ولا حصة تبدأ ثمانية وحصة تبدأ العشرة.
0: عبد الحليم حافظ وشادية،
1: عبد الحليم حافظ وشادية كان
0: في ذلك الوقت،
1: في ذلك الوقت بالطبع كانت لما كن وحدي، كانت أغلب الشبان في وقتها، وحتى الكبار كانوا مراهقين بفضل عبد الحليم وبفضل القاعة.
0: أنت قلت لم أكن أحضر أكثر من ساعة في قاعة السينما. تريد أن تطمئن الجمهور وعلى الجو وعلى الأمبيونس، كأنك تحضر كصحافي وأنت وأنت صحافي، اشتغلت في الصحافة، كأنه عندك حدس تريد أن تطمئن على الوالد، على القاعة.
1: شكرا.
0: على القاعة، كأنك قيم القاعة، وحينما تجد أن الأمور لباس تخرج.
1: أفرح.
0: يعني لم تكن تتابع الفيلم، يعنيك كان لك فيلم موازي لكل ما يحدث. ما يحدث نسك جيل السينما تشاهد فيلم، وأنت الفيلم تاعك هو هذا التوازن النفسي وهذا الأطمئنان على والدك. لا، لو أرخت لنا هذه العاطفة في ذلك الوقت.
1: شكرا جزيلا على هذه القراءة. فمن أحلامي، من أحلامي أن حكاية أبي مع السينما تصبح فيلما.
0: جميل.
1: فأنا عشت حكايتي مع السينما مثل ما تغني وردة حكايتي مع الزمان. أنا عشت كل يوم من حياة والدي وحياة السينما وكأنه فيلم.
0: جميل.
1: وكنت أنا أحد أبطاله، وأحد أبطاله والروائي الذي يحكي عنه، أنا مخرجه وأنا واحد. وهذا الكتاب هو في الواقع فيلم من إخراجي عن والدي وعن جميل. سينما الوالد.
0: أنت تؤرخ لنفسك وتؤرخ عبر السينما لوالدك، تقول في الفصل الرابع، وأنا أترجم فوريا، لم أقل لك يا والدي أني دخلت رتريت، بمعنى التقاعد، سن التقاعد هذا العام. أما تقاعدك يا والدي فأنت من قرره بنفسه. لنقل أنت استقبلت، يعني استقدمت هذا، تكهنت به، ودون أن تقول لشخص، كان أيضا ذلك التقاعد هو تقاعد قاعة السينما. حدثنا عن بشيء تقاعدك، أنا أعرفه تاريخيا، وأنت تنتج والحق يقال في هذا العام الذي تقاعدت فيه أنت. ولكن ما كيف تزامن تقاعد الوالد مع تقاعد السينما؟
1: فاجأنا الوالد بقراره غلق القاعة. الأزمة التي بدأ يعيشها السينما في البلد،
0: عصر الفيديو،
1: عاشها.
0: هذا إيش تقصد، عصر الفيديو ولا قبل؟
1: عصر بداية القاعات التي تغلق وتغلق نهائيا.
0: عام إيش هذايا؟
1: الثمانينات. الثمانينات، منتصف الثمانينات وكل ما جاء بعد ذلك. الوالد أغلق القاعة في منتصف الثمانينات لأنه لم يتحمل أعباء الأزمة المالية، خاصة كانت خانقة لتكاليف الأفلام، تكاليف العمل، تكاليف زيادات الأجور وغيرها. فلم أكن أنتظر منه أن يغلق القاعة. الوالد كان يعطينا دائما انطباع أنه بخير وأن أمورها المالية طيبة.
0: ففاجأكم.
1: فلما عدت مرة، وأنا وقتها أستاذ لا أدرس في مدينة جندوبة، لكن لما علمت بالأمر كانت أكبر صدمة من، يمكن أكبر صدمة من صدمة وفاة الوالد. وفاة السينما متاعنا هي كانت بمثابة وفاة والدي.
0: لماذا؟
1: وفعلا فالسينما كان حياة العائلة أولا ثم والدي.
0: هل كنتم تعيشون بفضل مال السينما حياة يعني فيها دعاء وفيها غنى؟ صف لنا الحالة الاجتماعية لكي يعرف السادة.
1: كنا من البرجوازية المتوسطة في مدينة
0: جندوبة بفضل السينما.
1: بفضل السينما. وكان الوالد للأسف الشديد ما هوش ايكونوم
0: يعني مبذرا لنقول
1: مبذرا
0: بالمعنى الإيجابي
1: نسبيا.
0: بالمعنى الإيجابي
1: وكان يريد ويبحث عن إعطاء قيمة للعائلة وكأنها من الأعيان. كان علي كان يعتبرها ضرورة أن يبدو للناس أنه من أعيان المدينة مثل الناس التي يختلط بها، وهو في الواقع غير ذلك. لم يكن ثريا كما كنت أنا أتصور أو كما هو كان يصوره للناس ولنا نحن أبناءه.
0: هل أنه بهذا التصرف يريد أن يكون كالمشاهير في السينما؟
1: ربما
0: ولكنه بالواقع بحكم الواقع من أفقر المشاهير. أنا سمعت مرة مرحوم صالح زغام يقول نحن من أفقر المشاهير.
1: أنا شفت
0: ال ال ال الفن الفن في بعض الأحيان لا يعطيك من الناحية المالية ما ترغب في أن تكون عليه من الناحية الاجتماعية.
1: في الواقع كانت مدينة جندوبة بالنسبة للوالد هي بلاتون تاع فيلم، بلاتون تاع تصوير فيلم.
0: جميل.
1: وكان لزاما عليه أن يكون في ثوب البطل.
0: جميل.
1: أو على الأقل أحد الأبطال. من كان من كان بطل الوالد المفضل؟ لا أدري، لا أدري. والدي لم يكن يتفرج حتى نهاية مثلي، لا يتفرج في الأفلام، لكنه كان يفضل بعض الأفلام لأنه كان يأتي إلى تونس وهو الذي يختار الأفلام. وأظنه كان مغرما بممثلين شهيرين، فرنانديل كان يضحك كثيرا
0: لنقول إسماعيل ياسين متاع فرنسا،
1: ممثلا أمريكيا شهيرا في الدراما ممتاز. أظن الوالد جمع
0: بين هزل فرنانديل وجديت هذا
1: لأن
0: الشخص.
1: فرنانديل في الواقع كما لويتينس هو يضحك
0: ولكنه ضحك كالبكاء كما يقول المتنبي. نعم، نمر إلى المقطع الموالي.
4: Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier avec la collection de livres très monomaniaque de Patrick Devers, doublée d'un certain goût pour le vinyle, difficile, en tous les cas pour nous, de ne pas s'identifier.
5: Une collection complète de livres de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette, que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
6: 2147.
5: Un amour, Buzzati. Un autre. Vite.
6: 3427.
5: Impression d'Afrique. Roussel. Continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
6: 1636.
5: Tendre jeudi. Steinbeck. Hein? Petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein?
4: Notre numéro 3. Impossible de ne pas inclure dans ce top Jean-Luc Godard, déjà cité à de nombreuses reprises dans notre introduction. Mais il faudrait ajouter la dispute littéraire dans Une femme est une femme, mais aussi la lecture du portrait ovale d'Edgar Poe dans Vivre sa vie.
7: Je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux.
4: Ou encore la punchline fameuse de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou.
8: Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde.
9: Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature.
4: Et puis il y a Alphaville, Anna Karina, Eddie Constantine, Paul Éluard.
10: Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, mais cet écho qui roule tout le long du jour, cet écho hors du temps d'angoisse ou de caresse, sommes-nous prêts ou loin de notre conscience? Il y a des mots que je ne comprends pas. Conscience.
11: Et ça, la mort dans la conversation. Et ça.
10: Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire. Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard.
11: Vous ne savez vraiment pas ce que c'est?
10: Ça me rappelle quelque chose.
4: Notre numéro 2, tout aussi impossible de ne pas inclure dans ce top François Truffaut, déjà très présent dans notre introduction, mais il faudrait citer en plus le générique début des Deux Anglaises et le Continent, et le générique fin de L'Homme qui aimait les femmes, et puis Fahrenheit 451 bien sûr, avec sa société totalitaire brûlant les livres et pas n'importe lesquels.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا مع ضيفنا نتكلم أثناء تقديمنا لروايته لو سينما دو مون بير عن لا نتكلم عن أحداث ربما هذه الرواية، ولكن عن أحداث الواقع التي كان الخيال فيها مرتكزا على هذه المادة. المقطع الذي استمعنا إليه سي بدر الدين فيه أخذناه من أختي عنوانه الكتاب في السينما العكس، وفي حديث عن كثير من الأفلام التي فيها تحدث الأبطال عن الكتب. مثلا هنالك فيلم فرنسي بلجيكي اسمه بريباري فو موشوار، في حديث لمخرج برتران بليي عام 78 في حديث عن لي كوليكسيون كومبليت دو ليفر دو بوش، يعني مجموعة الكتب متاع ليفر دو بوش، والبطلة تدخل يقول لها اختبريني، عنده الكوليكسيون كاملة، يقول لها اختبريني اعطيني رقم، تقول له مثلا 2147 وهذا موجود في الفيلم، فيذكر لها عنوان الكتاب 3427، يذكر لها الكتاب ويعطيها شكون الكاتب وما إليه. فهذا يعني محب ومدمن على الكتب. أيضا من الأفلام ومن المخرجين جان لوك غودار، وفي حديث في أفلامه كثيرا عن بعض الكتب. هذا هو السياق. هل أن المخرج حينما يكون مولعا بالكتاب بالضرورة تكون السينما لديه فيها هذا الحديث عن الكتاب، وما القيمة الإضافية التي نجدها في الأفلام التي فيها حديث عن الكتاب؟
1: هل يمكننا تصور مخرج ناجح لا يقرأ كتب؟ تقديري غير ممكن. القراءة المطالعة وإخراج الأفلام والإبداع السينمائي شيئان مرتبطان ارتباطا وثيقا. أغلب المخرجين هم قراء جيدون للروايات، ولذلك تجد أن الأفلام الجيدة هي أفلام أبطال وأنفسهم يقرؤون ويطالعون. وكم هي الأفلام التي تدخل الكتاب كعنصر كبطل من بين أبطال الفيلم نفسه؟ وأظن أن العلاقة هي علاقة متينة جدا، أورجانيك، مفصلية
0: عضوية
1: بين لأنهما الكتاب والرواية هي فيلم. هي ما نجمش أنا مثلا بعد ما قريت مدام بوفاري ما نجمش كي نغمض عينيا ما نتصورش فيلم الرواية. أنا مخرجه، أنا قارئ، فأنا مخرج الرواية، ونفس الشيء بالنسبة للكاتب والمخرج السينمائي.
0: نعم، أنت تزور الوالد في هذه الرواية، تسلم عليه وتعتذر منه في بعض الأحيان أنك مررت إلى ضريح الوالد قبله، وتصف له الطقس، تقول له في هذا الموسم نحن في شهر أفريل ولكن ما يزال طقس لم يمر إلى الربيع، وتتكلم عن العاصفة تخرج من طبيعة خارجية إلى طبيعة داخلية، وتقول له إنك أنت أيضا قد مررت بعاصفة وتعود إلى عاصفة غلق القاعات السينما. و لماذا يعني، وخاصة أنت ذكرت أن قاعة السينما الآن في مدينة جندوبة هي قد بيعت وحولت إلى دكاكين، وأنت تصف أن من يمر، من أراد أن يذهب إلى هذه القاعة لن يتعرف عليها، و يعني بصفة عامة أنت تعيش على هذه الذاكرة وكأنك عشت في ذلك المكان، شيء لا يمكن أن يبعث من جديد. حتى إن كانت أرواحنا في يوم القيامة ستبعث من جديد، إن كنا نأمل أننا نلتقي فكأن هذه السينما لن تعود. إلى هذا الحد أنت تعتقد بأنه لا يمكن أن يعود ذلك الماضي بنفس ذلك المجد، أم لأن الوالد قد ذهب وهو الذي صنع كل هذا وأنت لم تصنع ربما جزء من لأنه ليست لديك القدرة؟ أنا لا ألومك، ولكن حتى لو أعدت السينما لن يعود الجمهور، لن تعود الأفلام، لن يعود الوقت إلى مكان، فكأننا إزاء عبث كبير.
1: فعلا شكرا على هذا السؤال وهذا الطرح. فأعود بك إلى بنية الرواية، هي فيها 12 فصل، 6 تدور أحداثهم وأحداثها في فصل ربيع، أغلب الوقت هناك شمس وطقس جيد جدا، لكن بداية من الفصل 7 حتى النهاية يتغير الطقس وتصبح أمطار وبرد قارس فذلك يتطابق مع تطور حكاية والدي مع السينما. طالما أن أحواله في السينما جيدة، الطقس جيد في الرواية، والطقس يتغير إلى الأسوأ بداية من أزمة السينما دع الوالد والسينما في تونس. بالنسبة لي أنا لا أحب النهايات الحزينة، هناك بعض الأمل. صحيح لم أستطع مساعدة الوالد ماليا، ولم يكن أي واحد في العائلة يستطيع مساعدته ماليا وقتها، لكن يبقى بسيط من الأمل وأتحدث عن ذلك. أتمنى لو حفيدي جاد أو أحد أبناء إخوتي أو أحد الشبان في العائلة يأخذ المشعل على الوالد ويصبح إما مخرجا سينمائيا أو صاحب قاعة أو لا أريد أن ينتهي الفيلم بصورة قاتمة.
0: نعم، نحن تحدثنا من البداية إلى الآن عن أن هذا الكتاب هو رواية أنت قررتها وكتبت ذلك، ولكن يمكن أن يخرج لك ناقد يقول لك ما كتبته لا ينسجم مع شروط الرواية، لأنك أنت في الحقيقة تقص وقائع حدثت وتخاطب تاريخا عبر مخاطبتك لوالدك الميت، وأنت لا تتحكم في حبكة الأحداث ولا تصنع عالما روائيا خياليا، وإنما أنت تسرد ما وقع. صحيح أنك تتدخل فيه لتهذبه لتنظمه، ولكنك أنت روائي بالقراءة وليست بالكتابة، يعني أنت تقرأ تلك الأحداث على أنها بارافيلم، فيلم مع الفيلم، هذه قراءتك لما وقع من الأحداث. ولكن في مستوى الكتابة إن قبلنا في مستوى القراءة أنها رواية لا يمكن أن نقبل ذلك في مستوى. هذا ليس رأيي وإنما رأي ناقد، فماذا تقول له بسرعة؟
1: بسرعة أسأله ما هي ضوابط الرواية. اليوم في 2026 الرواية هي بروتيفورم، تأخذ كل الأشكال، وهو الجنس الأدبي المنفتح أكثر من البقية على كتابات متنوعة على زوايا متنوعة على أشكال وأشكال كتابة وأنواع كتابة مختلفة. لذلك في آخر فصل من كتابي أتساءل أنا نفسي عما سيصبح عن الجنس الأدبي الذي يمكن أن أضع فيه هذه الرواية، وأقول هل ستكون أوتوبيوغرافيك سيرة ذاتية أم هي سأجعلها مسرحية أم نوال أم دي زونترتيان، أي لنقول أنه ستصبح رواية، بما أن الرواية هذا اليوم في هذا العصر هي ستان فورتو. اليوم نقرأ الروايات، اليوم من أكبر قراء الرواية أنا، وما أجده في الروايات الحديثة من القرن العشرين إلى اليوم لا تنطبق عليه ضوابط معينة. الرواية مفتوحة، ولا أحد إلى حد الآن من النقاد أو من الأدباء أنفسهم ربط الأديب بمجموعة
0: ضوابط
1: أو أن
0: الأديب ينبغي أن ينخرط في هذه الضوابط ويطبقها.
1: أين لابور متاعه، أين الإضافة، أين الإضافة؟ الإضافة في هذا الكتاب أنه فعلا يتساءل عن نفسه،
0: نعم،
1: عن جنسه.
0: كل الشكر لك سي بدر الدين بن هندان، كنت مرافقا لنا في هذه الحكاية، حكاية سينما، ولكن من بوابة أن والدك كانت له قاعة سينما، وأنك لك ذاكرة سردت لنا من خلالها هذه الأحداث حينما كان لوالدك سينما، وحينما أصبحت أنت بهذه الذاكرة تنتج إبداعا منفتحا على الأجناس، يصل في النهاية كما ذكرت منذ حين عناصر الرواية بكثير من عناصر الكتابات الأخرى. كل الشكر لك سي بدر الدين أن حضرت حضورا بهيا كالعادة.
1: مشكورون أنتم أيضا.
0: قبل أن نغلق صفحة هذا البرنامج نستمع إلى أغنية لميغي ماتيو، باردون موا سو كابريس دونفون. كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون مسموح حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. انطلق معكم هذا اللقاء من أغاني الحياة. الآن 6:06 تحديدا من استوديو نظم الهيني بيا الإذاعة الثقافية. لقاءنا اللي تواصل حتى للتسعة متاع الصباح. منصف المرايحي يقدم هذا اللقاء من الجانب التقني. صباح الخير، صباح النور منصف. حنان الفرجيني معكم من أمام الميكروفون. طريق السلامة للجميع. لقانا لليوم كما العادة يضمن على الأركان اللي تعودتوا بها. بعد شوية يكون الموعد مع أحوال الطقس، مع أخبار الثقافة هذا الصباح، و الكوكتيل الخاص اليومي بسيدة الصباح السيدة فيروز. نبض الثقافة نحاول من خلال وانا نعطيكم فكرة على عناوين الصحف الثقافية بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية وإلا العربية. بعد 7 PM يكون الموعد مع فقرة إنسان، واللي اليوم اخترنا أن نسلطوا فيها ضوء على الجانب الإنساني من شخصية الممثلة البريطانية باوندي هيبرد، واللي هي من بين أبرز الممثلات في وقتها، وتو نتعرف عليها أكثر. في همزة وغمزة اليوم باش نحكي على دراما تركية قاعدة تشد في الانتباه شيئا فشيئا. هي دراما تركية جديدة حول الإمام الغزالي اللي تثير الجدل كما أي مسلسل وإلا فيلم يكون حول شخصية معينة، دائما ما يثير الجدل. نكتشفوا مع بعضنا اليوم بعض التفاصيل حول هذه الدراما التركية الجديدة، الإمام الغزالي أو حجة الإسلام كما يسميه البعض، والجدل الدائر حوله. اليوم في استضافتنا يكون حاضر معنا سيد حفظ جديدي رئيس جمعية الشباب المسرحي. معاه نحكيه على مهرجان الربيع بحمام سوسة، وكذلك اليوم نحكيه على المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الاحتياجات الخاصة، ويكون حاضر معنا السيد محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان للحديث حول مختلف فعالية المهرجان والبرمجة الخاصة بها. هذه فكرة صغيرة على اللي قلنا لليوم من أغاني الحياة. يلا خلينا نبدأ مع الأنغام قمر محمد طارق، ونسمع زيد نبيلة معا في الله يا مولانا. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. يتواصل هذا اللقاء معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية، ونبدأ ونأخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس
2: اليوم 24 ماي 2026، الطقس باش يكون في العموم باش تكون سحب عابرة بأغلب المناطق، تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب وتسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف، تتراوح الدرجات القصوى بين 22 وبين 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 28 و33 درجة ببقية الجهات. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. خذوا معنا باش نواصلوا مع أخبار الثقافة هذا الصباح.
4: أخبار الصباح.
2: استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية يوم أمس بمقر الوزارة رئيس المدير العام للتلفزة التونسية السيد شكري بن سيرة، وتناول اللقاء جملة من المحاور منها متابعة عدد من المشاريع المشتركة اللي ترمي إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والتلفزة التونسية خدمة للفعل الثقافي الوطني. وتناولت الجلسة متابعة لمشروع اتفاقية بخصوص تنظيم فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعنوان سنوات 27 28 29 30، واتفاقا مبدئيا على تنظيم ندوة فكرية مشتركة حول حقوق التأليف تتناول بشكل خاص الاستعمال الرقمي للمصنفات الموسيقية وكيفية استغلال هذه المصنفات تلفزيا، فضلا عن طرح مسألة الانتاج السينمائي الذي كانت التلفزة تسهم فيه إلى حدود سنة 2012 وتجاوز العراقيل أن وجدت ليدفع هذا التعاون من جديد، إلى جانب التخطيط لتنفيذ أولى الأفلام الوثائقية المشتركة بين الوزارة ومؤسساتها المختصة في التراث والتلفزة لتنفيذ هذه الأفلام بأسلوب ومحتوى تقني وفني عصري لمزيد التعريف بمعالمنا التراثية والتي يسخر بها موروثنا الحضاري من ثراء علمي وفني.
4: أخبار الصباح.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف اللي كان وافق يوم 18 ماي، واللي انتظم هذه السنة تحت شعار المتاحف لتوحيد عالم منقسم، سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الضوء على عدد من القطاع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة الذي أطلقته اليونسكو سنة 2025. ومن أبرز القطع التي تخضع حاليا لإشعارات بحث دولية تمثال روماني صغير يعرف باسم كيوبيد الجالس على دولفين أو كيوبيد يمتضي دولفين، وهو منحوتة لرأس آلهة من الرخام الأبيض، إضافة إلى صفحة مزخرفة من المصحف الشريف تعود إلى القرن العاشر ميلادي. وتعرض هذه القطع على المنصة الرقمية التي طورتها اليونسكو بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بهدف تسهيل التعرف على الممتلكات الثقافية المسروقة واستعادتها.
4: أخبار الصباح.
2: تحتضن مدينة الحمامات انطلاقا من هذا اليوم 20 ماي وإلى حدود 23 من هذا الشهر مؤتمرا علميا هاما، وهو المؤتمر 34 للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية بعد غياب 20 سنة عن تونس، والذي سيحتضنه مركز المؤتمرات بديار المدينة بالحمامات. ويناقش المؤتمر في دورته الجديدة موضوع التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ويهدف إلى دعم الابتكارات البيداغوجية والتحولات التكنولوجية والكفاءات المهنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على عمق وأهمية التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات البحثية. وسيشهد المؤتمر كمشاركة أكثر من 250 جامعيا وباحثا وأكاديميا من تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومدغشقر والسنغال وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا، لتقديم أكثر من 150 ورقة علمية، وهذه هي المرة الرابعة التي تحتضنه تونس.
4: أخبار الصباح.
2: كشف نجل الفنانة الجزائرية وردة السيد رياض القصري وبمناسبة الذكرى 14 على رحيلها عن مشروع جديد يتناول سيرة حياة وردة في كتاب. ويوضح رياض القصري ابن وردة الجزائرية أن الإصدار سيتضمن محاور شخصية أشرف عليها بنفسه، وأن الكتاب صدر بالفرنسية بعنوان الصوت والحياة La Voix La Vie، وتجري حاليا ترجمته في باريس. وصرح القصري في لقاء صحفي أن الكتاب لا يكتفي برصد مسيرة وردة الفنية بل يغوص في تفاصيل حياتها، أما في المنزل مبرزا حياتها كأم في المنزل، مبرزا كفاحها الطويل وصمودها في وجه المرض الذي رافقها في محطات عديدة من حياتها.
4: أخبار الصباح.
2: أثار توصيف عدد من أبرز أدباء المهجر اللبنانيين بأنهم كتاب سوريون على لوحة تعريفية مرفقة بنصب تذكاري في نيويورك ردود فعل رسمية لبنانية دفعت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الثقافة اللبنانية إلى التحرك لتصحيح ما اعتبرته مغالطة تاريخية وثقافية تمس هوية رموز أدبية لبنانية بارزة، في مقدمتهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني و إيليا أبو ماضي. وفي هذا الإطار وجه وزير الخارجية اللبنانية والمغتربين يوسف رجي تعليماته إلى سفير لبنان في واشنطن أو سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض وقنصل لبنان العام في نيويورك لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية بهدف تعديل النص بما ينسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية، ويؤكد الانتماء اللبناني لهؤلاء الأدباء الذين شكلوا ركنا أساسيا في الإرث الثقافي اللبناني في العالم.
4: أخبار الصباح.
2: حصدت فلسطين خلال حفل أقيم بفرنسا على هامش مهرجان كان السينمائي في دورته 79 جل جوائز الدورة العاشرة من جوائز النقاد للأفلام العربية، وقد فاز فيلم كان يا مكان في غزة لتوأم طرزان وعرب ناصر المولودين في غزة بجائزة أفضل فيلم. وتدور أحداث الفيلم كان يا مكان في غزة حول ثلاث شباب رسموا حركات ونظرات ورددوا أفعال وأقوال بتفاصيل دقيقة تنتمي إلى نمط أفلام الويسترن.
4: أخبار الصباح.
2: استقال ثلاث أعضاء من مجلس إدارة قصر الفنون بوزار في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهم المخرج المغربي محمد أوشن والوزير السابق جوس جي سيلز والمنسقة الفنية أليس باركلي. وجاء ذلك احتجاجا على استضافة المؤسسة للمايسترو الإسرائيلي لاهف شاني لقيادة أوركستر ميونيخ الفيلهارمونية، والذي يشغل أيضا منصب المدير الموسيقي للأوركسترا تل أبيب الفيلهارمونية. هذه كانت أخبارنا لهذا الصباح. مستمعينا أبقوا معنا، هذا موعدنا اليوم القارة مع كوكتيل خاص بي السيدة فيروز. فيروز لكم هذا الصباح.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: يتواصل لقنا معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية مع نبض الثقافة. قبل هذا أكيد تحية توصل الصباحية لزميلنا عادل الفرشيشي، تحية خاصة جدا ليه، نهدي لكل الأغاني إن شاء الله نهارك أحلى وأسعد الأيام. يلا نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نبض الثقافة هذا الصباح،
1: نواصل معكم مع نبض الثقافة وأبرز العناوين الثقافية في صحفنا الوطنية والعربية، والبداية بجريدة الشروق اللي نقرأ فيها عدد من المواضيع، واللي منها اليونسكو تسلط الضوء على 3 قطاع أثرية تونسية مفقودة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، واللي ينتظم هذه السنة تحت شعار المتاحف لتوحيد عالم منقسم. سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ضوء على عدد من القطع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة الذي أطلقته اليونسكو سنة 2025. هذه بين العناوين اللي نقرأها في جريدة الشروق.
2: نبض الثقافة هذا الصباح
1: من الشروق إلى بوابة تونس لصابر بن عامر، نقرأ في ركنها الثقافي غانم الزريلي لبوابة تونس اغتراب فيلم سيذكره التاريخ. دافع الممثل غانم الزريلي بشراسة عن الفيلم المثير للجدل اغتراب لمهدي أهميلي، واصفا إياه بأنه واحد من أهم الأفلام التونسية الحديثة، وأضاف في تصريح له الروائي الطويل سيذكره التاريخ بعد عقدين أو 3 عقود. تفاصيل هذا الحوار على بوابة تونس.
2: نبض الثقافة هذا الصباح
1: إلى جريدة الصباح نيوز اللي نقرأ في ركنها ثقافة فنون. كان سينمائي لقاء حواري حول واقع المهرجانات السينمائية التونسية وآفاق التشبيك الدولي. هذه بين العناوين اللي نقرأها في جريدة الصباح نيوز.
2: نبض الثقافة هذا الصباح،
1: نختم هذه الجولة مع صحف العربية وتحديدا صحيفة العرب اللي تكتب في ركنها الثقافي العراق يفتح أبواب التراث للسياحة العالمية. محافظة ذي قار تبرز اليوم كأحد أهم المراكز الواعدة للسياحة الأثرية في العراق بفضل ما تمتلكه من تنوع يجمع بين المواقع التاريخية العريقة والبيئة الطبيعية الفريدة. هذه بين العناوين اللي نقرأهم على صفحات العرب، وهذه كانت جولتنا مستمعينا في عناوين الصحف الثقافية الإلكترونية الوطنية والعربية. قدوا معنا سعد ماسية ولدي، احنا نرجع لكم بعد السبعة. تعصبح

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان التاريخ والذاكرة، وهو من تأليف المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف وترجمة جمال شحيت، وقد صدر في 399 صفحة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان سنة 2017 ببيروت. أما طبعته الأصلية الأولى باللغة الإيطالية فصدرت سنة 1986، وجمع هذا الكتاب أربعة نصوص للمؤلف سبق نشرها في إحدى الموسوعات، وهي تدور حول تاريخ الكتابة التاريخية ومهنة المؤرخ، واستند خلالها جاك لوغوف إلى خبرته كمختص في التاريخ الوسيط وإسهامه الفاعل فيما يعرف بالتاريخ الجديد، ممثلا الجيل الثالث لمدرسة الحوليات، حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلة الفرنسية التي أسسها المؤرخان مارك بلوك وليسيان فيفر سنة 1929، وأدارها لاحقا فيرنون برودال بين عامي 1956 و1969. وتمحور أول تلك النصوص حول ثنائية ماضي حاضر التي اعتبرها الكاتب أساسية، لأن عمل التاريخ يتم بالتنقل المستمر بين الماضي والحاضر، ودرس الكاتب العلاقة بينهما في علم النفس وفي ضوء الألسونية، وكذلك فيما يسميه كلود ليفي شتراوس الفكر المتوحش غير الزمني الذي يريد إدراك العالم بواسطة الأساطير والشعائر من أجل إقامة علاقة خاصة بين الماضي والحاضر وبين الأموات والأحياء. ثم قدم المؤلف نظرة عامة إلى ثنائية الماضي الحاضر في الوعي التاريخي، مبينا تطور العلاقة بينهما في الفكر الأوروبي منذ العصر الإغريقي حتى القرن 19، قبل أن يتوقف عند القرن 20 المتراوح بينما أسماه الهوس بالماضي وبين التاريخ الحاضر والافتتان بالمستقبل. ونبه إلى أن التاريخ الباحث في الفترة المعاصرة والراهنة التي لا يعرف المؤرخون ما سيحدث بعدها يختلف عن التاريخ الذي يدرس العصور القديمة التي يعلم المؤرخون ما وقع بعدها. وأيد الكاتب تعريف التاريخ بأنه علم الماضي، ولكن بشرط أن يخضع هذا الماضي إلى التساؤل الدائم. وفي النص الثاني من الكتاب تناول جاك لوغوف بالدرس ثنائية أخرى هي عتيق أو قديم حديث، معتبرا أنه ثنائي غربي ملتبس، وأن رهان التضاد بينهما مرتبط بموقف الأفراد والمجتمعات من ماضيها، وأشار إلى أن الوعي بالحداثة نشأ من الشعور بالقطيعة مع الماضي، وعاد إلى مساجلات القدامى والمحدثين في أوروبا قبل الثورة الصناعية بين القرن 16 والقرن 18، كما بحث في مسألة الحداثية والتحديث والحداثة ومجالاتها الكاشفة وشروطها التاريخية في القرنين 19 و20. واهتم جاك لوغوف في القسم الثالث من الكتاب بموضوع الذاكرة، بدءا بالذاكرة الإثنية، ثم ما وصفه بارتقاء الذاكرة من الشفوية إلى الكتابة، ومن فترة ما قبل التاريخ إلى العصور الإغريقية الرومانية، وصولا إلى الذاكرة القرى الوسطية في الغرب، مستعرضا أشكال التقدم في الذاكرة المكتوبة والمصورة من عصر النهضة إلى اليوم، كاشفا التقلبات المعاصرة للذاكرة. وأوضح أن الذاكرة الجمعية تعرضت لتحولات كبرى مع نشأة العلوم الاجتماعية، وأدت دورا مهما في تعدد الاختصاصات التي سعت إلى الحلول بينها. ولأن هذه الذاكرة مرتبطة بالذهنيات أو العقليات، فهي مسألة جديدة للتاريخ الجديد. وألمح الكاتب إلى أن مصطلح ذاكرة يقدم للأنتروبولوجيا مفهوما أكثر ملائمة لدراسة المجتمع، واعتبر أن الأنتروبولوجيا التاريخية من المساهمات الحديثة الأكثر أهمية بالنسبة إلى علم التاريخ. ولئن أكد أن الذاكرة بشكلها الذهني أو الشفوي أو الكتابي تمثل مادة أولية للتاريخ ومنهلا للمؤرخين، فإنه نبه إلى أن عملها غير الواعي في الأغلب يجعلها تتعرض لمخاطر الخضوع للتلاعب. وهنا يأتي دور المؤرخ للكشف عن الذكريات والنسيانات التي يعيشها الأفراد والمجتمعات وتحويلها إلى مادة للتفكير والمعرفة. وفي القسم الرابع من هذا الكتاب سعى المؤلف إلى الكشف عن مفارقات التاريخ والتباساته، محاولا الإجابة عن سؤال هل إن التاريخ علم الماضي أم أن كل تاريخ هو تاريخ معاصر كما يقول كروتشي الإيطالي. واهتم الكاتب بمسألة ثانية تتعلق بالمعرفة والسلطة، وارتأى أن التاريخ كان ولا يزال خاضعا للتلاعبات التي تمارسها الأنظمة السياسية المعادية للحقيقة، ملاحظا أن القومية والأفكار المسبقة بشتى أشكالها تمثل عبئا على كتابة التاريخ بطريقة موضوعية ينبغي على المؤرخ الالتزام بها. وقدم وجهة نظره حول مهنة المؤرخ وتحديات التاريخ اليوم، مشيرا إلى بروز التاريخ الشفوي والتاريخ المجهري وغيرهما. ويبقى هذا الكتاب الموسوم بالذاكرة والتاريخ لجاك لوغوف مرجعا أساسيا للمهتمين بعلم التاريخ ومدارسه ومناهجه. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين. 27 دقيقة تخلينا نواصل هذا اللقاء مع فقرة إنسان.
3: إنسان
4: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
2: في إنسان اليوم اخترنا أن نسلط الضوء على فنانة من بين أكثر الشخصيات الفنية العالمية اللي اقترن اسمها بالرقي الإنساني وبالعمل الخيري. اليوم باش نحكي لكم وباش نسلط الضوء على اسم الفنانة أودري هيبرن، الفنانة والممثلة اللي لم تقتصر شهرتها على كونها أيقونة سينمائية، تألقت في عديد الأفلام الخالدة كما بريكفاست آت، كما رومان هوليداي وغيرهم من الأفلام، ولكن ارتبط اسمها أيضا بالتعاطف العميق مع الأطفال ومع ضحايا الحروب والمجاعات، وكانت تشكلت هالحساسية الإنسانية عند الفنانة أودري هيبرن مع منذ طفولتها اللي كانت قاسية خلال الحرب العالمية الثانية. هي اللي عاشت أهوال الاحتلال النازي في هولندا وعانيت من الجوع وسوء التغذية، كما تلقت كذلك مساعدات غذائية وطبية من منظمة اليونيسيف، وهو ما خلاها تقول لاحقا أن اللي هي تعرف جيدا معنى أن تمتد يد العون لطفل جائع أو خائف. في أواخر الثمانينات كانت اختارت هيبرن الابتعاد تدريجياً على أضواء هوليود لتكرس سنواتها الأخيرة للعمل الإنساني. عينت سفيرة لنوايا الحسنة لدى اليونيسيف سنة 1988، وبدأت رحلات ميدانية إلى مناطق منكوبة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. زارت أثيوبيا خلال المجاعة، وتنقلت بين القرى الفقيرة في السودان والصومال وبنغلاديش والفيتنام وتركيا وفنزويلا والإكوادور. ما كانتش تكتفي بظهور الرمزي وإلا التقاط الصور، بل كانت تخاطب الرأي العام العالمي بصدق مؤثر ودافع على حق الأطفال في الغذاء والدواء والتعليم والماء النظيف. وكان وصف كثير من العاملين معها قدرتها النادرة على التواصل الإنساني، كانت تقترب من الأطفال بعفوية وحنان يجعلهم يحسوا بالأمان رغم قسوة الظروف اللي يعيشوها. كما عرفت كذلك أودري هيبرن بتواضعها الشديد رغم شهرتها العالمية. كل من كتب عنها تقريبا أشار إلى أنها لم تتعامل مع إنسانيتها كوسيلة لتحسين صورتها الإعلامية، بل باعتبارها دينا إخلاقيا تجاه العالم بشكل عام. أكدت شهادات أبنائها والمقربين منها اللي هي كانت ترى أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الجوائز، بل بقدرة الإنسان على تخفيف معاناة الآخرين. وحتى خلال صراعها مع مرض السرطان كانت واصلت نشاطها الإنساني وسافرت إلى مناطق تعاني المجاعة والحروب، وهو ما خلاها تحظى قبل وفاتها بوسام الحرية الأمريكي تقديرا لالتزامها الإنساني. تحولت أودري هيبرن من نجمة سينمائية اللي كانت في وقتها كذلك من بين النجمات الأبرز. أودري كما قلت كانت قدمت أفلام كبيرة، أفلام خالدة، واللي هذية مع الرمز اللي كانت تمثله، الرمز الإنساني العالمي اللي هي التعاطف والرحمة، بقات صورتها في الذاكرة الجماعية مرتبطة بابتسامتها الهادئة وحرصها الصادق على الدفاع على الأطفال المنسيين في العالم. أودري هيبرن اللي كانت نجمة إنسان بالنسبة لليوم هي الممثلة ذات الأصول البريطانية اللي عرفت بكونها كما قلت رمز من رموز عالم السينما والأزياء، وذاع صيتها خلال الفترة الذهبية لهوليود صنفت من قبل معهد الفيلم الأمريكي بوصفها أعظم ثالث أسطورة نسائية متجسدة على الشاشات خلال العصر الذهبي لهوليود، فضلاً على دخولها قائمة المشاهير الأكثر أناقة حول العالم. وهنا ربما أنها تكون في نفس الوقت في قمة النجاح وفي قمة الأضواء اللي مسلطة عليها وفي قمة حبها للحياة، وفي الجانب الآخر ما نسيتش الأطفال اللي موجودين في الجانب الآخر، وكانت دائما تحمل نورها إلى الأطفال اللي كانت تنجم توصل لهم واللي كانوا يعيشوا في معاناة كبيرة في عدد من المناطق في العالم. أودري هيبرن كانت نجمتنا لليوم في إنساننا.

0: نواصل لقاءنا معكم 31 دقيقة مع أحوال الطقس وأخبار الثقافة. يلا
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء 20 ماي 2026. اليوم باش تكون سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجة القصوى بين 22 وبين 26 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وتكون بين 27 و 33 درجة ببقية الجهات. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا لقنا معكم مع الأخبار.
2: أخبار الصباح.
0: استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية يوم أمس السيدة أمينة الإسرار في رئيس المدير العام للتلفزة التونسية السيد شكري بن سيرة، وتناول اللقاء جملة من المحاور منها متابعة عدد من المشاريع المشتركة اللي ترمي لتعزيز التعاون بين الوزارة والتلفزة الوطنية خدمة للفعل الثقافي الوطني. وتناولت الجلسة متابعة لمشروع اتفاقية بخصوص تنظيم فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعنوان سنوات 27-28-29 و30، واتفاقا مبدئيا على تنظيم ندوة فكرية مشتركة حول حقوق التأليف تتناول بشكل خاص الاستعمال الرقمي للمصنفات الموسيقية وكيفية استغلال هذه المصنفات تلفزيا، فضلا عن طرح مسألة الانتاج السينمائي اللي كانت التلفزة تسهم فيه إلى حدود سنة 2012 وتجاوز العراقيل، إن وجدت لي الدفع بهذا التعاون من جديد إلى جانب التخطيط لتنفيذ لأولى الأفلام الوثائقية المشتركة بين الوزارة ومؤسساتها المختصة في التراث والتلفزة التونسية، لتنفيذ هذه الأفلام بأسلوب ومحتوى تقني وفني عصري لمزيد التعريف بمعالمنا التراثية التي يزخر بها موروثنا الحضاري من تراث علمي وفني.
2: أخبار الصباح.
0: تحتضن مدينة الحمامات انطلاقا من هذا اليوم 20 مايو إلى حدود 23 من نفس الشهر مؤتمرا علميا هاما، وهو المؤتمر 34 للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية بعد غياب 20 سنة عن تونس، والذي سيحتضنه مركز المؤتمرات بديار المدينة بالحمامات. يناقش المؤتمر في دورته الجديدة موضوع التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ويهدف إلى دعم الابتكارات البيداغوجية والتحولات التكنولوجية والكفاءات المهنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على عمق وأهمية التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات البحثية. يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 250 جامعيا وباحثا وأكاديميا من تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومدغشقر والسنغال وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا لتقديم أكثر من 150 ورقة علمية.
2: أخبار الصباح.
0: سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الضوء على عدد من القطع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة الذي أطلقته اليونسكو سنة 2025. وبين أبرز القطع اللي تخضع حاليا للإشعارات إشعارات بحث دولية تمثال روماني صغير يعرف باسم كيوبيد الجالس على دولفين أو كيوبيد يمتطي دولفين، ومنحوتة لرأس آلهة من الرخام الأبيض، إضافة إلى صفحة مزخرفة من المصحف الشريف تعود إلى القرن العاشر ميلادي. وتعرض هذه القطع على المنصة الرقمية التي طورتها اليونسكو بالتعاون مع منظمة الأمم أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بهدف تسهيل التعرف على الممتلكات الثقافية المسروقة واستعادتها.
2: أخبار الصباح.
0: The تكشف نجل الفنانة الجزائرية وردة رياض القصري، وبمناسبة ذكرى 14 لرحيلها، على مشروع جديد يتناول سيرة حياة والدته في كتاب، ويوضح ابن الفنانة وردة الجزائرية أنه الإصدار يتضمن محاور شخصية أشرف عليها بنفسه، وأن الكتاب صدر باللغة الفرنسية بعنوان الصوت والحياة لا فوا لا في، وتجري حاليا ترجمته في بيروت. كما ذكر أيضا أن الكتاب لا يكتفي برصد مسيرة وردة الفنية، بل يغوص في تفاصيل حياتها كأم، مبرزا كفاحها الطويل وصمودها في وجه المرض اللي رافقها في محطات عديدة من حياتها.
2: أخبار الصباح.
0: أثار توصيف عدد من أبرز أدباء المهجر اللبنانيين بأنهم كتاب سوريون على لوحة تعريفية مرفقة بنصب تذكاري في نيويورك ردود فعل رسمية لبنانية، دفعت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الثقافة إلى التحرك لتصحيح ما اعتبرته مغالطة تاريخية وثقافية تمس هوية رموز أدبية لبنانية بارزة، في مقدمتهم جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني وإيليا أبو ماضي. في هذا الإطار كان وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني تعليمته إلى سفيرة لبنان في واشنطن وكذلك قنصل لبنان العام في نيويورك لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية بهدف تعديل النص بما ينسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية، ويؤكد الانتماء اللبناني لهؤلاء الأدباء الذين شكلوا ركنا أساسيا في الإرث الثقافي اللبناني في العالم.
2: أخبار الصباح.
0: حصدت فلسطين خلال حفل أقيم بفرنسا على هامش مهرجان كان السينمائي في دورته 79 جل جوائز الدورة العاشرة من جوائز النقاد للأفلام العربية، وقد فاز فيلم كان يا مكان في غزة للتوأم طرزان وعرب ناصر المولودين في غزة بجائزة أفضل فيلم.
2: أخبار الصباح.
0: ثلاث أعضاء من مجلس إدارة قصر الفنون بوزار في العاصمة البلجيكية بروكسل يقدمون استقالتهم، وهم المخرج المغربي محمد أوشن والوزير السابق جوش جي سيلرز والمنسقة الفنية أليكس باركلي. وجاء هذا احتجاجا على استضافة المؤسسة للمايسترو الصهيوني لاهف شارني لقيادة أوركسترا ميونخ الفيلهارمونية، واللي شغل أيضا منصب المدير الموسيقي للأوركستر المماثل في تل أبيب. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أبرز الأخبار الثقافية بالنسبة لهذا الصباح. يلا باش نواصلوا معكم على الأنغام، وجديد الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة ترجع شيرين للساحة الفنية بنغم حاز على متابعة وإعجاب كبير من الجماهير تباعا تباعا.

0: هذه الفنانة شيرين اللي تعبتنا في السنوات الأخيرة بأزماتها النفسية أكثر ما تعبت هي، ظهر لي ولكن تقعد ديما في كل غنية تخرج جديدة، فيها كم كبير من الإحساس، فيها كم كبير من روح شيرين. هذاك علاش في كل مرة تاخذ انتشار كبير الأغاني هذية وتنجح بشكل كبير. يلا هيت خلينا نواصلوا لقانا لليوم معاكم مع فقرة همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة.
0: في همزة وغمزة اليوم باش نحكيوا على مسلسل الإمام الغزالي. المسلسل هذايا هو مسلسل تركي من إنتاج شركة أكلي فيلم بالتعاون مع منصة تي ار تي، تابع بطولة النجم التركي الشاب تانير أورماز اللي جسد في هذا العمل دور العالم والمفكر الإسلامي الكبير الإمام أبو حامد الغزالي، أحد أبرز عالم الفكر الإسلامي والتصوف. العمل هذية اللي يجي ضمن سلسلة من الأعمال الدرامية اللي تهدف إلى إحياء السيرة الذاتية لشخصية بارزة في التاريخ الإسلامي. يتولى إخراج سادات إنجي ويكتب السيناريو إمري كونوك المعروف باهتمامه بالأعمال التاريخية ذات العمق الدرامي والإنساني. ويسلط مسلسل الإمام الغزالي ضوء على حياة العالم والمفكر الإسلامي المعروف بلقب حجة الإسلام. يحاول أنه يتبع رحلته العلمية والروحية منذ نشأته وتلقيه العلم على يد كبار المفكرين كما أبو نصر الفارابي، إلى أن أصبح أحد أعمدة الفكر الإسلامي خاصة في مجالي الفقه والتصوف. ويعرض المسلسل محطات هامة في مسيرته، تحدياته الفكرية ونقاشاته مع فلاسفة عصره واعتزاله الحياة العامة لفترة من الزمن، ثم عودته بحكمة ناضجة ومؤلفات غيرت مجرى الفكر الإسلامي. العمل هذي وعليش نحكي عليه اليوم في ركن همزة وغمزة، لأنه كما أغلبية الأعمال اللي جس شخصية كانت موجودة أثار جدل كبير في تركيا، والجدل هذا قاعد يتوسع شيئا فشيئا. هو جدل ثقافي بالأساس فكري، بالنظر إلى حساسية الشخصية اللي يتناولها العمل أبو حامد الغزالي اللي يعد من أكثر شخصيات تأثيرا في تاريخ الفكر الإسلامي، واللي انقسمت النقاشات بين من يرى في المسلسل محاولة لإعادة الاعتبار للتراث الفكري الإسلامي عبر الدراما التاريخية، وبين من اعتبره امتداد لموجة الدراما الإيديولوجية اللي توظف الرموز الديمنية والتاريخية تاريخية في سياقات سياسية وثقافية معاصرة. هيت خلينا نسمع إكستري من الإعلان الترويجي لمسلسل الغزالي الإمام الغزالي.
2: Şaşırmış bir sualim peşindeyim. Sen yardım et ya Rab. Hakikate ulaşmak için yürünen yollar.
3: Gazali'nin yolu zor ve çilelidir.
4: Neredesin ey müceddit?
3: Ey Cüveyni, üzülme. Sen varisini arıyorsun. Oysa varis kendisini arayanı bulacaktır.
2: Lakin vardığımız yer hep aynı çıkmaz oldu.
3: Bazı kapılar dışarıdan kapanır da içeriden açılır evladım.
2: Kelimeler manaya perde oldukça hangi hakikat bize görünecek?
4: Rabbim dilediğini doğru yola iletir.
5: Sen neye taliptin?
6: Kimin kelamı bizi doğruya götürecek?
3: Dünya sussun, yalnız Allah'ın esması yankılansın.
6: Bilin ki gayrı ben kelamın nakledicisi değil, bizzat hakikatin talibi olacağım.
4: Sen kimsin?
6: Muhammed bin Muhammed el-Gazali.
0: هذا كان الإعلان الترويجي لهذا المسلسل اللي كما قلت سلط الضوء على الإمام الغزالي، على حياته وعلى فكره وعلى أبرز المحطات اللي كان مر بها. المعطيات الأولية حول هذا العمل كما قلت تركز على التحولات الفكرية والروحية اللي عاشها الغزالي، من اشتغاله بعلم الكلام والفقه

اللي خلى بعض النقاد يتوقعوا أن يتحول العمل إلى قراءة سياسية غير مباشرة للصراعات الفكرية والدينية الراهنة في المنطقة. يرجع كذلك جزء من الجدل إلى الطريقة اللي تقدم بها الدراما التركية الشخصيات الإسلامية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، اللي رافيها عدد من الباحثين أنها أعمال لم تعد مجرد إنتاجات تاريخية بل أصبحت أدوات للقوة الناعمة الثقافية التركية، على غرار مثلا مسلسلات كما مسلسل قيامة أرتاغول، كما المسلسل المؤسس عثمان وصلاح الدين الأيوبي، اللي مزجت بين البطولة التاريخية والرسائل الرمزية المرتبطة بالهوية الإسلامية والقومية التركية. بالنسبة لحالة الإمام الغزالي، يزداد الأمر تعقيدا لأنه الشخصية نفسها مثار خلاف تاريخي وفلسفي حولها دائما. الغزالي اللي يقدم لدى البعض باعتباره حجة الإسلام ومجدد الفكر الديني، بينما يعتبره آخرون مسؤولا ولو جزئيا على تكريس النزعة المحافظة في وإضعاف الفلسفة العقلانية بعد كتابه تهافت الفلاسفة. لذلك يخشى بعض المثقفين من أن يقع تبسيط إرثه الفكري العميق وتحويله إلى صورة بطولية أحادية تخدم الرؤية الدرامية أكثر مما تخدم التعقيد التاريخي الحقيقي للشخصية. كما قورنا كذلك الجدل الحالي بما حدث سابقا مع مسلسل الحشاشين، اللي أعاد تقديم الصراع بين الدولة السلجوقية وجماعة الحشاشين، وظهر فيه الغزالي كشخصية ثانوية. اتهم العمل آنذاك بإعادة إنتاج خطاب سياسي معاصر عبر التاريخ. كذلك استحضرت المقارنات مع أعمال عربية قديمة كما مسلسل الإمام الغزالي المصري اللي تعرض سنة 2012، واللي أثار بدور نقاش حول علاقة الدراما الدينية بالتحولات السياسية بعد صعود الإسلاميين في المنطقة، وهو ما دفع بعض المشاركين فيه إلى نفي أي توظيف سياسي مباشر للعمل. من زاوية أخرى، يرى بعض النقاد أن الجدل ما يتعلقش فقط بالمضمون الديني بل أيضا بالسؤال الفني: هل تستطيع الدراما التلفزيونية اختزال شخصية فلسفية وصوفية معقدة كما الغزالي دون السقوط في التبسيط أو الوعظ؟ خاصة وأن أعمال السير الفكرية غالبا ما تواجه صعوبة في الموازنة بين الإيقاع الدرامي والتعمق الفكري والمعرفي. لذلك يبدو أن هذا المسلسل، مسلسل الإمام الغزالي، لا ينتظر بوصفه مجرد عمل تاريخي بل باعتباره اختبار جديد لعلاقة الدراما التركية بالذاكرة الإسلامية وبالرهانات الثقافية والسياسية المعاصرة. هذه كانت فكرة صغيرة على الجدل القائم حول هذا المسلسل، المسلسل التركي الإمام الغزالي. نوصلوا ل 57 دقيقة لقنا متواصل معاكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. مارسيل خليفة يا بحرية، وهيلا هيلا، إن شاء الله نهاركم زينة.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير،
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. 8:14 على موجات إذاعة تونس الثقافية، نوصل لهذا اللقاء معكم مع استضافتنا ومتابعتنا، وتحديدا نكون على موعد مع الثقافة 24.
3: الثقافة 24،
2: ثقافة 24 اليوم تهزنا الحمام سوسة تحديدا للحديث على مهرجان الربيع لهواة المسرح، وسعادة جدا أنه يكون حاضر معنا اليوم الأستاذ والكاتب المسرحي والمخرج حافظ الجديدي رئيس جمعية الشباب المسرحي. صباح الخير، صباح النور أستاذ حافظ.
4: صباح الفل،
2: مرحبا بك، شكرا لقبولك دعوتنا وشكرا لحضورك معنا لهذا اليوم. حبينا معاك ناخذ فكرة على الدورة 39 لمهرجان الربيع لهواة المسرح.
4: مهرجان الربيع لهواة المسرح تظاهرة معناها نشأت في 1982، لكن الجمعية اللي تنظم المهرجان هي أعرق بكثير، باعتبار أنها بعثت سنة 1958، ومنذ ذلك الوقت الجمعية في نشاط دائم من خلال الانتاجات المسرحية اللي تقوم بها والتظاهرات الثقافية والتنشيطية.
2: نعم.
4: مهرجان الربيع ينظم بالشراكة مع دار الثقافة علي الدعاجي وبدعم من المندوبية الجهوية للثقافة. البرنامج حبيناه لأن الجمعية السنوات الفارطة هذه مرت بانتكاسة، رجعنا السنة باش نحاولوا معنا ننقضوا شوية معنا الموقف نظرا للصعوبات العامة وصعوبات اللي تمر بها كذلك البلاد من حيث معنا الدعم الثقافي إلى آخره. دونك في الدورة هذه نعملوا لقاء مبدئيا في شكل حوار حر حول المشاكل الناجمة عن التوزيع المسرحي وعزوف الجمهور خاصة في العروض المبرمجة على المستوى الوطني. الحوار هذا مش يتم نهار لحد يوم 24 ماي على الساعة 10 بقصر البلدية بحمام سوسة. الفقرة الثانية هي نصب خيمتين معنا للتنشيط، خيمة خاصة بالعروض الأدائية وخيمة خاصة بإذاعة محلية مدة المهرجان.
2: نعم.
4: الفقرة الثالثة مش نعمل زوز معارض بدار الثقافة علي الدعاجي. المعرض الأول حول ذاكرة الشباب المسرحي من حيث البلانش اللي عنا على الأعمال اللي قدمتهم الجمعية على مر السنين، والمعرض الثاني للفنان والبحار إن صح التعبير باعتباره مختص معناها في الملاحة البحرية، لكن مغرم بالليمكات متاع السفن والمراكب القديمة عبر العصور. سنظموا له معرض بدار الثقافة علي على امتداد مدة المهرجان، أي من يوم 21 ماي إلى غاية 24 من نفس الشهر. المحطة الثالثة هي محطة مهمة مركزية في المهرجان وهي العروض المسرحية. عرض الافتتاح مش يكون لمسرحية شق دقان من إنتاج جمعية شباب المسرحي، نص وإخراج شخصكم المتواضع حافظ الجديدي. والعرض الثاني مش يكون يوم الجمعة يوم 22 ماي بعرض من مرأة من المرأة ضي عرض معناها جهوي مازال في بداية العروض الأولى متاعو. العرض الثالث مش يكون لي من نصيب جمعية ريانة للمسرح والموسيقى موندو مرا. والعرض الرابع مش يكون عرض للمسرح الوطني بريداك، مش يتم هذايا في الاختتام.
2: نعم. كيفاش تم اختيار هالمسرحيات هذو تحديدا؟
4: والله من خلال مبدئيا اطلاعاتنا الشخصية والبقية الأفراد متاع الهيئة، واحنا ديما نحاولوا معناها الافتتاح يكون معناها من نصيب جمعية الشباب المسرحي، والاختتام معنا عرض محترف.
2: نعم.
4: باش نعطيه فرصة للجمهور باش ينجم يقارن شوية ما بين معناها الأعمال أعمال الهواة وأعمال المحترفين. في التظاهر هذه سنكرم على المستوى الوطني الممثل القدير خالد بوزيد، ومسرحي وكاتب من حمام سوسة فيصل كنز. هذه تقريب مجمل قولوا احنا معناها الأعمال اللي تأسس الدورة هذه، وإن شاء الله يكون نصيبنا النجاح.
2: نعم، كل التوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به. حبيت معاك ناخذ فكرة أكثر أستاذ حافظ الجديد على المسرحية اللي باش يتم تقديمها يوم غد تحديدا، واللي تقدمها جمعية الشباب المسرحي.
4: شق دقان.
2: شق دقان.
4: شق دقان هو العنوان معناها من وحينا، لأنه ما هوش موجود في اللغة. لكن
2: شنو معناها شق دقان؟
4: شق دقان فيه كلمة شق وفيها كلمة دق. وفي المسرحية عندنا شقاقة معناها رمزية على الركح، والشقاقة هذه تعود لي معنا ندخل معك في موضوع المسرحية. الشقاقة هذه موجودة في زاوية، والزاوية هذه منتصب فيها عراف، والعراف قاعد يتحيل على الناس من خلال الأحداث متاع المسرحية. يقع فضح معناها الفئات هذه اللي قاعدة معنا تسلب في الشعب التونسي، وتستغل معنا في العقيدة متاعه إلى آخره. من العمل معنا يتراوح بين الساعة والساعة وعشر دقائق تقريبا. موجود فيه على مستوى التمثيل الممثل القدير من قدماء الجمعية عبد الرزاق بن مصطفى، وكذلك معاه في شكل ديو يسري بالحاج حسين اللي هو ممثل كذلك ممتاز، وشاطرهم العمل لدي على مستوى الأداء هشام دحمان اللي عنده تجربة معناها تجربة مهمة في جمعية الشباب المسرحي.
2: نعم.
4: بالنسبة للإضافات على مستوى التقنية، ثم إضافة من الفني صابر بوسعدية في تصميم الإضاءة، وعلى مستوى الموسيقى زينب بوغيلا اللي هي عندها معناها تجربة نسبيا معناها محترمة كذلك ما بين جمعيتين، جمعية الرذاذ المتوسط الفنون وجمعية الشباب المسرحي بحمام سوسة.
2: نعم، واضح هذا بخصوص المسرحية شق دقان هك. اللي الموعد متاعها باش يكون غدوة،
4: غدوة السادسة والنصف بدار الثقافة علي الدعاجي.
2: بدار الثقافة علي الدعاجي، هل ترى دار الثقافة علي الدعاجي هي اللي باش تحتضن مختلف الفعاليات بالنسبة لهذه الدورة 39 من المهرجان؟
4: مش تحتضن أغلبية الفقرات ما عدا الفقرة متاع التنشيط اللي مش تم خارج الجدران، في شكل معنا تنشيط انطلاقا من خيمتين مش يقع نصبهم في ساحة الفنون بمدينة حمام سوسة، والفقرة الخاصة بالفكر ديما، لأن في المهرجان الربيع ديما نحاولوا معنا ننظموا حاجة مرتبطة بالفكر، وفي كل دورة تقريبا معنا أهم المحاور ديما مرتبطة معنا بالمسرح وعلاقته بالجمهور.
2: نعم، حبيت نرجع
4: في قصر البلدية بحمام سوسة نهار لحد العشرة متاع الصباح.
2: واضح، هذا بخصوص هذه الدورة. حبيت نرجع معاك أستاذ حافظ الجديد ونستغل حضورك معنا لليوم باش نحكي أكثر على جمعية الشباب المسرحي اللي قلت لي أنها مرت بفترة صعيبة، خليني نقول لو نتحدث على الصعوبات اللي مرت بها الجمعية، جمعية الشباب المسرحي، واللي هي الجمعية المنظمة للمهرجان مهرجان الربيع لهواة المسرح.
4: بالضبط، لأن في السنوات الأخيرة وقعت شوية معناها مشاكل أساسا مادية، معناها بالأساس شيء اللي خلاها معناها حتى الدورات اللي نظمتهم في الثلاثة سنوات الأخيرة كانت معناها ما كانتش مؤسسة بالقولوا احنا معناها بالنشاط المعتاد معناها للجمعية، باعتبار كونه فما حصص تنشيطية خارج الجدران وكذلك معنى الحرص على التكوين المسرحي ببعث ورشات، هذه كل في السنوات الأخيرة ما لزمها ما تمش. مش نحاولوا انطلاقا من لأن السنة القادمة مش نحتفلوا بالسبعينية متاع جمعية شباب المسرح، وبالتالي إن شاء الله مش نحضروا برنامج معنى هذا سمنا نتجاوزوا فيها العشرة هذه معنا
2: إن شاء الله. هذا ما نتمنى، وخاصة أنه جمعية تكون وراها الكم من السنوات، اليوم يزم تكون الوضعية متاحة ربما أرتح برشا من هكا، وتكون العمل متاحة في أريحية أكبر. شكرا ليك، شكرا لحضورك معنا اليوم، كنت سعيدة بحضورك الأستاذ والكاتب والمخرج المسرحي حافظ الجديدي ورئيس جمعية الشباب المسرحي الجمعية المنظمة لمهرجان الربيع لهواة المسرح بحمام سوسة، اللي ينظم الدورة 39 اللي تنطلق يوم غد 21 مايو وتتواصل إلى حدود يوم الأحد 24 مايو 2026. شكرا لك مرة أخرى، يومك سعيد.
4: من خلالك شكرا للمستمعين.
2: شكرا، من خلالك نوجه تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا في حمام سوسة وين ما كان يوصل صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية. يبقوا معنا استضافتنا متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية، بعد شوي باش نحكيوا على المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة في دورته الثامنة. يكون حاضر معنا رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان الأستاذ محمد المنصور. يبقى معنا

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف ابن الحكيم.
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
0: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: ضيف الصباح.
1: مرحبا بالجميع وين ما كنتم مستمعين الأعزاء، يتواصل هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الاستضافات، وسعداء أن يكون حاضر معنا اليوم الأستاذ محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة في دورته الثامنة، ومعه باش ناخذ تفاصيل هذه الدورة. صباح الخير، صباح النور أستاذ محمد.
2: صباح النور ليك وكل عاملين وعاملات الإذاعة الثقافية وأيضا كل مستمعي ومستمعات هذه الإذاعة، وإن شاء الله يومكم سعيد.
1: شكرا لك. تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة.
2: هذه الدورة الثامنة إن شاء الله تنطلق غدا الخميس 21 مي بقاعة ريو، حيث يكون حفل افتتاح ثم يوم الجمعة حفل خاص بالنساء المبدعات سيكون بأحد النزول في البحيرة الأولى، ثم يوم 23 يوم السبت يكون الندوة الدولية من أجل ثقافة شاملة لا يتأخر عنها أحد وتشمل الجميع. نبدأ أيضا بتقديم برامج موازية للمهرجان الثامن في دولة الثامنة، وهو ما يميز هذه الدورة أنه منذ أمس أي يوم 19 كانت هناك مداخلات موسيقية بجمعية، مثلا أمس كان جمعية فرنانة، جمعية أصدقاء وأولياء الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم، أمس هو البرنامج الموازي للمهرجان. نعم، انطلق يوم أمس.
2: اليوم إن شاء الله في المنيهلة في جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا بالمنيهلة يكون مع ساعة 11 أيضا حفل موسيقي، ثم غدا بجمعية قصرين عضويا بولاية سوسة يكون مداخلة أخرى موسيقية. أيضا يوم الجمعة صباحا، وإحنا نتعرف اللي بصار اسمه بصار لثقافة وترفيه ذوات الإعاقة، في المهرجان أيضا تطرق إلى جانب الترفيهي برحلة سياحية عبر القطار السياحي بمدينة الحرمين، وأيضا خرجة بحرية لفائدة المشاركين والمشاركات في هذه الدورة الثامنة. أيضا في الدورة الثامنة تشهد مشاركة أولى من إيطاليا ومن تركيا. هذا الامتداد يخلي المهرجان يكون عنده سيت في دول أخرى، بعد تقريبا توا أصبح تقريبا المشاركين يتنوعوا الدول في 18 دولة شاركوا في 8 دورات هذه يعني بمختلف الجنسيات، وبالتالي يكون هذه الدورة نوعيا تكون تختص فقط في 8 دول، ضف إلى تونس، نقاو الجزائر، نقاو المغرب، نقاو إيطاليا، نقاو إسبانيا، نقاو تركيا، نقاو فرنسا، ونقاو العراق.
1: نعم، هذوما الدول اللي
2: باش تكون مشاركة.
1: نعم، هذه الدول 8 دول اللي باش تكون مشاركة في هذه الدورة الثامنة من المهرجان.
2: طبعا ويشارك في تونس تقريبا العديد من فئات الإعاقة، يعني هذا المهرجان يشارك فيه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، أيضا الحركية، أيضا ذوي الإعاقة الذهنية. والافتتاح خاصة هذه المرة سيكون بمفاجأة بعرض مسرحي قصير من أطفال صم قادمون إلينا من مدينة صفاقس، وموضوع هذه الرسالة المسرحية هو الحفاظ على البيئة. أيضا سيكون المشاركون مختلف الأعمار من سن 15 سنة إلى 75 سنة، ورسالة بين الأجيال أن الموسيقى والثقافة قادرة أن ترفع الضيم والتنمر على شذرات الإعاقة وكل العراقيل من أجل ممارسة المواطنة الكاملة للأشخاص ذوات الإعاقة.
1: نعم، المهرجان اللي يمتد على 3 أيام ينطلق 21 ويتواصل إلى حدود 23 مايو هكا.
2: طبعا المهرجان يمتد في سيرته الرسمية إلى
1: في الرسمية
2: يوم 21 مساء الساعة 5، وهذه من خلال الإذاعة الثقافية دعوة لكل محبي الثقافة، إلى كل العالميين والعالميات للحضور في هذا الحفل الافتتاحي، الحفل البهيج اللي مش يكون فيه تنوع في العروض، اللي مش يكون كما قلنا سواء من تونس او من فرنسا او من تركيا في اليوم الاول، ثم اليوم الثاني في قلنا في فندق، واللي يحب يحضر في اليوم الثاني ممكن التواصل معنا سواء على صفحتنا على فيسبوك او حتى على الهاتف على 29 180 780، لان تعرف مليح اليوم الثاني ما تبدا القاعه متى الحضور يكون متى محدد ب 200 شخص، وبالتالي ما نجمش نستقبل الناس الكل. سيكون هذا الحفل يوم الجمعه خاص بمبدعات، المبدعات من ذات الولعاقه، مش يكون هناك مرور موسيقي من مبدعات من ايطاليا من اسبانيا ومن تركيا ومن تونس.
1: نعم، كيفاش يتم التواصل استاذ محمد المنصوري معهم؟ هل ترى يتم التواصل مع جمعيات مماثله تكون موجوده في هذه الدول وهي اللي تختار المشاركين؟
2: هو سيدتي المهرجان اصبح له صيت عالمي، يعني يصبح يسمع كما يقول يسمع في العالم في الوسط نتاع الاصابه بالعقل.
1: نعم،
2: ونتلقى العديد من الدعوات، مثلا انه الناس تحب تعاود ترجع للجهه العامله للجهه العامله، والناس تحب ترجع وتشارك الحاجتين، لانه تسمى حب تونس غريب على الاخر. تعرف حتى مثلا الناس هذوما يجونا من بولونيا من البرتغال من سويسرا من فرنسا، يحب يعاود يرجع للروح التونسيه ويرجع يشارك في تونس. ولكن احنا دائما نبحث عن الجديد، نفتح باب الترشح عبر منصة الزار وفيها شروط، ثم هذه التسجيل في المنصة يقع اختيار بحسب سياسة المهرجان، بحسب أيضا التكلفة، بحسب مثلا القدرة المالية لجمعيتنا، بحسب الدعم المادي اللي نتلقاه من الأصدقاء والشركاء. ونحب نوجه خالص الأماني وخالص الشكر لكل المؤسسات اللي دعمت الدورة الثامنة، وأيضا من خلالكم أدعو مجددا السيد وزير الثقافة لافتتاح الدورة غدا، لأنه احنا وجدناها دورة رسمية ونتمنى عليها أن تكون بيننا على الأقل مدة 10 دقائق، لأنه هذا المهرجان يستحق هذه اللفتة من مسؤول مثل وزير الثقافة.
1: نعم، باش يكون فما بالنسبة للمهرجان باش يقوم بتنقلات بين الولايات في تونس، مختلف عدد من الولايات.
2: هو في البرنامج الموازي
1: نعم
2: جندوبة وسوسة وتونس.
1: ايه؟
2: لكن هذه السنة فقط الأنسة ستكون ما بين مدينة الحمامات حيث يقيم المشاركون ومشاركات المهرجان، وأيضا العاصمة والبحيرة. لماذا؟ لأنه في سياستنا أنه نخرج، أنه يكون عندنا على الأقل 4-5 حفلات في 4-5 ولايات، ولماذا تكون ولايات داخلية؟ الإشكال في التكلفة المالية وفي التغطية المالية، لأنه تعرف منيح جدا مثل التنقل، مثل التدريبات، يكون أيضا الإقامة، يكون أيضا مثل المشاركين والمشاركات لعاسة، وهذا كله فيه مصروف، فيه مثل تمويلات. وبالتالي احنا ان شاء الله في السنه القادمه سنعمل على يكون لدينا تمويل اكبر حتى يكون هذا المهرجان متواجد في العديد من الولايات التونسيه.
1: نعم، باعتبار انه المهرجان هو يعتمد اساسا على الموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الاعاقه، هل هناك تفضيلات خاصه في الاسعار وفي الحضور بالنسبه لذوي وذوات الاعاقه؟
2: هذا المهرجان اولا هو مهرجان غير ربحي. هذا المهرجان مفتوح الابواب والنوافذ، بدل اللي يحب يدخل يجي مرحبا بيه، دون دعوات مسبقة لليوم الأول أتحدث، دون مدى التذاكر. فقط اليوم الثاني، لأنه كما قلت لك القاعة ما تحملش أكثر من 200 شخص، بالتالي لازم ضبط الأشياء واللي تكون ثم قائمة مثبتة، لكن هو نفس الشيء هو متى مشاركة مجانية.
1: بالنسبة لليوم الأول هو يوم مفتوح، الناس الكل اللي يحب يحضر يتفضل، اليوم الثاني يلزم التسجيل مثلا قبل
2: التسجيل أو تواصل معنا مباشرة كما قلت لك، سواء على صفحتنا إبصار أو تواصل على 29 980 أو 29 980 137 أو هذا كل ما ألقاه في خدمتكم. أي شخص يحب يحضر في الحفلة الثانية اليوم 22 بداية من الساعة 5 في نزلة في مدينة في البحيرة. إنما اليوم الأول 21 واليوم الثالث 23 هم أيام مفتوحة. الأول سيكون خاطر يو بداية من الساعة 5 يوم الخميس، والثالث اللي هو يوم السبت يكون بنزل الحمامات تقرأوا اسمه تقرأوا المكان وعنوانه في صفحة بصار، مفتوح للندوة العلمية الثقافية التي تعقد بداية من الساعة 10 إلى 4 يوم السبت بنزل بمدينة حمامات.
1: واضح جدا هذا فيما يخص البرمجة. حبيت معاك نرجع للناس اللي اليوم أول مرة تسمع بالجمعية هذه، جمعية إبصار. حبيت نرجع ناخذ معاك فكرة على الجمعية والعمل اللي قاعدة تقوم به الجمعية. الجمعية هي المنظمة للمهرجان.
2: الجمعية هي الباعث للمهرجان.
1: نعم.
2: المهرجان وهي المدير للمهرجان بتبيع إلى جانب بعض الأصدقاء المعاصرين لحقوق الإعاقة، وهنا نحب نشكرهم يجوا من كل حد وسوب، يجوا متطوعين مش يعاونوا الجمعية، لأنه تعرف مليح الأشخاص ذوي الإعاقة دائما نسحق لمن يرافقنا في التنقل في التنظم، أيضا حتى في مثل إيجاد الكرسي الفاضي في القاعة في كل مثل العملية مثل تعرض المهرجان. وأيضا عندنا الناس متطوعين مختصين في الإنارة في الصوت في وعلى فكرة هذه الدورة أيضا تشهد مشاركة زوز عاصفين ثلاث عاصفين من خيرة عاصفين اللي ما همش من ذوي الإعاقة ولكن جاءوا ليدعموا فرقة التحدي اللي جمعية إبصار. إبصار أنشئت في 2012 وجاءت من أجل تغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة باستعمال الفن والثقافة. أيضا إبصار منذ إنشائها تعمل على إيجاد دورات تدريبية لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة. الدورات التدريبية هذه متى من شأنها أن تحث الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركوا في الشأن العام، أيضا اكتساب مهارات وقدرات الدفاع والمطالبة على حقوقهم، وأيضا نقوم بمسائل ترفيهية مثل المهرجان، وأيضا مسائل تعليمية مثل التدريب على العالمية مثل المهمة وعلى التكنولوجيا الحديثة.
1: واضح جدا، شكرا لك. هذا بخصوص المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة في دورته الثامنة، البرمجة الخاصة بهذه الدورة اللي كانت انطلقت في برنامج
2: كل التفاصيل
1: موجودة على صفحة الجمعية، جمعية إبصار.
2: جمعت
1: نعم. كان البرنامج الموازي انطلق يوم أمس، رسميا غدا ينطلق البرنامج، برنامج الدورة الثامنة، يتواصل إلى حدود 23 مايو 2026. وكما ذكر الأستاذ محمد المنصور يقول أنه البرنامج مفصل موجود على الصفحة الخاصة بالجمعية. شكرا لك مرة أخرى الأستاذ محمد المنصور رئيس جمعية إبصار.
2: شكراً لكل المؤسسة الإعلامية وعلى رأسها المؤسسة الوطنية.
1: شكراً لك الأستاذ محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة. يلا بعد شوية سامي بن عامر في مسارات تشكيلية، قبلهم نقعد مع أسماء العثمانية.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال منتصف القرن العشرين، لا بوصفها تاريخا جاهزا بل كتجارب تتشكل داخل اللوحة نفسها. في الحلقات السابقة اقتربنا من ظهور ما سيعرف باسم مدرسة تونس. رأينا كيف تشكلت وكيف جمعت فنانين من تجارب مختلفة، لكن حين نضع هذه الأسماء جانبا إلى جانب يظهر سؤال أساسي: ما الذي يجمع بينهم فعلا؟ هل نحن أمام أسلوب واحد أم أمام مسارات مختلفة تلتقي داخل نفس الإطار؟ لفهم ذلك لابد أن نعود إلى نقطة محورية في تاريخ الفن في تونس، العلاقة بالاستشراق. فهذا الاستشراق لم يكن مجرد مرحلة سابقة، بل كان أفقا بصريا فرض طريقة في رؤية المكان والإنسان. وداخل مدرسة تونس لم يكن الموقف من هذا الأفق واحدا، بعض الفنانين لم يقطعوا معه بل أعادوا صياغته. نجد ذلك عند بيير بوشار وعند موزيس ليفي وعند جول لولوش. الموضوع يبقى قريبا، أزقة أسواق وجوه، لكن النظرة تتغير، تنظيم أدق، وعي بالتكوين، وتخفيف لبعد الفرجة. هنا لا نحن أمام قطيعة ولا أمام استمرار بسيط، بل أمام إعادة بناء النظر نفسه. في مقابل ذلك سيظهر مسار آخر، مسار لا يعيد صياغة المشهد بل يغير موقع النظر إليه. عند يحيى التركي وعند عمار فرحات وعند عبد العزيز القرشي لم يعد المكان غريبا ولا المشهد معروضا لعين خارجية. نحن هنا أمام نظرة من الداخل، حيث تصبح اللوحة تجربة معيشة لا مشهدا مراقبا، وهنا يحدث أول تحول حقيقي. لكن المسار لا يتوقف هنا. في تجربة جلال بن عبدالله نلمح شيئا آخر، الموضوع لا يختفي، الداخل، الزينة، الجسد، الفضاء الحميمي، وهي مواضيع عرفها الرسم الاستشراقي. لكنها هنا تفقد نظرتها الخارجية وتتحول إلى نظام جمالي، حيث اللون والإيقاع والزخرف هي التي تقود اللوحة. لا نحن أمام استشراق ولا أمام قطيعة معه، بل أمام تحويلا لموضوعه إلى مادة جمالية خالصة. أما عند إدغار النقاش فالأمر يتخذ منحا آخر. هنا لا يتعلق الأمر بتغيير الموضوع بل بتجاوزه. الشكل يتفكك والعلاقات اللونية تتقدم وتصبح اللوحة فضاء يبني قوانينه الخاصة. هنا نخرج من منطق تمثيل المكان إلى بناء اللغة التشكيلية نفسها، وبهذا يظهر أقصى ما بلغه هذا المسار من تحول. هكذا داخل مدرسة تونس لا نجد اتجاها واحدا بل درجات في التحول، من إعادة صياغة الاستشراق إلى كسره من الداخل إلى تحويله جماليا إلى تجاوزه. وهنا تكمن خصوصية هذه التجربة، فهي لا تقدم مدرسة بمعنى واحد بل تفتح فضاء تتعدد داخله طرق النظر إلى اللوحة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة.

0: بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: شكرا لكم مستمعينا، هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء. شكرا لكامل الفريق اللي كان معاكم اليوم، منصف المرايحي من امام الاجهزه التقنيه، مريم مناع، كوثر بالحاج، عبد اللطيف الحاج علي المشرف على صفحه الديجيتال، حنان الفرجيني كانت معاكم من امام الميكروفون. مختلف استضافاتنا تلقاهم موجودين على صفحتنا، صفحه اذاعه تونس الثقافيه، على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ان شاء الله نهاركم زين، الى اللقاء.
0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. ديمتري شوستاكوفيتش هو مؤلف موسيقي روسي، اشتهر بسمفونياته 15 وكونسيرتو البيانو التي ألفها تحت ضغط المعايير الفنية والاجتماعية التي فرضتها الحكومة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق. بدأ شوستاكوفيتش بالتعلم على البيانو منذ كان في عمر 9 سنوات على يد والدته. شارك شوستاكوفيتش في مسابقة شوبان العالمية لعازفين البيانو في مدينة وارسو ببولندا حاليا، حيث نال درجة مشرفة في هذه المسابقة، وتابع العمل على موهبته، حيث كان هدفه هو أن يكمل أداء أعماله التي يؤلفها على البيانو. نستمع لمقتطفات من السيمفونية الأولى لشوستاكوفيتش في أداء لندن سيمفوني أوركسترا بقيادة فاليري جيرجييف كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

مع مرور السنوات تابع شوستاكوفيتش بكتابة مؤلفاته الموسيقية، وقد بدأ يدمج إحساسه أكثر فأكثر مع ما تأثر به من مؤلفات الموسيقيين الكلاسيكيين سواء السوفيات أو الأوروبيين على حد سواء. في هذه الفترة زار هانداميث وبيلا بارتوك روسيا لأداء أعمالهم الخاصة، وظهر شوستاكوفيتش وقد قام بأداء مؤلفات موسيقية كان قد ألفها على أنماط موسيقية أوروبية أخرى، حيث ظهر هذا واضحا في أوبرا The Nose الأنف الملحنة بين عامي 1927 و 1928 والمبنية على قصة نيكولاي غوغول، مما أبدأ وعيا متزايدا في التأثر بالموسيقى الغربية، وهذا التأثر أثار عنصرية السلطات السوفيتية التي ترغب ببناء تراث سوفيتي خاص بالسوفيت وحدهم. نستمع إلى مقطع من أوبرا The Nose تحت عنوان Percussion Interlude، وهو مقطع لآلات الإيقاع فقط.

في عام 1928 عندما قام جوزيف ستالين بتدشين خطته الخمسية الأولى، ضرب بيد من حديد وأراد بناء حضارة سوفيتية خاصة بالسوفيت، ورأى أن هناك حاجة لموسيقى شعبية خاصة. حضرت موسيقى الجاز، وبعد فترة قصيرة حضرت كل الأنماط الموسيقية المشابهة لها أيضا. وكان تشايكوفسكي ومؤلفاته هي أساس الموسيقى الروسية، إذ كان لها صفة شبه رسمية ولا يجوز أن يتجاوز هذه المعايير أي مؤلف آخر. هوجم شوستاكوفيتش من قبل الصحافة السوفيتية، مما شكل ضغطا أكبر عليه. وفي عام 1937 ألف شوستاكوفيتش سمفونياته الخامسة، التي وصفتها الصحافة بالرد الأقوى على الانتقادات التي وجهت له، وحقق من خلال سمفونياته هذا نجاحا عارما ليس على مستوى وطنه فقط بل على مستوى العالم، وأصبح يعتبر كما لو أنه بطل قومي، إذ أن هذه السمفونية كانت تفوق أي وصف فيما جسده بها عن كل ما يعيشه ويعيشه أبناء شعبه في ألحان لا يقاوم عذوبتها كل من سمعها.

كنا في الاستماع إلى الحركة الأخيرة من السيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية. لعل أبرز ما يميز سيمفونية شوستاكوفيتش الرابعة والخامسة هو اقتباسه في بعض أجزاء السيمفونية من سابقيه، غير مكتفيا بذلك بل قام بتعديل تقنيات كثيرة في طريقة عزف الكثير من هذه الألحان، مضيفا عليها أكثر من ما أخذ منها، منتجا سيمفونية كما يقال عنها أنها ستبقى خالدة ما بقيت الموسيقى. وفي عام 1937 أصبح شوستاكوفيتش مدرسا للتلحين في معهد لينينغراد للموسيقى، وفي أثناء الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي كان لا يزال شوستاكوفيتش في لينينغراد، فقام بتأليف سيمفونياته السابعة في المدينة المحاصرة من قبل الألمان في عام 1941، وقام بإنهاء هذه السيمفونية في مدينة سامارا حيث تم إجلاؤه هو وعائلته إليها. نال هذا العمل شهرة سريعة بسبب الظروف التي لحن بها، بالإضافة إلى الجودة الموسيقية الموسيقى التي اعتاد الناس أن يسمعوها من المؤلف شوستاكوفيتش. نستمع إلى مقطع مطول من سيمفونية شوستاكوفيتش السابعة والتي تحمل عنوان لينينغراد دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

كما أشرنا في البداية إلى كونسيرتو البيانو لشوستاكوفيتش والمتميز من خلال البناء الموسيقي والإيقاعي، نستمع للحركة الثانية من هذا الكونسيرتو للبيانو والأوركستر رقم 2.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: مستمعينا الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس.

الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقانا معكم في برنامج المشهد الثقافي اليوم الأربعاء، وفي هذا اللقاء معكم قائد هذا اللقاء يكون منصف المراحي، البقية السيدات منى الدريدي، هدى ترابلسي، كوثر الحجري، رافقوكم حتى منتصف النهار، وسيكون في طبعا متابعة للحراك الثقافي، فيجمع بين يوم دراسي وأهم ما جاء فيه في علاقة بالعمارة، وأيضا نتحدث عن الأرشيف الوطني، ولكن تحديدا اليوم سنسطر على الهندسة والمهندسين. وفي جزء ثاني من لقائنا مستمعينا سيكون حديثنا عن البحث العلمي، وإذن مجالات تقييم وتطوير البحث العلمي، وكذلك الحدود. اليوم في هذا السياق سيكون حديثنا هذا اللقاء من المشهد الثقافي، فأهلا بكم. نبدأ بأول أنغامنا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. إذا في المشهد الثقافي نسترجع رموز المشهد وطنيا أو حتى عربيا، وخاصة عندما نختار تأثير بالحضور، بقوة الحضور والصوت، وعندما نتحدث خاصة عن صوت شعر عربي، نتحدث عن شعر أثر في جيل في أجيال، وأيضا وضع سمات لقضايانا الشائكة العربية التي لم تنتهي إلى الآن. نتحدث عن الشعر العراقي مظفر النواب، الشعر المعاصر المعارض سياسيا ونقدا وشعرا، تحتل صفة المعارض دائما في وجوده وفي قصائده. كذلك أيضا لقب بشاعر القصيدة المهربة، تعرض للملاحقة، سجن في العراق، عاش في عدة عواصم منها بيروت، دمشق، وكذلك مدن أوروبية. وأيضا وصف كأحد أشهر شعراء العراق إذن في هذا العصر الحديث. جذوره إذن تنتمي إلى عائلة شيعية أرستقراطية، له أيضا أصول هندية، كذلك أيضا نسب إذن عراقي للإمام موسى الكاظم. وأيضا من خلال رحلة الأجداد إذن من الهند إلى العراق، إلى أيضا جذوره التي وصلت إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا، هذه العائلة التي نجد جذورها في عديد الأماكن في العالم، ولكن شاعرنا اختار أن يكون في العراق ويبقى ويستقر فيها. إذا بدأت موهبته الشعرية باكرا، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد، أصبح بداية مدرس، ولكنه طبعا سيطرد لأسباب سياسية. كان هذا في 1955، ظل عاطلا عن العمل لمدة 3 سنوات، ثم التحق بالحزب الشيوعي العراقي، وكانت لها جذور منذ التعليم في الكلية. تعرض للتعذيب أيضا على يد الحكومة الهاشمية ما بعد الثورة العراقية، والتي أطاحت بالنظام الملكي. ثم تم تعيينه مفتش في وزارة التربية والتعليم. 1963 اضطر لمغادرة العراق ثم إلى إيران، تحديدا منطقة الأهواز. ثم بعد ذلك كان ذلك الصراع بين القوميين والشيوعيين الذين أيضا تعرضوا للملاحقة والمراقبة الصارمة من قبل نظام الحكم. كذلك في كل مرة كان يتم اعتقاله ويتم تعذيبه أيضا. وثم انتقل أيضا إلى روسيا، وبعد ذلك تم إعادته قسرا إلى الحكومة العراقية، وأصدرت محكمة العراق حكما بالإعدام بحقه بسبب إحدى قصائده. وبعد ذلك تم تخفيف هذا الحكم إلى سجن مؤبد، وأيضا سجن في سجن الصحراوي على الحدود السعودية العراقية، وأمضى وراء القضبان مدة من الزمن، ثم نقل إلى سجن الحلة الواقع جنوب بغداد. هرب هذا الرجل، هذا الشاعر، من السجن بحفر نفق. وبعد الهروب المثير والذي يصلح أن يكون قصة وفيلم نشاهده مرة أخرى سينمائيا، توارى لمدة على الأنظار، بقي متخفيا، ثم سافر مرة أخرى إلى الأهوار وعاش عيشة الفلاحين البسطاء، ثم لم ينقطع عن السياسة وعن الحراك السياسي، فانضم إلى فصيل شيوعي، سعى إلى قلب نظام الحكم. وفي عام 1969 صدر بيان العفو عن المعارضين، فرجع إلى سلك التعليم مرة ثانية وشغل منصب مدرس في إحدى المدارس، ثم غادر بغداد إلى بيروت، وبدأ إذن رحلة التنقل، ثم إلى دمشق، وسافر إلى عديد العواصم الأوروبية، واستقر أخيرا في دمشق ثم بيروت. وتعرض كذلك لمحاولات اغتيال في اليونان، كان هذا في 1981.
إذن شهرة مظفر النواب كانت في القصائد، طريقة إلقائه في القصائد، كيف يقول القصائد وكيف تكون هذه القصائد بما له من هذا، إذن هذه الجذور المتنقلة ضمن هذا الشرق الكبير وضمن قضاياه الكثيرة والكبيرة، منتصرا إلى الحرية، إلى القيم الإنسانية، إلى العدالة التي يجب أن تتحقق للإنسان بكل ثقة. وأيضا كانت قصائده صادحة، أحيانا تخرج حتى عن سياق الكلمات العادية التي ينظم بها الشعر، إنما لتكون تصل أحيانا إلى حد الشتيمة أيضا. وهكذا عرف مظفر النواب، إذن الشاعر الثوري الذي يرمز إلى القوة، الذي يرمز إلى العنفوان. من قصائده الكثيرة والتي أكثرها كانت ضمن هذه القضية، القدس، عروس عروبتنا، تلك القصيدة المشهورة. أيضا نجد بكائية على صدر الوطن، براءة الأم، الاتهام، قمم تلك القصيدة أيضا المعروفة، وكذلك أيام العشق، رحيل، جزر الملح، وتريات الليلية، باب الكون، العب العب، عديدة هي القصائد، وكل قصيدة تتخذ لها في وقتها تلك الشهرة وذلك الانتشار الكبير وذلك الحماس الكبير. لنعرف ما مدى تأثير الشعر، خاصة عندما يكون الشعر واعي وملتزم بقضاياه وقربه أيضا للإنسان وللقيم الإنسانية الكبرى.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي ليوم الأربعاء، وسنتحدث عن حدث مهم ضمن يوم دراسي حول المهن المرتبطة بالهندسة. إذن في الفترة الحديثة سنتحدث مع ضيفتنا الآن اللي حاضرة عبر خط الهاتف، باش تقدم لنا ملتقى مهم جدا ضمن يوم دراسي، اللي هي الأستاذة السيدة إسمهان هادي بن موسى، أستاذ مساعد بالمعهد العالي لمهن التراث بجامعة تونس، وهي أيضا عضو بمخبر الأثار والعمارة المغاربية جامعة منوبة. رحبوا بيك سيدة إسمهان، صباح الخير ومرحبا بيك.
2: صباح الخير منى، مرحبا بك وتحية لك ولمستمعي المشهد الثقافي.
1: إذن يوم 20 ماي، أما نهار 22 ماي فما يوم دراسي على طيلة اليوم، فما برمجة خاصة، عديد المداخلات. إذن كانت تعطينا سياق اليوم الدراسي وتحديدا لماذا اختيار هذا الموضوع؟
2: شكرا منى. اليوم الدراسي هذا منظم من طرف مخبر الآثار والعمارة المغاربية بجامعة منوبة بشراكة مع مخبر الأخطاء بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، وبشراكة أيضا مع المعهد العالي لمهن التراث ومجلة أخشيماغ، وهو معناها اليوم هذايا باش يسلط الأضواء على المهن المتعلقة أو المرتبطة بالعمارة بالبناء في الفترة المعاصرة، يعني القرن 19 والعشرين، ونواصلوا حتى للفترة اللي بعد الاستقلال. دونك ولا اليوم هذايا السياق نتاعو هو انه احنا عندنا يعني ديزاكس نتاع بحث، ديزاكس دو ريشيرش اللي لابو نتاعنا،
1: أيوة.
2: حول المحاور هذه اللي تنطلق من كونه دراسه الهندسه المعماريه في تونس وحتى في ايشيل انترناسيونال ديما تهتم بالبناءات، بالمهندسين، الأسماء الكبرى للهندسة،
1: نعم.
2: ولكن قاعدة الشبكات الأخرى اللي تتدخل في عملية البناء، يعني سانونغلوموخ قاعدة في الزمن نتلهو بها أكثر. فهذا هو السياق، هو أنه نهتمه بالمهن لافيغور سنترال، معناها المهنة الأساسية هي المهندس طبعا.
1: أي. هو بالمناسبة يعني يتزامن مع اليوم العالمي للمهندس.
2: تتفق. أي. نهار 22 ماي هو اليوم الوطني للمهندس، وهو يوم تكون لوردر دي زاركتيكت،
1: عمادة المهندسين.
2: 22 ماي 1974.
1: جميل. خلينا به هذه السياق العام اللي جاي فيها اليوم الدراسي، إذن هي المهن المرتبطة بالعمارة في الفترة المعاصرة. كيفاش بشكون المداخلات؟ شنية أهم المحاور التي سيتم التطرق لها ضمن هذا اليوم الدراسي؟ أو الأسماء أيضا.
2: أي طبعا، شكرا على سؤالك منى. اليوم هذه منظم حسب معناها دو فولي، عن الصبحية فيها محاضرات تنطلق من القرن 19 لدراسة تكون معناها الـ تنظيم المهنة في وقت البيت الحسينيين من أمين البناء إلى المعلم للستا للمهن الأخرى اللي تتدخل في البناء كما الحدادة والنجارة إتغاء. ثم باش ندرسوا معناها مهن البناء في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين من بين احنا جمعنا في المداخلين نتاعنا ما بين جينيراسيون جديده اللي من بين الاسماء نلقاو سلمى غربي، حسام الدين عثماني، هنيدة ذويب، محمد علي بالرحومه، محمد علي الرقوبي اوربانيست، ناديه بوسعايد، وناصر بوزيد، شكري الطويهري، وجمعناهم مع اساتذه معناها كبار ومعترف بيهم وهما خدمين برشا سبيسياليست يعني في الدومين هذا كيما سيد احمد السعداوي، مدام بيا العبيدي، مدام جميله بينوس، الاستاذ فاخر خراط، سي زبير المحلي، مسيو دوني لوساج، هذوما اللي خدموا على الفتره المعاصره.
1: هذا المحور الاول الكبير،
2: المحور الصباح دونك قلت لك محاضرات وتتلوها معناها انطلاقا من الساعتين نتاع العشية تابلو روند يعني دائرة مستديرة سيتم معناها مناقشة العديد من الإشكاليات التي تطرحها المسألة.
1: يعني ما بعد المداخلات المقاربات وهالحضور هنقول الأسماء هذه بين المجال يعني العمل الميداني في علاقة بالمهندسين وأيضا الأكاديميين، وثم إذن لنقاش المواضيع.
2: تتفي فما معناها في اليوم هذايا باش نتعرضوا للإشكاليات من نوع منهجي شنو اللي لسورس يعني المراجع والمصادر اللي نجمو نستندولها باش ندرسوا موضوع المهن خاصة المصادر الأرشيفية، وفي مرحلة ثانية معناها باش نتناقشوا حول خاصة التكوين الفورماسيون لانسينيومون اتسيتيرا نتاع الاركيتكتور معناها في الفترة المعاصرة.
1: سيتم يعني عرض عديد الوثائق اكيد لانه هنا نتحدثوا على جانب التوثيق،
2: عديد الوثائق وعديد المجالات لانه مهنه يعني لوبيراسيون عمليه البناء ما فيهاش كان المهندس اللي باش نشوفه دايور احنا اللي همنا هو الترانزيسيون يعني النقله النوعيه اللي صارت من الفيجور نتاع امين البناء والمعلم البناء الى الاركيتكت اللي هو ديبلومي وشنو ما كيفاش تبدلت المؤسسات والقوانين وطريقة العمل وكل دونك هذا من جهة مسائل منهجية مسائل تكوينية ومن جهة أخرى باش نتعرضوا للفوليم تاع الصيانة والترميم لأنه الإرث المعاصر هو بيدو يتعرض الإشكاليات متاع معناها ديلابغومون كبر وتعب إتغاء الفو هو فما ديجا احنا في المسار هذا يبدينا المسار متاع حفظ وترميم والوسائطية يعني المدياسيون والبروموسيون والفالوريزاسيون تثمين التراث هذا حتى يكمبري معناها عن طريق les expositions, العروض, le design, les événements artistiques, etc.
1: نعم، وكيف يكون لهذا المشهد تحديدا في صيانة إذن هذا الموروث مع التطور الحاصل والوجه العصري إذن للمدن للبناءات، كيف نخلق هذا التوازن وأيضا نحقق خطة الحفاظ على هذا الموروث اليوم وأنه يكون مكتمل مع المشهد التطوير والعمارة المعاصرة اليوم.
2: أي العمارة المعاصرة تطرح دي رهانات في الحفظ والترميم بحكم اللي المواد البناء هي كما الخرسانة، الإسمنت المسلح، الحديد اللي يتعرض للسديد، فما إشكاليات في الرهانات يعني في الترميم تفرضها نوعية المواد متاع البناء واللي لي زاركيتكت بيان سور باش يدرسوا معانا مع بعضهم هالمسائل هذيا، هما سي دي سبيسياليست وهما باش يدرسوا، وانا نستدعى ماكسيموم تاع معناها الزوديتور نتاعنا المستمعين، ادعوهم للحضور للندوه هذه للتعرف على هالاشكاليات وهالرهانات وهاللي بيرسبكتيف دو لا ريشيرش في ميدان البناء والتعمير في القرن التاسع عشر والعشرين.
1: جميل.
2: يجيونا توايا
1: نعطيهم احنا هو انت نعطيهم المكان
2: التاريخ 22 ماي 2026 يوم الجمعة دونك بعد غد بمقر الأرشيف الوطني في شارع 9 أفريل انطلاقا من الساعة 9 صباحا.
1: جميل، نشكرك سيدة أسمهان بن موسى إذن على المداخلة وعلى الدعوة أيضا للمشاركة في هذا اليوم الدراسي في موضوع المهن المرتبطة بالعمارة في الفترة المعاصرة. إذن الدعوة مفتوحة للجميع، لأهل الاختصاص، أيضا لمن يحب الاطلاع على هذا الجانب التاريخي الموثق ويفهم طريقة الانتقال إذن ضمن هالفترة هذه الزمنية اللي ذكرتها. نشكرك مرة أخرى على مداخلتك معنا هذا اليوم. شكرا لك سيدة إسمهان بن موسى، إذن أستاذ مساعد بالمعهد العالي لمهن التراث في جامعة تونس، وكذلك عضو بمخبر الأثار والعمارة المغاربية في جامعة منوبة. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا دائما في المشهد الثقافي، وبعد قليل سنأتي إلى بعض الأخبار الثقافية ضمن الأجندة، لننتقل بعد ذلك إلى موضوعنا التالي في علاقة بالبحث العلمي وسبل تطويره وأيضا تقييمه كذلك.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، منظر الندى زهيب دافع حورها. هب الهوى يحمل

لكن بكت لي شكت من اللي عكس عظامها. كان سليت

قالت كوتني الضار مثل السيل واحد دعاني معاه نشرب كاس واللي طلب مني عشية صيد رحلة بعيدة عن

لكن وعود الكل بانت زي كان الكلام كاذب عديم احساس ماريت نظرة حب كل من حكالي كذب

0: كان سلمت كان سلمت.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

ونواصل لقنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي اليوم الأربعاء، وسنذكركم الآن بجائزة منظمة المرأة العربية للفتاة العربية والتكنولوجيا 2026، وهو فتح إذن باب الترشح لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا بعنوان هذا العام، وكان هذا ضمن إعلان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم أمس. وعن المنظمة أو منظمة المرأة العربية إذن يفتح باب الترشح لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لسنة 2026، وحددت كآخر أجل لإيداع الترشحات إذن يوم 31 أوت. إذن من الآن إلى غاية آخر شهر أوت يمكن الترشح لهذه الجائزة. من أهداف هذه الجائزة بداية تسعى إلى تشجيع الفتيات العربيات على التخصص والانخراط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكينهن من تطوير حلول رقمية تخدم قضايا المرأة والمجتمع، إلى جانب إذن دعم الإبداع والابتكار الرقمي كذلك لدى الفتاة العربية. موضوع الجائزة في هذه الدورة ليسعى إلى تقديم حملة توعوية إلكترونية أو تطبيق أو موقع إلكتروني مبتكر يعالج إحدى القضايا المرتبطة بمحاور الجائزة، على أن يساهم العمل المقدم في تمكين المرأة أو خدمة المجتمع العربي من خلال استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجية لحل مشكلة واقعية تؤثر على النساء في المنطقة العربية. وضمن الترشحات أو والترشيحات للفتيات العربية ضمن فئات عمرية سنجد بين عمر 8 إلى 11 سنة، وبين 12 سنة إلى 17 سنة، ومن 18 سنة إلى 24 سنة حسب التقسيم وتصنيف للفئات العمرية للترشيحات.

مرشح لجائزة منظمة المرأة العربية للفتاة العربية والتكنولوجيا 2026. هذا فقط تذكير أنه آخر أجل للمشاركة سيكون يوم 31 أوت. لقاءنا مازال يتواصل معكم ومازلنا سنتحدث عن دروب العلوم والمعرفة، لأنه الثقافة تشمل خاصة وتعتمد على المعارف. سيكون حديثنا إذن عن البحث العلمي وتثمين البحث العلمي في بلادنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي في جزئه الثاني، ولا يخلو من المشهد الثقافي أن نتحدث إذن عن المعارف والمجال العلمي ومجال البحث العلمي، لأنه الرافد الأساسي للثقافة بشكل عام وأيضا لحياتنا وللتطور أن نعرف أكثر، أن نتثقف أكثر. مجال حديثنا اليوم هو عن منظومة تقييم البحث العلمي في تونس ضمن شروط الجودة الشفافية وأيضا الارتباط بحاجيات التنمية والابتكار. في هذا الموضوع تحضر معنا الأستاذة جميلة السويسي، الأستاذة الجامعية وأيضا العضو بالمجلس العلمي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد، حاضر معنا في الاستوديو. مرحبا بك أستاذة جميلة.
2: شكرا مدام منى على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية. نقدم روحي بعجالة. جميلة بن سويسي، أستاذة جامعية في مجال علوم البحار، وكذلك عضوة في المجلس العلمي لكوليج سيانتيفيك للهيئة التونسية بلوتو سمحني الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي لاتيا.
1: مرحبا بك سيدة جميلة. خلينا نبدأ بالورشة اللي تم تقديمها مؤخرا، تحديدا يوم الاثنين إذن، اللي نظمتها الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد مع شركائها، وهو يبدو لي يندرج ضمن ملتقى وطني تحطنا في السياق.
2: شكرا مدام منى، ماذا بيا كان تسمح طبعا. قبل ما نحكيه على الندوة، بما أن هذه إذاعة ثقافية، اليوم باش نحكيه على ثقافة من نوع خاص اللي يمكن المستمع التونسي ماهوش ملم بها كما ينبغي، وهي ثقافة التقييم في التعليم العالي والبحث العلمي خصوصا. وهذا راهي ثقافه
1: علاش خاطر احنا حتى في الخارج في الكواليس وقت دينا نتحدثوا في المواضيع في علاقه بالتعليم مركزين على اذا السنوات الاولى اذا التلمذيه، ولكن نعرفوا اللي هو نتاج هالسنوات هذه الكل المرحله الاخيره هي خاصه في مستوى التعليم العالي.
2: كما قلت سيادتك، هو التقييم في تونس الحقيقة ماهيش متاع التعليم، بلوتو متاع البحث العلمي، ماهيش حاجة جديدة. يعني وقع ترسيخة في أواخر التسعينات، وزارة التعليم العالي أنشأت هيئة اسمها الكنياخ اللي هي اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، واللي كان من مشمولاتها بطبيعة الحال هي تقييم كل الهياكل متاع البحث العلمي، سواء كانت من مخابر وإلا وحدات بحث وإلا مراكز بحوث. والحاجة اللي نحب نأكد عليها اللي هذا التقييم راهو إجباري، كل المخابر والمراكز البحوث إلى غير ذلك هي بصفة يقع تقييمها كل فترة، معناها كل 4 سنين، معناها وباش يتقرر سواء كان دعمها ماديا وإلا إذا كان باغ إكزومبل النتائج ما كانتش مرضية يقع حلها.
1: يعني خليني نوضحه أكثر، خضري بالفعل هو موضوع جديد وحتى مصطلحاته ومفاهيمه حتى المؤسسات والهيكل المشرف عليه نتحدث على تقييم البحث العلمي نجمه ما نعرفوش اللي هي فما معناها مؤسسات دورها إنها تقيم وتراقب هل البحث العلمي هذايا اللي نحصلوا في بلادنا.
2: دونك الكنيار هذايا وقع دونك حلها وتعوضت بالوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، يعني ولات عندها نفس المهام اللي كانت عند الكنيار وتزادت لها حاجة جديدة اللي هي الاكريديتاسيون الاعتماد. وهذا يهم جدا باش معناها باش تموقع المؤسسات التونسية على النطاق الدولي. وفي الإطار هذايا الوكالة هذه وبدعم من السفارة الفرنسية بتونس دعم مالي لو بروغرام اوريزون ريشيرش، وقع معناها هل لابوي هذايا استعمالو باش معناها لإرساء منظومة أكثر نجاعة وملائمة للمعايير الدولية في تقييم البحث العلمي في تونس، بطبيعة الحال مع مراعاة المشهد الأكاديمي الوطني. هذا هو معناها محور الندوة وإلا الاتولي معناها اللي وقع نظمته الوكالة يوم الاثنين 18 ماي بالعاصمة.
1: وطبعا كان الحضور والناس المعنية هما رؤساء جامعات العمداء
2: الحاجة اللي نحب نأكد عليها هي منذ إنشائها الوكالة اعتمدت على الابروش بارتيسيباتيف، على المقاربة التشاركية. أي. يعني في كل بروسيس ديما يقع استشارة المنظومة كاملة. مثلا الاتوليه هذايا راهو سي لو بروميير نتاع سيري كاملة باش يصير دوتغز اتوليه. الاولاني هذايا كان البوبليك سيبل نتاعو هما لي جيستيونير، معناها سواء كانت الادارات العامه بالوزاره، رؤساء الجامعات، العمداء الى غير ذلك، معناها كل وحدات البحث الى غير ذلك. هذايا لاتوليي الاولاني هذايا البوبليك سيبل نتاعو. وقع عرض النتائج الأولية متاع خطر عقصار بنشمارك، معناها شافوا يعني مكتب الدراسات اللي مكلف بالمهمة هذية واللي مولتها كما قلت لك السفارة الفرنسية بتونس. المهمة متاعه هو باش يعمل دراسة معناها متاع مقارنة شنو هو قاعد يتعمل في السياق هذية على النطاق الدولي، سواء كانت مثلا بلدان قريبة لنا جيوغرافيكمون ولا بعيدة واللي عندها إشعاع في الميدان هذية في التقييم والتقييم وحدات ومراكز البحوث. دونك وقع عرض النتائج هذه الأولية واللي بطبيعة توا هو البروسيسوس هذا الكل في الأخر شنو هو البيوت متاعو، هو إرساء منصة ديجيتال رقمية اللي باش يكون فيها معناها شفافية كبيرة، واللي خاطر توا احنا للأسف ما زلنا إلى حد الآن نعتمدوا الملفات الورقية، لما زلنا في الملفات الورقية ويلزم توا نمروا للمنصة الرقمية باش يقع فيها كل المراحل منذ إيداع الملف من المخبر ولا من مركز البحوث ولا من وحدة البحث ولا من ليكول دكتورال مدارس دكتوراه إلى غير ذلك حتى لين توفى عملية التقييم. والكل هذه بالطبيعة باش تعطي نجاعة وسرعة وشفافية ونوصلوا زادا لي ستاندار اللي هما معمول بيهم دولي. على النطاق الدولي، خاطر توا احنا زادا بخلاف المنصه هذيا الرقميه فما الادوات نتاع التقييم بيدهم لي غري ديفالواسيون. احنا لحد الان كوكاله قاعدين نستعملوا في لي غريم تاع الكنياخ، حصلنا فيهم وقع فيها بعض الاضافات في انتظار كونها الوكاله تولي عندها الادوات هذه اللي خاصه بها. خاطر توا لي غري زاد حتى في المحتوى، نو سولمون من الشكل وحتى في المحتوى. توا احنا لي غري اللي موجودين واللي وقعت اعتمادهم الى حد الان هما معناها سي دي غري ستاندار، ما يراعيوش الاختصاصات مثلا، كذلك حتى السيكتوريال مثلا ما نجموش نستعملوا نفس الغري باش مثلا في قطاع الفلاحة ولا في قطاع الصناعة، المخابر اللي هي تشتغل في مجال الصناعة ولا الصحة إلى غير ذلك. يلزم كل اختصاص عنده الأدوات التقييم اللي خاصة به. كذلك علاوة على المؤشرات اللي قاعدين نخدموا بهم واللي هما معترف بهم عالميا، كما الهاش اندكس، كما مثلا الانتاج العلمي في المجلات المحكمة واللي هما مثلا ذات ام فاكتور دامباكت معناها كبير وكوارتيل اكسيتيرا. دونك بخلاف لي دوني هذوما سيونتوميتريك اللي هما يقع احتسابهم، يلزم في الليغري جدد يقع مراعاة ادخال حاجات اخرين اللي هي مثلا تنطبق على لي سيونس هومان، اللي ما نجمش نجي ونعطيهم نفس الكريتير باش نجي مخبر مثلا في العلوم الإنسانية نجي نحطه نفس المعيار كيما مخبر مثلا متاع سيونس اكزاكت، مش كيف يلزم مراعاة الخصوصية في كل مجال. وكذلك فما حاجات يلزم نثمنوهم كيما مثلا لي بروفي دانفونسيون، كيما مثلا زاد فما حاجة اللي هي موجودة ولكن ما خذيتش حظها كيما يلزم، اللي هي الامباكت على السوسيتي. توا البحث العلمي سيغت كيما قال توا السيد مدير ديوان وزير التعليم العالي في افتتاح اليوم هذايا ولا الندوة الوطنية، قال اللي توا تونس عندها، أعطى بعض الأرقام، 22,000 بحث، معناها شيرشور سيانتيفيك،
1: 22,000 بحث
2: أي. وقال اللي مثلا عندنا 12,000 طالب دكتوراه، دونك اللي هي معناها ressources humaines très très importantes. وبالرغم معناها من قلة الموارد المالية إلى غير ذلك، فما إنتاج علمي اللي هو خلى تونس معناها عندها كمام مكان مرموق بين البلدان، بالرغم اللي كما قلت لك الموارد البشرية موجودة ولكن الموارد المالية ما تبعدش وقعدت بريسك ستاتيونير عندها أكثر من عشرية كاملة.
1: خلينا نقف عند النقطة هذه تحديدا في مسألة إذن تقييم البحث العلمي التونسي وجودته، وأيضا خلينا نقول حضوره على مستوى دولي. المؤشرات اللي ذكرتها يعني كميا فما كميا العدد موجود، ولكن هل هو السبب فقط ماليا وعدم معناها خلينا نقول تكون الرسالة حقيقية أنه الدعم للبحث العلمي وخاصة يحتاج إلى المال، هذا اللي نعرفه هي السبب اللي ما تخليش ربما على مستوى دولي وجود الحضور التونسي وبجودة أيضا وبمنافسة خاصة.
2: هنا جستمان يزم نتطرق الجانب هام جدا اللي في البرودكسيون سيانتيفيك، كما قلت لك تونس معناها تحتل مكانة مرموقة، ولكن الحاجة السلبية اللي معناها ما فماشي اندماج كبير متاع البحث العلمي مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي. كان نطوروا هالليزاسبي هذوما وتولي معناها بلوس دامبليكاسيون مثلا دي كونفونسيون مع النسيج الاقتصادي باش يكون بطبيعة الحال معناها نجمو نجيبو دي فون، على خاطر وقت اللي توا لي فون سي فري كو تونس توا فما كمان فرص اللي هي جاية عن طريق المشاريع، سواء كانت مثلا تونسية
1: مشتركة يعني
2: من تونس، وإلا تمويل مشترك مثلا أجنبي بيلاتيرال ولا متعدد الأطراف، هذه كل فما دي زوبورتونيتي، ولكن نجم نزيد ونحسنوها إذا كان افيك لامبليكاسيون متاع لو تيسو ايكونوميك. وقتها إذا كان مثلا يولي البحث العلمي في تونس يخدم الاقتصاد، بطبيعة الحال باش يفا جينيري دي فون، وكل فون هذيك معناها باش ندخلوا في فك الحلقه، معناها في ان سيركل اللي يخليك معناها الامور بطبيعة الحال باش تتطور، باش تتطور بطبيعتها. انا هذه وسيله اللي باش تخلينا، وحتى مثلا في بين المعايير اللي باش تعتمدها الوكالة مثلا عن طريق الآليات اللي باش تحطهم في تقييم مخابر البحث، اللي هي توا احنا نعرفش كان عندك فكرة، عنا أكثر من 500 مخبر، عنا بالتحديد 540 مخبر، عنا أكثر من 40 مراكز بحوث في عدة المجالات، تنجم تقول تغطي المجالات الكل. هذايا إذا كان نفعلوها ويصير معناها يصير أكثر امبليكاسيون مع النسيج الاقتصادي، باش يكون بطبيعة الحال الامباكت كبير، وحتى تولي يمكن حتى الفلوس معناها تولي اللي باش تعطيه الدولة يولي هذيك نسبي، معناها ما يغطيش حاجيات المخابر ولا مراكز البحث بصفة كاملة.
1: خلافا أيضا للاعتماد على الدولة خاصة في دعم إذن التطوير والبحث العلمي، أيضا في مسألة الرعاية، أيضا المؤسسات الخاصة أنها تدعم مشاريع أو تختار بحوث يعني وتكون في رعايتها، طبعا تحثوا على الخواص هنا، دعم الخواص للدولة للعمومي بشكل
2: أي هي راهو توا فما انشانتي كامل، معناها توا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي قاعدة معناها في فاز متاع مراجعة للمنظومة ككل، معناها وليزاكس استراتيجيك اكسترا، هذا الكل توا قاعد اون شانتي، والرؤية النجم نقولوا قاعدة تدريجيا قاعدة تتوضح، وقاعدين نشوفوا معناها فين اتجاهها احنا ماشيين.
1: في مسألة التقييم دائما والحقيقة يعني معنيش برشا مؤشرات، إما في تصنيف مثلا الجامعات أو حتى على مستوى الكمي على مستوى طلبة الدكتوراه ولا غيره، لكن حقيقة كيف يمكن أن نقيم المستوى اللي وصلنا له في تونس، ونعرف إذا كان مسموح لنا أيضا في مقارنة مع الموجود اليوم في مستوى عالمي.
2: هذيك هي الميسيون،
1: هل هي نفس المقاييس، هل هي أو هناك خصوصية تبقى دائما يعني على مستوى وطني بالأساس؟
2: هي فما دي ستاندار انترناسيونو اللي نحن مجبورين باش نتبعوهم،
1: وصلنا لهم ولا
2: اوني بيان كلاسي دايوغ في ليغري نتاعنا، وقت تشوف معناها نعتمدوا كازيمون نفس المؤشرات اللي هي موجوده في البلدان، سواء كانت مجاوره ولا هي اللي متقدمه من ناحيه البحث العلمي، ولكن خلينا الخصوصيات على خاطر ماك تعرف فما نصوص قانونيه اللي هي معناها وترتيبيه اللي هي تنظم البحث العلمي في تونس، كما مثلا ليماس كريتيك في المخابر الى غير ذلك. توا احنا مثلا نظرا لقله الانتداب في الجامعه وكل بعض المخابر يلزمها مثلا نشوفوا فما بوسيبيليتي دو فيديري مثلا اللي تنجم تنضم مخبر ولا اثنين ولا ثلاثه ينضموا اللي يبداو يخدموا على دي تيماتيك متقاربه باش يكونوا كتله معناها ريسورس هيومان تكون محترمة واللي هي تسمح لهم باش يواصلوا الأشغال نتاعهم والبحث وكل. خاطر هو راه فما في ليغري هذوما ديفالواسيون فما مجال كبير للتأطير، قداش من طالب تم تأطيره في المخبر هذاك، لي ستاج كو سوا نتاع مشاريع ختم الدروس والا غيرها، قداش من نومبر دو كونترا بوست دوك تحصل عليه، موبي دوك، لي كولابوراسيون مع لا ان بي ار لاجونس ناسيونال نتاع بروموسيون دو لا ريشيرش، يعني بوكو دو ميكانيزم اللي يخليو معناها هل وهي راهي سي ما فماش ماهمش حاجه في جي راهو لي غري. احنا لي غري اللي خدمنا بيهم السنه الفارطه في الكومباني نتاع 2005 اللي قامت بها الوكاله ماهمش هما بيدهم وقع تحيينهم على خاطر
1: يعني من عام لعام تتبدل
2: بطبيعة الحال، على خاطر هذوكم فما مثلا احنا الوكالة باش تعمل اون فوا هالبروسيس هذايا كمل باش تكون عندها فيفيي نتاع دي اكسبير اكاديميك ودي ريفيرون. الفيفيي هذا اللي فيه اكثر من 400 باحث منهم حتى من النسيج الاقتصادي فما دي سوسيتي وفيهم حتى زادا ممثلين على الطلبة في هالفيفيي ديكسبير هذية اللي كونته لاتيا واللي هي باش يعاونها على عملية التقييم. دونك هذوما بيدهم باش يتكونوا. وكنشوفوا احنا مثلا السنة رجعنا شوية لغري اللي استعملناهم عم ناول ورجعناهم علاش؟ على خاطر وقعت يايو معناها اون انكيت دو ساتيسفاكسيون وشنو النقائص وقت اللي جاو يستعملوا في ليغري نتاع مناول كيفاش نجموا نتلافاوهم. والحقيقه كان فما مقترحات عمليه واللي معناها رينا كمجلس علمي وكوكاله يلزم اخذهم بعين الاعتبار. يعني الاعتبار
1: وكمجلس علمي وكأيضا دور وكالة أيضا في هنا التقييم في مسألة حماية البحوث في علاقة بالشفافية وأيضا يعني حماية البحوث العلمية
2: هي
1: من السرقة من الانتحال من
2: هذيك فما نصوص بالطبيعة اللي تحمي البحث العلمي من الانتحال العلمي إلى غير ذلك، وكل فما نصوص معناها خاصة بالجانب هذية. ولكن توا احنا ماشيين الناس كل ماشيين لوبن اكسس واللي اوبن داتا والناس الكل يلزم اذا كانت مثلا يتعمل بحث علمي ويقعد مع الاشعاع متاعه كان مثلا على النطاق الوطني ولا يقعد في القجر كأنه ما قمناش به. بالعكس توا التمشي هو كما قلت لك الاوبن اكسس الشفافيه النجاعه باش البحوث خاطر هي شنو الفاكتور دامباكت شنو هو كونه قداش من مرة تم مثلا تم استعمال هك البحث العلمي هذاك في بحث علمي جديد استشهدوا به إلى غير ذلك. وهذايا من شأنه باش يقوي معناها الهاشندكس متاع الباحث اللي قام بالمجهود هذايا بالخدمة هذايا وكذلك النشرية العلمية اللي انشر فيها. وبالتالي زاد حتى علاش في الافيلياسيون توا يتأكد على كيفاش يلزم ذكر الجامعة إلى غير ذلك باش الجامعات هذيك يكون عندها الكلاسمو كالميريت وقت اللي يجيو يعملوا في آخر كل سنة معناها تقييم الجامعات والكلاسمو متاعها.
1: اعتماد دائما يعني التطور في شروط التقييم هنا لي وخاصة الهدف اللي هو جودة إذن البحث العلمي وتطويره. هل اليوم دور الوكالة في النقطة اللي ذكرناها في علاقة بتقارب إذن الاختصاصات ومجالات إذن البحث العلمي اليوم والواقع اللي يستقطبها اللي هو الواقع الاقتصادي التونسي النسيج الاقتصادي التونسي كيف يمكن لوكالة في دورها أنها دورها تقييم إذن واعتماد أنها تنتقل إلى خلينا نقول المحور الثاني كاين وفما حلقة ناقصة بين الواقع والاقتصاد وما يتطلبه والبحث العلمي، فكيف ستقوم وكالة إذن بهذا الدور؟
2: والله هي مش الوكالة هي اللي باش تقوم بالدور هذه، هي مراكز البحوث والمخابر هي اللي باش تقوم بالدور هذايا اللي كونوا وقتي مثلا الوكالة تحط في الآليات نتاعها اللي كونوا المخبر هذاك باش يقع تقييمه ولا المركز البحوث اونتر اوتر ولا برينسيبالمون اون بلوس من هذوكم لي دوني سيونتوميتريك اللي حكينا عليهم الهاش اندكس وعدد النشريات في المجلات المحكمه وغيرها وغيرها وغيرها على لو نومبر دو كونفنسيون ولو كونفنسيون ا امباكت فينانسي وكذا كذا. معناها اذا كان هو المخابر يلقى روحه اللي باش يتقيم على الاساس هذاك، هذا باش يحثوا ديريكتومون و انديريكتومون باش يمشي فيغ الاندستريال
1: يعني المركز مراكز البحوث هي تاخذ هالبادره هذه وهي اللي تتواصل،
2: هي الانيشياتيف لازمها تجي راهي انو بو با اتر امبوزي. الانيشياتيف هذه دو ايماني من مراكز البحوث ومن مخابر البحوث اللي هي تشوف ساعة أو فما أولويات الأولويات متاع البلاد. عندنا يون ريشيرش بريوريتير شنو ما الحاجات اللي يلزم نركزوا عليها كيما باغ اكزومبل لا ترانزيسيون انرجيتيك لا ترانزيسيون ايكولوجيك التغيرات المناخية إلى غير ذلك، وتشوف مثلا تعمل مشاريع بحث مع النسيج الاقتصادي بالطبيعة في المجالات هذية واللي باش يكون عندها دي روتومبي معناها على المجتمع وعلى الدورة الاقتصادية وعلى البحث العلمي، على خاطر هذيك يمكن تثمين هك لي ريزولتا هذوكم اللي هما يتوصلوا لها على طريق النسيج الاقتصادي في مجلات محكمة وتريو امباكت. بالعكس احنا توا في تونس، ودايور قالها السيد مدير ديوان وزير التعليم العالي اللي لاقوا لو بابليس في تونس ضعاف شوية في جوستمون اللي الحلقة هذية ما بين النسيج الاقتصادي والبحث العلمي ما زالت ماهيش متينة، اللي انكور فولنيرابل يفو لا كونسوليدي الحلقة هذه باش معناها التقييم هو علاش قلنا تقييم إجباري على خاطر به هو النجم نحسن لا كاليتي والنجم تقدم وسي كوم سا كون بو ايفولوي، خاطر بدون تقييم ما نجموش نتقدموا. والوكالة راهو عندها عدة مهام توا في معناها باش بعجالة معناها بو روندغ ا سيزار كي ابارتيان ا سيزار. الوكالة في نفس الوقت توا قاعده تقوم بمثلا كومباني نتاع 2025 قامت بتقييم المشاريع نتاع البحوث اللي مموله من طرف الوزاره كيما لي بروجي ديكسيلونس كيما كولابورا كيما فيرر هذه نتاع معناها فالوريزاسيون دي ريزولتا دو لا ريشيرش كيما لي جون شيرشور، خاطر توا الدوله ماشيه في تمشي كونوا باش هاللي جون شيرشور يبدا مازال كي التحق بالتعليم والبحث العلمي العالي باش يكون مشروع. المشروع هذاك راهو الغايه منه مش النتيجه السيانتيفيك اللي باش يتوصل لها، هو كونه باش يتعلم الحكمه باش يتعلم لو مونتاج دو بروجي اكسيتيرا. وهذوما دونك عدد داير نشوفوا عدد المشاريع اللي تعطيهم الوزاره كل عام وهو عمال وهو يزيد. وفما حتى وزارات اخرى اللي هي عندها مؤسسات نتاع تعليم عالي كيما وزاره الفلاحه واحد اللي هما نسوا على منوال وزاره التعليم العالي، ولات فما زاد دي بروجي جون شيرشور في المجال الفلاحي
1: مبادرات خاصه يعني احيانا مشاريع خاصه
2: هذه تمولها وزاره الفلاحه ولا وزارة التعليم العالي لفائدة هاللي جون شيرشور باش يتعلموا باش يدخلوا في لي رواج، ما يقعدش يستنى عدة سنوات يخدم تحت ان بروفيسور ولا ماد دو كونفيرونس اللي هو المبادرة ديما منه. لا، يلزم المبادرة هذه، وتبارك الله احنا عندنا دي جون اللي عندهم طاقات وإبداعية وابتكار، معناها ساعات يبهروك
1: يبهروا، وهذا اللي يثلج في هذا الجانب. وإحنا قلنا المنتظر أيضا المنصة الرقمية،
2: أي هذيك باش تسهل المهم على خاطر توا كل شيء كما قلت لك ملفات تجي بطريقة ورقية للوكالة عن طريق وزارة التعليم العالي يتم دراستها. وبخلاف هذيك عندنا دوتر شونتيي تخدم عليهم الوكاله والمجلس العلمي اللي هو لاكريديتاسيون، الاعتماد. صحيح هو الاعتماد ماهوش اجباري، كانش المؤسسات نتاع التكوين نتاع المهندسين اللي باش يقع الاعتراف باللو ديبلوم نتاعهم، ولكن بور لو كلاسمون نتاع تونس على النطاق الدولي يلزم نمشيو في الاعتماد. ودايور اول مبادره باش تقوم بها الوكاله اللي هي سي اون اوبيراسيون ابلون كيما الباك بلون والكل، باش نشوفوا مؤسسات اللي هما متطوعه باش تقع عمليه الاعتماد نتاعها، ونشوفوا لو فيدباك بيان سور. يلزم كل عمليه يتم تقييمها باش كي تحط وتعملها زادا الوكالة قامت باللو ريفيرونسيال هذايا داكريديتاسيون نتاع لونسينيومون سوبيريور، ومازال توا باش تعمل نتاع لا ريشيرش سيانتيفيك. وهذاك وقع عليه كونسرتاسيون نتاع الناس الكل من الوزارات لي زوردر مثلا نتاع لي انجينيور نتاع لي ميدسان لي فارماسيان لي افوكا اللي تتصوروا في بالك في المجتمع الكل، وقع استشارته وبداوا بالراي كونسيرنون هل ريفيرونسيال هذوما نتاع التكوين.
1: إذا قلنا الورشة اللي دارت يوم الاثنين هي بداية أو
2: هي الأولى من حلقة
1: من سلسلة أخرى ستطرح إذا مواضيع أخرى أو جوانب أخرى سيتم التركيز دائما ضمن هالورشات واللي يلتقى فيها.
2: فما في جوان زادا على حد علمي زوز ورشات باش يزيدوا يقعوا، وباش يقع البروسيسوس هذا باش يكمل حتى الشهر موفى شهر أكتوبر القادم، واللي إن شاء الله باش يكون يفايتر كوروني باغ هالمنصة الرقمية هذه اللي باش تسهل بارشا المهمة متاع الوكالة، واللي بتبيعة باش تكون النتيجة متاعها على جودة التقييم والبحث العلمي في تونس بصفة عامة.
1: شكرا لك سيدة جميلة بن سويسي حاضرة معنا اليوم، من خلالك تعرفنا على أهم المهام والأهداف اللي قايمة عليهم إذن الوكالة للتقييم والاعتماد البحث العلمي، وهذا المجال الكبير اللي نتحدث فيه والمهم اللي هو فخر في تونس دائما نعتمد على الزاد البشري اللي هو بعده تنطلق إذن المشاريع الكبرى والأحلام الكبرى، لما لا تكون تونس طبعا بأولادها ضمن يعني الصف الأول في الدول المتقدمة، وعام عن عام سنة عن سنة فما نتائج ومؤشرات قاعدين نتحسوا في نتائج وثمار السنوات، وبالتركيز على الجودة والمراقبة المستمرة ثم أيضا مواكبة التطوير والتقييم اللي قاعد يصير في العالم، ونجد أننا نتحصل على يعني مؤشرات إيجابية جدا، فبالتالي نحن في الطريق خلينا نقوله الإيجابي المزهر أيضا.
2: شكرا على الاستضافة واللي اعطيته للموضوع هذي الأهمية اللي يستحقها،
1: ومازلنا باش تحطوا فيه أكيد الموضوع. مرحبا بك. شكرا
2: يعطيك الصحة.

0: نواصل لقانا معكم مستمعينا، ما نشف في اللي تعدى وفات، نتحدث على كل ما هو عنده علاقة إذن بالراهن والمستقبل. اليوم في علاقة بتقييم البحث العلمي وتطوير أيضا في مجال البحوث العلمية، وخاصة ما بعد هذا هذه الورشة أو الملتقى الوطني اللي كان حول تطوير منظومة تقييم البحث العلمي في تونس تحديدا، وبعد المداخلة اللي كانت مع الأستاذة جميلة بالسويسي العضو بالوكالة التونسية للتقييم والاعتماد. وشكون ضيفتنا الآن عبر خط الهاتف؟ الأستاذة حميدة البور، وهي أيضا الأمينة العامة للشبكة الدولية الفرنكوفونية لمراكز تكوين الصحفيين، وحاضرة معنا مباشرة عبر خط الهاتف. مرحبا بك أستاذة، شنحوالك؟
1: مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات،
0: تحياتنا ليك. إذن في هذا المجال تحديدا اليوم، فكرة أو منظومة تقييم البحث العلمي وتطويره هي ليست بجديدة، ولكن في الوقت الراهن تخضع لعدة شروط وأيضا انضباط كبير.
1: أكيد أنا زادة مسؤولة على مخبر البحث الإعلام والاتصال والسياقات الانتقالية جماعة صحافة وعلم الأخبار تابع لجامعة المنوبة، فمن هذا يعني الموقع المسألة مهمة بالنسبة لنا، وأن اليوم تكون ثم موجودة وكالة هذه مسألة جوهرية تحفز أولا معناتها على بعض هيك البحث، لأنه راه اليوم التطور في كل المجالات مرهون بالبحث، والمجتمعات اللي تهمش معناها البحوث وما يتمش تثمين البحوث هي معناتها ما تنجمش تقدم في كل المجالات،
0: نعم،
1: في كل مجالات الحياة اليومية والحياة العملية. ولذلك فإنه تكون هنالك يعني هيكل يقيم على أسس معناها علمية وشروط واضحة كل الهياكل، كل الأنشطة التي تقوم بها هياكل البحث، هذه مسألة مهمة جدا، وتحث يعني الهياكل على التقدم،
0: نعم،
1: أنه كذلك تقلص من المزاجية وتقلص من يعني الاعتبارات اللي هي ما هيش قائمة على الصرامة العلمية وعلى شروط معناها يتفق حولها الجميع وتكون مقبولة من قبل اللي باش يتم تقييمه ومن قبل الناس اللي تقيم. هذه مسألة مهمة جدا وجوهرية، وتخلينا معناها نكونوا نمشيوا في الطريق الصحيح.
0: نعم، في مسألة التقييم واعتماد يعني معايير اللي دارجة اليوم في ما يعادل الوكالة، وكالة التقييم بالنسبة لنا في تونس، وأيضا في علاقة بالمخابر والإنتاج البحث العلمي في دول أخرى، اليوم هل نعتمد نفس التمشي ونفس المعايير؟
1: هي تسمى معايير اللي هي متعارف عليها، متعارف عليها في التقييم بطبيعة الحال، يعني يكون تم إشعاعي، يكون تم إنتاج علمي، يكون تم إنتاج علمي محكم، يعني تكون تم أنشطة علمية، يعني تكون تم فرق بحثية اللي فيها معناتها طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين، تكون تم حركية معناتها. أكيد يعني المعايير هنالك يعني معايير هي شاملة ومتعارف عليها، احنا ما نشتش نعاود نخلق يعني معايير جيدة، ولكن السياق مهم أيضا، السياق سياق البحث العلمي عنا، ديناميكية البحث العلمي، وإلى أي مدى معناها معناها تمشي بوتيرة منتظمة، لأنه ما تعرف ثم في البلدان معناها كل شيء متعلق بالبحوث العلمية.
0: أكيد.
1: يعني والبحوث العلمية عندها جانب تطبيقي،
0: هذا المهم،
1: ما زلنا شوية في هذا الجانب، خصوصا في العلوم الإنسانية، ربما في العلوم التقنية الأخرى معناها موجود الارتباط، ولكن في العلوم الإنسانية ما زالت شوية، زلنا نضع آليات معناتها لتشجيع هذا النوع من البحوث خصوصا عبر تركات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
0: نعم خاصة هذه النقطة مهمة. هل مسألة التقييم هنا وإعطاء الأفضلية ضمن جودة البحوث العلمية هو الذي يسمح أكثر وتكون لها قابلية أكثر لتمويلها ودعمها؟
1: أكيد يعني الجودة مرتبطة بأهداف معينة، مرتبطة أيضا بآليات تنفيذ، مرتبطة بتمويل الأنشطة العلمية، مرتبطة بالنفاذ إلى الوثائق وإلى مختلف يعني كيف نقولها معناتها المعطيات المرتبطة، هي أيضا مرتبطة بحقنا في أنه تكون معناتها عنا وصول إلى النشر العلمي في المجلات معناها المرموقة، وأن يكون هنالك دفع للنشر العلمي.

0: حتى في المداخلة السابقة، لما هي مؤشرات إيجابية على تطوير المجال البحث العلمي وجودته أيضا في تونس، أنه يكون أيضا بمنطق البراغماتي صالح لهذا النسيج الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا.
1: أكيد هو أنه تطوير الشراكات، من خلال تطوير الشراكات هي يعني موجودة في النصوص القانونية اللي هي يعني تأطر عملية الهياكل البحث، وما موجودة أنه يجب أن تكون هنالك مع معارضة للسياسات العمومية، وأيضا أن يكون هنالك معناتها تقديم يعني حلول للإشكاليات، العديد من الإشكاليات، وهذه يتم عبر بناء شراكات فعلية بين الهياكل البحث والمؤسسات معناتها العروبية. نعطيك مثال، مثلا احنا عندنا في المخبر نتاعنا عندنا مشروع شراكة مع المرصد الوطني للشباب، يعني فيه جوانب عملية وفيه معناتها بحث الهدف نتاعو تطبيقي. فهمت؟ هكذا يمكن ان تؤثر البحث العلمي في مختلف المجالات، وتكون يعني نتائج البحث هي يعني يتم تطبيقها قابلة للتطبيق، ويكون أداء البحث العلمي هو كذلك يعني قابل للقياس من ناحية الفاعلية ومن ناحية النجاعة.
0: أكيد. نشكرك الأستاذة الجامعية الدكتورة حميدة البور على مداخلتك معنا اليوم، هذا في علاقة بالتقييم والاعتماد في مجال البحوث العلمية، تطوير المجال البحثي أيضا في تونس. نشكرك على مداخلتك، سيكون لنا لهذا الموضوع تحديدا عدة زوايا أيضا نتطرق إليها حسب ما يتطلبه إذن الإلمام بهذا الموضوع الذي يستحق كل متابعة واهتمام. نشكرك مرة أخرى سيدة حميدة البور على مداخلتك معنا هذا اليوم في المشهد الثقافي. شكرا. وصلنا إلى ختام لقانا مستمعينا، لكم أنقل تحيات كامل الفريق، متابعة طيبة لكل برامجنا، إلى اللقاء.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
9: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال منتصف القرن العشرين، لا بوصفها تاريخا جاهزا بل كتجارب تتشكل داخل اللوحة نفسها. في الحلقات السابقة اقتربنا من ظهور ما سيعرف باسم مدرسة تونس. رأينا كيف تشكلت وكيف جمعت فنانين من تجارب مختلفة، لكن حين نضع هذه الأسماء جانبا إلى جانب يظهر سؤال أساسي: ما الذي يجمع بينهم فعلا؟ هل نحن أمام أسلوب واحد أم أمام مسارات مختلفة تلتقي داخل نفس الإطار؟ لفهم ذلك لابد أن نعود إلى نقطة محورية في تاريخ الفن في تونس، العلاقة بالاستشراق. فهذا الاستشراق لم يكن مجرد مرحلة سابقة، بل كان أفقا بصريا فرض طريقة في رؤية المكان والإنسان. وداخل مدرسة تونس لم يكن الموقف من هذا الأفق واحدا، بعض الفنانين لم يقطعوا معه بل أعادوا صياغته. نجد ذلك عند بيير بوشار، وعند موزيس ليفي، وعند جول للوش. الموضوع يبقى قريبا أزقة أسواق وجوه، لكن النظرة تتغير: تنظيم أدق، وعي بالتكوين، وتخفيف لبعد الفرجة. هنا لا نحن أمام قطيعة ولا أمام استمرار بسيط، بل أمام إعادة بناء النظر نفسه. في مقابل ذلك سيظهر مسار آخر، مسار لا يعيد صياغة المشهد بل يغير موقع النظر إليه. عند يحيى التركي وعند عمار فرحات وعند عبد العزيز الجرجي لم يعد المكان غريبا ولا المشهد معروضا لعين خارجية. نحن هنا أمام نظرة من الداخل، حيث تصبح اللوحة تجربة معيشة لا مشهدا مراقبا، وهنا يحدث أول تحول حقيقي. لكن المسار لا يتوقف هنا. في تجربة جلال بن عبد الله نلمح شيئا آخر: الموضوع لا يختفي، الداخل، الزينة، الجسد، الفضاء الحميمي، وهي مواضيع عرفها الرسم الاستشراقي، لكنها هنا تفقد نظرتها الخارجية وتتحول إلى نظام جمالي، حيث اللون والإيقاع والزخرف هي التي تقود اللوحة. لا نحن أمام استشراق ولا أمام قطيعة معه، بل أمام تحويلا لموضوعه إلى مادة جمالية خالصة. أما عند إدغار النقاش فالأمر يتخذ منحا آخر. هنا لا يتعلق الأمر بتغيير الموضوع بل بتجاوزه. الشكل يتفكك والعلاقات اللونية تتقدم، وتصبح اللوحة فضاء يبني قوانينه الخاصة. هنا نخرج من منطق تمثيل المكان إلى بناء اللغة التشكيلية نفسها، وبهذا يظهر أقصى ما بلغه هذا المسار من تحول. هكذا داخل مدرسة تونس لا نجد اتجاها واحدا بل درجات في التحول، من إعادة صياغة الاستشراق إلى كسره من الداخل إلى تحويله جماليا إلى تجاوزه. وهنا تكمن خصوصية هذه التجربة، فهي لا تقدم مدرسة بمعنى واحد بل تفتح فضاء تتعدد داخله طرق النظر إلى اللوحة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: حدث وصورة، حدث وصورة. إعداد وتقديم كمال الشارج.
4: سهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج حدث وصورة. أنا الآن أنقل إليكم هذه الحصة من مدينة الثقافة، حيث تحتفل وكالة التحكم في الطاقة بعيد ميلادها 40. تبارك الله، 40 سنة. ناس ما يعرفوش أن تونس كانت من الدول السابقة التي فكرت في موضوع ليس فقط الاقتصاد في الطاقة، وإنما أيضا النجاعة الطاقية والاستثمار في التقنيات المستقبلية للطاقات المتجددة وغيرها. 1986، نعم، هو عمر بتاع وكالة التحكم في الطاقة. اليوم تحتفل بعيد ميلادها، ورأيت عشرات وعشرات من المهندسين الذين اشتغلوا معها أو يشتغلون فيه، أجيال كاملة من الأشخاص والمهندسين والكفاءات التونسية التي فتحت الطريق. راه ما وصلناش للمشاريع هذه بتاع الطاقة الشمسية، سواء كان للإنتاج للبيع أو للإنتاج الاستهلاك الخاص، ما وصلناش لها هكاك. ثم مرحلة عدينا بها، ثم كفاءات ومهندسين توانسة اشتغلوا في هذا المجال. إذن نحن ننقل إليكم فعاليات هذا الاحتفال، لكن سنطرح الأسئلة المهمة التي يطرحها الإنسان العادي، لأنه الآن نتساءل عن كلفة الكهرباء. نشوفوا في الدول الأوروبية كيفاش ارتفع ثمن الكهرباء بطريقة غريبة برشا. في مصر وصلوا قصوا عليهم أصلا، تمام، ظلمة، سكر حنوك، سكر قهوتك، في الضوء حتى بالشارع وبالروح. معناش كلفة الارتفاع الكبير في المحروقات التقليدية اللي نتجو منها في الكهرباء. نحن في تونس هنا قاعدين نستثمروا، عندنا كفاءات توصية قاعد تشتغل، ولذلك أنا سعيد بحضور كفاءتين ارتبطت أيضا بهذه الوكالة واشتغلوا فيها، واليوم خذتهم مسارات مختلفة. على يميني سي عز الدين خلفلة، كان مدير عام لهذه الوكالة وضيفنا في عدة حصص، خاصة في الاقتصاد، لم نتحدث عن الاقتصاد لأنه منذ أعوام لم يتقاعد وإنما بقي في الميدان يقدم خبرته الطويلة، خبير في مجال الطاقة والطاقات المتجددة وغيرها. سوف نتحدث معه عن تاريخ هذه الوكالة. أيضا على يساري سعلي الكنزاري. سعلي الكنزاري يعرفوه في مجال الطاقة الشمسية خاصة، لكنه هو أيضا مهندس، كان عنده الباساج متاعه في وكالة التحكم في الطاقة، وحتى ربما يحكي لنا عليه. وما عرفوا بعضهم غادي في الوكالة واصبحوا يعرفوا بعضهم. احنا عندنا مهندسين تبارك الله في تونس كفاءة جيدة. سي علي هو مهندس أيضا ومتخصص في الطاقات المتجددة ويفهم هذا المجال، وهو الآن يشتغل في مجال الطاقة الشمسية. تو نسألوه على برشا أسئلة عندنا. سيدي باش نسألوك عليهم، نحن كتوانسة كيفاش نعملوا باش نستثمروا هذه الطاقة الشمسية. الناس كنت تحدث عليها، عدد الأيام تاع الإكسبوزيسيون للشمس في تونس يمكننا باش نحققوا برشا نتائج، لكن الناس ما يعرفوش، مش هي بالهم الطاقة الشمسية كما الضوء اللي يجي من الحيط، معناها لازم يمشي ديما، ما يعرفوش اللي هي تطلع تهبط، يلزمها أجهزة، يلزمها استثمارات. باش نسألوك طبعا، وهذا سؤال مهم جدا في هذه الأيام، علاش حد تو تأخرنا في كهرباء النقل العمومي؟ علاش حد تو عندنا كيران تنفخ في الدخان في الشارع وتستهلك في كميات مهولة من الوقود؟ علاش القطارات اللي عندنا التو باقي مازال تمشي بالديزل، التو ما وصلناش إلى كهرباء الشبكة الحديدية؟ أيضا ثم سؤال دائما يطرح في هذا المجال، وهو مشروع كهرباء الفضاءات الموجودة في المؤسسات العمومية. نتحدث على المآوي تاع السيارات في الوزارات وفي المستشفيات الكبرى، في الجامعات، في المؤسسات العمومية بصفة عامة، أو ما يسمى بالنجاعة الطاقية لهذه المؤسسات. هناك الكثير والكثير مما يمكن فعله. يمكن سي عز الدين يفسر لنا أكثر. خلينا نرجع نبدأ بسي عز الدين. سي عز الدين الذي ترأس هذه أو أشرف على إدارة هذه الوكالة سابقا، 40 سنة، مش تحيلك سي عز الدين؟
5: شكرا على الاستضافة، وتحية لكل المستمعين والمستمعات الإذاعة الثقافية. فعلا اليوم يعني نشرف على ذكرى 40 لتأسيس الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. هو حدث خاص يعني بالنسبة لي شخصيا، ولا بالنسبة لكل من ساهم بشكل مباشر ولا غير مباشر في تطوير أنشطة الوكالة، سواء من الموظفين إلا من مسؤولين سابقين اللي غادروا الوكالة، من مديرين عامين واللي حافظوا على التواصل مع هذه المؤسسة. بالنسبة لي شخصيا في الحقيقة أتيحت لي الفرصة لمتابعة تطور الوكالة مدى 40 سنة هذه، وفي البداية في الحقيقة وحتى قبل تكوين الوكالة كان فما قسم في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ينهض بالطاقات المتجددة، وكذلك قسم
4: إيطاب
5: وقسم في الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك، عندهم يعني بعض أنشطة انت تحكم في الطاقة وانت طاقات متجددة. ولكن لما تم يعني بعث الوكالة، الأقسام هذه دخلت حيز أنشطة الوكالة، وفي الحقيقة دعمت النشاط متاعها وأعطت يعني فرصة باش ننهض بها. ولكن في تعرفوا في مدة معينة الوكالة مشات تحت إشراف وزارة البيئة، ثم في التسعينات ولكن في 2004 مكننا من ترجيع الوكالة تحت يعني وزارة الصناعة والطاقة، وهذا كان لها فعل يعني لإعادة تموقع الوكالة خاصة في النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، وكذلك في بعث برامج كما برنامج السخانة الشمسية في بداية في 2005. كذلك وضعنا الصندوق التحكم في الطاقة اللي تولى أصبح صندوق الانتقال الطاقي، ومكننا من بعث في الحقيقة مشاريع، وخاصة مواصلة متابعة التدقيق الطاقي في المؤسسات ذات استهلاك كبير للطاقة. وحاليا نشوف اللي الوكالة يعني ولت عندها مسؤولية أكثر، لأنه النشاط هذا مواكب نجم نقوله قطاع الطاقة اللي هو حسن يعيش في هشاشة معينة، عنا عجز طاقي كبير، عنا
4: باش ترجع له بعد ذاك سي عز الدين خاطر ذاك السؤال متطور شوية، خاصة مع التقرير الاخر نتاع مرصد الطاقة اكيد كشفت وحده شيء تفاقم العجز الطاقي. خلينا نمشي عليه تعليق الزاري، أيضا عمل الباساج بتاعه مرور بالوكالة قبل أن يصبح الآن مستثمرا في مجال الطاقات المتجددة وخبيرا كذلك في ذلك. سعلي أولا كلمة صغيرة على الباساج بتاعك في الوكالة، وبعد كيش انتقلت لمجال الاستثمار في الطاقات المتجددة.
6: شكرا سي كمال على السؤال وعلى مستمعين الإذاعة تونس الثقافية. اليوم كما ذكر زميلي سي عز الدين نحتفلوا بالأربعين سنة تاع الوكالة الوطنية. أنا حصل لي الشرف كنت أول مهندس وقع انتدابه في الوكالة.
4: بارك الله في بالي 86 مارس 86
6: أنا في 3 مارس 86
4: بارك الله.
6: كنا أربعة تقريبا، سي منصور عبد الله رئيس مدير العام، سي أحمد عزوز الله يرحمه كان في البروغراماسيون وكانت سكرتيرة، وكان السائق تاع
4: الكهو
6: كنا معنا
4: نجم يهزكم في كهرباء واحدة
6: كان في كهرباء واحدة وقمنا معناها بك المشاريع الأولانية تاع النجاعة الطاقية، خصوص بعض القوانين قوانين تاع ليزوديت ولا أوبليغاتوار هذاكم باللول باش نفسر باش نكونوا واضحين. وقت بديت الوكالة الطاقة الفوتوضوئية ولا الطاقة الشمسية كانت تسخين المياه، لأن أسعار النفط كانت وصلت حتى 3 دولارات للبريل البرميل. دونك اكثر اقتصاد هو النجاعة الطاقية الافيكاسيتي انرجيتيك. وقت قمنا وكنت مسؤول حتى على مشروع النجاعة الطاقية في الصناعات الكبرى في المجمع الكيميائي في
4: معامل السيمان
6: ومعامل الحليب ومعامل الوحيد سيدي جرانزوديت عامله وقتها بالتمويل بالبنك العالمي، وهذا مهم جدا اللي سارت عليه بعد الوكالة وكانت ان بروجي دو ديمونستراسيون ناجح اللي تكونوا فيه اطارات والمنهج كان لا سويت سي ابري سي زوديت لا كي سون تري امبورطونت. دونك بالطبيعه يرجع لنا الحنين للوكاله لانه هو اول امبلوا في تونس، لاني قبل اشتغلت في البحث العلمي في باريس واشتغلت في تخزين الطاقه
4: تخزين الطاقة تولي هم أكثر سؤال ملح.
6: اي عملت 5 سنين بحث علمي و5 سنين في الإدارة و91 معناها قلت واحد يزمو يمشي القطاع الخاص
4: أنت تستثمر في مجال الطاقة الشمسية لقطات الشمسية هذه مشاريع كبرى مشاريع.
6: اي احنا بدينا وقت تكوننا الشركة نتاعنا في 91-92 وقمنا بإنجاز مشاريع التنوير الريفي يمكن 80% منها انجزتها الشركة نتاعنا.
4: وصلوا حق الساركونة رمضان
6: بارتو مشاو في دير الكاف في الجنوب فهمت، عملنا حتى فروع معناها الشركة معناها وكوننا شركات كوننا شباب. احنا انا سعيد اليوم شركة تقريب اكثر من 200 مهندس
4: بارك الله
6: دخلوا الشركة ونشوفهم يخدموا توا في شركات ما نقولش كونكيرونت مي زملاء معناها
4: اما ليك التكوين عندك انت
6: النويو تعمل كوننا حتى شركات من المغرب كيما فوتو تيرم كيما
4: انتم تعملوا الانستالاسيون في تونس هنا نتاع الشركه نتاع المشاريع الكبرى ولا فقط الديار؟
6: لا هوني نعملوا كبدينا قلت لك بالتنوير الريفي بدينا بالمراكز الحدوديه مراكز المتقدمه للجيش
4: البيس ميوصل ليش
6: الضوء البليجاز ماريتيم بريسك عملناها احنا الكل بالانرجي سولير معناها كل الاشارات الضوئيه
4: في البحر
6: تقريبا ركزنا اكثر من 400 مع لا ديريكسيون دي فاري باليس فينا الجالتا زمبرا تنوير عمومي كيف عملنا برشا.
4: شفت انا اتحت لي الظروف اني نشوف الانستالاسيون تاعكم في جالتا في جالتا وخيمت فيها
6: فوالا في جالتا اكزاكتومون
4: بيت حال مستحيل باش نوصل للستيك غادي.
6: لا صحيح ما هذيكم سي لي سيتي زولي. وبعد وقت بديت نخدموا سعر الوات كيما المعيار تاع الذهب واحنا في الفوتوفولتايك الوات كريت الوات كريت كان ب 10 دولارات
4: 10 دولارات
6: اليوم 0.1 دولار معناه 100 مرة السعر تقسم على 100. حتى كي عملنا التنوير الريفي كان مدعم تقريب 95%
4: كان غالي وقتها
6: المواطن يدفع 100 دينار المنظومة تفوت 2000 دينار 5%.
4: خلينا نربح معك الوقت خاطر عندي اسئله مهمه برشا. الناس ماشي في بالهم شوفوا بلاتو فوتوفولتايك فوق سطح نتاع دار ولا حاجه يقول لك هذيك هي واش فيها واش تكلف هذيك. انا اكتشفت من بعد خاطر ما كنتش نعرفها الحق اكل انفرتر واكل ترد الضوء الكونتينيو ترد الترناتيف وهي اليات مكلفه جدا. تبين في الحقيقه انه الطاقه الشمسيه ماهيش كيما يتصوروا الناس مجانيه ومسيبه في السماء.
6: لا هو ما نحسبهاش هكاك انا مستثمر وقتاش يرجع فلوسه. اليوم المنظومه تاع الفوتوفولتايك للديار اللي هي منظومه تخضع للسكونابيل لو نت ميترينغ اللي منظومه معناها مش برشا دول عاملينها. في تونس احنا نفتخروا وان شاء الله تدوم. الضوء تعدى سحابه يقص على الشبكة بطبيعة ما يقصش على المواطن مربوط بالشبكة. كتبدا الشمس موجودة كيف تبقى تتوفر طاقة في الليل ما ثماش طاقة. دونك هنا التخزين كأنه ماشي الستيك عاملة سكون أبل لو نت مترين نقوله معدل شراء الضوء 300 مليم نجم نقول بيع وشرية اللي تنتجوا توصلوا الستيك 300 وستيك ترجحوا لك كما نقوله ب 300. معناها حبيت نفسر للمواطنين بالمنظومة هذه وبالأسعار الموجودة توا الاستثمار يرجع فيه 4 سنين.
4: 4 سنين رجع استثماري،
6: وهو عنده 20 سنة
4: يستهلك بريسك بلاش
6: كونترا مع ستيك. دونك 4 سنين يرجع الاستثمار، 16 سنة بلاش، معناها شيء خارق العادة. وأنا من منبر نتاعكم ندعو جميع المستمعين اللي في الباستونسيون تاع الديار ينخرطوا في المنظومة هذه. المنظومة هذه احنا عندنا اليوم 4 ملايين عائلة، 4 مليون دابوني ستيك، نقسمهم إلى 3 شرائح. الشريحة الأولى المليون الأولاني اللي يستهلك أقل من 1100 كيلواتور في السنة، 1100 كيلواتور في السنة معناه يخلص في 200 دينار في العام. والشريحة اللي بعدها من 1100 ل 1800 معناه كيلواتور يستهلك، فيها مليون كيف كيف أبوني. والشريحة الكلاس موين، احنا معناش ان كلاس عالية كلهم، ثم زوز ملايين الأخرين. الشريحة الأولى والثانية عندهم برنامج قوي ومدعم.
4: أنا حب نسألك دائما كمواطن،
6: أي
4: حطني هنا في دار 3 بياس يان سالون،
6: أي
4: فريجيدير كليماتيزور،
6: أي
4: كما تعرف الموية، شنو يلزمني استثمار باش نعمل طاقة شمسية؟
6: هذا 2 كيلو 3 كيلو
4: يوميا.
6: أي نحكي لك هذا 2 كيلو 3 كيلو لا لا لا
4: وات
6: كريت،
4: أي
6: مش قدرة لا بويسونس انستالي اللي السوم نتاعها نقوله في 7.5 ملايين، لأنه ثم منظومة تاع كريدي تاع ستيك 7.5 ملايين. هذا في المنظومة هذه، وأنا كمسؤول على غرفة وطنية في اليوتيكام، أنا عندنا تقريب عدة شركات منخرطة في الأسعار، نقول لك أببري في 7.5 ملايين المواطن يدفع حتى شيء، تمشي كريدي على ستيك.
4: هذه مربوطة بالستيك أصية،
6: أي بستيك، هي هذه يعني مربوطة بستيك، هي هذه مربوطة بستيك. المواطن ينخرط في المنظومة، اللي يحب يستثمر معناها بالذاتي كل معناها أوتو في نوسمو يخلص هو كل شيء، ما ثم حتى مشكلة. أما دولة عاملة مع الاتفاق مع البنك الزيتونة
4: في تمويل
6: تمويل عدة قروض حتى توصل حتى ل 10000 دينار. ثاني واحد يعمل 10 كيلو 10000 دينار تقريبا الكلفة تاع 3 كيلو، 3 كيلو هذا يوفروا له تقريبا 5800 كيلواتور في السنة، 5800 كيلواتور بالفلوس ماركة 1.5 مليون أبوبري.
4: بلي سؤال أخير قبل ما نرجع لسعاد الدين، خاطر عندنا موضوع آخر مهم برشا تاع العجز الطاقي. نسبة كبيرة من سكان المدن الكبرى في تونس ساكن في عمارات سكن جماعي. اي يقول لك انا ما عنديش سباس لو طب نحط وين بور انستالي لي بلاك فوتوفولتايك. هل انه في العمارات ينجموا يعملوا، فماشي قانون، فماشي تشريع، فماشي طريقة تاع دعم انهم يعملوا وحدة كولكتيف انها سطوحاتي يستعملوها بطريقة جماعية باش يستفادوا الناس الكل؟
6: هذه كفرد ينجم ياخذ رخصة من السنديك وينجم يركب. هذه في الوكالة قاعدة معناها تنظر في الحكاية هذه، ثم الكراود فاندينغ معناها سيستيم دو فينونسمون كوليكتيف يتعمل. أما الإطار القانوني النجم ونعمله للوا ترانسفيرسال، مي بالنسبة للقانون هذايا وقع تفكير فيه في الوكالة، يقول لك نعمل سنترال كبيرة في الجنوب وتمشي عن طريق الشبكة فيرتويلمون وكل مواطن يأخذ القسط نتاعه. أما اليوم الطريقة اللي ماشيين فيها، المواطن اللي يسكن في عمارة يجيب رخصة في الصنديق يصحوله بالمتساكني معناها الكوبروبريتير وستيق تركبه معناها تسمح له.
4: أما لو بدأ من ترخيص المجموعة اللي ساكنة معها،
6: ولا ترخيص من المجموعة اللي
4: ساكنة معها جماعي.
6: ولا
4: سي عزدي ذكرتك أمس وأنا نقرأ في المرصد النشرة الأخيرة تاع مرصد الطاقة وفوجئت بارتفاع العجز الطاقي مرة أخرى تفيقة، أولاً ساعة الإنتاج تاع الكهرباء ارتفع، يعني حاجتنا إلى استهلاك الكهرباء ماشي وتزيد، وكما اكيد سيادتك راك تعرف تتبع في الازمه تاع الخليج اللي اثرت على الاسعار وباش تاثر للاسف الشديد، والعجز نتاع الميزان التجاري نتاع الميزان الطاقي تجاري الطاقي تفاقم ايضا كذلك بطبيعة الحال. يعني اليوم نتصور روحي في موقع اي مسؤول ندور بيه كان الجماعه يفهموا في الطاقه المتجدده يجوا القوا لي حل خلينا نخفف من الضغط على الميزانيه العموميه، ماذا يمكن ان نفعل في هذه المرحله؟
5: فعلا يعني جبت موضوع هشاشة الطاقة وقطاع الطاقة بحكم لكونه العجز الطاقي ماشي يتفاقم. وعلاش يتفاقم؟ لأنه هناك انخفاض متواصل للإنتاج الطاقة، وبحكم لكونه الحقول سواء النفطية ولا الغازية ما هي ولات حقول ناضجة يعني ماتور، واللي وصلت إلى انخفاض طبيعي نجم نقوله. كنا قبل الوقت اللي فما الانخفاض هذايا فما تدارك الانخفاض على مستوى اكتشافات جديدة، تجدد المخزون نتاع النفط والغاز التونسي، ولكن مع سوء الحظ نشوفوا اللي كونوا عمليات ونشاط الاستكشاف في تونس انخفض بشكل كبير، وهذا يظهر عن طريق عدد الرخص الموجودة. كنا في سنة 2010 عنا نغطي 54 رخصة استكشافية وبكلها نشاط وحيوية وحفر وغيره، ولكن تونا القرار احنا كان ب 12 رخصة فقط. وساعات عام يعني 2025 احفرنا بئر واحدة، كنا سنويا نحفر 12-15 بئر. تعرف المعدل في تونس هو كيما المعدل العالمي، اللي يكون وقت اللي تحفر 10 أبيار عندك بئر إيجابي وتسعة أبيار سلبية، وذلك على نجيبوا الشركات الأجنبية مش هي تاخذ مخاطرة، لأنه فعلا ماناش مؤكدين اللي كونه وقت اللي باش نحفروا باش نلقاو اكتشاف. هذا العام الأول اللي خلى العجز الطاقي يتفاقم. العامل الثاني بالطبيعة هو ارتفاع الطلب على الطاقة، وهو العجز وهو الفرق بين الموارد وبين الطلب. دونك هذا العجز الطاقي قاعد يتفاقم، كذلك العجز التجاري الطاقي اللي هو فلوس واللي قاعد كذلك يتفاقم. والعجز هذا مربوط بثلاثة عوامل. العامل الأول هو كميات من الدولة، العامل الثاني هو سعر النفط عالميا، والعامل الثالث هو سعر الصرف. مع حسن الحظ اللي كونه سعر الصرف وقع يعني
4: مستقر شوي
5: مستقر وحتى تحسن شوية السنوات الأخيرة، ولكن سعر النفط وقت اللي يرتفع العجز الميزاني التجاري باش يرتفع. يعني نعطيك بعض الأرقام تاع 2025، السعر العجز تاع الميزان التجاري الطاقي وصل 11 مليار دينار، الفاتورة الطاقة اللي هي المنتجات اللي نوردوها وصلت 13.3 مليار دينار، والدعم تاع الطاقة هو الفرق بين الكلفة والأسعار وصل 7 مليار دينار.
4: ليه ثروة كان ممكن تمشي للتنمية ولا غيرها ولا
5: هذا هو يعني شنو هو ونعرفوا اللي هذه الأرقام هذه بسعر نتاع معدل 2025 في حدود 69 دولار. وقت اللي تو وصلنا فتنا ل 100 دولار وعملت حتى محاسبة صغيرة ورات اللي كونه لو كان نوصلوا سنويا يعني إلى مستوى 130 دولار نتاع سعر البرميل النفط، باش الكلفة نتاع الطاقة بالنسبة فاتورة الطاقة بالنسبة لتونس واللي قلت لك كانت في حدود 13.3 مليار دينار باش تصبح تتضاعف تقريبا 25 مليار دينار. 25 مليار دينار كمية كبيرة يعني تضر برشا ويتمثل العبء كبير. شنو ما الحلول؟ الحلول هو أولا يعني نمشيه في الطاقات المتجددة، لأن الطاقات المتجددة رغم اللي هي تنتج خاصة كهرباء باش تعاون على المزيج الكهربائي، نعرفوا اللي حتى الكهرباء متمثلش يعني بار كبيرة في الميزان الطاقي ككل، ولكن تساهم نوعا ما. كي نقولوا من هوني 2035 من هون 2030 35% من يعني طاقات مجدده تساهم في المزيج هذايا، لكن 35% ما تمثل تقريبا 18% في الميزان الطاقي ككل، لانه
4: نحسبوا الوقود الاحفوري معناها
5: لا، لانه الكهرباء وحدها تمثل تقريبا ما اكثرش من 20% في المنظومه ككل. وهذاك علاش فما حلول اخرى لكهرباء الاستعمالات، يعني ما بين الالكتريفيكاسيون دي زيزاج. علاش؟ خاطر وقت اللي نكهرب الاستعمالات بما فيها يعني النقل الكهربائي، بما فيها تسخين بالكهرباء وغيره، لأن الطاقات المتجددة خاصة تنتج كهرباء وتكون مساهمتها أكثر فعالة وقت اللي تكون أكثر استعمالات يعني عندها الكهرباء. من بين الحلول الأخرى كذلك بطبيعة بقطع النظر على دفع الاستثمارات في قطاع الاستكشاف والإنتاج وكل، باش على الأقل نلقاو اكتشافات جديدة تنجم ترجح شوية كالانخفاض. لكن فما كذلك كل ما هو يعني على مستوى الشبكة، شبكة ذكية نتاع الكهرباء ماشية فيها يعني شركة تونسية للكهرباء والغاز، ولكن رقمنة الشبكة عامل يمكن كذلك من اقتصاد يعني في الطاقة، لأنه بالعدادات الكهربائية الذكية هذه تمكن الساق باش تعس على شنو ما اللي شفاش قاعد تشغل انت، يعني خاصة في وقت الذروة يلزمنا في وقت الذروة ما نمشيوش استهلاكات كبيرة باش على الأقل تكون فايدة، وما نمشيوش يعني يعني تكون عندنا
4: كوانت الكتريك كبيرة ترشيد استهلاك. أما فقط سمحي سؤال، خطر حصلنا المتصف حسنا ثم سؤال مهم جدا يطرحه في مثل هذه الظروف. وقت يغلى سعر البرميل ويغلى سعر الغاز الطن المكافئ كما تسمها أنت، وقتها تولي التنقيب والبحث يولي تزيد أهمية نتاعه، تكثر الرونتابيليتي نتاع الحقل بالنظر حتى للكلفة. يعني أنا توقعت كي يرتفع سعر النفط في العالم مش ترجع الشركات لأنه هامش الربح بشوية أكبر، لكن ما سمى حتى تأثير في السوق.
5: هو في الحقيقة ارتفاع سعر النفط باهي للمستثمرين في استكشاف الانتاج، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة المصدرة للطاقة. أما البلدان الموردة للطاقة كما تونس وكما بلدان أخرى، الارتفاع يضرهم أكثر من اللي باش تقول باش ندفع نشاط الاستكشاف والإنتاج، ولكن يضرهم أكثر على مستوى الميزانية، على مستوى الدعم، على مستوى
4: قصدي شبه الشركات الكبيرة ما جاتش.
5: الشركات الكبيرة ما عادش تجي لتونس، لأنه أولا عرفوا اللي كونوا البروسبكتيفيتي نتاع تونس صغيرة نوعا ما، ما فماش إمكانية نتاع يعني جلبهم. وكيفاش الشركات هذوما يجيو كيف نلقاو اكتشاف كبير ويقولوا هاي تونس مازال يعني عندها إمكانية نتاع اكتشافات جديدة.
4: مثلا الحقل نتاع الزرات اللي هو مكلف جدا في البحر في الشرق، وهذه الشركات خلوا
6: الركن في خطر نصف نتاعو هو CO2. ما انا الاوان نولي مغري اكثر شويه تو في الثمن هذا، بس بالاسعار هذه
5: هو في الحقيقه وقت اللي ترتفع الاسعار النشاط نتاع الاستكشاف يزيد يرتفع.
4: هاي.
5: بحكم اللي كونه كما قلت فما ابيار تسكرت اللي كونه النجاعه نتاعها
4: عدم الجدوى
5: وفات بالاسعار هذيك. لكن وقت اللي الاسعار ترتفع اولا الحقول هذيك باش يعطيو اكثر امكانيه نتاع استخراج، يعني الكميه نتاع الاستخراج تكبر. وفما حقول اللي كانت تسمى مارجينال ولا حقول حتى الغاز الشيست ولا حاجه، وقت اللي السعر نتاع النفط يطلع تولي عندها جدوى العمليات هذيا. وهذاك علاش يعني في ارتفاع الاسعار نتاع النفط فما فايده لبعض الدول وفما اضرار لدول اخرى اللي هي خاصه المستورد.
4: نحن وصلنا منتصف هذه الحصه، وقت نتاع الاستراحه الموسيقيه، وعندي برشا اسئله. سعيد الكنزاري باش نسالك على الكهرباء نتاع البروجي ونوصل له بتاع الكهرباء بتاع الفضاءات في المؤسسات العمومية. كنا نتحدث على المستشفيات وعلى الجامعات وعلى المدارس وعلى عدة مؤسسات عمومية عندها فضاءات تبارك الله ووصل تذية. وإذا كان ثمشي فكرة على أو تدقيق وقع عليها على الفوائد متاعها قداش نجم ندخل منها أو نقتصد منها من استهلاك هذه المؤسسات على الأقل. مش نسألك كذلك لماذا تأخر كهرباء النقل الحافلات اللي تنفخ في الدخان وسيرتو وقت نشوفوا المدن العالم الكبيرة كلها انتقلت إلى الحافلات الكهربائية؟ ما عادش مستحيل بتشوف برلين وغيرها وكذا. وشوية أسئلة أخرى هذا يكونوا بعد هذه الاستراحة الموسيقية. منصف المرأة الحي من مدينة الثقافة هو في ستوديو 6 إذاعة تونس الثقافية. منصف أعطيناك الغناية.

شبح المات من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنين لناها عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلدنا صاها من فرحتنا.

0: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من حدث وصورة، نقول لكم مباشرة من مدينة الثقافة بمناسبة احتفال الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بذكرى ميلادها 40، عندها 40 سنة تبارك الله من الخبرة من الكفاءات، عشرات ربما مئات مهندسين قاريين ومهندسين متعاونين معها وناس تعلمت بالخبرة هذيك. على يميني السيد عزين خلف الله الخبير الآن في الطاقات المتجددة وفي الطاقة بصفة عامة، وقد كان ترأس هذه الوكالة في وقت ما، وحكينا في أول الحصة على تجربته لمر بها وجاوبنا على أهم الأسئلة فيما يخص العجز الطاقي، خاصة تفاقم العجز الطاقي بما يبرر أهمية الأهمية المتزايدة لهذه الوكالة العمومية. على يساري سي علي كنزاري. سي علي أيضا مر بهذه الوكالة، هو أول مهندس منتدب في هذه الوكالة في شهر مارس 1986، وخبير في هذا المجال في مجال الطاقات المتجددة، وبعد استقل بنفسه وهو الآن مستثمر كبير وحتى على المستوى العربي والأفريقي. إن شاء الله نلقوا وقت حدثنا شوية على خبرة تونس، هل يمكن بيع خبرة تونس في هذا المجال؟ ما خليني نرجع معك سي علي لبرنامج سمعت كثير من الحديث عنه لكني لم أره بعد بشكل مباشر على الأقل كما كنت متوقع، اللي هو استغلال الفضاءات الكبيرة الواسعة في المؤسسات العمومية. تقول لي نيت انت مهندسين مدرسة المهندسين، أنا كنت أتمنى أن نشوفها كلها مكسوة باللقطات الشمسية، مستشفيات ثم مقاوي تاع وزارات توصل حتى لألف متر مربع، يعني بارك الله وبيان إكسبوزي وثم حتى أوبستاكل عليها، لكن ما زلنا ما وصلناش كما كنا نتوقع.
1: شكرا على السؤال، هو سؤال وجيه، لأنه المؤسسات العمومية شيء مهم. قبيلة في الاستراحة كنا نحكيه على الدفوعات لزنبي تعستيك
0: ومشكلة أخرى ذيك
1: في نفس النسق. نفس النسق أنا واكبتها، نعطيك أرقام لأني كنت من واكب في الموضوع. 95 60 مليون دينار ام بي،
0: هذا وقتاش؟ في 95
1: شد عندك تجب تعمل كود. 2012 800 مليون دينار. اليوم 4 مليار دوات دينار، 4 مليار دو دينار دم بي.
0: هذا مؤسسات عمومية؟
1: لا الكل قطاع خاص، قطاع عمومي، بلديات،
0: جماعات.
1: استاج اليوم ما جبتش تقص على السبيطار الضوء. حيوي
0: والله والله سمح لي سي علي. انا نخدم مع في وزاره الطاقه في ديوان السيد منجم مرزوق وقتها، ووصلت استاج قصت الضوء على المترو. خلصني يبدي راني انا نتسلف مع عند البنوك باش نجم نمشي اموري باش نخليك الضو يمشي. يعني انت الف حق راه ستيك
1: بيطبيع يلزم الموازين نتاعها يكيليبري. ما ثماش اليوم معناها واحد، وهو ثم حلول. انا معناها نلوم شويه على ستيك، ثم حلول توا ماشيين للعداد الذكي اللي باش يحل المشكله، لأن ستيك نجم تقص أديستانس وتنجم المواطن ينجم يخلص أون ليني، برشا حوايج تتعاملت. قبل كان سكون أبيل لو كونتور بريبيي.
0: في مصر أغلبهم بريبيي بالكارت.
1: إي إحنا حبينا ندخلوه. أنا معناها شخصيا مشيت حتى لأفريقيا الجنوبية في 95، حكيت مع الرئيس المدير العام السابق اللي هو مؤسس الوكالة سي منصور بن عبد الله وقتها، يحب يعمم من الكونتارات. قال لي انت نعرفك وخدمت في الوكالة وبريفي وانت اخف وعندك الامكانيات، مش كما الدولة معناها مش لازمها في اورد ميسيون. مشيت غادي شفت شركة الكهرباء اسكو، وصلوا 90% الفاتورات
0: خالصة.
1: عملوا كونتارات سهلي يسموهم كاش باور، هذوما يمشيوا للمواطن، يمشي الحانوت ولا الحماس نفس الشيء، بالتيكة فلوسهم مثل رند. هي رند يقولوا اعطيني 100 باكو حليب واعطيني 100 رند ضوء، يمشي يحطك ليفان شيفر ولا ليفان كاتر شيفر، يدخلهم في الكونتور ديجيتال اك ديجونكتور، الفلسه تطلع وهبط في بواطه مسكره في الكونتور. دونك هذيك ويحلوا اللعب، واللي ما يعرفش يقرا مبيت تشعلوا من الاول، تشعلوا بروكداني وبعد بالاحمر والضوء باش يقص. قلت للناس كلها تخلص الضوء، حلوا المشكله نتاعها. وانتشر بخدم شغلي في افريقيا، في افريقيا الدول كلها يستعملوه، سومو 30 ولا 40 دولار والنجم تصنعوه في تونس، كان يحل المشكله. On attendant le compteur intelligent.
0: Je vais vous dire que le استثمار في الفضائيات نتاع المؤسسات العموميه باش ينقص مع عجز
1: اليوم مثلا من الحلول. ثم برنامج الماني اسمه تيب، شكون تونيزيان انرجي افيسيانسي بروجرام،
2: انرجي تيب هو تونيزيان انرجي
1: ترانزيشن، ترانزيشن انتقال طاقي وحده. دونك البرنامج هذا ممول من بالكاف دبليو البنك الالماني للتنميه، يمس عديد من المؤسسات العموميه. تو تشوف فوق الاسطح في السبيطارات، اخر مره شفت سبيطار شرنيكول تقريبا مركز 1.5 ميجا وات، المدارس، الكليات، الوزارات.
0: انت وصل في الارقام
1: تقريبا، وصل الانجاز وصل 90%،
0: بارك الله،
1: وصل 90%.
0: يعني نشوف
1: ما مسش المؤسسات الكل. دونك هذايا قرض في تقريب قداش يا عزدين، تقريب 40 مليون الاورو تقريب، يمس الطاقه الفوتوضوئيه والنجاعه الطاقيه كيما لي لامب ليد، هذوما كي سون دي لامب ايكونوميك. دونك برنامج مهم، واليوم معناها في الأربعين سنة تاع لانامو مش يحكيوا عليه البرنامج هذا، باش يعملوا له ان بانيل خاص بالتيب هذا.
0: ينجم ينقص عمليا من عجز هذه المؤسسات عن السداد،
1: ينقص، يلزم ينقص ويلزم التعميم.
0: عندك ديما نحب المهندسين خاطر يعرفوا ارقام، عندكش نسبه تجي تقول لي مثلا شفت مشار نيكول راهو ينجم 30% من استهلاككم الكهرباء يدبرهم الشمس؟
1: لا بالعكس، اكثر. انا اقول يفوت اميجا ادمي بالنسبه لشار نيكول، شنو السبيطار اكثر الالات اللي يستعملها الكليماتيزاسيون، تكييف ياكل برشا ضوء،
0: تبريد ايضا
1: كده. تبريد، التسخين مثلا بال يسموها بالفرنساوي بالعربيه الشوديير هذيك،
0: السخان،
1: السخان يمشي، يمشي بالغاز. لك ثم اليوم ثم حلول، اليوم ولاو دي بومب شالور تريو تمبيراتور في الويد يوصل 70 درجه، يعوض طوى حتى في المنازل. في المنزل ساعات يقول لك انا عملت فوتوفولتايك وبيجيني باقي الفاتوره، قاعد يخلص فاتوره الغاز. اليوم ثم بشره للمواطنين، هذا ثم دي بومب شالور يتحطوا ينجوا الماء 70 درجه، ينجم يسخن بها كالرادياتور اللي في الدار. معناها نجموا ككليا، كيما يقول لك سي عز الدين كهربه الاستعمالات، نجموا نستغنوا اليوم على الغاز الطبيعي كان على الكويسون باتي، اما باش نسخن اليوم ثم البديل. ويلزم اليوم حتى الوكاله، كلمت المدير زي نافع البكاري قلت له يلزمك تدرجها لي بومب شالور اوت تمبيراتور، يلزمهم تعمل لهم اعفاء جمركي باش المواطن ينجم يركبها في الدار ونوصلوا قلصوا من الاستهلاك الغاز الطبيعي.
0: مادام تحكي على الكهرباء، الكهرباء اش بينا توما كهرباء بناش القطار، اش بينا توما كهرباء بناش الحافلات نتاع لسان، مش لسانتي بركة، ما حتى اوسي شركات الجهوية تاع النقل الجهوي تضربها من بنقلدان لتونس وهي تاكل في المازوت.
1: سؤال وجيه هذا اليكسترا. اليوم انا تربيت في البلاد العربي مع قل زعيم الرحمة دي زاني 60،
0: رحبت الغنم،
1: رحبت الغنم نهج جامع الهوية بحضة دار بورقيبة غاتي مفوق دار، كانت الان والدو والويت ترولي بيس اكل عندها دو بيرش تاخو في الضوء وتمشي بالضوء، وكان الترا تيجي معناها من شارع بورقيبة توصل حتى باب القدرة، كان الترا موجود، كان كنا مكهربين.
0: ريحة المازوت ما تدورش.
1: بعد جات البترول وجاء المازوت، كان المازوت 30 فرنك ليتر، جابوا هالي بيس هذوما والوحيد، كل وقت وقته. اليوم المشكلة مش غادي، المشكلة اليوم وقديم ما نقول لهم احنا اوناراتي لامينجمون دو تيريتوار تاعنا، التهية العمرانية. المدينة وقتها كانت صغيرة، تونس ما كانتش كبيرة، راهو كبرت توا في 40 سنة المتالي، مروج
0: توسعت
1: فواديس
0: للأسف السفاس. طريقة غير مهيئة للأسف.
1: أنا وقت نقول لألمانيا وقت تهدمت في الحرب عام 45 برا شوف المدن تاعها طريق معنا طرق شاسع المترو وزعوه بارتو احنا ولا رتيسة في تونس التهيئة العمرانية لم ينجموا التيروتوار. نقول لازمنا نتفاداو اليوم كما ذكرنا وقالها سي عز الدين احنا كان نعمل فوتوفولتايك في الأسطحة وفي المعامل كهرباء يمثل 20% في الفاتورة. ال 11 مليار عجز هذوما ما نجموش نقصوه بالفوتوفولتايك اللي في الديار وفي المعامل. اليوم يلزم كهرباء الاستعمالات. اليوم يلزم توا تلقى مناطق تلقى دي كارتي باهين معناها كبار معناها كيما تشسمهم المنازه من عش قداش النصر من عش قداش من النصر اللاك واحد وينو المترو
0: يعني مترو كهربائي
1: وين هذاك يمشي كهربائي باش نمشيو توا للنقل انتر ريجيونال واللي بيوس. اليوم ولاو في مشينا للصين عدت مرات ريت مدينه مثاليه شنزان هذه مدينه انتيليجون سكوتر ليبوس الكراهب كلهم الكتريك تقريب 90% وصلوا الكهرباء نتاعهم. احنا شنو المانع اليوم باش نقل ما بين المدن نقل في وسط العاصمه وكله يمشي بالالكتريك نعملوا محطات كبيره للشحن في البكري في المستودعات الكل لتران كيف كيف
0: صلح لي بليس يعني يخليك تقولوا باش يقولوا العرب الكهربائيه سواء كان كهرباء او او او, أو حافله دور في وسط البلاد ما تكونش برشا ضوء انا بريسك انا لوبوتياج ما يقلقهاش اللي يقلقها هو الاكسيلاسيون كبيره في لوتوروت.
1: هي لا ما هي تلقاها الصنع نتاعها اكل باتري هذاك يعطيها اوتونومي توصل حتى ل 500 كيلومتر. واليوم الحافله هذه ولا السيارة الخاصة طبعا نمشي ونحكيه على السيارة الخاصة تريز امبورتون الحافلة هذه ولاو توا التكنولوجيا تطورت توا ولاو سلوغان اليوم يقولك 1 سكوند 1 كيلومتر معناها تشحن سيكوندة تمشي بها كيلومتر شو معناها 60 سكوندة اللي هي دقيقة تعملك 60 كيلومتر توصلك في حمل الحمامات شحن دقيق يسموهم لي فاست شارجر ولا سوبر شارجر موجودين مصنعين نفسين. اليوم علاش نقولوا كهرباء الاستعمالات اليوم راهو القطاع اللي يستهلك اكثر في الطاقه كان القطاع الصناعي في التسعينيات وفي تول القطاع النقل ما تلقاش في كل عائله تلقى فيها سياره ولا سيارتين. اليوم نقول علاش تاخير في اقتناء السياره الكهربائيه.
0: عندك جواب شنو ليش ما شفناش حد تو كيراني مش بالضوء بالبطري
1: إرادة سياسية. أنا اليوم وزير النقل يقول يلزم اليوم نبدأ تدريجيا كل عام نعمل 10% نبدل البارك بالسيارة بالحافلة الكهربائية حتى السعر نتاعها معناها في متناولة ريتهم في الصين أسعار في متناولة. أنا نشوف في دول أفريقيا تو اللي يستعملوا فيهم. علاش في تونس الحل سهل يلزمك تعمل محطات شحن وقع تأخير ساعة في كراسة شروط اللي عملته ستيك باش خطر هنا حاجة زي ما نفهموه
0: تو مخرج
1: هو المشروع موجود راهو احنا تايم از موني يلزم السرعة في الإنجاز. هذه سي كيستيون دو دو دو سيادة طاقية في البلاد يلزم تقع فيها إرادة سياسية رابيد تقول له اليوم خرج لي كراسة المستثمرين موجودين باش يعملوا محطات شحن في لي زوتوروت في المحطات في لي باركينغ البريفي أعطيه كراسة أعطيه يربح الفلوس تو يجي يستثمر
0: حتى شوية فلوس يربح يمشي
1: يعطيه حتى شوية فلوس باش معناها باش يربح.
0: اليوم شفت الوقت
1: حبيت نزيدك حاجة أخرى السيارة الخاصة 3 سنين خرج قانون أعفاء كلي على السيارة الكهربائية. علاش ما نشوفوش الكهرباء السيارة الكهربائية حكاية الشحن هذه محطات الشحن يلزم فيسا تعمل ولو ينجم يشحن في الدار وثاني

0: خليه يجيب السيارة خليها تنتشر تو الدولة هي مشات الهجين السيارة الهجين معناها يعني الهبريد والشارجابل والسيارة هذية أولا بياس دو روشانج أقل ثانيا كي نكهربوا كما قال سي عز الدين الاستعمالات قطاع النقل يمثل 38-40% أكبر مستهلك واحد وقتها تحكي الفاتورة تاع 11 مليار وقتها نقسمها فوا دو.
1: خليني نكمل سؤال بقى وأقل من أربع دقائق باش نسأل سي عز الدين، سي عز الدين لماذا لا تكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي المستثمر الأول في الطاقات البديلة؟
2: والله هذا موضوع نتاع سواء الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإلا الخواص نشوفوا اللي كونوا اثنين يمشيوا بالتوازي.
1: خليها تنافسوا ما يصيرش معلش هي
2: ماهيش متنافسوا ماهيش منافسة بالعكس هي يعني كومبليمونتاريتي نجم
1: تكامل.
2: وتم توا كي نشوفوا البرنامج نتاع الوزارة في حدود 2030 نلقاو فما مساهمة الكبيرة بالطبيعة عن طريق الشركات الخواص وكذلك فما مساهمة عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز. لكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز حبينا يعني تمكن أكثر وتهتم أكثر حكم اللي كونوا على مستوى الإنتاج فما خواص ينجموا يعملوه، لكن على مستوى تطوير الشبكة وباش تمتص أكثر إمكانيات الطاقات المتجددة هذا يلزم الشركة هي اللي تونسية الكهرباء والغاز هي اللي تعمله، لأنه الشبكة نتاعها هي ثانيا هي عندها المونوبول تاع النقل، ثالثا داخلة في يعني أنشطة أخرى ومشاريع أخرى نتاع هذايا الشبكة الذكية وغيره
1: سمارت جريد،
2: ولذا وعندها خاصة الإيفاكواسيون تاع الطاقة ما تعرف أغلب الطاقة يعني تنتج في الجنوب لأنه بحكم اللي كونه فما شمس أكثر وكل، ولكن أكثر الاستهلاك في الشمال. وتو حاليا شركة التونسية للكهرباء والغاز عندها مشاريع نتاع يعني إيصال الكهرباء المنجة في الجنوب باش توصلهم للوسط ثم وعندها توا زوز خطوط كبرى صخيرة كندار وصخيرة تينا اللي قاعدين حاليا في طور الإنجاز، ومن الكندار باش تتربط بجرومباليا، ونعرفوا اللي مشروع الماد اللي باش يربط تونس بإيطاليا المشروع نتاع الكهرباء الخط الكهربائي باش يمكن باش يعني يكون تركيز محول خاطر
1: وصلنا سيدي
2: الكابل هو كونتينيو المحول هذاك باش يتربط بجرومباليا وجرومباليا تتربط بالمرنقية وهذا يكون عندنا يعني شبكة ميه نجم نقول
1: ان شاء الله تكون عصريه وان شاء الله تكون قادره على استيعاب الطلب الصيفي خاصه وقت الذروه. عز الدين خلف الله اللي عدى تعدى بوكاله التحكم في الطاقه سي علي كنزاري، ارجو ان تعود تجي فرصه ترجع محذنا في الاستديو عندما برشا ما نسالوك على في مجال الطاقه في مجال الطاقات المتجدده والاستثمارات وتخزين الطاقه خاصه هذا لحظه الموضوع ما نجمش نتحدث فيه ما نجمش وقت نتحدث فيه كيمشي كان بالود بودنا ان يكون سي نافع البكيري مدير وكاله التحكم في الطاقه يكون حاضر معنا هنا، لكن الغالب الالتزامات نتاعو كانت كثيره. شكرا للساده المستمعين على حسن المتابعه وادعوكم الى البقاء مع اذاعه تونس الثقافيه. شكرا للزميل منصف مراحي.
3: اذاعه تونس الثقافيه مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
4: تأليف الحكيم
3: سينما
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم
3: موسيقى وحوارات
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
3: علوم وآداب ندوات ومراوحات
8: الجامعة خارج المدرج
9: الجامعة خارج المدرج
8: الجامعة خارج المدرج من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية الجامعة خارج المدرج
10: خارج المدرج

0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
2: ماضي ساعة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين اللي تابعونا سواء على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية أو على موقعنا www.radioculturel.tn. مرحبا بكل المستمعين والمتابعين، معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، منصف المرايحي في الإخراج وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. هذه الجامعة خارج المدرج من توا حتى الماضي ساعتين، موعدكم الأسبوعي كل نهار أربعة نشوفوا شواغل الجامعة التونسية والطالب التونسي ومختلف التظاهرات الثقافية الجامعية. اليوم نحكيه على الملتقى الدولي للبحث في علوم التصرف. تكون حاضرة معنا بعد شوية عبر الهاتف مدام ريم بودربيلة، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس جامعة منوبة ومديرة مخبر التفاعلية للتصرف بين الجامعة والمؤسسات. وفي الجزء الثاني من حصتنا كيف نحكيه على المؤتمر 34 للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية اللي انطلق اليوم، يتواصل إلى غاية يوم 23 مي. يلا شوية خير نستقبل ضيوفنا ونخليكم مع محمد منير. علي صوتك.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: عيبك إنك خلفتي العهد ما وفيت. عيبك

0: عيبك.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الجامعة خارج المدرج.
3: الجامعة خارج المدرج.
2: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
4: خارج المدرج.
2: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
3: الجامعة خارج المدرج.
2: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
5: ماضي ساعة و 13 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. وقايت نستقبلوا ضيفتنا الأولى ونحكيوا على الملتقى الدولي للبحث في علوم التصرف في دورة 26 تحت إشراف جامعة منوبة والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، اللي انطلق من يوم 19 ماي ويتواصل إلى غاية 23 ماي المقبل. للحديث حول الملتقى بأكثر تفاصيل معنا في المباشر مدام ريم بودربيلة، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس جامعة منوبة ومديرة مخبر التفاعلية للتصرف بين الجامعة والمؤسسات. مرحبا بك مدام ريم، أهلا وسهلا.
6: مرحبا بكم يا
5: عائشة، شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذن نحكيه على ملتقى دولي للبحث في علوم التصرف، لو كنت تعطينا فكرة أكثر حول الملتقى هذايا، ماذا نعني بالبحث في علوم التصرف؟
6: بحث في علوم التصرف مجال واسع، لأنه الانطلاقة والاستقلالية البحث في علوم التصرف عن معناتها العلوم الأخرى، منها علوم الاقتصاد أو علوم معناتها القوانين والسياسة، صارت من زمان معناتها عندنا توا معناتها العديد من المجالات مختصة في هذا العلم، لأنه علم يهتم بالمؤسسات وفي المؤسسات ثم الجانب المالي ثم الجانب الفردي ثم الجانب علاقات المجموعة مع المجموعة في داخل المؤسسة خارج المؤسسة مع صاحبي المناطق، إذا مازال واسع. دونك وإحنا اختصصنا في هذا المجال، كنا أول مخبر في المجال، سبقونا زملائنا في علوم الاقتصاد مثلا، لكن إحنا في مجال علوم التصرف كنقول إحنا يعني نخبر ديك دي هو الاكرونيم نتاع لابوراتوار انترديسيبلينير جيستيون انيفرسيتي انتربريز، كان اول مخبر حصل على لاتينات ان نجم نقول هكاك في علوم مخبر معناتها مختص في الاشغال ولا الابحاث في علوم التصرف. اذا علوم التصرف تهم الفرد، تهم المجموعه، تهم الايكوسيستم اللي هم المؤسسات بصفة عامة. هذا المجال احنا تقينا وستضف ارادت ان نكون لنا معناتها شو شكلها ارتباط ولا نتوركينج، اللي خلانا نتصلوا بنا زملائنا في ABBD اللي هي African Academy of African for Development and Business،
5: أكاديمية الأفريقية لإدارة الأعمال والتنمية.
6: هما في عندهم محاضرات دورية سنوية، والمحاضرة رقم 26 أرادوها أن تكون في تونس وأرادوها أن تكون بشراكة معنا، معناتها إحنا أساسا المخبر هذا اللي خطط عليه. المخبر هذا هو ليس معناتها عنصر هكيك من غير معناتها ينطوي تحت معناتها مؤسسات، أول مؤسسة ينتمي لها هو مؤسسة اللي فيها معناتها دوميسيلياسيون معناتها المخبر اللي هو في المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات وتابع جامعة منوبة. وعندما اتصلوا بنا الزملاء وأرادوا أن تكون الدورة 26 لمحاضرات تاعهم الندوات تاعهم أرادوها أن تكون في المنطقة الأفريقية بالطبع لأنه هو من مجال أفريقي لكن في السماحة بكون في منطقة أفريقية ناطقة بالفرنسية لأن المؤسسي الكبار الأكاديمي هذا أصلهم أفارقة الناطقين بالإنجليزية أكثرهم مثلا زيمبابوي كينيا غانا ساوث أفريكا ودوك حبوا ينفتحوا على أفريقيا الأخرى التي تتكلم بالفرنسية. هذه حاجة. ثاني حاجة هم متكوني أيضا من العديد من الأفارقة اللي هما نجم نقولوا مثل جاسبورا نقول مفهوم برشا أفارقة في مهجات كما أمريكا كندا وانشغالهم هو وسؤالهم هو كيف يصبح الباحث الأفريقي يشتغل على الإشكاليات المنبثقة من الواقع الأفريقي وليس يكون على ذمة كباحث على ذمة أجندات أخرى ومعناتها اللي هي تنجم تنمي المعرفة لكن تنمي المعرفة ليس اللي يكون معناتها مردودها الأصلي والأولي على المناطق اللي هو منتمي إليها معناتها الثقافية وإلا من حتى من معناتها مش بكل جغرافيين هو ينتمي في مؤسسة نقول احنا تونسية تشتغل على في إطار منظومة تعليم تونسي لكن الغاية هو كم الأفارقة ينضموا كتجد في اليد من كل الطوائف عايشين في أفريقيا ولا خارج أفريقيا حتى يكون مساهمين وليس مستهلكين للمعرفة.
5: مدام ريم بودربيلة بالنسبة للهدف من هذا الملتقى يعني هناك تلاقي بين مختلف البلدان الأفريقية والتواصل فيما بينهم الأهداف ربما أعتقد أنها ستكون مشتركة ما أبرز الأهداف من هذا الملتقى؟
6: والله الأهداف هو اليوم كان شرف افتتاح المؤتمر هذايا بحضور البروفيسور ماهر قصاب وتحدث على السيادة الرقمية لإفريقيا ومن خلال الدراسة اللي قام بها والنصائح والتوصيات هو على البلدان الإفريقية أن توحد إمكانياتها وتوحد تفكيرها حتى تتمكن من جعل سيادتها في المجال الرقمي لها قيمة لأنه معناتها إذا نكمل على هذا الموال لن يكون لنا موقع قدم في المستقبل لأنه الفكرة هي كونا يجب علينا والمؤسسات في كل أكياسها بالحكومية بالمؤسسات الاقتصادية يجب عليها أن تستيقظ وتضع اليد في اليد لإيجاد حلول تمكننا من السيادة. تحدث عن السيادة الرقمية لأن السيادة الرقمية هي الباب الأول لإنتاج الثروة حاليا وهي من أهم موارد إنتاج محركات الثروة ولذا علينا أن نجعل لنا موقع قدم خاصة تكون لنا سيادة. نفس الشيء بالنسبة للمحاضرة اللي ألقتها مشهورة السيدة ليلى بالخيرية جابر اللي هي حاليا رئيسة النساء صاحبة الأعمال وأيضا هي نائبة نساء صاحبة الأعمال في إفريقيا وكان نداها من خلال الأرقام التي ومن خلال السردية التي قامت بها أن المرأة الإفريقية لها أفكار لها امتيازات معينة في قدراتها للعمل، ان العمل نتاع المرأة لا يعود بالإيجابيات لشخصها كذاتها، لكن يعود بالإيجابيات لمحيطها ككل. لذا المرأة المبادرة هي مرأة مبادرة و لكامل المحيط نتاعها. علينا ان نشجع، عليك تقول ان التشجيع الحالي ليس كافي، خاصة في المجال الرقمي. وما تألقت نداء للمؤسسات الحكومية حتى تأخذ هذا الموضوع فعلا بجدية، وتمكن على سبيل الذكر المرأة المبادرة، ولكن حتى المؤسسات، وهذا ما قال البروفيسور ماهر السابق، فعلى دور الحكومات لتأثير المبادرات الشخصية والمبادرات المؤسساتية في بلدان الإفريقية. إذا على الدول أن تضع إيكوسيستم معناتها منظومة تسهل المناخ الأعمال، وتسهل المرئية، وتسهل نحب نقولها معناتها تقطع مع التبعية مهما كان، تبعية مالية، تبعية رقمية اللي هي توا رهان كبير،
5: نعم،
6: وتبعية فكرية خاصة، لأن احنا المنظمة هذه بديت من فكرة معينة قالت ديو مثل أفريقي معناتها خلاه أحد الكتاب السابقة، أنا ما تحضيره مش وكل، لكن الفكرة هو معناتها عندما تكون التربية بالنسبة في عملية الاختيار تكون للصياد، يكون هو دائما المنتصر، لكن لا نسمع وليس هنالك سردية للذي معناتها للضحية بتاعه. ولذا قال احنا علينا ان تكون لنا سرديتنا، تكون لنا معناتها تجربتنا نوثقوها وندونوها للعالم، ومنها نقتبس الحلول التي هي حلول مبثقة من مشاكلنا الداخلية. هذه الفكرة معناتها،
5: نعم،
6: فكرة هو قوم عدم وجود كيف رغم وجودنا السكاني العالمي، رغم مكانتنا في الاقتصاد العالمي، رغم أهمية الشباب في القارة الإفريقية، لكن نسبيا مهمتها في المعرفة في كل ضعيف.
5: نعم، بالنسبة
6: أنا نضع اليد في يد ككل لنكون أولا ورقة ضغط عالمية، ثم أيضا نقترح أشياء تناسبنا وتكون بذلك مساهمة في الإنسانية ككل.
5: بالنسبة للمدام ريم بودربيلة، بالنسبة للطلبة كيف لهم الاستفادة من هذا البرنامج؟
6: بالنسبة للاي بي بي دي يعني افريكان اكاديمي اوف افريكان فور
5: الاكاديمية الافريقية لادارة الاعمال والتنمية،
6: بالانجليزية هي دونك هي المؤتمر 26 ولهم عادات وتقاليد، معناتها فما عادات وتقاليد مرسخة. البارح احنا قمنا في معهد الاعلى للمحافظة وإدارة المؤسسات في البرج اللي عندنا برج خاص للبحوث للابحاث للاشغال البحثية اللي معناتها المحاضر اللي تابعة للمؤسسة هذيا. قمنا بمحاضرة هما قاموا محاضرات متجه خاصة للطلبة، للطلبة يعني طلبة في الماستر، حضرة الدكتورة وإلى فوز، هم عندهم قبل المحاضرة الرسمية، انطلاق المحاضرة الرسمية واليوم العشرين يقوموا يوم قبل بفري كونفرنس تمام، فري كونفرنس يكون فيها الهدف هو تقابل أساتذة كبار،
5: نعم،
6: ومع طلبة حتى يجيهم خبرتهم وبمعنتها بأساليب الجديدة الحديثة، يكونوا معنتها مصدر إلهام بالنسبة لهم، إلهام في في تقديم بعض النظريات، مسائلهم في تقديم بعض الطرق الجديدة لتحليل المعطيات. يعني احنا عندنا العديد من أنواع المعطيات، المعطيات الكمية والكيفية، ولذا اليوم الثلاثين معنا البروفيسور ويليام داغلي من مؤسسي المنظمة هذيا، وبروفيسور نغمة جمعة جاو تحط مع طلبة وزاد التحق بهم بلاكون تشارلز أونلاين، وعملوا أربع ورشات جديد الصباح والعشية، وكانوا متنوعين أولا على النظريات الحديثة للديكوناليزاسيون، معناتها هذوما النظريات اللي هما ضد الاستعمار، وهما يسموا كريتيكال ستاديز، معناتها هي كيفاش نقولها ماهمش مين ستريم، ماهمش دراسات في نظريات المعتمدة اللي هما من الأكثرية من إنتاج شمال الكرة الأرضية. هو دعوة لتساؤل لإحداث نظريات تنطبق على المشاكل المجذرة في أفريقيا أو بلدان اللي هو توقع دين كله الجنوب الكبير، معناتها Global South. ومثلا بالنسبة للإنسان العادي Global South، معناتها مثلا كل حال البريكس مثلا، هي منظمة معناتها جات دعوة لكونه البلدان الجنوب عند مشاكلهم الخاصة، وعليهم أن يضعوا يد في يد ليكون معناتها ورقة
5: لإيجاد الحلول،
6: ولا لإيجاد الحلول يكونوا مرقبة، يكون يد في يد حتى يكونوا لهم أكثر وزن.
5: نعم
6: بشكل عالمي.
5: نعم واضح، شكرا لك مدام ريم بودربيلة، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس ومديرة مخبرة تفاعلية للتصرف بين الجامعة والمؤسسات، شكرا على كل ما أفدتنا به. ونعود نذكركم أنه الملتقى الدولي للبحث في علوم التصرف كان انطلق يوم 19 مايو ومازال متواصل حتى إلى يوم 23 مايو المقبل. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين شوي آخر، نحكيو على المؤتمر الرابع والثلاثين للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية، واللي انطلق اليوم ويتواصل إلى غاية يوم 23 مايو المقبل. راجعين شوية خلينا نخليكم مع ماجد الرومي، طوق الياسمين.

0: الكوارث الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: ماضي ساعة 46 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل من التحق يسمع فينا تويكا. احنا في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. كما قلنا قبل الفاصل باش نحكيو على المؤتمر 34 للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية اللي انطلق اليوم ويتواصل إلى غاية يوم 23 ماي المقبل. المؤتمر يناقش في دورته الجديدة هذه موضوع التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية لمواجهة التحديات المستقبلية الحالية والمستقبلية. خلينا نقول احنا باش نحكيو على المؤتمر بأكثر تفاصيل. معنا في المباشر احد المشاركين في المؤتمر هذا وهي الدكتورة بوزيان ندى، طالبة في سلك الدكتوراه اختصاص تواصل. اهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة.
1: اهلا بكم،
0: شكرا على قبولك دعوتنا. اذا نحكيو على المشاركه نتاعك في المؤتمر 34 للجمعيه العالميه للبيداغوجيا الجامعيه. لو كان تعطينا فكره على المؤتمر وتحكينا على المشاركه نتاعك.
1: المؤتمر هو مؤتمر عن التواصل والجديد في البيداغوجيه الجامعيه، وانا المداخله ديالي ان شاء الله ستكون حول موضوع لونسينيمون دو لانتركولتوريل على لونيفرسيتي ماروكين. Conception, pratique et enjeux et perspectives de l'avenir. أنا جئت من مدينة طنجة، مدرسة العليا للترجمة، لأشارك في هذا المؤتمر. والمداخلة ديالي هي حول التواصل الثقافي، يعني التواصل ما بين الثقافات أو ما نسميه الانتركولتوريل. يعني كيف ندرس في الجامعة المغربية مثلا أو الجامعات العالمية، كيف ندرس التواصل الثقافي لإعداد مثلا طلبة أو لا شباب سيشتغلون مثلا في المؤسسات أو لا مولتي ناسيونال، مثلا الشركات العالمية دابا التي تدخل في مثلا في المغرب وتفتح أفرعها. يعني كيف نحضر شباب يمكن أن يتواصلوا بشكل فعال مع ثقافات أخرى بدون مشاكل، ولكي يعطوا ما في مجهود أكبر. إذا كانوا يتواصلون أحسن سيكونوا أحسن. إذن الجامعة هي المسؤولة عن تكوين شباب سيعملون في ديزونتربريز ملتي ناسيونال. هذا الشق ديال المداخلة ديالي.
0: نعم، حسب يعني نظرا للمداخلة واختصاصك هو التواصل، إلى أي مدى يعتبر اليوم التواصل مهم في البيداغوجيا الجامعية؟
1: هو أول شيء التواصل هو أساس كل شيء.
0: نعم.
1: إذا لم كاين واحد لاكسيوم يقول لا يمكن أن لا نتواصل، دونك اي عمليه اي لقاء ما بين نقولوا شخصين او اكثر يجب ان يكون هناك تواصل ناجح لكي يصل مثلا المساج. وفي ميدان العمل في اي ميدان التواصل اساسي. اذا كنا لا نتواصل لا يمكن ان نصل الى نجاحات او الى ما نبتغيه من من من من عملنا. اذا التواصل اساسي في جميع الميادين.
0: نعم.
1: وخاصة في التكوين الجامعي يجب أن نكون شباب يتواصلون أحسن. كلما كان التواصل أحسن كلما وصلنا إلى الأهداف المتوخاة.
0: إذن هو يعتبر ربما ركيزة من ركائز لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
1: نعم، التحديات ديال مثلا لا مونديالايزاسيون.
0: نعم.
1: دابا نحن في العالم اصبح قرية صغيرة.
0: نعم.
1: اذا لم تكن لدينا وسائل للتواصل ومنها اللغة، نحن نشتغل اكثر على اللغات. اذا اللغة هي الوسيلة الاولى للتواصل. يعني يجب ان نتقن اللغات لكي ننفتح على العالم، ننفتح على عالم فيه الديفيرسيتي، يعني كل واحد
0: تنوع.
1: نعم، تنوع ثقافي. يعني يجب أن ننفتح على العالم وكذلك لنصل إلى أهدافنا التي نتوخاها.
0: من بين البلدان الأخرى المشاركة في المؤتمر، هل هناك حضور لطلبة من دول أخرى في هذه الدورة؟
1: نعم، هناك مشاركات من دول عديدة. هناك التقينا بأناس جاءوا من فرنسا، من بلجيكا، من الجزائر، من دول من إسبانيا أيضا. يعني هناك تنوع تنوع تنوع، هذه هو التنوع الثقافي الذي نتحدث عنه، والكوميونيكاسيون انتركلتيرال التي نتحدث عنها. يعني هناك أناس من جنسيات مختلفة سيلتقون وسيتواصلون، وكل واحد يعطي ما عنده ويعطي فكرة عن الجديد في ميدان التدريس الجامعي.
0: نعم، بالنسبة لي لو نتحدث عن الهدف الأبرز للمؤتمر 34 للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية، لو نعطيها هدف أو عنوان لهدف لهذا المؤتمر، ماذا يمكن أن يكون؟ يعني إلى ماذا يريد المشاركين في هذا المؤتمر التوصل إليه بعد نهاية هذا المؤتمر؟
1: الهدف الاول للمؤتمر هو البحث عن الجديد، لينوفاسيون دون لو دومين دو لا بيداغوجي، دونك دو سوبيريور، دونك
0: التعليم العالي.
1: يعني الجديد، ما هو الجديد؟ نعرف الان ان هناك دخول الذكاء الاصطناعي، هناك كثير من الاشياء دخلت الى العالم ديال التعليم الجامعي. اذا كيف نتاقلم مع الجديد على مدى نعول؟ يعني تكوين طلبة، يعني يجب أن نكون نسير التطورات المعاصرة. والأساس الأساسي هذا المؤتمر هو تطوير التواصل، تطوير التواصل.
0: نعم.
1: والجديد دائما في البيداغوجيات، البيداغوجيات التدريس الجامعي. كيف نطور تدريس الجامعي؟ كيف نسير العصر، مستجدات العصر؟ هذا هو الجديد في هذا المؤتمر.
0: بالنسبة للطلبة الحاضرين في هذا المؤتمر، ما هي أبرز يعني خلينا نقول اهتماماتهم؟ يعني هناك شواغل تشغلهم في ظل العولمة، في ظل كما قلت الذكاء الاصطناعي، ما هو الهاجس الأكبر الذي يواجهه الطلبة اليوم؟
1: الهاجس الأكبر أصلا للتعليم الجامعي هو أن نكون طلبة avec une formation solide.
0: نعم.
1: يعني العالم طرأ عليه اختلافات، وهناك جديد في ظل la mondialisation، العولمة. يعني يجب أن نكون طلبة يسيرون العصر، لا يمكن أن نبقى على أسس التدريس القديمة. يعني يجب أن نسير العصر، يعني الكل يبحث عن الجديد وكيف تسير الجامعة ما يدور في العالم. يعني لا يمكننا أن نبقى مغلقين، يجب أن نبحث عن الانفتاح على الجامعات الأخرى، في ظل شراكات، في ظل مثل هذه المؤتمرات، في ظل مثلا لا موبيليتي ستوديونتين، يعني بحال مثلا برنامج إيراسموس. يعني يجب أن ننفتح على الجامعات الأخرى ونرى ما الجديد في العوالم الأخرى لكي نطور من من من من من عملنا في الجامعي،
0: ولكي يكون هناك كذلك تبادل بين الجامعات.
1: لا لا لا، هناك البرنامج إيراسموس، هناك تبادل، يمكن للطلبة أن يدرسوا في دولة أخرى مثلا سنة ويرجعوا إلى جامعتهم الأصلية. يعني هناك تلاقح ثقافي وتبادل للمعلومات وانفتاح على العالم. هذا هو الأساس.
0: شكرا لك دكتورة بزين نادا، طالبة في سلك الدكتوراة اختصاص تواصل، شكرا على كل ما أفدتنا به حول المؤتمر 34 للجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية الذي يتواصل إلى يوم 23 من ماي الجاري. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية المنصف المرايحي كان معنا في الإخراج، تحية الكوثر حجري كانت معنا في الإخراج الرقمي، وتحية لكامل الفريق التقني. أجمل تحيات سيرين بن قاسم، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات. تونس تونس تونس تونس خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. تونس مع إيهاب الشاوش.
5: مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. كالعادة نسلط الضوء على المجتمع التونسي والدولي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والاجتماعية. اليوم موضوع مهم، اليوم يرافقنا فيه أستاذ التاريخ، ولكن هذه المقاربة أو ما يسمى أنثروبولوجيا التاريخ، الجغرافيا الثقافية. نشوفهم بعد مع ضيفنا

شنية المقاربة أو الباراديغم المعتمد في كتابه، كتاب جديد، كتاب مهم يحكي على كيف تتشكل صورة الآخرة وكيف تبنى ثقافيا اجتماعيا تاريخيا صورة الآخر. كتاب مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914، وهي آخر إصدارات الأستاذ عادل النفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وأفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. تو بعد شوية ناخذ فاصل ومن بعد ندخل. لماذا اختيار أولا هذا الباراديغم أو هذه المقاربة؟ وأنت أستاذ في التاريخ، غالبا الكتابات التاريخية معروفة، ولكن هذه المرة قراءة كيف يبنى الآخر أو كيف تتشكل صورة الآخر من خلال رحلات الاستكشاف، أدب الرحلات وغيرها من مراحل التاريخية اللي ذكرتها أنت في كتابك، ثم بعد بأكثر تفاصيل. وربما باش نتعسف عليك شوي، نحب نركز على الجانب التونسي. أنت حكيت برشا محاور وأبواب في كتابك على تونس والمجتمع التونسي. فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا مرحبا، مواصلين معكم في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم مع الأستاذ أستاذ التاريخ بقسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة تونس، الأستاذ عادل النفتي. باش نحكيه على آخر إصداراته، وهو كتاب مرايا متناظرة، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. بالطبيعة كي نحكيه على التاريخ ولا يتابعوا فينا، يقولون غالبا ما تستضيفوا أنثروبولوجيين أو اللي يشتغلوا في الفلسفة أو في علم الاجتماع، ما علاقة ذلك بهذا الكتاب اللي يحكي على التاريخ أو الجغرافيا الثقافية؟ يعني ما هي المقاربة المتبعة في هذا الكتاب؟
1: شكرا مرة أخرى سي إيهاب على الاهتمام بكتابنا الأخير. مثل ما تفضلت، هو عنوانه من الرحلة مرايا المتناظرة، من الرحلة للاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. الكتاب هو صدر منذ بضعة أسابيع وصدر في بيروت عن دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وفي إطار أنه فاز بجائزة ابن بطوطة الأدب الجغرافي في الصادرة في أبو ظبي عن مركز ارتياد الأفاق، وهذا يمثل بالنسبة لنا شرف شخصي وأيضا شرف للجامعة التونسية والتونس عموما. يعني نلقى تونس ممثلة في هذه الجائزة، 64 مشارك، وتمكن كتابنا من الفوز بالمرتبة الأولى.
0: ممتاز.
1: والمرتبة الأولى في التحقيق زاد من تونس، نوجه له تحية، الأستاذ محمد الزاهي. أيضا تحقيق مخطوط. الكتاب 320 صفحة،
0: 9 فصول أو أبواب،
1: 9 أبواب نعم. وقدم له هذا الكتاب أستاذي سي لطفي عيسى بنص طريف، وسمه من الاكتشاف إلى الاستكشاف، سورة الآخر بين التواصل والقطيع.
0: تنجيهم بعد شوية تفاصيل شنو كتب اللي هو حكي على الكتاب، معناها تقديم الكتاب.
1: الكتاب مثل ما تفضلت قد يدو للوهلة الأولى لبعض المتابعين، أنه ما علاقة المواضيع المبحوثة في هذا الكتاب من نوع سورة الآخر، الجغرافيا الثقافية، هذه المباحث يعني تطرح ربما بصفة مشابهة في الصيغة أو في المعاني في تخصصات أخرى متناهجة مع علم التاريخ، مثل ما تفضلت الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع أو الفلسفة وغير ذلك. طبعا يعني في منذ عقود هناك تجديد في المباحث والبراديغم في الجامعة التونسية حقيقة، يعني هناك قراءات مجددة، هناك أطاريح بصيغة أخرى تواكب الحراك الذي يحدث في المباحث العلوم الإنسانية بصفة عامة في الجامعات، وخاصة الجامعات الغربية بما فيها الجامعات الأنجلوساكسونية، وهذا يعطينا أفاق أرحب لاستيعاب عديد القضايا التاريخية التي كنا نظن أنها تم منها محسومة أو حسمت، ولكن بتغيير إذن المناهج والبراديغم إذن تصبح لنا رؤية أخرى، وأيضا بتنويع المصادر. فالمؤرخ لم يعد، أقول جيد المؤرخ، لم يعد ذلك الباحث الذي تكبله الأرشيفات والمدونات المعروفة.
0: يعني تقصد فما آليات بحث جديدة، فما مقاربات جديدة.
1: نعم.
0: ونحكي توا حتى على الاي اي، معناه ينجم يستكشف ويرجع لك للتاريخ ويعاود يجسد لك أحداث وأشياء وصور اللي ربما ما كانتش متاحة قبل سنوات.
1: صحيح. إذن في المباحث الجديدة الموجودة في الجامعة التونسية، وأنا كنت تكونت بندين أستاذي الجليل نحترمه اللي يتبع ياسر أيضا في قلت المباحث الغربية، وهو بوابة أو التجسير ما يقع في العالم الغربي، هو الذي نبهني منذ 2010 إلى مباحث الجغرافيا الثقافية. وكلما سافرت إلى الخارج وقدمت مداخلة في هذا الجانب، إلا وقد وجدت إلا الترحاب والاهتمام من زملائنا وأصدقائنا في الجامعات، خاصة المغربية أو اللبنانية. إذن قلت المؤرخ هو مدعو قبل كل شيء.
0: قبل ما نحكي على المؤرخ، وحكيت أنت على تقريبا مسيرتك الأكاديمية وشكون تأثرت، خلينا نذكر اللي تابع فينا شكون ضيفنا اليوم، اللي هو الأستاذ عادل نفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. تدور محاور اهتماماته البحثية حول الصورة الثقافية المتبادلة بين الشعوب والثقافات في الفترتين الحديثة والمعاصرة وسياقات إنتاجها. حتى في كتابك هذا باش تحكي زادة أيضا على سياقة إنتاج هذه الصورة، وأنت من خلال مسيرتك مهتم جدا بكيف تبنى وتتشكل الصورة من خلال الآخر. من أبرز الكتابات المجتمع والجغرافيا الثقافية، وماذا بينا من بعد تفسرنا شنية الجغرافيا الثقافية اللي تبعوا فينا، لبلاد المغارب، حفريات في أدب الرحلة اللي هو مبحثك زاد حتى في التاريخ، رغم اللي نحكيه على أدب الرحلة أنت حفريات أنثروبولوجية، ومن بعد زاد لو كان تسلطنا الضوء على المبحث هذا، حفريات في أدب الرحلة في الهوية والتدين والثقافة، والجغرافيا الثقافية لأوروبا القرن التاسع عشر في متخيل الرحالة العرب، كتاب مرايا متناظرة بين ضفتي المتوسط والحائز على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي دورة 25-26، يعني توتو اللي كنت تحكي عليه انتي. ايضا له عدد من المساهمات في مؤلفات جماعية، ومنها ادب الرحلة، جدلية الانا والاخر في عالم متغير، التاريخ وادب الرحلة، مساءلة الانتماء من منظور المباحث التاريخية التونسية، وعدد من المقالات المنشورة ومنها نظام الحكم الفرنسي من منظور رواد النهضة العربية، الطهطاوي والشدياق وخير الدين نماذج، وعديد من الكتب والمقالات البحثية وغيرها والمحكمة في مجلات محكمة. وأيضا أستاذنا وضيفنا عادل النفاتي شارك في عديد الندوات الدولية وحكم عديد المقالات والمؤلفات في تونس والخارج، هذا بملخص سيرتك الذاتية.
1: يعطيك الصحة، شكرا.
0: إذن الجغرافيا الثقافية والمبحث هذا.
1: الجغرافيا الثقافية يعني هو من المباحث قد تبدو جديدة على المجتمع التونسي، لكن هي قديمة موجودة منذ حتى الثمانينات القرن الماضي. ظهرت في الجامعات الأنجلوساكسونية، وهو امتداد طبيعي لما حدث أيضا من نتائج مدرسة الحولات الفرنسية. احنا في العادة انه المؤرخ هو من يهتم بدراسة فعل الإنساني في الزمن وتطور هذا الفعل في الزمن،
0: في العادة.
1: والجغرافي هو من يتعامل، من يدرس فعل الإنسان في المجال. فالجغرافيا الثقافية في المباحث التاريخية هي تجمع بين فعل الإنساني في الزمن وفي المجال، وقد تم تداول هذا الأمر يعني منذ سبعينات القرن الماضي في الجامعات الفرنسية، وبعد يعني صدور نتائج المؤرخ الفرنسي المعروف هو برودال. إذن وكأن الجغرافيا هنا علم الجغرافيا يقدم الحلول إلى علم التاريخ كي يخرج من زاوية ضيقة وهي فعل الإنسان في الزمن، وهذا ما يعطينا إلى دراسات مكررة لا تعطينا الإضافة. فنحن الفعل الأساسي هو الإنسان، وطالما الإنسان هو الفعل الأساسي وهو موضوع العلوم الإنسانية فبالتالي فندرسه إذن في الزمن وندرسه في المجال، أي بمعنى الجغرافيا الثقافية تهتم بفعل الإنسان أو تطور فعل الإنسان، هناك المبحث الزمني تطور فعل الإنسان في المجال، ما هي منتجاته الثقافية عبر العصور. وهذا شنو يعطينا؟ يعطينا نقفز على الحواجز الإجرائية، التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر. يعني أنت عندما تكون بحوثك في التاريخ الثقافي وتتم بالجغرافيا الثقافية، فأنت في حاجة إلى اطلاع على فعل الإنسان في الفترة القديمة، في الفترة الوسيطة، وفي الفترة الحديثة. فإذن هذا امتداد. فالجغرافيا الثقافية تعطينا يعني تكسير هذه الحواجز، تعطينا بحوث جديدة ولها القدرة على فهم فعل الإنسان بصفة مباشرة. لا يبقى المؤرخ في ذلك الركن، وظيفته الأساسية هو تصحيح الأخبار من عدمها. فيصبح إذن شغله الشاغل هو مثل الفيلسوف، مثل عالم الاجتماع، مثل الأنثروبولوجي، وظيفته الأساسية ليس أن يبقى في عزلة عن إنسان الراهن ويدرس إنسان الماضي، بل هو يحاول أن يفهم إنسان الحاضر بمنجزاته وبما توصل إليه منتجات ثقافية بصفة عامة عبر الأزمنة.
0: ممتاز. الإنسان الحاضر، الفرد الفاعل في المجتمع وفي التاريخ، يعني مقاربة تفاعلية أكثر من أي مقاربة الوثائق، وكأنه الإنسان خارج هذا الفعل. هذا مفهوم، وهذا اللي حبيت تتعمق فيه وتحكي عليه كثيرا في مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط. وكانت فما مسألة مهمة ومحورية في كتابك الكل، هي صورة الآخر، كيف تتشكل وتبنى اجتماعيا صورة الآخر. صورة الآخر بين التواصل والقطيعة، مفهوم الصورة الذهنية وآليات تشكيلها على الأقل من خلال المقدمة أو الفصول الموجودة في الكتاب هذه تتكرر المصطلحات والمفاهيم هذه، معاني الصورة والتمثلات التي وضعها الأوروبيون عن غيرهم من إفريقيا إلى أمريكا الإسبانية، الاستطلاع والتمثيل ورسم الصورة، هذه كلها مفاهيم راهو موجودة من خلال هذا الكتاب، تعارض التمثلات العاكسة لصورة الآخر بين ضفتي المتوسط، الاشتغال على صورة الآخر من خلال الاستكشاف ومن خلال الاكتشاف ومن خلال الرحلات والنص. يعني لماذا الاهتمام بصورة الآخر؟ نعرف كثيرا خاصة في الرسم الاستشراق الآخر، هذا الآخر خاصة نحن العرب والشرق وشمال أفريقيا وأفريقيا، ووجد أيضا الآخر وأهمية الاشتغال على الآخر خلينا نقوله في الأفلام الهوليودية في فترة ما، الاتحاد السوفيتي والاشتغال على الآخر وشيطنة الآخر. لكن هذا المدخل اللي حكيت عليه أنت تقريبا لأول مرة نشوفه في تونس، إذا كان من انشغالت أنت صحح لي.
1: صورة الآخر يعني بإيماني أن المؤرخ يجب أن يلاحق راهنه، أن يتابع راهنه. يعني احنا منذ سنوات نحن نلاحظ ماذا يقع في الشأن الدولي.
0: يعني وهي في الشأن الدولي راه العركة متاع صورة، راه كيف نرى الآخر،
1: هذا هو
0: وغزة هي معنا
1: محور
0: أهم
1: يعني يعني تتبع في المتابعة الإعلامية بسيط الإعلام الغربي، يعني أمور مؤسفة ومحزنة. يعني نهرت اللي يموتون أكثر أقل من 200 فلسطيني، فننتظروا قلنا تو ثمش ما الأمور تحسن شوية. لكن كنشوفوا في الضفة الشمالية في أوكرانيا وحنا نحبوش القتل حتى واحد في على وجه البسيطة، كيموت شخص ولا زوز تقلب الدنيا وعقوبات دولية والعالم كل يقف.
0: صحيح،
1: هذين تبعوا فيه تقريبا نفس المشهد هذا متكرر يعني أكثر من نصف قرن. نفس الشيء حتى في إفريقيا جنوب الصحراء، يعني أوب أو أمراض حقل تجارب متاع أدوية ومتاع كل الأفارقة اللي يستحقوا المساعدة وخارج المساعدات الدولية، مساعدات ظرفية، فيعني هي شعوب مهددة بالإبادة. إذن هذه خلينا الإنسان يفكر يبحث ما هي أسس هذه الصورة. ذاك ما دفعني في النبشي والحفري في بدايات تشكل الصور الثقافية، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لماذا المتوسط؟ فالمتوسط له من الأهمية في العالم. في الكتابات القرن 19 وكتابات القرن 18 مثلا كناخذ الطهطاوي، يسمي المتوسط بي يسميه بي هو بحر يتوسط الدنيا القديمة، على اعتبار أن العالم كان ينظر إليه في ثلاثة قارات، إفريقيا وأوروبا وآسيا، يعني يتوسط هذه، وهو بحر نابض بالحياة منذ القدم، نلقاه تتشكل من حوله ثقافات مختلفة اللي من بعد الأوروبيين أبارتير دو كانزيام سيزيام سيكل ولاو يسميه ابتكروا مصطلح الغرب والشرق.
0: عصر النهضة معنا بداية من عصر النهضة.
1: نعم، خاصة يعني بعد القضاء على الحضور السياسي الإسلامي في الأندلس بدأ يتشكل مفهوم الشرق والغرب، وكلها مفهوم الشرق والغرب صاحبه جهاز من المفاهيم والصور الجاهزة والمتناقضة. بمعنى الشرق
0: جاهزة
1: جاهزة نعم بطبيعة الحال هي جاهزة
0: اللي عملها الغرب
1: عملها
0: باش نفتح قوس. انت حكيت على أوكرانيا وغزة وأفريقيا جنوب الصحراء، أنا بالاطلاعي على أهم النقاط في الكتاب هذايا وحكينا على غزة وأوكرانيا خاطر يتبعوا فينا في بنا نحكيوا في التاريخ ومش فاهمين التاريخ هذاك راه قاعد يتعاود ويزمك تفهمه باش تفهم الحاضر نتاعك اللي أول جملة بديت فيها أنت يزم أن نلاحق راهن نتاعنا.
1: طبعا
0: تقريبا الصورة، هل تعتقد وأنت باحث هل تغيرت صورة الغرب للشعوب الأخرى مقارنة باش اللي شفتوها؟
1: الصورة الذهنية التي سؤال تحته موضوحين أنت، ما معنى الصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية هي مزيج بين معطيات قد تبدو متصلة بالواقع ولكن فيها أحكام تمثلات قراءات وجدانية أديولوجية تتفاعل مع الواقع وتلبس بهذا لتعطينا تصور معين، أحيانا حتى تم لها بغلاف علمي لتخدم أديولوجية السياسي، فيوظف تلك الصورة لتحقيق مآربه، وهذا صار مع تاريخ الاستعمار والتوسع أوروبا لغير ذلك. الصورة من ميزاتها أن لها قدرة على الثبات والتواصل عبر العصور. لماذا؟ لأن عندما تبنى الصورة تصبح في محض الحقيقة العلمية ويتم توريثها بنفس الشاكلة. أما مجالات التغير أو حدود التغير يكون بصفة بسيطة، بصفة بطيئة غير مواكبة. أعطيك مثال، صورة الغرب عن الشرق بدأت التغير. أقول لك ما هو دليلك؟ أقول لك منذ سنتين الحراك في الجامعات الأوروبية والأمريكية مناصرة لقضية غزة. أليس هذا يندرج في استيعاب القراءة ما بعد الكولونيالية والتي ظهرت كباراديغم في نظرة البوست كولونيال وين دور
0: أمريكا اللاتينية
1: قبل أمريكا اللاتينية في الجامعات الهندية،
0: الجامعات الهندية
1: وجنوب آسيوية وإيران، وإذا ظهرت قراءات تعتمد على تفكيك الخطاب. ففي ضمن مضامين الكتاب هناك دعوة إلى تفكيك الخطاب. قد يكون صاحب الخطاب أوروبي غربي أو يمتد إلى العصور القديمة الفلاسفة الأغريق، كما يكون أيضا طالما الكتاب هو مرأي متناظر قد يكون بنية فكرية مصدرها عربي إسلامي أيضا لابد.
0: ما ترى زاد في بداية التغيير اللي تحكي لي أنت في تشكل أو بناء الصورة الغرب للشرق، زاد مرة هذه في حرب ضد غزة، الحرب الإبادة اللي الإعلام لعب دور، لأن ولينا نشوفوا إبادة على المباشر، معناه
1: طبعا
0: تأثير مباشر
1: طبعا
0: اللي ما صارش قبل في الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
1: من يحرك الإعلام هو رأس المال، والإعلام هو تجارة، وهو يعني يعني الإعلام هو انفستيسمون بالفرنسية يعني استثمار. وبالتالي يجب أن الإعلام مثل المعرفة، المعرفة في العلوم الإنسانية، أن توجه الرأي العام إلى ما يريده الساعي للتواصل والاستعمار. وهذا ما حدث في القرن 19 مع الأنثروبولوجيا الأحيائية. الأنثروبولوجيا الأحيائية عندما ظهرت في القرن 19 بررت العمل الاستعماري وتحدثت عن هرمية بين البشر، فهناك الشعوب الراقية وهناك الشعوب الدنيا، ووظيفة الشعوب الراقية هي أن تأخذ بيد الشعوب الدنيا. لكن هل أنصتنا إلى
0: خطابات فيه تاو ترامب؟ يا أخي ترامب فاش قاعد يقول تاو تقريبا
1: نعم يعني أكثر من ذلك. عندما يتحدث عن الأيديولوجيا الدينية أن نتنياهو هو رجل مبارك فهذا مقبول منه، أن عندما هناك أطراف أخرى في الشرق أو في العالم الإسلامي يستعملوا الأيديولوجيا الدينية أنتم متخلفون تعبشون للعصور الوسطى. إذن يعني كيف هذه المقارنة؟
0: خلي اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، علاش فتحنا القوس؟ لأنه صحيح احنا نحكيه على كتاب تاريخ مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط، لكن بصدد التفكيك كيف تتشكل هذه الصورة وكيف تشكلت باش نعرفوا الآن الراهن الحديث
1: فعلا
0: كيف نتعامل مع هذه الصورة المسبقة التي للغرب. على أنت حكيت على المتوسط، حتى في المتوسط فما اختلافات كبيرة بين جنوب وشمال المتوسط
1: طبعا،
0: وهذا موجود في كتابك.
1: نعم، مرايا متناظرة، يعني كيف نظر الغرب إلى الشرق أو كيف نظرت الضفة الشمالية منذ الفترة القديمة، الفلسفة الإغريقية إلى الشرق، ثم في عصر النهضة الأوروبية، ثم الفلسفة الأنوار الأوروبية، وأيضا كيف نظر الشرق وكيف كون صورته حول أوروبا في أزمنة معينة، ما يسمى في زمن الاندفاعية الإسلامية، بمعنى يعني زمن تطور المباحث العلوم والجغرافيا في العصر الدولة العباسية، ثم كيف تم استيعاب تلك القراءة في القرن 19 ما يسمى بالنهضة العربية عندما ازدهر دب الرحلة، وتم تسيير حوالي أكثر من 30 نص رحلي من جنوب المتوسط نحو الشمال بغاية أسئلة طرحته بكري بغاية الاستكشاف وليس بغاية الاكتشاف. بغاية الاستكشاف بمعنى ما معنى الاستكشاف؟
0: ما معنى
1: يعني تحيين الصورة المتوارثة عن أوروبا. هل هي نفس الصورة التي كتبها ابن فضلان في القرن 11 أو من قبل كتبها المسعودي أم أمور أخرى؟ طبعا هي أمور أخرى، لأن العرب في حينها إذا هناك احتلال الجزائر، قبلها حملة نابليون، قبلها يعني هزائم الجيوش المغربية أكثر عدد أمام القوات الإسبانية، إذن هنا الخطر داهم، وطالما الخطر داهم فهناك أمر ضروري لابد من تغيير وجهة الارتحال. العرب قديم العرب كانوا يرتحلون من جميع منطقة العالم الإسلامي، ما هو المركز الجاذب؟ هو بلاد الحجاز للحج، وبالتالي ما هو موجود في طريق الحج فهو يستحق الاهتمام، ما هو خارج طريق الحج لا يستحق الاهتمام، وبالتالي كانت أوروبا شبه مغيبة عن أدب الرحلة وعن جغرافية أو ما يسمى بأدب المسالك والممالك. القرن 19 إذن النخب العربية انتبهت أن هناك أمر ما يجب الانتباه إليه إلى أوروبا، لكن كيف سنصيغ صورة أوروبا؟ هل بالمنظور
0: أنت وصلنا كيف للعرب في القرن 19 سوف يصيغون صورة أوروبا. لكن لو كان نرجع قبل أوروبا، كيف شكلت صورتها على الشعوب الأخرى من نعم. بداية
1: الصورة
0: خاطر يظهر المراحل أو الحقب التاريخية والصورة قاعدة تتغير
1: طبعا
0: هذا موجود في الكتاب متاعك.
1: هو الرسم صورة عن الآخر، ما الآخر، ما هو الآخر؟ هو المختلف الذي يختلف عن صورة الذات في اللغة أولا، العادات، السلوكات، التدين، النظرة إلى المستقبل، غير ذلك. فكل ثقافات الشعوب مهوسة، أقول مهوسة، برسم صورة عن المختلف. والحديث عن الآخر هو لإثبات الذات، لولا وجود الآخر لما كنت أنا،
0: لما كنت أنا موجود.
1: نعم. وبالتالي يجب أن تكون هذه الذات في مرتبة عليا مقارنة بالآخر المختلف. نجد هذه المباحث نجدها في الفلسفة الإغريقية. من المعلوم أن أثينا والمدن الإغريقية الأخرى كانت يعني في زمن ازدهارها ومسمى بالزمن الكلاسيكي، خاصة في القرنين الرابع والخامس والرابع قبل الميلاد. إذن أثينا إذن كانت نقطة معرفية مهمة في المتوسط، وبالتالي كان هناك انشغال. الفلاسفة كانوا وجدوا أنفسهم يحاولون الإجابة لسؤال من هو الآخر. أرسطو في كتاباته اهتم بصورة الآخر وأعطى تعريف، قال الآخر هو من لا يتكلم اللغة الإغريقية، والإغريق هم أكثر الشعوب حكمة في المتوسط. إذن سؤال ما هي الحكمة؟ قال الحكمة ظهرت في الشرقي، يعني يقصد في آسيا، ثم مالت إلى الغربي إلى أوروبا، ثم قدمت وكان إذن واستقرت في مدينة أثينا. وماذا عن باقي الشعوب الأخرى؟ الشعوب خاصة في إفريقيا، قال أن إفريقيا هي تعيش في الظلام الحالك،
0: يعني
1: لا زالوا في الظلام الحالك، وبالتالي يعني إفريقيا خارج اهتمامات. إيرودوت الجغرافي والمؤرخ
0: وتواصلت يعني إفريقيا طبعاً. خارج الاهتمامات حتى في مراحل متقدمة
1: طبعاً
0: من التاريخ
1: طبعا طبعا يعني الصورة التي رسمت عن الشعوب الإفريقية لو ترجع لكتاب التواريخ لإيرودوت تجد صورة بين ظفرين مقززة عن الأفارقة، يعني هم شعوب يعيشون في مرحلة لم يبلغوا مرحلة الأدمية بعد، هم مرحلة الحيوانية. ولماذا في مرحلة الحيوانية؟ قال هي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، منطقة جدباء قاحلة، شهدت تعايش غريب بين الإنسان والحيوان، يجتمعون حول مصادر الماء النادرة، ووقع تزاوج بين الكائنين الإنساني والحيوان، وأنتج حيوانات، يعني أنتج كائنات لا هي إنسانية ولا هي آدمية، لا ليس لها قدرة على التفكير، ليس لها قدرة على الاعتقاد، وتمثل العالم المجرد. الشغل الشاغل للأفارقة منذ القدم حسب كتابة إيرودوت يعني هو البحث عن السبيل إلى تلبية نزواته وحاجاته اليومية بكل الطرق وبكل الأشكال. لم ينجح في إنتاج نواميس، في إنتاج ثقافة، في إنتاج أعراف، إلى غير ذلك. يعني هذه الصورة. وحتى عن
0: ثم تحدث أنت أيضا أمريكا اللاتينية.
1: نعم.
0: والإسبان عندما اكتشفوا أمريكا هو تقريبا نفس السيناريو
1: مثل ما رسم لإفريقيا جنوب الصحراء رسم لأمريكا اللاتينية. تقولي إيه، ماذا تحدثوا عن مصر وقرطاج؟ لم يستطيعوا أن يدحضوا في مكانة مصر وقرطاج. دوت هو درس في مصر في الإسكندرية، لا يمكن أن ينعت الحضارة الفرعونية بأمور كذا. ونفس الشيء أرسطو الذي مجد دستور قرطاج لا يمكن أن يتحدث
0: بقرطاج في إفريقيا
1: طبعا لا، هناك
0: يعني هذا تناقض،
1: هناك استثناء، قال باستثناء قرطاج ومصر فبقية إفريقيا لا تستحق، لا يوجد فيها ما يستحق أن يكون بعلاقة بالإنتاج الثقافي للإنسانية.
0: أرسطو هذا،
1: أرسطو نعم، وإيرودوت نفس الشيء. وحتى بعد في جغرافيين في أوروبا فترة الوسيط مش معروفين، كما ميلا ولا كما إتيكوس دي إسغي، نفسهم أظن الكل أعطونا تقريب نفس الأفكار. نقدر نستنوا حتى يكشف القرن 16 شو وقع القرن 16،
0: ثم بعد ذلك القرن 19 اللي العرب انتبهوا إلى هذه المسألة
1: في قرن 16،
0: معناها كأن بحث عكسي.
1: نعم.
0: معناها لمدة زمنية طويلة هما قاعدين الغرب بين ظفرين يحبوا يعرفونا شكون احنا، امريكا اللاتينيه، افريقيا، او صحيح. شعوب العالم الثالث، او كيما تحب تسميه. قرن 19 احنا انتبهنا اللي احنا زاد يلزمنا نعرفوا كيف ينظروا الغرب لنا. طب انا القرن 16،
1: القرن 16 نقطه محوريه، هو ما يسمى بالنهضه الاوروبيه اللي بدات كما تعرف سيادتك في المدن الايطاليه. اذا كيف عرفوا ان ما ورثوه من معارف جغرافية وما بني أنه بين ظفرين يعني مجانب للصواب. لما أقول وأثبت بطلانه وهي صورة معطوبة عن الأفارقة وسكان بلاد المغارب. الذي صحح لهم الصورة هو الحسن الوزان الفاسي، هو جغرافي ودبلوماسي عربي من أصول مغربية لكنه ولد في الأندلس، ثم قام بسفرته 9 سفرات في إفريقيا، وتم أسره بجوار جزيرة جربة في 1518 وقدم هدية إلى البابا ليون العاشر. وعندما اكتشف فان هذا الرجل له دراية بإفريقيا وفي عصر النهضة الإيطالية في روما، طلب منه أن يكتب كتابا عن إفريقيا لقاءنا لحريته. فكتب كتاب وصف إفريقيا وتحدث فيه عن كامل إفريقيا. عندها انتبه الأوروبيون أن ما دون عن الجغرافيا وعن الإنسان الإفريقي يجب إعادة النظر فيه. ثم تم اعتماد كتاب وصف افريقيا في من طرف اساس الاوروبيين. بعد ذلك اذا تم توجيه الرحلات الاستكشافيه الجديده عبر جامعه الجغرافيه نحو افريقيا لتحديد اذا اقسام افريقيا وطبيعه السكان وغير ذلك. بدات الصوره تتغير شيئا فشيئا تزامنا مع تراجع الكنيسه، وتعرف الكنيسه يعني تصنف العالم الى صنفين، المؤمنون وغير او الاتباع وغير المؤمنين، ثم اذا يدخل الراس المال.
0: انت هنا سمحني في الفهرس في كتابك حكيت على حسن الحسن الوزان الفاسي، وصف إفريقيا للحسن الوزان الفاسي قراءة مجددة لإفريقيا، فيها وصف إفريقيا من حسن الوزان إلى ليون الإفريقي. ثانيا المشاهد الطبيعية والبشرية والثقافية، هذا من كتابك بتباع أحد الفصول في وصف إفريقيا. إفريقيا أرض الخصب والخيرات، سكان إفريقيا من أقدم سكان المعمورة، المشهد الثقافي في وصف إفريقيا. وفي خاتمة هذا الفصل بعد الفصل الثاني عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرناطية. بعد قلت من الأول متعصف عليك شوية، نحب نعرف كيفاش العيون الغرناطية شافت مدينة خاصة تونس وفاس. وسنة القرن العرب انتبهوا إلى هذه المسألة قبيلة قلت لنا شوية، القرن 19.
1: نعم، يعني إذن أصبح النخب السياسية والاقتصادية والعلمية تنبهت أن الخطر أصبح محدقا بهذه الكيانات بالعالم بالممالك أو المخازن في الضفة الجنوبية المتوسطة في العالم العربي. إذن هنا ضرورة من إعادة اكتشاف هذا الآخر الذي ظهر بالمدافع وبالطباع، يعني بالقوة العسكرية وبالمعرفة بالطباع. نابليون كيبشيل
0: تو احنا معناها احنا العرب ولينا نحب نعرفوا الآخر
1: طبعا
0: بعد حقب طويلة هو ما حبوا يكتشفون.
1: نحبوا نعرفوا شو هو الآخر، يعني هناك أصبح سؤال من هو هذا الآخر المختلف. هل هو ما زال في مرتبة ذلك الكافر الذي لم يقدم شيء للحضارة الإنسانية والكونية؟ لا، الصورة مخالفة. هذا الآخر إذن حل بقلت بقوة المدافع وبالمطبعة وبالعلماء. نابليون في حملته على مصر إذن هز مع اتباع يعني المعرفة والعلماء في جل اختصاصات 200 عالم والمدافع. إذن تبين للنخب العربية أن الصورة المألوفة والقديمة هي صورة وجب مراجعتها والتدقيق في تفاصيلها. يعني عندما تقرأ كتب أنا اشتغلت على 10 رحلات عربية، هم الرحلات العربية في القرن 19 نحو أوروبا حوالي 32 رحلة، اطلعت على معظمها وخاصة على 10 مصادر مغربية تونسية مصرية لبنانية. هذه الكتابات إذن تحدثت عن كان شغله الشاغل هو التفكير في من هو في من هو الآخر بالنسبة للعرب، يعني من هي أوروبا المعاصرة القوية. وتم التثبت في جميع تفاصيل الحياة، الاقتصاد، الفكر، تاريخهم، عاداتهم، تقاليدهم، ثقافتهم، ارتدادهم للمسارح، مكانة المرأة عندهم، يعني كل مجالات الحياة، وسائل النقل، علاقتهم بالكنيسة، كل تم تدارس جميع التفاصيل في رغبة تقريب هذه الصورة إلى القراء العرب حتى تبينوا من هي أوروبا. يعني ما عاشك الصورة الضبابية حول ذلك، كمثل ما قلت ماذا وردت أن الصورة ما ذكرها ابن فضلان من قبل أو المسعودي من قبل صورة أصبحت يجب
0: تغييرها
1: تحيينها
0: تحديثها وتحيينها. نعم. لكن اللي فهمته من كلامك مرايا متناظرة في الكتاب هذا، خلينا نذكره يتبعوا فينا، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتواصل الأستاذ عادل النفاتي، أنه في نهاية الأمر سوء الفهم، سوء فهم هذه الصورة هو فهم متبادل.
1: طبعا
0: الغرب شكل صورة وبنى صورة حسب تمثلاته هو لإفريقيا والآخرين شعوب أمريكا اللاتينية وغيرها من الشعوب، وحتى نحن في ربما أمريكا اللاتينية والعرب والمشرق أيضا شكل صورة للغرب ربما تكون مغاير على الواقع، يعني فهم متبادل في سياقات متعينة.
1: نعم معينة. العرب عندما بنوا صورة في الفترة الوسيطة أيام الدولة العباسية حول جوانب من من من ثقافة أوروبا، لأن أوروبا لم تنتج في ذلك إلى ذلك الوقت باستثناء الحضارة الإغريقية أو الحضارة الرومانية لم تنتج ثقافات كبرى مساهمة في ما يسمى بالإبداع الإنسان الكوني. يعني كان العرب اهتمامهم ببلاد فارس، بالهند، بالصين، بنوا صورتهم حتى على الصين وعلى الهند، لكن سمي يمكن نسميه بالآخر القريب، لم تكن صورة بنفس الـ الـ الـ بنفس الدناءة ونفس التصور السلبي مثل ما كان بالنسبة لحول أوروبا.
0: فقط الدناءة أو توصيف للتاريخ، مع توصيف علمي، معنى مش
1: طبعاً يعني صورة الدنيا.
0: أي مش سبة ولا ثلبة.
1: لا لا لا.
0: فقط شتابه فينا.
1: يعني صورة دنيا كشعوب دنيا. بعكس قلت الصين والهند. بالنسبة للأوروبي عندما بدأ يؤسس صورة على شعوب أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية المقصد هو استعماري توسعي بدون شك، يعني هذا مما لا شك فيه.
0: وفهم علماء الاجتماع مشاو للمناطق هذه واشتغلوا على الشعوب المحلية من أجل الأعداد للدراسات للاستعمار.
1: كل تقريب تخصص الفلاسفة علماء الاجتماع الأنتروبولوجيا والتاريخ الأوروبيون صاغوا هذه الصورة، شكلوا هذه الصورة، لهم يد في هذه الصورة الذهنية التي قلت لها قدرة على الثبات بطبيعة الحال لتحضير المشروع الاستعماري في القرن 19.
0: ممتاز. طبعا نجيو للفصل عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرنتي. والله أثرت انتباهي قلت في الفترة العباسية، لأنه احنا حتى كنا نقرأ في تاريخ الفترة العباسية ما جيش البانة أساسا أنه في الفترة العباسية كما قلت أنت فما أفراد وفاعلين قاعدين يفكروا في الآخر. احنا حتى في بين الفترة العباسية العباسيين فقط معنا فك المحيط الجغرافي الضيق
1: هو أدب المسالك والممالك أدب المسالك هو أدب في الجغرافيا لمعرفة الطرق والتقسيمات السياسية والشعوب التي تعيش داخل مجال العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية والمجاورة لها. طبعا وهناك مراسلات وهناك وفود. ابن فضلان هو عندما ذهب إلى شرق أوروبا إلى الشمالية هو موفد من الخليفة العباسي. إذن يعني هناك المسلمون لم يكن معزولين عن العالم المجاور لهم، كان هناك متابعة.
0: لكن ربما نعرفش الدراسات، ربما الإعلام ما يسلطش الضوء على الآخر في الفترات هذيك، تسلط الضوء على الدولة الأموية، الدولة العباسية، الإمبراطورية العثمانية. فهمت شنو هو التسليط على الآخر؟ معرفة الآخر في الدراسات الأكاديمية والإعلام ما تجيش ما فماش حكا حاجة عميقة على الأقل اللي نشوف فيه إعلاميا.
1: هو المعلومة متى انكفأ العرب عن أنفسهم عن ذواتهم، انكفأوا أي لم يعد منشغلين بمجريات الأحداث خارج عالمهم بعد نهاية الحروب الصليبية، وهو سؤال محوري. المسلمون نجحوا في طرد الصليبيين من أو المسيحيين أو الأوروبيين من القدس ومن الشرق، ولكن بعد ذلك إذن دخلوا في مسار عكسي، مرحلة الانكفاء، بعكس الأوروبيين الذين عملوا على الاستفادة من القراءات والتفاهة المثقفة والاستفادة من الجغرافيا العربية وبنوا على ذلك لتطويرها. وهذيك نقاوم بعد نقاوم سمحني ماركو بولو نقاو كريستوف كولومب.
0: ماركو بولو كريستوف كولومب. ما زلت لنا 7 دقائق في باش نحكيه على جوانب من الثقافة المادية لمدينة فاس وتونس اللي هي في موجودة في كتابك، عرض تاريخي للمدينتين، زخم عمراني لمدينتين عظيمتين، طعام أهل فاس وتونس ولباسهم اشتغلت عليه أيضا، لباس أهل فاس وتونس، طعام أهل فاس وتونس، مجتمعات المغارب في تمثلات مارمول كربخال. دونك اشتغلت انت حتى على الماكله ولباسهم
1: طبعا هذا ما كتبه حسن وزن الفاسي ومن بعده مارمول كربخال في القرن 16. يعني المتوسط في ذلك الوقت يعيش في صدام بين المسلمين والمسيحيين، بين العالم الإيبيري من جهة في الغرب والدولة العثمانية أو حتى قبل العثمانيين الحفصيين في تونس والوطاسيين ومن بعدهم السعديين في المغرب. إذن كان هناك اهتمام أوروبي وخاصة إيبيري يعني إسباني وبرتغالي أو حتى في إيطاليا ماذا يقع في شمال إفريقيا، يعني ما يسمى ببلاد المغارب في الكتابات الأوروبية لبغباغي ببلاد البربر، حتى الترجمة يقولوا بلاد البربر وهي أو بلاد المغارب، إذن ماذا يقع هناك؟ وكأن حسن الوزير الفاسي ومرمو الكربخال هذونا شكونهم هذونا؟ الحسن الوزير الفاسي عرفته منذ حين وقدم كتب كتابه في روما 1526 أنتهى من الكتاب. مرمو الكربخال هو ضابط إسباني جاء في حمل شارلوكا على مدينة تونس 1535 معروفة، وابن بدينار سماها خطرة الأربعة، يعني عندما قامت الإسبان دخلوا إلى تونس ودخلوا جمع الزيتونة وتلك يعني الوقائع المعروفة حول إذن حرق الكتب إلى غير ذلك وأخذوا عدد كبير من التوانسة كأسرى. إذن مرمو الكربخال قدم، هو ضابط في الجيش الشارلوكان، قدم إلى تونس وفي كتابه إذن إفريقيا سيتحدث عن مدينتين كبرتين هي
0: فاس وتونس،
1: فاس وتونس يعني كبرى المدن في جنوب المتوسط، عن فاس في المغرب تضاهيها مدينة تونس، يعني هناك تقريب يشتبهان في عديد الخصائص كما تونج من حكيم مثل باريس لندن
0: به
1: فهمتني. إذن نتجه لتونس، فإحنا كمؤرخين معناش كتابات تتحدث على مدينة تونس في القرن السادس عشر، احنا نعرف الأرشيفات التونسية بدأت يعني في بداية القرن السابع عشر، ما معناش يعني أرشيفات تتحدث على مدينة تونس في الفترة ذيك. وآخر الكتابات كتاب الدولتين للزركشي في نهاية القرن 15، يعني بداية القرن 16 معناش شو على تونس. إذن فقدم صورة واضحة في جميع
0: طعام اللباس
1: في أولا ساعة العمارة الأسواق الحمامات لباس الجند لباس عامة الناس الأطعمة الاحتفالات المعمار المواجن لتخزين الماء في الدور في المنازل، لماذا؟ لأن تونس إلى اليوم تعاني من شح الماء، وبالتالي منذ القدم إذن قاموا ببناء المواجن ويكون سقف المنزل أعطى اتجاه يكون إذن هناك ميلان بعكس أسقف منازل في فاس. فاس هناك نهر فاس كبير وإذن منطقة ثرية وهناك مياه غير ذلك، بعدين تونس تعاني من قديم زمان من شح المياه، وتحدث على وظيفة بالدرجة سموه القرباجي يجيب الماء، وهناك أبار وحدثت مواقع هذه الأبار خارج أسوار مدينة تونس، وكيف أن هذا السوقات يبيعون الماء، الصوفية الحضرة الدراويش كل هذا،
0: يعني تقريبا فما خارطة موجودة على فاس ومدينة تونس،
1: استعادة نمط الحياة وحياة مدينة تونس في بداية القرن السادس عشر. ولعلمك أغلب الكتابات كتبت من بعد يحكيوا على أزمة مدينة تونس وما وقع في مدينة تونس، هو تحدث وهو شاهد عيان وقدم إلى تونس وقلت شارك في حملة يعني اسمه شارلوكان، ولكن تحدث وكأن حدث الأزمة في نصف الأول من القرن السادس عشر، لم تصل مدينة تونس، الناس يعيشون بشكل طبيعي من حيث الغذاء ومن حيث نمط الحياة.
0: سؤال أخير، يعني ما هي الأهمية لاستعادة أو التفكير أو البحث أو التفتيش أو التمحيص في هذه الجوانب الثقافية من مدينة فاس وتونس الآن؟
1: هو القراءة الأولية لهذا الكاتب مرمو الكربخال أو من قبل حسن الوزير الفاسي هو تقديم صورة حول الحياة اليومية لمدينتين عريقتين طبعا، وهذا يخلينا أيضا احنا كسكان مدينة هذه مدينة تونس نعتز بالانتماء لهذه المدينة وندرك جيدا أن يعني كان فيها انتظام وحياة يومية أقل من فوضى ما ربما نعيشه اليوم، كان هناك يعني تفاعل، هناك انسجام، وهناك يعني المهتمين بشأن المدينة نجحوا في استيعاب تناقضات المدينة، وهذا معناها يخلي الأمور تكون في الوقت الحالي كما كانت قبل نجم تكون أفضل من ما هو موجود.
0: وما هي الآليات اللي خلت فما انسجام؟ ما هي الآليات وقتها في القرن لو نحكيو احنا القرن السادس عشر، ما هي الآليات اللي خلت هالتناسق هالانتظام وللآن غير موجودة؟
1: أمرين. الأمر الأول هو التسامح، فمعروف تاريخيا تونس عندها قدرة والتونسي عنده قدرة على استيعاب المختلف، ففي مدينة تونس كان يعيش المسلم واليهودي والنصراني وبالتالي وكانت إذن هناك علاقة انفتاح مدينة تونس على المتوسط والتجارة، وتعرف التجارة تخلي يعني سكان المدينة يعني تأتيهم ثقافات متنوعة وتعطينا قدرة على قبول المختلف. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية ربما هو الانضباط إلى مؤسسات كانت تنظم حياة الناس، فالانضباط للمؤسسات والقوانين والأعراف ربما يخفف من حدة الفوضى التي قد نجدها بين الحين والآخر. هذا حسب رأيي الخاص.
0: حسب رأيك وما تقريبا معناها حبيت تقول بصفة غير مباشرة أنه هل العنصرين هذوما الآن ربما ما عادش برشا متجذرين في المجتمع التونسي، والكتاب بيستحق أكثر من ساعة، كتاب ثري، كتاب عميق، قراءة ومقاربة وباراديغ مختلف على الكتابات التاريخية الكلاسيكية. الأستاذ عادل نفاتي باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات حول كتاب الذكر مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492 1914.
1: بارك الله فيك. أولا سعى نشكرك على هذه الدعوة، ولقيت يعني فصحى للحديث بأكثر رياحية.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابل في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: فيلوسوفيا.
7: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
6: Philosophia, مع هشام المسعودي.
8: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج فيلوسوفيا، البرنامج الذي يبث كل أسبوع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. أذكر دائما بنفس المهمة لهذا البرنامج، هو برنامج يريد أساسا تقديم المصطلحات الفلسفية الكبرى إلى المستمعين، لكن دون ترذيلها ودون تبسيطها، فهو بين التعقيدات التي تخص كل مفهوم في الفلسفة وكذلك إمكانية طرحها إلى العموم. هدفنا الأساسي هو أن تبث ثقافة فلسفية جديدة تمكن المستمع العادي وكذلك المستمع المتفلسف من التفكير في هذه المواضيع. طبعا كنا قد طرحنا إشكاليات عدة، منها إشكالية فلسفية محضة مثل إشكالية الميتافيزيقا، مثل إشكالية الدين، مثل إشكالية الكون والعالم وغيره، لكن كذلك فتحنا هذا البرنامج إلى إشكالية أخرى ترتبط بالفلسفة حتى وإن لم تكن فلسفية في أصلها، مثل علاقة الفلسفة بالأدب أو القراءات الفلسفية للأثار الأدبية، علاقة الفلسفة بالدين أو القراءات الفلسفية للدروس الحضارية. واستضفنا العديد من الأساتذة، نذكر منها أساتذة الأجلاء الأستاذ محمد محجوب، الأستاذ فتح التريكي، الأستاذ نادر الحمامي وغيرهم من الأساتذة، كذلك استضفنا الأستاذ زياد كريشان وغيرهم. يعني لسنا دائما في إطار الاختصاص المحض، بل وجب على الفلسفة من داخلها أن تنفتح على الآخر ولا أن تظل متقوقعة داخل أطرها الأكاديمية الكلاسيكية كما فعل سقراط 25

0: قرنا مضى. وكذلك واجب على الجامعة أن تنفتح على العالم العام، الكون العام، ولا أن تظل داخل متقوقعة داخل حدودها. فهذا هو الهدف الأساسي من هذا البرنامج، وإن شاء الله نكون قد وفقنا بعض الشيء في فتح هذه العوالم اليوم. وبصفة خاصة دعوت صديقة لي، بالفعل صديقة، يعني لما أقول صديقة يعني أن علاقتنا أكثر من أن علاقة زمالة داخل الجامعة أو في التدريس لما كنا طلبة، بل هي علاقة صداقة تواصلت حتى يوم غبت عن تونس لمدة سنوات. كانت دائما علاقتنا متواصلة وعلاقة بالفعل متميزة. فأنا فخور باستضافة صديقتي وزميلتي وأختي العزيزة الأستاذة تاجة بن علي، الأستاذة المدرسة التي درست في المعهد الثانوي لطيلة سنين حتى أن نضجت هذه التجربة، ثم بعد ذلك تحولت إلى الجامعة، جامعة القيروان، ثم معهد العالي للدراسات الإنسانية في بن شرف. فأنا مسرور جدا باستدعائها، لأن بالفعل أنا أتأكد أن الحوار سيكون حميميا لكنه كذلك يحتوي على عمق معرفي، وستكتشفون نفسكم إلى أي مدى مشروع الزميلة والصديقة تاجة بن علي، إلى أي مدى مشروعها الفلسفي متناسق ومنضبط، يعني من الداخل، من داخل إشكالية أولى انطلقت إشكاليات متعددة. فمرحبا وسهلا، وأهلا وسهلا بزميلتي وصديقتي الأستاذة تاجة بن علي.
1: مرحبا بك سي هشام، أنا سعيدة جدا بهذه الدعوة، وفي الواقع أجل كثيرا هذه الجهود التي تقوم بها لنشر الفكر الفلسفي سواء عبر الأثير أو عبر المواقع الاجتماعية، حتى نقطع هذا الفاصل الذي يعني يفصل بين الفلسفة والجمهور. فأنا بالفعل ممتنة لك بهذه الدعوة.
0: أهلا مرحبا مرة أخرى أستاذ، وأنا كذلك نريد أن نمر كما يقول البعض، نمر مباشرة إلى العمق الفلسفي أو إلى الإشكاليات الفلسفية التي اهتممت بها طيلة على الأقل حياتك الجامعية وداخل المعهد الثانوي. أريد أولا سؤالا هكذا عام، ما الفرق بين التدريس في التعليم الثانوي والتدريس في التعليم العالي؟ هل أن هناك فرق؟ لأننا نعرف نفس الطلبة، التلاميذ الذين كانوا يتتلمذون في التعليم الثانوي يصبحون طلبة في التعليم العالي، فهل هناك فرق جوهري بين تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي وتدريس الفلسفة في التعليم العالي ما دامت لك خبرة في المجالين في الساحتين؟
1: صحيح هناك اختلاف، ويمكن أن أقول اختلاف جوهري. من تجربتي الخاصة يمكن درجة الانضباط والتقيد في المستوى التعليم الثانوي هي أكثر بطبيعة الحال، وتتحكم في سير العلاقة بين الأستاذ والطالب. هناك ليس مسموح مثلا بالتغيب، ليس مسموح بالحضور الحر كما نشهده في الجامعة والذي يؤثر على تكوين الطلبة. وأحيانا أقولها بصراحة، يعني ما أدرسه في شهر يكاد يوازي في بعض الأحيان سداسي كامل في الجامعة بحكم الإضرابات، بحكم يعني عدة عوامل، في بعض الأحيان تقام محاضرات، أشياء يعني أنشطة تعطل هذه الدروس، يعني هذا من حيث الشكل الجو. لكن بطبيعة الحال التكوين أو المرحلة الجامعية باعتبارها مرحلة تخصص، ربما هنا تكمن صعوبتها، خصوصا بالنسبة لمن يتوجه إلى دراسة الفلسفة. تعلم البرنامج في السنوات السابعة هو برنامج شاسع ومتنوع جدا، يعني بالفعل يساهم كثيرا في تكوين الإنسان. وعندما أقول يساهم في تكوين الإنسان هنا يعني بشهادة بعض من ذهبوا إلى اختصاصات مختلفة مثل الطب، الحقوق، كلهم يقولون المادة الوحيدة التي استفدنا منها كثيرا هي مادة الفلسفة. بخلاف ربما في الجامعة ثمة عدة عوامل يعني تحكم هذا التوجيه، ففي بعض الأحيان يكون توجيه ربما غير موفق ليس نتيجة رغبة. وأنا عشت هذه التجربة. مثلا في البداية ذهبت إلى معهد اللغات أستاذية مزدوجة، يعني وقع توجيهي إلى معهد اللغات، ورغم ذلك صممت أن ألتحق بالجامعة لدراسة الفلسفة حبا في الفلسفة، وكان ذلك في مرحلة يعني متأخرة نسبيا، لكن أصررت على ذلك.
0: ونحن بالفعل كلنا اخترنا دراسة الفلسفة في الجامعة لأن محتوى الدرس الفلسفي في المعاهد الثانوية كان بالأهمية مما كان، أنه دفعنا محفز. هكذا من الداخل محفز دفعنا إلى اختيار الفلسفة في الجامعة. أمر الآن في المرحلة الأساسية في هذا الحوار. أنا أعرف جيدا أنك، أريد أن أقدم أولا الكتب التي كتبتيها طيلة سيرتك الجامعية زيادة على المحاضرات. الأستاذة تاجة بن علي كتبت كتابا مهما جدا، وهو أعتقد أنه أطروحة الدكتوراه، لكنها بعد أن قامت بالدفاع عنها أمام لجنة عادت صياغتها وأعادت النظر فيها من جديد. هذا الكتاب هو نظرية الاعتقاد في فلسفة هيوم أسسها وأبعادها، وهو نشر في المعهد العالي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المنار، ونشر سنة 2016 من مجمع الأطرش للكتاب المختص سنة تونس 2016. فلو سمحت أستاذة، مدام نحن سنقدم فكرك، هذه فرصة للاحتفال بفكرك ولتقديمه إلى المجتمع عموما، ريثما يتفطن إلى أبعاد هذا الفكر ويقرأ هذا الكتاب بكل تملي. فطبعا هذه الحلقة لا تعوض القراءة المتأنية للكتاب. فرجاء أستاذة لو سمحت في بعض الدقائق أن تقدم لنا الإشكالية الكبرى لهذا الكتاب، وإلى أي مدى، وكيف انطلقت، وما هي أبعادها لو سمحت.
1: شكرا. في الواقع دراستي لمسألة الاعتقاد ناتجة كانت تحت حافز البحث في مسألة أعتقد أنها جوهرية في وجودنا، يعني تهمنا مباشرة وتهم ممارساتنا اليومية. أردت أن أشتغل على مسألة لا تكون بعيدة عن الفكر وعن الواقع في نفس الآن، يعني نحن نعيش بهذه الاعتقادات المختلفة، و يمكننا القول أنه توجهي إلى المسألة فضلا عن اهتمامي بهذا الفيلسوف هو ديفيد هيوم، ولأنه فيلسوف في الواقع وقع نوعا ما تهميش في الجامعة، يعني لا يدرس كما يدرس أفلاطون وكانت وهايدغير وغيرهم. فبالفعل كان استغربت نوعا ما لمثل هذا التهميش، يعني وخصوصا أنه كان منطلق لما يسمى الفكر التنويري، يعني هذا جانب ربما لم ننتبه إليه، هذه الدعوة للنقد، لنقد الفكر، للشك، لمحاولة فهم الظواهر، ظواهر الخارجية، ظواهر الوعي، فهم الإنسان، كلها أصبحت مشروعا فلسفيا عند ديفيد هيوم. دونك مسألة الاعتقاد تتنزل في مشكلة أشمل، هي فهم الطبيعة البشرية والتحقيق في الطبيعة البشرية بكل مكوناتها وبكل وجوهها. دونك في هذا الإطار تتنزل مسألة الاعتقاد، ومحاولة دراسة الإنسان في أبعاده يعني النفسية والجسدية والقيمية والسياسية، يعني كل هذه الأبعاد التي تسمى تهم الإنسان وقع يعني جمعها تحت مقولة عند هيوم، هو أول من أطلق علم الإنسان. سي لا سيونس دو لوم يعني كعلم فلسفي، لكن علم فلسفي يريد ان يبتعد عن التصورات الميتافيزيقيه المثاليه، اراد ان يواجه الانسان كما هو في مستوى الواقع في مستوى الوجود، ومن ثم كانت هذه نقطه التحول. وكانت يعني فلسفته ضرب من القطيعة باعة الفكر السابق، الفكر المثالي، الفكر ديكارت الذي قام بنقده خصوصا في مسألة هامة جدا وهي مسألة الهوية الذاتية. دونك يعني هذه المسألة التي أصبحت أيضا من مشمولات الاعتقاد. دونك ميزة تصور هيوم أنه لم ينتبه ولم يركز فقط على المعتقدات، يعني أكثر الدراسات التي اهتمت بقضية المعتقد اهتمت بقضية المعتقد الديني. في العادة دائما هناك مقارنات بين الدين والعلم، الدين والفلسفة، لكن ما يعني جلبني وكان بالنسبة لي خيط لمواصلة البحث واستئناف البحث في هذه المسألة وتقييمها هو أنه اهتم بالاعتقاد كفعل، an act of mind يقول هو. دونك يعني دخلنا معناتها منطقة أخرى وهي منطقة الوعي، ربما لهذا السبب يسير اللي يعتبره حتى أول الفينومينولوجيين يقولوا عنه أنه أول الفينومينولوجيين. لماذا؟ لأنه بالفعل حاول أن يفهم من الداخل في إطار كما قلت هذا العلم، علم الطبيعة البشرية، ماذا يحصل في الذهن عندما نعتقد. ومن ثم تم تفجير هذا المفهوم ليصبح الاعتقاد محايث للمعرفة العلمية، محايث للدين، محايث للهوية الذاتية، لاعتقادنا في العالم الخارجي، وهي جوانب كلها اشتغلت عليها.
0: جميل جدا. فعادة نحن لنا تصور لفلسفة هيوم على أساس أنها فلسفة متعلقة بالتجربة وغير ذلك، لا، فأنت كشفت عن شيء آخر وجانب آخر لا نعرفه كثيرا في فلسفة هيوم. السؤال هو طبعا أريد أن أذكر بما قلت وأن الاعتقاد الذي هو حسب تصوري البسيط لأنك مختصة في هذا الأمر، الاعتقاد هو للوهلة الأولى يتبين لنا كأنما هو شيء مسلم وليس عقلانيا، ليس الاعتقاد هو معاكس للعقل، لأن العقل هو الحجة العقلية، هي الحجة التي مرت عبر البرهان المنطقي أو البرهان العلمي. أما الاعتقاد فهي أشياء موجودة هكذا مسلمة هكذا. فكيف يتم الارتباط، كيف يمكن ارتباط، أو كيف هيوم أو كيف تعتقدين أننا نمر من الاعتقاد كشيء هنا موجود هناك نعيش فيه كما قلت، فعل نمارسه يوميا دون تعقل، كيف نمر من ذلك إلى فلسفة التنوير؟ كيف جمع ديفيد هيوم كما قلت بين هذا الاعتقاد الذي هو محايث لنا وهو فعل نمارسه يوميا ونعيش بهذه الاعتقادات كما قلت، وكيف يكون في نفس الوقت في أول فلسفة التنوير؟
1: عندما نتحدث عن الاعتقاد وننظر في موضعه وموقعه في الفلسفات هو دائما شيء مختلف، يعني يتعلق ببادئ الرأي، يتعلق بمعرفة احتمالية ظنية، فنقول بليف ذات، يعني معرفة لا تتميز باليقين. دونك هذا هو التوجه الذي انساق إليه الفلاسفة في دراستهم للاعتقاد كمعرفة ظنية، لكن هو حملنا إلى أفق آخر وهو ما الذي يجمع بين كل المعتقدات. عندما نقول مثلا believe in يختلف المعنى تماما عن believe that، أي believe that كذا، يعني ما أظن كذا، وبين أعتقد فيه، أي believe in God. فهذا الاختلاف الذي يعني نراه سائدا بين في الفلسفات هو حاول أن ينظر إلى ما يوحد وما يفصل هذا الاعتقاد الذي هو مجرد ظن. نحن لا نتحدث مع هيوم عن الظن، وإنما نتحدث عن اعتقاد كفكرة يعني ثابتة عملية التصديق التي يقوم بها الذهن والتي يقول يعطيها جملة من الخصائص تتميز بالقوة والحيوية والثبات عندما نمارس اعتقاد في شيء ما. حتى اعتقاد العالم يعني اعتقاد العالم في القانون هو يتميز بنفس الصفات تماما مثل اعتقاد المؤمن في وجود الإله وفي وجود العالم الأخروي. دونك هناك خيط رابط وهناك عنصر مشترك في كل هذه المعتقدات. لماذا أعتقد أن هذا العالم موجود أمامي الآن؟ لماذا أعتقد أن لي هوية ذاتية؟ فيعني حاول أن يبحث عن أسس ومقومات هذا الاعتقاد. وهنا يعني لم تكن هذه العملية ممكنة إلا عن طريق النقد. يعني عندما نقول التنوير، على ماذا يقوم التنوير؟ فكر التنويري له أسس العقل، يعني دفاع عن العقل، الاستدلال المنطقي، نبذ الفرضيات الاحتمالية والميتافيزيقية، والدفاع عن الحرية، حرية التفكير. كل هذه الشروط التي تميز فلسفة التنوير كلها بطبيعة الحال نجدها ركائز أساسية في فلسفة هيوم. دونك هذا ما خول بالفعل دراسة الاعتقاد من وجهة مغايرة تماما.
0: فلا تناقض من مرور حول البحث في الاعتقاد إلى البحث في العقل واستدلالات العقلية. أنا لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأنني أعرف على الأقل أن هناك مصطلح أساسي في الفلسفة الإنجليزية والبريطانية في ذلك الوقت، وهو مصطلح الكومن سنس.
1: نعم،
0: مصطلح الكومن سنس الذي يقول أن المعتقد السائد، المعنى السائد، المعنى العام هو مصدر الحقيقة. وأنا أستذكر جملة لشافتسبري الذي يقول، يحدد الكومن سنس، يقول common sense is what serves us when our reasoning faculty leaves us in the dark. هو ما يساعدنا أو هو ما ينيرنا لما قدراتنا العقلية أو لما استدلالاتنا العقلية لا تصلح لشيء. فمثلا في مجال الأخلاق، فمثلا في مجال الحياة العامة التي ذكرتها من قبل، فلا نقرأ كيف تتعامل مع أستاذك، لا ندرسه في المدرسة كيف تتعامل مع والديك ومع الشارع وكيف تكون مواطنا صالحا. هذه أشياء تستقيها هكذا من الكومن سنس. وأذكر أن واحد من رؤساء وزراء كندا قام بحملة انتخابية كبرى يقول the revolution of the common sense. بالإنجليزية نقول it's common sense means it's true. يعني هنا المعتقد الذي هو المعرفة السائدة هي ضد كل فلسفة تنوير متشددة، يقول أن الاعتقاد له أهمية خاصة. فلست أدري إن كان هناك شيء مثل هذا عند هيوم أو لا.
1: بالتأكيد يعني صحيح أنه معظم الدراسات تحشر هيوم في ما يسمى بالتجريبية أو الخبرية، رغم أنه هو يميز بين ما يسمى التجربة والخبرة المعطاة وما يسمى التجريب الإكسبيريمونتاسيون. يعني التجريب على مستوى الذهني وليس فقط هذه التجربة التي تقدم لنا في الحياة. وربما من خصوصيات هذا الفكر لهيوم هو دفاع عن هذا الكومن سنس. ترجمتها بالحس العام، لم أريد ترجمتها بالحس المشترك، فمش كنت ترجمها بالحس المشترك. وأنا لم أعتمد هذه الترجمة. لماذا؟ لأن عبارة الحس المشترك عبارة وإحنا راكزة في تاريخ الفلسفة تتعلق بتجميع قوى الذهن، يعني المشترك بين الخيال والتصور في الفلسفة الإسلامية وحتى عند أرسطو. لذلك قلت ربما يعني ما أنا والأمر يتعلق بأن نقول وإحنا كونسيبت إتابلي راسخ. فعلينا أن نستعمل عبارة أخرى تفيد المعنى الذي قصده. وبالفعل اعتبر من مدافعي الكمسانس الحس العام. لماذا؟ لأنه يعني أراد أن يوجه الفلسفة إلى الفهم العام وأن لا تكون في قطيع. يقول لا أريد هذه الأنساق الفلسفية المثالية المغرقة في المثالية التي تضع حجبا بين يعني الفيلسوف وبين الإنسان. لذلك في الكتاب يقول لتبقى إنسانا في فلسفتك. يعني هي موجودة في بداية الكتاب كوميكزيل. بالفعل هي دعوة صريحة أن يكون الفكر الفلسفي متغلغل في وجود الإنسان في حياة الإنسان. الإنسان كواقع فعلي وليس كصورة مثالية تتعلق بما ينبغي أن يكون عليه. دونك يعني هنا معروف أنه بالفعل من مدافعي هذا الحس ما يسمى الحس العام. ما جدوى فلسفة تكون في قطيعة مع الإنسان ومع الوجود الواقعي للإنسان.
0: أستاذ تاج الحديث له شجون في التطرق لهذه الإشكاليات الكبرى، لكن أستسمحك وأستسمح السادة المستمعين لنستمع إلى أغنية من اختيارك أنت. نعود بعدها للنقاش حول إشكالية الكومن سنس وكيف أنه يمكن أن يكون ضروريا للحياة ومنبعا لها. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: عدنا بعد هذا الفاصل. أرجو أنكم استمتعتم بهذه الأغنية الجميلة، وأعود إلى الإشكال الذي طرحناه قبل هذا الفصل، وهو إشكالية الكومن سنس، الحس المشترك. أنا ترجمت هكذا، الحس العام، أنا ترجمت هكذا بدون تفكير، لكن لما أتت الفكرة فأنا أجزم أن ترجمتك هي الأثبت والأصح. الآن نريد أن نذهب إلى إشكال آخر، هو أن هذه هذا الاعتقاد أو هذا الكومن سنس هو معطى، يعني أن الطبيعة أو ما سميته في كتابك الطبيعة البشرية لناتوريمان هي ليست طبيعة متعالية وليس تحديدا ميتافيزيقيا كما قلت مجردا. الطبيعة البشرية تحتوي داخلها وفي نسقها العام وفي تركيبتها الأساسية تحتوي ضروبا متعددة من الخطاب وضروبا متعددة من المعارف. فمثلا أن نقول الطبيعة البشرية هي ذلك الإنسان الموجود هنا داخل المعتقدات وداخل أنواع المعارف، هل هذا صحيح؟ يمكن أن نطبقه على هيوم أم لا؟
1: بالنسبة إلى هيوم، مفهوم الطبيعة البشرية ليس مفهوما ميتافيزيقيا وليس مفهوما يتعلق بجوهر، وجود جوهري كما مثلا ذهب إلى ذلك ديكارت، بل بالعكس، يعني هو نقد جوهرية الذات ليثبت أن تمثل الإنسان لذاته في الواقع يقوم على جملة الانطباعات التي لديه عن ذاته، وهي انطباعات يمكن أن نقول أنها مختلفة ومتميزة. تمثلي لذاتي الآن ليس هو نفس التمثل عندما أنهض في الصباح أو أفكر أو أكتب. فيقول هذا كأنه نوع من المفهوم السائل، لذلك نتحدث عن عملية تذرير في فلسفة هيوم، يعني تذرير هذه الانطباعات، وأفكارنا هي مصدرها تلك الانطباعات. فكان هناك نقد واضح لجوهرية الذات ومحاولة بناء، يقول في النهاية عندما أتحدث عن ذاتي أتحدث عن اصطناع، لأنني أجمع أشياء أو انطباعات مختلفة وأضفي عليها ضربا من الوحدة والاستمرارية والتشابه، وذي خاصية يعني نقدية في الواقع تهم حتى الفكر الأنجليزي بصفة عامة. يعني مثلا ثمة مقال كتبته في هذا الكتاب،
0: في كتاب الكتاب الثاني مسائل في الفلسفة الحديثة،
1: نعم، يعني نمطية، هناك نوع من النمطية في التلقي الإنجليزي لمسألة الذات الديكارتية بالمفهوم الديكارتي. دائما هناك رجوع إلى البعد الحسي، إلى البعد الجسماني، إلى الاختلاف، ونقد لفكرة الجوهر. لذلك قلت أنه بالفعل هناك ثم نقد واضح للتصور الميتافيزيقي، وفي بعض الأحيان مثلا كما مع هوبس حتى تصل إلى حد السخرية من هذا التصور ديكارتي. أي جوهر تتحدث عنه؟ وأنا كلما تمثلت ذاتي على مستوى الواقع، على مستوى الخبرة، إلا ووجدت جملة من الأفكار والانطباعات المشتتة. دونك هذه الوحدة في النهاية ليست قائمة حقا، لذلك يعني نصطنعها. لكن رغم ذلك هيوم في مستوى آخر، يعني على مستوى العمل، على مستوى الإحساس بمشاعر الإنسان بالفخر، ربما في عملية الفخر في الأورغوي هو أكثر اختبار لمعنى الأنا ولمعنى الذات. كأنه ثم نوع من التراجع، وهو ما تحدثت عنه في الكتاب يعني الثالث فلسفة الأهواء. دونك يعني هناك نوع من النقلة من ضرب نظري لفكرة الهوية الذاتية إلى نوع من الاعتراف بها على مستوى عملي في اختبار قضية الأورغوي، يعني حب الذات والافتخار بالذات. تلاحظ أنه كلما غيرنا المجال ربما المفاهيم تتغير، لكن تبقى الوحدة قائمة، هو كما قلت الابتعاد عن هذه التصورات الميتافيزيقية التي أعتبر أنها لا تمت للإنسان بسلة.
0: فلنعد قبل أن نذهب إلى كتاب فلسفة الأهواء وتصورك أو تقديم تصور هيوم للذات، نعود إلى هذه الفكرة الذات البشرية. كما قلت وكما يعتقد هيوم أن هذه الذات متبعثرة أكثر منها وحدة، وكلما أردنا توحيدها إلا وانفصلنا عنها وجردناها وجعلناها شيئا متعاليا ومتصاعدا. نحن نعرف على الأقل هناك تحديدين اثنين للذات. قلنا مرة أن الإنسان أو الذات الإنسانية هي حيوان عاقل، يعني حيوان هو لما نسأله عن ذاته فهو يقدم الإجابة الأولى أن الحيوانية، لكن لهذه الحيوانية خصوصية ألا وهي اللغة أو التعقل. فهذا التحديد الأكبر الأول للإنسان،
1: ناطق العاقل،
0: الإنسان العاقل ناطق ناطق بمعنى المنطق ديسكور. ثم ذهبنا إلى تحديد آخر الذي قلنا من هو هذه الذات هذه، هي لا تستمد كينونتها ولا تستمد تحديدها إلا من ذات أعلى منها ألا وهي الذات الإلهية، فهو مخلوق بين المخلوقات. لكن ذهبنا من ذلك التصور الديني الميتافيزيقي الذي له تحديداته وله برهنته وله منطقه الخاص، نحن لسنا هنا لنقول أنه أخطأ، بل له استدلالاته الخاصة. ذهب هنا على ما أعتقد ويمكن أن تصلح الخطأ الذي يمكن أن أقدمه في هذه الأفكار، هو أنا قلنا الذات لا يمكن أن نحددها إلا في داخل العالم الموجودة فيه، الموجودة فيه يعني داخل العالم المتشعب المعقد الذي تختلط فيه المعتقدات بالاعتقاد بالظن بالمعرفة الصحيحة بالعقل. فهذا التنوع يجعل من هذه الذات دائما منغمسة داخل هذه الضروب من المعاني داخل العالم. وهنا ممكن إذا صح ما أقوله عن هيوم أو يمكن أن أعتبر هيوم راهنا الآن هذا الانفجار للذات، إلى حد أننا أصبحنا لا نتكلم عن ذات مضروبة من كل جهة وذات منقسمة، إلى حد أننا نقول أن هذه الذات داخل العالم أو أن الذات ضربها اللاوعي، هذا الوعي هو مضروب منذ البداية إلى النهاية باللاوعي أو أنه منتمي إلى تصور طبقي، لا وجود لذات يمكن أن نأخذها نجتثها من التصور الطبقي من العالم الطبقي الذي نعيش فيه. فإلى أي مدى يمكن أن نتحدث في هذا التحديد للذات البشرية عن هيوم راهنا؟ إلى أي مدى فلسفة هيوم يمكن أن تعيننا في هذا ما نسميه عموما التجاوز اللاميتافيزيقي للميتافيزيق، التجاوز إلى أي مدى؟ لأننا لا ندمجه داخل هذه البوتقة من الفلاسفة الذين منذ البدء يريدون تجاوز الفكر المتعالي، الفكر الجوهري المنفصل عن العالم.
1: بالفعل يعني هو نقد يمكن أن نقول جذري راديكال لمسألة الذات، أعتبر أنه من الأوائل الذين قاوموا هذا التصور الميتافيزيقي المجرد بالشكل الذي يعني فعله هو، يعني عن طريق تحليل مصدر هذه الأفكار التي لدينا. يعني العملية كانت عملية جراحية، حاولت أن تفصل وأن تبحث في هذه الأفكار ما هو مصدرها، وبالنظر في مصدر هذه الأفكار التي تبين في النهاية، يقول هو ربطها بما يعتبره هو كان مفهوم خاص به الانطباع impression. يعني لدينا انطباعات، وهذه الانطباعات هي التي تولد أفكارنا، وأفكارنا في جوهرها هي تجريدات. في النهاية ما نقوم به هو تجريدات للوجود، وهذا التصور الذي أدى إلى كما قلنا لا أقول تفتت الذات، وإنما الاهتمام بأفعالها بوجودها العيني وليس بجوهريتها، هي تصورات حديثة. يعني الآن هل أبقينا بالفعل على الهوية الذاتية وعلى هوية العالم أو هوية الكونية؟ يعني هي مفاهيم سائلة في نهاية الأمر ومتغيرة، وهذا ما يثبت بالفعل أن هناك ضرب من الراهنية التي دفعتني بالفعل على الاشتغال على هذا الفيلسوف بالذات، قلت الذي لم لا يجد حظه كثيرا في العالم العربي، وهذا مفهوم لأنه ارتبط بنقد الدين، بنقد الفكر الديني. وتعلم نقد الفكر الديني يعني خصوصا في مجتمعاتنا العربية كيف يمكن أن يتقبل. وربما أتفهم نسبيا كيف أن هيوم في مثلا في تونس ولا في الدول المغرب بحكم يعني تدريسها للغة الفرنسية لا تذهب إلى دراسة الفلسفة الإنجليزية كما يفعل مثلا في مصر ولا في دول أخرى. ولكن رغم ذلك حتى في مصر لم أجد هذا الاهتمام بفيلسوف في الواقع يعني له شأن كبير، وقلت يفسر هذا بنقد للدين فقد اعتبره حتى في حياتي The Great Infidel، معناتها الكافر الكبير أو كبير الكفرة. لماذا؟ كيف تجرأ على تحليل ما يسمى أسس الفكر الديني؟
0: قبل أن ندخل لو سمحت يا أستاذة، قبل أن ندخل في تفاصيل نقده للفكر الديني والحجج التي يقدمها والأسس، هذا فكر نعود إلى فكرة الفكرة. وبينت في الفصل الثاني من كتابك إلى أن لا وجود لأفكار هكذا، الأفكار المتعالية المجردة، يعني أن عملية التفكير هي ليس الذهاب إلى تلك الأفكار، بل الأفكار هي تولد انطلاقا من الانطباع وانطلاقا من التجربة. فالأفكار محايثة، هي موجودة داخل الانطباعات، لكن وجب على عملية التفكر أو التعقل أن تأخذها من ذلك الانطباع. فبداية الفكر انطباع، بداية الفكرة ليست وجودا مفارقا أو متعاليا أو مجانبا للأشياء، بل أن الفكر، وهذا يعتبر بالفعل ضربا بين معقفين لكل فلسفة أفلاطونية أو ما بعد أفلاطونية التي تعتقد أن الأفكار متعالية وهي مثل الأيدوس، بل هي أننا وجب إرجاع الفكرة إلى انتمائها الأول، فهي جينيولوجيا الأفكار. جينيولوجيا الأفكار ليس توليدها من فوق أو البحث في مدى محايثتها للأشياء أو مفارقتها لها، بل البحث عن مصدرها وولادتها وانبعاثها، فهي انطباع يصبح فكرة فيما بعد. فيعني هناك ضرب لفكرة الفكرة كشيء متعالي، أولا ضرب الذات كذات متعالية، ثم ضرب الفكرة وإرجاعها إلى مصدرها أو حاضنتها الأولى التي هي الانطباع. هل هذا صحيح؟
1: نعم، يمكن أن نقول أن ضرب الذات أو نقد الجوهرية الذات هو نفسه قائم على فحص مصدر الأفكار. دونك يعني ما نقوم عملية التفكير ما هي؟ هي عملية تركيبية قائمة على جملة من المبادئ، ويسميها التشابه، التجاور، التداعي، وعلى جملة من العلاقات. وربما هذا ما أدى بي إلى يعني موضوع أطروحتي، هو أن أثبت أنها بالفعل فلسفة هيوم رغم أنه وقع حشرها من بعض النقاد مثلا كما ماليرب يقول لك يا بات سيستم، سي ثمة نسق، وهذا النسق قائم على مبدأ أساسي عند هيوم وهو أن الفكر حركة. يعني هذه أطروحتي، أن أبين أن هنا الفكر بالنسبة له هو حركة، نستطيع أن نعرفها على أنها حركة. حركة يعني هي انتقال من انطباعات إلى أفكار، والأفكار هي في النهاية كوبي، معناتها نسخة باهتة مقارنة بالانطباع. الانطباع هو الذي يتميز بالحيوية والقوة، لكن الفكرة باعتبارها استعادة فهي فكرة تكون باهتة. لكن هذا هو الأساسي وربما أكثر أهمية، أنه في بعض الأحيان الأفكار تصبح لها من القوة والحيوية ما يضاهي الانطباعات عندما تتحول إلى معتقد. يعني المشاعر التي ننعتها أيضا بالقوة والحيوية في وجودنا، الإدراك المباشر الحسي، حتى الأفكار تستطيع أن ترتقي إلى هذا المستوى عندما تتمكن منه. ما الذي مثلا يجعلني لا أستطيع إنقاء إقناع إنسان مثلا مؤمن بعدم صحة إيماني على سبيل المثال؟ أستطيع أن أنقل إليه أفكاري، لكن لا أستطيع أن أنقل إليه الحيوية والقوة التي ترافق تلك الفكرة، ولا أستطيع أن أتحكم في إحساسه بتلك الأفكار. دونك أستطيع أن أفسر له كل الخلل ربما في معتقده، ولكن لا أستطيع أن أقوي هذا المعتقد. لماذا؟ لأن معتقد مرتبط بإحساس وبشعور، وعلى ذلك يسميه فيلين، يقول يستعمل كلمة سنتيمون فيلين إلى يعني عندما تصبح هذه الأفكار على درجة معينة من القوة فهي تصبح ضرب من الشعور والإحساس.
0: جميل جميل جميل جدا. ما عجبني في هذا الحوار وأنه ذهب مباشرة إلى الأفكار الأساسية. سننهي هذا البرنامج الآن لو سمحتي، لأن على ذيق الوقت، وأطلب منك ندلل كما يقولون، أطلب منك لو سمحتي أستاذة أن ترافقينا الأسبوع المقبل في نفس لنواصل البحث أولا في الإشكاليات الكبرى أو المفاهيم الكبرى لفكر هيوم، ثم ذهب كذلك لكتبك الأخرى ومدى علاقة الكتب الأخرى بفلسفة ديفيد هيوم. شكرا جزيلا لك وشكرا لقبولك أن نلتقي الأسبوع المقبل لنواصل الحديث في هذه المواضيع.
1: أجدد شكري لك وخصوصا على ثراء هذا النقاش.

0: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كتابات من العالم. كالعادة ترافقني في هذه الرحلة الأسبوعية صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
2: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الجديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
1: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى هذا الأسبوع؟ هذا ما سنكتشفه مع فقرة دلال.
0: كتابات من العالم. كتابات من
2: العالم. ساد الهدوء القاعة. قلت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفين. تراها بما ستصفني عندما تقدمني؟ ماذا ستقول؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، صار شيء يشبه النار في دمي، وكاد خد الأيمن ينفجر، كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة.

0: ولم أظهر، واخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم وصلني صوت مدربتي الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا، لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائيا أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. لكن بمجرد أن أنطقت أو طار كماني سكن كل شيء، لم أعد أسمع غير ركض القوس فوق الخيوط السحرية. تحولت ألحاني فجأة إلى مشهد متحرك، شجر الزيتون كان مغروسا في كامل أرجاء المسرح، وكنت أستشعر نسمات الصباح وهي تجرح خدود العمال والعاملات. كانت رائحة الأشجار الندية تنبعث من بين الثرى لتمتزج برائحة الحطب الذي سيصير فحما، تتصاعد رويدا رويدا مكونة سحابة بيضاء بعد أن كانت دخانا أسودا لامس أنوف الأهالي. حين بدأت المشاهد تتلاشى أمام عيني، كانت العصا المرنة ترين في يدي شيئا فشيئا، خفت اللحن وهبط وإيدا، انقطعت أنفاس الأوتار وأسلم الكمال روحه بين خدي وكتفي. حندئذ على صراخ الحضور وارتفع التصفيق واشتدت صيحات الإعجاب تطالب منشطة الحفل بفتح الستار، ولما رفضت جرى أحدهم صائحا وأزاح الستار: صحت، خبئني أرجوك، لا تفضح وجهي الصغير. ولفني بذراعيه فدسست وجهي في صدري، كنت أشعر بكلماتهم تخرب ظهره، ولا أعرف كيف خطر بباله أن يمسك بيدي ويهرب بي خارج المسرح. وظللنا نجري نجري كطائرين حتى خيل إلي أننا نفتقد أقدامنا. على كرسي خشبي بحديقة خضراء صغيرة جلست نسترد أنفاسنا، ثم ما لبث ذلك الهارب بي مني أن شغل هاتفه ودعاني إلى متابعة الإعلان عن نتائج المسابقة مباشرة. وكانت الصدمة الجميلة الإعلان عن فوزي بالجائزة الأولى. ناولني الكمال، كنت أود أن أهديه معزوفة عود الفل المهاجر، هي من أشهر ألحان أبي، أي قبل أن يختار البحر طريقا لهروبه كان عازف الكمال المثالي. إذن عازفة وراء الستار للمبدعة التونسية جميلة شريف.
1: شكرا على هذا الاختيار الرائع كالعادة، وأنت همستي للمستمعين ليس همسا وإنما تصريحا بمبدعتنا التي تشرفنا في هذه الحلقة، ودخلنا مباشرة في صلب الموضوع، وأنا متأكدة أنهم استنتجوا عما سنتكلم. نحن هذا المساء اخترنا أن نعود إلى طفولتنا دلال، نتحلق حول الجدة نسمع حكايتها، وأيضا نتحلق حول كتاب نقرأه معا. سنة 1800 في قصيدته قلبي يرقص فرحا كتب ويليام وورزورث: الطفل أبو الرجل. هي عادة هذه تنسب إلى فرويد، ولكن فرويد يعني استغلها فيما بعد ليتحدث عن أهمية الطفولة كمرحلة عمرية في حياة الإنسان. وأنا أحضر لهذه الحلقة حول الكتابة للطفل، حول الكتابة لليافعين، حول خصوصية هذه الكتابة. قرأت أن غادة السمان سئلت: لماذا لا تكتبين للأطفال؟ وكأنه بديهي بما أنها تكتب للكبار أن تكتب للأطفال، فأجابت بكل بساطة وبكل حزم: أيضا ليست لدي الموهبة لذلك. وهنا هي وضعت إصبعها على صعوبة الكتابة للأطفال. مبدئيا تاريخيا دلال، الكتابة للأطفال بدأت، يبدو أنها بدأت مع الكاتب الفرنسي شارل بيغو سنة 1697 في كتابه حكاية أمي الإوزة، وهي عبارة عن مجموعة فيها قصص من الأدب الشعبي العالمي، ومن هنا جاءت حكايات بقيت معنا إلى الآن: ذات الرداء الأحمر، سندريلا، الجميلة النائمة. وفي القرن 18 الكاتب الفرنسي أنطوان جالون قام بترجمة ألف ليلة وليلة إلى اللغة الفرنسية، وهو بذلك بصفة غير مباشرة ساهم في إدخال الحكايات الشرقية للأطفال إلى الأدب الأوروبي. من ألف ليلة وليلة خرجت قصص للأطفال مثل علاء الدين والمصباح السحري، على علي بابا والأربعون لصا، السندباد البحري إلى آخره. الأخوان غريم في ألمانيا في القرن 19 أيضا قاموا بجمع مجموعة من القصص الشعبية من التراث الشعبي في كتاب حكايات الأطفال والمنزل، منهم مثلا شخصية بياض الثلج. لو نذهب إلى العالم العربي يبدو أنه التحق مؤخرا بالركب دلال، يمكن أحمد شوقي في بعض قصائده، كان هناك توجه للأطفال. أيضا كامل الكيلاني في قصصته حول السندباد البحري، أو جزء من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نذكر أحمد خالد توفيق والكتابة لليافعين. وأنا لهنا حكيت على زوز مفاهيم متجاورة، الطفل واليافع. اسمحي لي دليل أن أذهب إلى القانون، ديما نحب ساعات نرجع للقانون. راهو حتى في القانون نميز في المرحلة العمرية، وعلى أساسها نتحدث عن طفل غير مميز اللي سنه أقل من 13 سنة، وهذا اللي نحكي عليه في الأدب بالطفل، وطفل مميز اللي هو سنه ما بين 13 و 18 سنة. مع العلم أنه مصطلح الطفل أصبح يستعمل في القانون منذ سنة 1995 في مجلة حماية الطفل، قبل كنا نحكيه على قاصر، توا اليوم نحكيه على الطفل. إذن هذا المصطلح اللي جاء من الأدب ومشى للقانون ورجع للأدب. ما الذي يميز خصوصية الكتابة للطفل؟ دليل ربما هو الأسلوب الذي يجب أن يتميز بالبساطة والوضوح مع العمق، وهذا طبعا بعد نشوف صعوبة التوفيق بيناتهم. المحتوى يجب أن يكون الأدب فيه هكا دهشة، خيال، مغامرة. ولهنا باش نتسألهم بعد باش نسأل ضيفتي، هل ما زلنا قادرين إلى اليوم على إبهار الطفل كما أبهرونا نحن عندما كنا أطفالا؟ وأيضا المسألة المهمة التي سنركز عليها، هل يجب أن يكون دائما هناك هدف ورسالة قيمية أو تربوية من وراء الكتابة للطفل؟ هذا ما سنتحدث عليه. وسنتحدث أيضا عن محور مهم آخر دلال، وهو الطفل عندما يكتب إلى الطفل. دلال،
0: نعم. وما أجمل أن يكتب الطفل للطفل. شكرا حنان على هذه المداخلة القيمة. يقول محمد آيت ميهوب وله مقال حنان حول أدب الطفل، نعم. ويقول أن نكتب للطفل هو أن نحن والطفل بكل شيء. إذن وهذا ربما صعوبة الكتابة للطفل، كيف نحلم الطفل بكل شيء. إذن أدب الطفل كما ذكرت حنان هو يعود إلى أزمنة بعيدة جدا، الحكاية الشعبية قد تدرج في أدب الطفل، أو الحكايات التي كانت الجدات التي ترويها للصغار. ونحن أو أغلب الكتب للطفل هم استثمروا من هذا المخزون الثقافي أو هذه الحكايات من الذاكرة الجامعية، فوظفت في الكتابة للطفل اليوم. إذن أدب الطفل كما قلنا هو مجال أدبي يهدف إلى تلبية احتياجات القارئ الصغير. نحن في أدب الطفل أمام متلقن إذن صغير، إذن كيف كما قلت يا حنان ندهشه؟ والدهشة كما قيل في الفلسفة بداية التفلسف، مع العلم أن هناك كتابة للطفل فيها أبعاد فلسفية، وهذا زاد نوع
1: هذا العمق.
0: هذا العمق قد نتحدث عن تلك التجارب. إذن الكاتب الدنماركي حنان هانس كريستيان أندرسون ماذا يقول؟ يقول أنه يرى أن أدب الطفل يجب أن يكون بسيطا ولكنه غني بالمعاني والقيم، ربما هذه المعادلة. الكاتب البريطاني رولد دال يعتقد أن أدب الطفل يجب أن يكون مليئا بالخيال، لأنه أدب الطفل ينمي خيال الطفل، وهذا هو كذلك مقصد من مقاصد الكتابة للطفل، ينمي فيه الإبداع ويجعل القراءة تجربة ممتعة لأنك تتعامل مع الطفل،
1: نعم.
0: ولذلك يقول محمد آيت ميهوب، نعود إلى القولة، أن تحلم الطفل بكل شيء يجد فيه نفسه. ولكن ربما الرهان هنا، كيف يكتب الكاتب الكبير لهذا الطفل الصغير؟ بأي منظور بأي رؤية، والطفل لدي كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة عند الطفل. والطفل يولد ربما نحن يعني برؤية واسعة واسعة جدا، وحتى إذا عدنا نظرية التعلم بياجي يعني كيف ينمو هذا التفكير عند الطفل، يعني حاجة فوق العجب. وحتى الفترة العمرية كيف تتطور من، لأن الأدب الطفل فما الطفولة المبكرة من 3 تقريبا إلى 5 سنوات، ثم المتوسطة الحدود 10 سنوات، ثم بعد ذلك الطفولة المتأخرة إلى قبل أو الأدب اليافعي. إذن أولا كما ذكرت حن، أول ما ظهر هذا الأدب في العصر الحديث كان في فرنسا في القرن 17، وفي الحقيقة كانت الكتابة في أدب الأطفال اسمح لي أن تحط من قدر الأديب، إلى أن جاء الشاعر الفرنسي كما ذكرت حنان تشارل بيرو فكتب الأطفال قصة سندريلا، وبهذه القصة رفع من شأن هذا الأدب. ثم ظهر لافونتين حنان، لا يمكن أن هذه التجربة في الذي قرأ له أحمد شوقي وتأثر به أحمد شوقي في ديوان الشوقيات، وأفرد على ما أذكر إن لم تخن الذاكرة وأستسمح النقاد والقراء إن أخطأت في ذلك، كتب العديد من الأفرد قسم كامل بالحكايات الموجهة للطفل، وهي تقريبا 50 حكاية أو أكثر بقليل يعني حنان، وعشر مقطوعات شعرية كذلك أفرد في هذا الكتاب بعنوان بديوان الأطفال على ما أظن، ديوان الأطفال هكذا عنوانه في الشوقيات. كامل كيلين يا حنان كما ذكرت كذلك. إذن فأدب الأطفال هو أدب إنساني في نهاية الأمر، هو أدب إنساني يعبر أو يكتب الكاتب أو المبدع بأسلوب بسيط ولكنه ممتع، ويراعي فيه خصائص الطفل، يراعي فيه حاجية الطفل، يراعي فيه التركيبة النفسية بسيكولوجية للطفل، يراعي فيه إذن هو يبني القيم، إذن فهو له جانب تربوي بيداغوجي وله كذلك جانب جمالي، ولعل هذا الرهان هو كيف نوفق بين الجانبين. في اليوم حنان ونقطة سنتعرض إليها مع ضيفتنا، ظهر اليوم ورشة أو تطور هذا لكتابة الطفل يكتب للطفل.
1: نعم.
0: وما أجمل أن يكتب الطفل للطفل لأن هناك عن الطفل. نعم. أو يكتب قد يكتب كذلك يكتب لنفسه. نعم. كذلك هو يكتب لنفسه. فهذه الثقافة قد تبدو العملية صعبة حنان، تقول كيف للطفل في 6 و7 سنوات أن يكتب، ولكن هذه الثقافة القرائية التي يتلقاها إما استماعا من خلال الجدة أو من خلال المشاهدة في التلفزيون. نعم. في التلفزيون أو من خلال القراءات البسيطة تلك القصص التي تربينا عليه، هي تكون كيف أقول موسوعة ثقافية لدى الطفل أو موسوعة قرائية، إلى فينطلق ليس كلهم بطبيعة الحال، لأن الكتابة كذلك هي منح كما تمنح للكبار كذلك تمنح للصغار، ليس بالضرورة كل طفل
1: قرأ في ورشة
0: يقرأ فهو كاتب بالضرورة.
1: نعم.
0: ولكن هذا هو المنح إذن. فالانطلاق من القراءة إلى عوالم الكتابة، وممارسة فعل القراءة أو الشغف بالقراءة قد يصنع منه طفلا كاتبا. في الحقيقة برزت جملة من المشاريع حنان ذات الصلة بتنمية مهارة الكتابة، كما مشروع دبي تحدي القراءة،
1: تحدي القراءة. نعم.
0: إذن بعد تحدي القراءة هذا المشروع، إذن هناك ستكون هناك أدباء كبار، لأن قارئ متميز قد يخلق ماذا كاتب كذلك متميز. إذن العديد من كتاب أدب الطفل، نذكر يعقوب الشاروني من مصر.
1: نعم.
0: حصل على جائزة أحسن كتاب الأطفال سنة 1980، أحمد محمود نجيب، طارق البكري من لبنان، العربي بالجلول من المغرب، هذه التجربة الرائدة اهتم، تعجبني هذه التجربة لأنه اهتم بالجانب النفسي.
1: نعم.
0: وقد قرأت اليوم، سنتطرق بعد ذلك، رواية لليافعين لضيفتنا، هي الاشتغال على الجانب النفسي،
1: نعم.
0: تنمر و و و و و في أدب الطفل. ونحن المدرسة التونسية يعني في بعض الجوانب نجد هذا التنمر وهذا العنف في مدارسنا، فما أجمل أن يرى الطفل نفسه في هذه النصوص فقد يعدل من هذه التصرفات، وبالتالي نبني القيم بل نبني عالما كونيا، لأن أدب الطفل قد يتحول من المحلية ليصبح أدبا كونيا
1: عالميا، ونحن في كتابات من العالم. شكرا دلال، تحدثنا عن الطفل عندما يكتب للطفل، الآن سنسمع طفلة تغني للطفل ريمي بندلي وهذا النغم الجميل.

0: إذن عدنا أصدقائي المستمعين بعد هذا النغم لريمي بندلي، وكما ألمحت إلى ذلك دلال، ضيفتنا التي تشرفنا اليوم في الأستوديو هي الأستاذة المبدعة جميلة الشريف. هي أستاذة مميزة مكلفة بالإرشاد البيداغوجي وكاتبة، هي متحصلة على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى لتكوين المعلمين بالجرجاني بتونس، والإجازة الأساسية في اللغة والأدب والحضارة العربية. هي كاتبة كما قلت، من كتبت في مسائل متنوعة في الحقيقة، إنتاجاتها غزيرة. في الرواية أذكر لو يبوح القمر، الحب زمن الإرهاب، نواعير الشر، بابونج، وفي الكتابة للطفل أذكر الدمية، أنوشكا، وفي الكتابة لليافعين ما تفضلت بقراءته دلال الآن فقرة من كتابها عزيفة وراء الستار. الأستاذة جميلة الشريف أيضا هي مؤطرة ورشة الكتابة متطوعون لخمسة مواسم على التوالي، وهذه الورشة أنتجت قصصا موجهة لليافعين وتم نشر ثلاثة منها أعتقد، قد والبقية تحت الطبع. أذكر كبرع من لمسته الريح فأزهر 2022، وهي مشكورة جبت لنا هدية دلال وأنا هذه المجموعة، نزهة في حدائق بيض 2024، أفنان 2025، ولها أيضا تجربة إعلامية وإذاعية. إذن أنت في دارك أستاذة جميلة، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا أستاذة حنان، أهلا وسهلا أستاذة دلال، شكرا على هذه الدعوة التي أتاحت أو ستتيح لي الفرصة على الأقل لأتحدث في هذه المسألة المهمة التي تناولتها الأستاذة حنان وتناولتها الأستاذة دلال، وهي مهمة جدا، وهي مسألة الكتابة للطفل. أرجو أن تكون يعني جلستي هذه إليك ما جلسة فيها إضافة،
0: والإضافة
1: ربما أستاذتي أو أستاذتي العزيزتين أني سأتحدث من منظور أو من منظور تجربة، إضافة كما قلت إلى أنني كتبت ربما للطفل أو ربما لأني قرأت للطفل.
0: نعم.
1: هناك تجربة أخرى سأتحدث من منظورها، وهي تجربة الميدانية.
0: نعم. فعلا أستاذة جميلة، وفي الحقيقة أبدأ بالسؤال، خلينا نقول الإطار إن صح. نعم. التعبير، أنا قريت في مقال نشر منذ أيام على صفحات التواصل الاجتماعي، مقال كتبته الدكتورة أمال بوحرب تتحدث عن تجربتك الغنية جدا في مجال الأدب بصورة عامة. أنا خذيت فقرة تخص هذه الحصة. تقول الدكتورة أمال بوحرب وجه لها تحية، يعد اهتمامها وتتحدث عنك بأدب الطفل واليافعي أحد أهم أعمدة تجربتها، لأنه يحولها من كاتبة إبداعية إلى مربية ثقافية تحمل مسؤولية الوعي الجمالي منذ المراحل الأولى، فتنزل الأدب من فضاء المسرح إلى فضاء المدرسة، وتحول القارئ إلى كاتب، والكاتب إلى متعلم، والمتعلم إلى مثقفي، حركة مستمرة تعيد تشكيل العلاقة بين النص والقارئ.
1: نعم.
0: سؤالي إليك أستاذتي الكريمة، وأنت كتبت الرواية وكتبت للطفل وكتبت لليافع، ما هي خصوصية الكتابة للطفل؟ وهل هناك فرق بين الكتابة للطفل والكتابة للكبار، والكتابة للطفل والكتابة لليافع؟
1: أعتقد أن هذه المسألة مهمة جدا، خاصة فيما يعيشه الطفل في هذا العصر من تشظي ما بين العالمين، هذا العالم الذي أعتبره العالم الوهمي أو العالم الافتراضي، وما بين هذا العالم الواقعي، وخاصة طفل المدارس وطفل النوادي، نوادي الطفولة، وطفل المركبات وطفل المكتبات، يعني الطفل الحقيقي الذي يعيش بين هذه الكتب الموجهة والكتاب الموجهة إليه، وهذا الطفل الذي يجد نفسه وكأنه غريب عن هذا العالم، طفل الشارع أو طفل ربما لا أقول يعني ما يقدم إليه من برامج، ولكن حقيقة طفل الورق.
0: نعم.
1: وما بين طفل الكتابة الموجودة على الورق والطفل الذي يجد نفسه أمام أشخاص يكتبون من أجله أو ربما لا يكتبون من أجله إلا بعد وعي تام، فهذا أعتقد أنه مهم جدا. وأنا إذا أخذت المسألة أتحدث عن تجربتي الأولى كما ذكرت أستاذ حنان، أني كنت أكتب يعني الأدب الموجه للكبار، هو كله في الحقيقة أدب، ولكن أعتقد أن الأدب الموجه للأطفال هو أدب رفيع بمعنى بمعنى أن الكتابة بمعنى الكتابة التي نوجهها إلى الكبار عادة تكون دون محاذير أو دون شروط، ولكن الكاتب الذي يكتب ويوجه كتابته للطفل، وأتحدث عن الكاتب الكهل على الأقل، فإنه يكتب تحت شروط مسبقة أهمها المحاذير وأهمها القوانين، وأنت أستاذة القانون وتدركين هذا، وأنت كذلك تدرسين وتدركين هذه المرحلة. فإننا عندما نتحدث عن هذه الكتابة الموجهة إلى الطفل باعتبار أنها مرحلة قبل اليافع، ثم إلى اليافع باعتبار أنها مرحلة قبل الشباب،
2: والتغييرات كذلك النفسية
1: هذا هو
2: ما يتماشى مع الطفل في عمر 6 سنوات قد لا يتماشى مع طفل في عمر 10 سنوات.
0: هذا هو
2: النمو، هذاك مهم جدا.
1: هذا هو هذا هو بالضبط، يعني الكاتب الذي يوجه خطابه إلى، يجب أن يعرف أن هذا الطفل هو مرحلة ما قبل اليافع، ثم اليافع هي مرحلة أخرى ما قبل الشباب، ثم في حدود 18 سنة تقريبا. فهنا كما قلت أن هذه الكتابة أو هذا الأدب هو رفيع ويجب أن يكون رفيع. وأعتقد كذلك أن الآن لم نعد نفكر في أدب فيه توجيهات وفيه يعني تعليمات، لأن هذا كلام لا معنى له باعتبار الجانب النفسي الذي صار ينشأ عليه أبناؤنا في المدارس وخارج المدارس، لأن هناك أشياء أخرى إضافة إلى القيمة التربوية والاعتبارية للمربي وللمعلم وللأب، هناك أشياء أخرى من بينها الذكاءات المختلفة التي أصبحت تتحكم في الذكاء البشري. لكي يكون كلامي منهجي، دعوني أقول أنه أو دعوني أبدأ من هذه المقولة. يقول أحدهم: قصة الأطفال التي لا يمكن أن يستمتع بها إلا الأطفال لا تعد قصة أطفال جيدة أبدا.
0: جميل
1: بمعنى
0: جدا الحقيقة.
1: نعم، هذا الحقيقة آمنت به يا حنان عندما خلطت الأطفال من جانب إبداعي لا من جانب تربوي، لأني أنا وجدت نفسي أني من جانب تربوي، لأني يعني اشتغلت مع الأطفال في القسم ثم في المدارس ثم أتجول بين يعني فئات مختلفة، فرأيت أن الجانب التعليمي عند الطفل لا يعكس الجانب الإبداعي عنه الذي لا يمكن أن نتفطن إليه وندركه إلا إذا اقتربت كثيرا من الطفل. أحيانا تجد أن هذا الطفل تائه في هذا العالم وكأنه لا ينتمي له، لكن عندما يعني تخالطين هذا الطفل وربما تستمعين إليه
2: ولا تسألين
1: عوالمه، تجدين أن هذا العالم الحقيقة يحتوي هؤلاء اليافعين وهؤلاء الأطفال ربما بمنظور آخر نحن ما أبعدنا عنه يا سادتي الكرام. فقط علينا أن ننزل أحيانا ونقترب إلى عوالم. في كتاب عنوانه حدائق بيض، نزهة في حدائق بيض، تنزهوا يا أساتذة الكرام ويا مستمعين ويا كبار، تنزهوا في حدائق الأطفال لتكتشفوا ما بعقولهم، لتكتشفوا
2: أحدهم تلك الأرجل. عرف القراءة قال: ما هو ما هي القراءة؟ قال: هو التنزه في عقول الآخرين.
1: نعم هذا هو. فأعود إلى سؤال يعني باختصار، فأقول الكتابة للكبار يكتبها كهل إلى كهل، الكتابة للأطفال هناك يعني طريقتين أو هناك توجيهتين، الكهل يكتب للطفل ثم الطفل يكتب للطفل. دعيني أقول أن الكبار هم الذين يصنعون أدب الطفل، لكن الصغار هم الذين يكتبون له الخلود. ففي هذه المرحلة على الكاتب كاتب هذا العصر أن ينتبه إلى أن الكتابة التقليدية التي تعتمد على التوجيهات وعلى تلك السلطة المسقطة التي يهرب منها الطفل من بيته ومن مدرسته فيجدها في الكتاب والمادة الإبداعية. ماذا فعلنا إذا نحن نقلناه من سجن إلى سجن؟ هذه الكتابة الإبداعية يجب أن تخرجه من تلك أو من يعني من تلك الحدود
0: والسلطة كما تفضلت.
1: نعم جداً. هي وجه إبداعي،
2: لأن القراءة، لأن الطفل في التلقي وفي مرحلة التلقي يصبح بدوره سلطة في على النص.
1: نعم نحن
2: إما أن يقبل على النص أو ينفر منه.
1: نعم تماما، وهذا في تدرجنا في الحوار سنتناوله، لكن دعوني أقول أن الكتابة كما تفضلت حنان منذ حين وقالت، هل في سؤالها قالت هل ما زال هذا الطفل يقدم وهو ينبهر شغوف وينبهر بما نعم كلمة الانبهار بما كان يقدم إلينا. أعتقد أنه في وقت ما نحن كانت المادة التي تقدم إلينا هي حكايات فيها ألغاز، فيها حكايات بوليسية، فيها حكايات
0: عجائبية. الغول والعنقاء
1: لا أعتقد أن العجائبي ما زال حقيقة، وانطلاقا من معارض الكتاب وانطلاقا من ما هو مطلوب، الطفل يبحث عن العجائبي، وهذه حالة نفسية أخرى التي أشارت إليها الدلال، أن هذا الطفل نفسانيا هو مهتز ويكره هذا العالم الذي أصبح يسيطر عليه ويريد أن يخرج إلى العالم العجائبي. وأنا رأيت في السنة الفارطة في معرض الكتاب كان الصف طويل بشكل كبير، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون كتابا في الأدب العجائبي الموجه للطفل، وكل الأطفال يبحثون عنه. فأقول الآن نحن في حاجة إلى هذا العجائبي، ولكن كذلك نحن في حاجة إلى القضايا التي صار الطفل يهتم بها. معناه هنا ليس مشكل الطفل، وإنما مشكل هذا الكاتب الذي عليه أن يهتدي ويتفطن إلى كل ما يلم بعالم الطفل حتى يستطيع أن يكتب أو يصنع مادة تتلائم عقله ووجدانه في هذا العصر بالذات وفي هذه المحطة الزمنية بالذات. هنا إن أردت أن أمر إلى نجاح كتابة الطفل للطفل، لأن الطفل على الطفل ألقن أو الطفل للطفل ألقن، فالطفل صار يكتب في قضاياه، وهذه القضايا التي يكتبها الطفل هي منها وإليه. إذن هؤلاء الأطفال سيقبلون على قضاياهم المطروحة من شخص يشبههم في تفكيره وفي وجدانه وفي أحاسيسه وفي الذي نراه نحن غريب عند الطفل، لا يراه الطفل غريبا عند صديقه الطفل، ولكن هذه مسؤولية أخرى. من يكتب المسرح للطفل؟ لماذا لا يكتب الطفل إلى الطفل؟ لماذا لا تهتدي الجهات المختصة بأن على الأقل تدرج في حلقات تكوينية أو في ندوات تدرج ندوة خاصة بالطفل؟ أنا كنت قد اقترحت على وزارة الثقافة في يوم ما مشروع أنه في كل ندوة تقام ثلاثة أيام في بيت الرواية أو في لا أعرف في أي جهة من الجهات مع كل ندوة للكبار على هامشها تقع ندوة موجهة للطفل. لأن كما قلت الطفل اليوم هو رجل الغد. فالطفل يكتب بالطفل. إذا أردتما أن ننتقل من الجزء الأول الذي تحدثت فيه عن كتابتي أنا للطفل ككهلة،
2: نبقى في الكتاب أولا كيف يكتب الكهل للطفل، ثم سنذهب إلى كيف يكتب الطفل للطفل. الأستاذ محمد إيتميهوب أستاذ جميلة يقول، عندما كبرت فعلا وتخطيت عتبة الأربعين الكئيبة، يرحم والدي في الكلمة الكئيبة ونحن تخطينا، اكتشفت
0: أنت تخطيتي نحن لم نتخطى الأستاذ
1: نحن وإن تخطيناها ما زلنا بعد في المرحلة الجميلة.
2: اكتشفت أن أشد الأعمال حمقا أن يكبر الإنسان، وأن أعظم الخيانات ذنبا أن يغادر المرأة الطفل الذي فيه ويتنصل منه. ما رأيك جميلة؟ جميل جدا. وأنت تكتبين للطفل؟
1: جميل جدا صدقيني، يعني هذا هو تقريبا، لأني ظللت أكتب أول رواياتي لليافعين 5 سنوات كاملة، ما بين الخوف وما بين الحذر وما بين الإحساس بالمسؤولية وما بين الإحساس بالمسؤولية ثم الالتزام بها أيضا. أنا لم أكتب هذه الرواية إلا عندما خالطت الأطفال في ورشة الكتابة لمدة 5 سنوات،
2: لأن الهاجس حنان في الإقامة في عالم الطفل يعني هاجس مظن وهاجس يعني كيفاش نقول يعني يشقى به الكاتب، يشقى به الكاتب.
0: نعم.
2: والكتابة
0: نعم.
2: في لحظة هي لحظة
0: نعم.
2: شقاء
0: كذلك نعم.
2: بشكل أو بآخر
1: تماما. هذا الخوف وهذه الحيرة بدأت يعني شيئا فشيئا تنقشع. لماذا؟ لأني عندما أقمت على حد عبارة دلال في عالم الطفل وفي هذه الورشة وجدت ما أجمل أن ينزل الكهل
2: إلى
1: عالم الطفل، لأنه سيكتشف أنهم هم الذين يعلمونه وليس هو الذي يعلمهم. أحيانا من خلال كلمة واحدة تطرح بعفوية، أحيانا يصير نقاش، تقولين لماذا لم أكن أعلم أن الطفل هو معناها يحتوي على كل هذه الأشياء في والفلسفة. نعم الطفل فلسفته الخاصة.
2: نعم حنين هوديل كيفي طرحت أذكر مشروع في نظري، وكنت قد سجلت معها حوارا الأستاذة هوديل كيفي متفقد التعليم الثانوي، طرحت قضية هي أن تدرس الفلسفة إلى في التعليم الابتدائي.
0: نعم بطريقة مبسطة
2: نعم. لأن مثلا تقول أن الطفل مثلا حين يسألك لماذا ماتت النبتة
0: نعم.
2: أو لماذا مات جدي
0: نعم.
2: لأن هنا بدأ الوعي
0: يتشكل
2: والحيرة
0: والشك والتساؤل فعلا
2: طبعا. وهو أسئلة
1: عالم الفلسفة
0: والشك هو طريق إلى اليقين،
2: هي أسئلة فلسفية نعم. بامتياز
0: نعم.
2: تقول له مثلا برا ارقد باش تتفرج، مش ارقد شد فرشك باش، بقول لك ماما هات مزال تتفرج يعني أي. السؤال هذا هو قاعد يقارن
0: نعم.
2: علاش انت قاعده تتفرج وهو يلزم يمشي لل دونك
0: نعم.
2: طرحت قضيه مهمه جدا
0: نعم.
2: وطلبت ان تدرس او تدرس الفلسفه منذ الابتدائي.
1: نعم هذا مهم جدا، والمدرسة السعيدة والمدرسة المسؤولة هي التي يجب أن تنتبه إلى مثل هذه الأشياء، لأن عالم أو الفضاء الذي يكون فيه الطفل ثم اليافع هو فضاء مخصوص جدا، وإذا نحن ظللنا نتعامل معه على أنه فضاء تقليدي
0: نعم.
1: على أنه فضاء يعني قديم وعتيق ولا نطوره، فهذا كلام لا معنى له أيضا. علينا أن نتطور وأن نتطور بسرعة في التعاطي مع الطفل باعتبار هذا الريتم السريع الذي لعصرنا هذا،
0: وحتى لنمو الطفل كما أشارت إلى ذلك دلال. أنا اسمحي لي أستاذة جميلة ودلال أن أطرح سؤالا في هذا الإطار قبل أن نمر على الطفل الذي يكتب للطفل. أشرت منذ قليل وتفضلت بمقولة يعني أدب الطفل إذا كان ناجحا هو ذلك الذي يعجب الكبار، وأنا أتذكر إلى الآن أننا ما زلنا ونحن في هذا العمر، وفي الحقيقة تجاوزنا 40 يا دلال كنت أمزح، في هذا العمر أنا شخصيا وأكيد أنتما مثلي ما زلنا نقرأ سندريلا ونقرأ بياض الثلج ونقرأ صاحب الظل الطويل، أنا أحبها برشا صاحب الظل الطويل واستلهمت منها حتى في كتابة رواياتي أدب التراسل. لماذا إلى اليوم نحن ننبهر بهذه الشخصيات في حين أنه في العالم العربي وصلحوا لي إذا أنا غلطة لم تنتج أو لم تظهر شخصية بهذه الكونية وبهذا الخلود وبهذا الإبهار؟ أين هم الكتاب العرب من عالم الطفل؟
1: أجيبك فأقول سؤال هنا، لماذا أدب الجدات أو حكايات الجدة صامدة إلى حد الآن؟ لماذا هذا الخلود لحكايات الجدة؟ لماذا لا نمل نحن صغار أم كبار لحكايات الجدة؟ لأن الجدة عندما تحكي حكايتها عندما تسرد أدبها بطريقة أخرى فهي من خلاله تتوجه به إلى الطفل يعني الكبير في الطفل والطفل في الكبير. هذه المعادلة. فنحن نقول أن هذا الأدب أو هذه الحكاية تصمد لأنها نعم هي تكون بطريقة مشوقة وهذا هو المطلوب، بطريقة مثيرة وهذا هو المطلوب، بطريقة مبهرة وهذا هو المطلوب، لكن في نفس الوقت تحمل في طياتها،
0: لكنها ليست مدونة. وما يبقى للأسف هو الكتابة.
1: هو يريد ننتبه الآن إلى أنه هذه الحكاية مدونة، نعم، ولكن
2: في تونس في أدب محمد إتمهوب طائر مكسور الجناح يحلق
0: في عرجتش الشخصية،
1: لا حكاية الجدات
2: على مستوى العالم
1: لا موجود هي حكايات ولكن طبعا قليل. فهنا الجدة عندما تحكي حكايتها فهي تماما تريد أن تقول أنا أريد أن أجعل من هذا الطفل الذي يستمع إلي أن يرى المشهد بعينيه. نفس الشيء بالنسبة إلى الكاتب في هاته يعني وهو يكتب أدب الأطفال، عليه أن يعرف كيف يجعل الطفل يرى المشهد. وإذا لم نجعل الطفل يرى المشهد في المادة الإبداعية فنحن لم نفعل شيئا. نحن نثرنا كلاما، نحن جعلنا تراكمات من الكلام التي لا تصمد ولا تبقى ولو بها
2: يعني الرهان. أستاذة جميلة، هو كيف يوفق الكاتب بين البعد التربوي، البعد البيداغوجي، لأننا نكتب للطفل، نكتب للتلميذ، يعني التلميذ، ثم لنص حمال مبادئ، لنص يحمل قيم، ثم في مطلب الثاني هو مطلب جمالي، مطلب فني، هو كيف شحن ذائقة التلميذ بالجمال، بالجمال الفني، الجمال في الصورة، الجمال في حتى القيم تصبح لدي جميلة. يعني البعد الجمالي في الكتابة وفي ما يطرح من قضايا، ولكنه كذلك له بعد تربوي، بعد بيداغوجي. ولذلك لا يمكن من هذه الصعوبة، ربما هنا هذه كيف أقول الثنائية أو هذه المراوحة وهذا يعني هي التي تجعل يعني تجعل الكاتب لا يمكنه أن يستهين ب قدرة الطفل على الفهم وقدرة الطفل على التلقي. لأن كما قلنا الطفل في لحظة القراءة يصبح هو الذي يمارس السلطة على الكاتب سواء كان كهل أو طفلا.
1: نعم، غير مسموح تماما بالسذاجة الإبداعية.
2: نعم،
1: غير مسموح تماما. الطفل تو ما عاد يعديها عليه حتى واحد. الطفل تو يحبك يكرهك، تعجبه ما تعجبوش يقول لك تمام. نفس الشيء، هذه المادة الإبداعية التي نوجهها إليه يجب أن تكون بمسؤولية كبيرة. الكاتب يجب أقولها عدة مرات، الكاتب يجب أن ينتبه إلى الجملة، إلى الأسلوب، إلى هي الكتابة للطفل راهي تتضمن القصة مثلا. الطفل تتضمن كل مقومات القص الفني، ولكن ببعض المحاذير بطبيعة الحال. مثلا نحن أو أنا عندما كتبت عازفة وراء الستار دائما أراجع ويعني أرسل العمل لمن يراجعه، مختص في القانون، مختص في علم النفس، مختص في
2: علم الاجتماع.
1: صدقني قراه الطبيب وقراه الأديب وقراه الدكتور يعني في
2: الاختصاص
1: الأكاديمي، وقراوها جماعة القانون وقراوها علماء الاجتماع وقراوها الكل. علاش؟ لأنه في النهاية أنا إضافة إلى هذه القصة التي ستصل إلى هذا الطفل كقصة، ففي أسلوبها وفي فنياتي كله حافظته، لكن أحذر أن أخدش أولا حياة الطفل، أو أحذر أن أخدش مشاعره بكثرة الدم وبكثرة الحروب وبكثرة العنف. يعني أنا ضد العنف، فكيف أعطيه مادة تحثه على العنف؟ إذن هذا كله، إذن في الكبير يا سادة الكرام يكتب من قرار ذاته، لكن الطفل عندما يكتب بإحساس ليس من الداخل، وإنما بإحساسه بما حوله ومن حوله من الموجودات. وهذا هو ربما أكبر فرق بين الكاتب الكهل الذي يكتب للطفل والطفل الذي يكتب للطفل.
2: نعم، أنت دخلت نعم الورشة نتاع الكتابة للطفل كانت لك تجربة يعني نثمنها
0: خمس سنوات متتالية.
2: نعم، في الكتابة أو أن يكتب الطفل للطفل، يعني كيف تقيمين هذه التجربة جميلة؟
1: نعم،
2: ما هي نتائجها؟ ما هي أفاقها كذلك في المستقبل؟ إلى أين سيذهب هذا المشروع؟
0: حتى أربط مع دليل، هي فكرة الورشة. تذكر مرة دليل حكينا على ورشة الكتابة وكنا استضفنا الأستاذة فاطمة بن محمود ونوجه لها تحية، وسؤال هل يمكن أن نعلم الكتابة؟ هذا سألناه للكبار، فما بالك لطفل؟ هل يمكن أن نعلم الطفل الكتابة وكيف لنا ذلك؟
1: هي التجربة بدأت بعفوية الحقيقة، بدأت بعفوية جمعية متطوعون بعرادة، جمعية فتية وقتها، كنا نبحث عن طريقة كيف نجعل من أطفال هذه المدينة الصغيرة يعني نأخذهم من الشارع ونستوعبهم ربما ونستقطبهم إلى عالم يجدون فيه يعني الفرصة وأنفسهم. فبدأت بورشة الكتاب، اقترح علي وقتها رئيس الجمعية السي عمر الوسلاتي وجل والتحية، فوافقت، لأني أنا ك بيداغوجية في ذلك الوقت كنت أفصل بين ما هو صفي الأنشطة الصفية التي تمارس خارج القسم وما هو في القسم فيه ضوابط العدد وضوابط الزمن، وكنت أعلم وأدرك تمام الإدراك أن الذي يقتل الإنسان في الطفل هو هذه الضوابط المقيتة، لكن علينا أن نحترمها رغما عنا باعتبار أنها منظومة تربوية تابعة وزارة إلى غير ذلك، ولكن خارج هذا الفضاء المقنن بضوابط العدد وضوابط الزمن وضوابط الامتحان إلى غير ذلك، هناك أنشطة صفية أخرى. كانت الورشة فعملنا الإعلان، جاءوا الصغيرات، لكن العجيب في الأمر أنه الصغار وقت يجيبوهم أمهاتهم يقولوا لي بالله راه ناقص في الإنتاج الكتابي، بالله راه ما يعرفش يقرأ. قد نخسر لين جمعت المعلومات والخلفية اللي باش نخدم بها، ثم أعلنت أن الذي يأتي إلى الورشة يجب أن ينسى تماما
0: الإنتاج الكتابي
1: وعدد الإنتاج الكتابي. جميل. أنا في الورشة باش نكسر الفكرة هذيك، لأنها فكرة تحنط وتنمط. أخطأنا من النمطية يا رسول الله، تلقاهم في القسم 3 4 5 والمعلم تلقاه فرحان بها، ما
0: نفس الجمل يقع هو
1: حافظ أجهزة لغوية ويجي يصبوها الكل كيف. نحن في الورشة أول حاجة بديت بها نحن نتأنسن، وهناك شعر الأطفال بهذه الجنة والإحساس بالجنة هو الجنة. فعندما كانوا معنا في الصيف وفي الشتاء كانوا يشعرون بطعم البرودة في الصيف من خلال النصوص، وطعم الدفء في الشتاء من خلال الخطاب ومن خلال النقاشات. نحن لم ندربهم ولم نعلمهم كيف يكتبون، هم تدربوا كيف يقولون أنفسهم. وإذا استطاع أن يقول نفسه فهو سيقولها مشافهة وكتابة، فليقولها وهو يكتب جملة خاطئة في الأول. لا لا لا،
0: ما المشكلة
1: يعني، ونقول له أنا سامحوني في كلمة خربش بلبص أعمل اللي تحب. طيب بعد أنا مهمكش فيا، طيب بعد أنا نقول لك كاك الرسم والإملة مهوش مشكلتي،
2: مش مشكلتي
1: التا والطا التا يكتبها طيب مش مشكلتي، أعطيني كيفاش يعبر على روحه، أعطيني كيفاش نرجع له الإنسانية متاعه، أعطيني كيفاش أجعله أو عوده أو يعني أساعده وأدربه على التفكير. كيف يفكر، وهذه المعضلة في مدارسنا
2: أننا يفكرون.
1: أننا لا ندربهم كيف يفكرون،
2: نمطية
1: يحفظون. نعم، ندربهم، نحن نحشو أدمغة فقط بمقررات وبمعلومات حتى الذي وضعها لا يعرف أهدافها. ونحن في الورشة صراحة باللي أختصر أقول نحن نعودهم على فعل التمهير، وهي
2: مهارات. نعم، اكتساب المهارة
1: هذا المطلوب الآن. لأن المعلومات موجودة في الورق، في أينما نظرت ووليت نظرك تجدين المعلومات. ولكن كيف نوظف هذه المعلومات لنتقن فن العيش، هذا ما يعلمنا إياه الكتاب. ولماذا جيلنا نحن متعلم؟ لأننا عشرنا الكتاب.
2: نعم،
1: والجيل الذي لم يعاشر الكتاب هو جيل مهمش صراحة. فنحن الآن في هذه الورشات وعلى امتداد 5 سنوات ندربه كيف يتقن فن الخطاب، كيف يتقن فن التفكير، كيف يعبر عن إحساسه فيقول أنا أحبك أو أنا أكرهك بشيء ما من الإنسانية. نحن نتأنسن باختصار. فكانت الأنسنة الأولى أن أنتجنا كبرعم لمسته الريح فأزهر، صراحة يعني وجدت صدا كبيرا. هذه المجموعة كانت عفوية جدا، وكتبها مجموعة من الأطفال الذين كانوا 7.
0: لو تسمحين. نعم حقهم علينا.
1: ستورطين نفسك. نعم. لأن في بقية المجموعات
0: تحية لهم الكل لك اللي شكرا حنين. رسلين بوناصري، مؤمن شريف، هبة الزريبي، دعاء بالحاج عمارة، شهاب القيتوني، محمد أمين بن حسين، إياد الخلصي وغيرهم كثيرون. هم براعم لمستها الرياح، ريحك أنت الطيبة فأزهرت.
1: ثم في نزهة دلالة نعدلة، أرجوك اقرأي أسماء الأطفال.
2: إذن في نزهة
1: قبل ما نقرأ
2: جميلة جمالية العناوين العتبة. نعم.
1: بالله هم كلهم عن دار الكتاب سيلحكي. نعم. بالزغبي. نعم. المساعد الرسمي.
2: نعم. نزهة في حديقة قنبي. نعم. اختيار العنوان بربي وانا المهوسة اللي بالعتبات.
1: والله صدقيني في ورشة من هذه البحث عن الذات.
2: نعم.
1: يعني توصلنا إلى هذه النزهة. قلنا في آخر يعني المطاف ما حطيناش العنوان من الأول، قلنا نحن قمنا برحلة وقمنا بنزهة في هذه المواضيع وهذه القضايا، وهذه النزهة أين صارت؟ في حديقة الأطفال. نعم. إذا النزهة في حديقة، ولكن لم تكن حديقة واحدة، كانت حديقة باعتبار أنهم يختلفون من حديقة إلى حديقة. واحد من ريف حنان، واحد من جبل يجينا، واحد يجينا من مدينة
2: ويحملك العوالم.
1: نعم. يعني حدائق مختلفة. نعم. بيض، لماذا بيض؟ لأننا نحن كنا نعتقد أن حدائق الأطفال يعني ليست فيها أشواك، ربما هي كلها أزهار. لكن اكتشفنا يعني كل واحد يجي يحكي لك حكايته تكتشف أنه الطفل مثلنا نحن يحمل هما كبيرا،
2: يحمل هما الحزن والفرح. جاستون بشار على ما أذكر يقول العقل أو العقل الإنساني صفحة بيضاء تخط عليها الذاكرة ما تريد.
1: نعم.
2: فإذا نعم. تحية إلى نزهة في حدائق بيض من تأليف وتأليف جماعي ملك الهمامي.
1: ايه؟
2: الكاتبة المبدع مؤمن شريف، الكاتبة شهد الوسلاتي، الكاتب رسلين البناصري، الكاتبة نور الرياحي، الكاتبة نورهان الشريف، الكاتب إياد الخالسي، الكاتبة غاية الوسلاتي، الكاتبة دعاء بالحاج عمارة، والكاتبة فائزة المحواشي. وتنتهي المجموعة بالدمية للمبدعة والمشرفة على هذه الورشة جميلة شريف.
0: نعم. هناك أسماء تكررت يعني. أي. هناك من يعود
1: ما زال ملك الهلامي تقرى بكالوريا وقت اللي جاتنا تقريبا. إذن يعني العنوان الثالث هو أفنان الحقيقة التحقت بي المبدعة عايشة السلامي، لأن الأمر والمسؤولية كبرت علي الحقيقة. التحقت بي عايشة السلامي وكان الأمر ربما أبعد من أننا نكتب سردا ونثرا، كان الأمر أصبحت رسائل. هؤلاء وجهوا رسائل إلى
2: أدب الترسل.
1: في أدب الترسل. إذن في ورشتنا كان النثر في القصة معناها العادية، ثم القصة كذلك تشبه الرواية نوعا ما، وأدب الترسل. وهذه السنة مقالات إن شاء الله. تحية إلى عايشة السلامي التي التحقت بالورشة وأصبحت مؤطرة أيضا في عامها الثاني بالورشة. ولكن التجربة التي ويعني عشتها في متطوعون بعرادة انتقلت إلى نوادي الطفولة مع منتدى أدب الطفل مصطفى عزوز. نعم. نوجه تحية لأن هذا المنتدى أيضا تحمل مسؤولية أن مع بشراكة مع وزارة المرأة ومع لاتيبي البنك العربي.
0: نعم. يعني هذا المنتدى. نعم.
2: وكان لي الشرف ذلك.
1: نعم. دلال بمحاضرة بمداخلة مهمة
2: محاضرة
1: جدا
2: حول منذ سنتين حول البيئة.
1: نعم. أتذكر
2: البيئة
1: هذا
2: في أدب بالطفل.
1: وكانت مداخلة قيمة وهذاك اللي زاد شجعنا أن احنا نمشي والنوادي الطفولة نمشي والنوادي المرأة، ثم نحمل معنا مشاريع من تحويل هذه النصوص إلى فنون أخرى وتداخل. نعم. الفنون
2: وتراسل الفنون في النص الأدب الطفل.
0: هو حين وقت لك
2: جست كلمة بركة حنين بعد رجع. يقول سي محمد أيت ميوب كل موضوع قادر أن ينجب نصا جميلا بشرط أن يوفق أن يبعث في القارئ الطفل حين يفرغ من القراءة الإحساس بأنه أمضي حنان وقوله تعجبه حنان، قد وضع العالم في جيبه وأضحى يستطيع أن يخرج الشمس أو القمر في خفية من أبويه ويتخذ منهما كجة يبالي بها أطرابه
1: جميل.
2: في الحي.
1: يا إلهي
0: رائعة. أنا حبيت الجملة هذه في مقال بعثته لي دلال أفشي سرا صغيرا وأعجبت به كثيرا. نحب نكمل بجملة عجبتني. رسالة كتبها طفل صغير اسمه شهاب الجيتوني. إلهي حبيبي، أنا لم أكن أسرق بيض دجاجتي جدتي. أنا كنت أجمع المال لأشتري مجلة. يقول شعر عمر بطمأنينة بعد أن خطب الله في رسالة سرية جدا. الحقيقة مر الوقت سريعا. شكرا جزيلا أستاذتي الكريمة على هذا الحضور. دلال شكرا لهذه الرفقة وعلى اختيار هذا الموضوع، والأمانة من اختيار دلال هذا الأسبوع. أعزائي المستمعين، نلتقي وكتابات من العالم. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: شكرا.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة، مع عروسي بوميزة.
2: وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت إرادة الحياة، واخترتوا أنكم تتابعوا الصالون الثقافي من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا مع مجموعة من المتابعات والاستضافات. أولى استضافاتنا تجمعنا بالأستاذ الباحث محي الدين الشوالي عن المعهد الوطني للتراث، ومعه نتحدث عن موقع شمت الأثري وعن المحاضرة العلمية التي قدمها بمناسبة اختتام الدورة 35 لشهر التراث. في الاستضافة تستمعون إلى عنصر مسجل حول رحلة رخام شمت من قرطاج إلى روما. لذلك تتابعون استضافة هاتفية للكاتبة التونسية وئام بن عمارة، معها نتحدث عن تجربتها في مجال الكتابة، وهي الكاتبة والباحثة في مجال البيولوجيا، لكن كتاباتها تهم الهوية وتهم الموروث التونسي، وخير دليل على ذلك كتابها الجديد ريحة السفساري سعاد تحكي والمثل يرسم الزمن. بعد ذلك نستضيف لكم هاتفيا الأستاذ سيف الله الترشوني مدير عام مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة للحديث عن هذا المعلم.

وهذه المؤسسة الثقافية ودورها أيضا في دعم الحراك الثقافي في تونس والعاصمة، وأيضا في استقطاب واستقبال المبدعين من كل الجهات. في الأستوديو كن معنا بعد قليل الحكواتي والباحث منتصر عميري للحديث عن جديده في مجال الحكاية ومشاركته في فعالية دولية. الفنانة التشكيلية أمينة بوسلامة ضيفتنا هذا المساء على موجاتنا، معها نتحدث عن تجربتها الفنية التشكيلية وعن معرضها الشخصي الأول والتفاصيل بعد قليل مع ضيفتنا على موجاتنا. ونبقى في عالم الفنون التشكيلية ونستضيف لكم استضافة هاتفية ثانية للفنانة التشكيلية سونيا خليفة الحاج مبارك، ومعها ستحدث عن معرضها الفني مسارات الذي ستحتضنه دار الثقافة بأكودة، مع فكرة عن بعض وأهم المواعيد الثقافية على الساحة الوطنية. هذا أبرز ما لدينا اليوم في الصالون الثقافي، البداية فنية غنائية كما عودناكم دائما بصوت وردة الجزائرية، ولنعود ابقوا معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
9: فرقة الإذاعة التونسية،
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف من الحكيم.
8: سينما
11: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العظيم.
8: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
8: علوم وآداب، ندوات

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: وأنيس الحميدي، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا اللي اخترتوا موجات صوت ردة الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. يتواصل لقاءنا معكم في الصالون الثقافي، ونذكركم أنه يوم الاثنين تم اختتام الدورة 35 لشهر التراث. الفضاء الجميل الذي احتضن فعالية الاختتام كان موقع شمتو الأثري، متحف طبعا المزدان بمتحف شمتو، وكان لقاء جميل مع أهل الجهات. شفنا خصوصية الموقع، أهم ميزة لموقع شمتو وهي إنتاج الرخام، وأيضا اكتشفنا العديد من المسائل في علاقة بين العادات والتقاليد. خلال هذا اللقاء كان هناك فرصة للاستماع والاستمتاع بمحتوى محاضرة علمية قدمها الأستاذ الباحث محي الدين الشوالي، مدير بحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث، وحملة عنوان شمتو مدينة الرخام النوميدية. للحديث أكثر عن هذا الموقع وخصوصياته وعن محتوى هذه المحاضرة، معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ الباحث محي الدين الشوالي. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ محي الدين.
2: مرحبا بك وكافة المستمعين،
1: أهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن يوم الاثنين المنقضي تم اختتام الدورة 35 لشهر التراث، وكان موقع شمتو ومزدان، واحتضننا الحقيقة جميعا أهالي ومتابعين وصحفيين وباحثين ومهتمين بالشأن التراثي، وكان اللقاء متنوع مثرى بعديد الفقرات، منها محاضرة علمية كنت قدمتها أستاذ تحت عنوان شمتو مدينة الرخام النوميدي. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه المحاضرة، هل لك أن تقدمنا فكرة حول موقع شمتو الأثري، أهميته الأثرية والتاريخية وأهم ميزاته؟
2: بالطبيعة موقع شمتو الأثري موجود في شمال غرب التونسي في ولاية جندوبة حاليا، يبعد قرابة 15 كيلومتر على مركز الولاية جندوبة. موقع شمتو الأثري من أهم مواقع البلاد التونسية، فيه عديد المعالم، انطلق فيه الحفريات في نهاية القرن 19 من خلال الفرق الاستكشافية الفرنسية، ثم سنة 1965 انطلقت فترة أخرى من في تاريخ الأبحاث الأثرية بالبلاد التونسية وبموقع شمتو، انطلقت مع فريق تونسي ألماني. موقع شمتو الأثري عنده ميزة أنه موقع المدينة لم يقع ذكرها في المصادر القديمة الكلاسيكية الإغريقية واللاتينية، لكن بفضل الأبحاث الأثرية تعرفنا على تاريخ وأهمية هذا الموقع. الموقع والمدينة لم يقع ذكرها في المصادر الكلاسيكية، لكن في المقابل الرخام النوميدي وقع ذكره في عديد المصادر الكلاسيكية اللاتينية والإغريقية. هو في الواقع الرخام النوميدي مشهور أكثر من المدينة النوميدية.
1: نعم، الرخام هذا الذي شقر رحلة من قرطاج إلى روما، ورخام مازال موجود يعني أثاره إلى حد الآن يعني في بعض في أوروبا وفي قلب روما كما قلنا بالتحديد. لو تحدثنا عن هذا الرخام ومميزاته أستاذ.
2: هو إذا المستمع يعرف وعامة الناس يعرف كونه هو الرخام الوحيد اللي في البلاد التونسية. البلاد التونسية ما فيهاش رخام، حتى الحجارة اللي نعرفوها في تالة وغير ذلك من يطلق عليه بتسمية الرخام ماهوش رخام راهو هي حجارة يمكن صقلها
1: سقلها.
2: لكن في في في شمته هي هو في الواقع معناها رخام أصيل. هو نعرفوا حاجة أخرى إنه معناها الأمتر كوب دي ماربر دو شامتو راهو يعادله 3 متر كوب من رخام ما يطلق ما يسميوه العامة برخام تيلا. هو رخام جميل وجميل جدا. هو الموجود خاصة المعروف عليه أنه رخام أصفر وفيه بعض الخطوط الحمراء نال إعجاب الملوك النوميديين اللي قاموا باستغلاله بداية من منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. انطلقت حين ذاك معناها فترة من الازدهار في عهد الملوك النوميديين وقام الملك ميقبسة اللي هو أحد أبناء الملك مارسينيسا بتشييد أحد وأهم المعالم في تلك الفترة وهو ضريح لتخليد ذكرى والده معناها مارسينيسا. بعد الفترة النوميدية اللي تمكن من خلالها الأباطرة والسكان من استغلال الرخام النوميدي جاءت الفترة الرومانية وأوج والعصر الذهبي للرخام النوميدي. التسمية حافظ عليها الأباطرة الرومان وحتى الأهالي. النقائش اللاتينية تتحدث على المرمر النوميدي هو موجود معناها باللفظة هذه المرمر النوميدي حافظوا على التسمية. ثم الأباطرة قاموا بامتلاك هذه المقاطع واستغلالها حتى نهاية القرن الثالث ميلادي تقريبا وقت اللي اخذوها معناها دي باركتيكوليي خواص للاستغلال. تصدير الرخام شهد معناها فترتين مختلفتين. الفترة الأولى هو تصدير عبر واد مجردة تواصلت حتى سنة 129 ميلادي. وعلاش حتى 129 ميلادي وقع التصدير عن طريق واد مجردة؟ لأنه في تلك الفترة واد مجردة كان يوصل غار الملح والأوتيك. أوتيك موقع أوتيك اليوم اللي هو بعيد قرابة 15 كيلومتر على الساحل كان فيه ميناء في الفترة الرومانية وكان معناها مستغل حتى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ميلادي. لما بعدت المدينة والميناء عن الساحل عاد فما إمكانية لتصدير الرخام عبر واد مجردة ثم البحر وقع تشييد طريق يشق جبال خمير ويربط مدينة شمتو بمدينة تبرقة.
1: نعم.
2: وهذا معناها الاختيار لا محالة صعب لأنه يلزم تشق معناها الطريق جبال وعرة وكان ذلك من خلال أمر قام به إمبراطور اسمه أدريانوس حكم من 117-138 ميلادي وأمر بتشييد هذه الطريق ودخل الإمبراطور شخصيا لأنه ما يحبش يفرط في هذا المرمر الجميل ولتسهيل التصدير. دونك سنة 129 ميلادي معناها وانطلقت حين ذلك فترة من تصدير الرخام النوميدي عن طريق البر ما عادش عن طريق الواد عن طريق البر وقع تصديره في كافة أنحاء البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة، يمكن العثور على الرخام النوميدي شفته في جميع ربوع البحر الأبيض المتوسط في الفترة القديمة، مصر، تركيا، اليونان، فرنسا، إسبانيا، شمال أفريقيا. وهو لي معناها تصدير رخام، لكن تصدير اسم شمته خارج شمته، وليس فقط في شمال أفريقيا بل في العاصمة روما وإلى غير ذلك من المدن المرموقة.
1: نعم،
2: تقريبا هذا هو بما يخص الرخام، رخام شمته. اللي يحب يشوف رخام شمته وعظمة رخام شمته يمشي مثلا روما، يزور معبد البونتيون ويشوف كيفاش
1: الأعمدة اللي مازالت موجودة لليوم.
2: أعمدة لليوم موجودة، ولأنه هذا المعلم محافظ على خصوصيته القديمة ومحافظ على القبة الضخمة، هذه تبنات في بداية القرن الثاني الميلادي، والأعمدة ورخام شمته موجود في جميع الجدران وجميع وقاع تبليط أيضا، معناها المعبد جميعه برخام شمته. زير لما يدخل لمعبد البونتيون ينبهر بهذا بجمال هذا الرخام وبعظمة شمته في تلك الفترة.
1: نعم، شمته العظيمة أثريين وتاريخيين، شمته الأثرية، واللي كنت ذكرت لنا الأبحاث التونسية الألمانية اللي ترجع سنة 1993 واكتشاف كان شمته الكبير، شمته أكثر من يعني أكثر من إنها يعني منبع للرخام أو مصدر للرخام اللي من نوع جودة عالية اللي اليوم قلنا موجودة في روما. شمته هي جزء من تاريخ الكون وتاريخ الإنسانية، هذه الحاضرة النمودية اليوم ربما كيف قلت ما ذكرتهاش ربما المصادر التاريخية، لكن الشواهد التاريخية على وجودها على أهميتها في تلك الفترة موجودة وتشهد على قيمتها التاريخية والأثرية. نذكر أنه الاحتفال باختتام شهر التراث كان يوم الاثنين 18 ماي 2026 في موقع شمت، وهذا الموقع الجميل اللي فيه متحف يحتضن أهم القطاع الأثرية ربما اللي ميزت واللي تم العثور عليها ربما في هذا الموقع، مع الحالة كما قلت إلى كنز شمته العظيم اللي هو عبارة عن أكبر عدد من القطع النقدية الذهبية اللي لقيناها يعني في اللي تم إيجادها في تونس، يعني في مش فقط في تونس لكن في المغرب العربي. أعتقد كنز شمته هو من أكبر الكنوز من هذه الناحية. شمته اليوم تحتاج لأكثر هكا رعاية وتحتاج أكثر الاشتغال عليها لإبرازها لدى الآخر، مش فقط في تونس، مش فقط من خلال رحلات أو الأنشطة المنظمة، لكن لابد من التعريف بهذا الكنز الكبير في بلادنا التونسية. هذا الموقع اللي اسمه شمته، وهذه كيف ما قلنا الحاضرة أو المدينة النوميدية اللي كان عندها أثر وكان عندها دورها التاريخي. نذكروا سي محي الدين اللقاء كان فيه عرض مابينج للتعريف بالموقع الأثري وغيرها من المواقع، أيضا كان هناك العروض الفرجوية الحينية في متحف شمته، سمعنا لمحاضرتك حفل فني أحياه الفنان نور شيبة، وتم إثراء هذه السهرة بتسجيل فيديو يصور رحلة رخام إذن شمته من شمته إلى روما. نستسمحك والسادة المستمعين باش اسمعوا دقيقتين رحلة رخام من شمته إلى روما، وخليك معنا وراجعين.
3: في شمال تونس وتحديدا في منطقة شمته بدأت قبل أكثر من 2000 سنة واحدة من أعقد عمليات النقل في العالم القديم. خلف المدينة مباشرة تمتد المحاجر الرومانية، هنا كان يستخرج الرخام النوميدي، رخام أصفر ذهبي بعروق حمراء وبنفسجية. عملية الاستخراج كانت معقدة وبطيئة، مئات العمال كانوا يقطعون الكتل الضخمة باستخدام أدوات حديدية وحبال ورافعات خشبية. في البداية كانت الكتل الضخمة تنقل من المحاجر إلى ضفاف وادي مجردة، رحلة طويلة تصل بعدها القوافل النهرية إلى ميناء أوتيك. هنا كانت السفن الرومانية الكبرى تنتظر لنقل الرخام عبر البحر الأبيض المتوسط نحو روما، ومن روما نحو مدن العالم. لكن هذا المسار لن يستمر طويلاً. مع مرور الزمن بدأت الرواسب والطين تغلق تدريجياً مصب وادي مجردة، واتخذ القرار ببناء طريق جديدة تربط شمت مباشرة بمدينة طبرقة، طريق حجرية ضخمة شقها الرومان وسط جبال خمير الوعرة. وعند الوصول إلى طبرقة كانت السفن المتخصصة في نقل الحجارة تنتظر على الميناء، ومن هناك تبدأ الرحلة البحرية الطويلة نحو روما. أيام طويلة وسط الأمواج والرخام الأصفر في قلب السفينة كأنه كنز إمبراطوري، رحلة تكشف حجم الإمكانيات اللوجستية والهندسية التي امتلكها الرومان. في روما استخدم هذا الرخام في تشييد وتزيين أهم المباني الإمبراطورية، ومنها البانثيون. وإلى اليوم ما تزال الأعمدة والجدران الذهبية داخل بعض هذه المعالم، شاهدة على رحلة بدأت من شمال تونس ووصلت إلى قلب الإمبراطورية الرومانية.
1: كانت هذه رحلة رخام من شمت إلى روما، تفاصيل نفسها ذكرتها لنا أستاذ محي الدين. طبعا وانت من الناس اللي أشرف على مراجعة المعطيات في هذا الفيديو اللي تم إنجازه من طرف وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، والفكرة كانت للأستاذ بشير مزيغ كهيئة مدير مكلف بإدارة تثمين التراث، وشركتك ربما المراجعة الأستاذة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة شؤون الثقافية. هذه كانت الرحلة موجزة، رحلة رخام من شمتو إلى روما ومنها إلى أكبر العواصم الأوروبية، ولعل شواهد كثيرة اليوم تدل على هذا الرخام. وهذه الرحلة أستاذ محي الدين تدل أيضا على أهمية القدرات والإمكانيات اللي كانت موجودة في ذاك الزمن يعني التغلب على الصعوبات الجغرافية والشق يعني سلسلة جبال الخمير من أجل مد طريق نحو طبرقة ومن طبرقة.
2: طبيعة هي إلى حد اليوم هي طريق واعرة.
1: نعم.
2: هي توا عندنا الإمكانيات والميكانيك والتجهيزات الضخمة اللي حتى كي نستعملوها ديما فما مشاكل في الطريق اللي يربط حاليا زندوبة بتبرقة مرورا بعند راهم وفي فرناند، فما بالك في تلك الفترة. لكن في تلك الفترة الامبراطور كان عنده رأي آخر انه ما يلزمش يقع معناها يلزم المحافظة على الطريق ذاك، ويلزم انه الطريق اللي مر بإنشاء الإمبراطور هادريانوس يقع المحافظة عليه لغاية تصدير الرخام، ليس لغاية مرور الأشخاص أو عبور بعض الأشخاص العاديين، لكن لغاية تصدير الرخام. ونعرفوا احنا راهو بعض الحجارة اللي يقع تصديرها راهو توصل حتى 8 أطنان وزنها 8 أطنان. وقع العثور عليها في عمق البحر الأبيض المتوسط، وقام العديد من الباحثين المختصين في الآثار المعمورة بالمياه بالعثور على ديكولان معناها اللي طولهم 8 متر ووزنهم ايضا اكثر من 8 أطنان معناها. وهذا الكل وقع تصديره عن طريق
1: هذه الطريق الصخريه، نعم، الرابطه بين شمت وطبرقة.
2: نعم. لكن فما ميزه اخرى هو انه فما موجوده في تلك الفتره اداره تعنى بتنظيم العمل داخل المقاطع. تنظيم العمل كان هناك مدير المقاطع، ونعرف أسماء مديري المقاطع خاصة في القرون الثاني والثالث ميلادي.
1: نعم.
2: نعرف أسماءهم لأنه هناك العديد من النقائش اللاتينية التي تتحدث على الأساس، تعطينا أسماء المديرين، تعطينا أيضا معطيات أخرى حول الإمبراطور ليمر بفتح مقاطع أخرى حول العبيد اللي كانوا يشتغلوا في مقاطع الرخام في تلك الفترة. كان هناك عبيد وكان هناك معناها العديد من المحكومين عليهم بالأشغال الشاقة اللي كانوا يشتغلوا في
1: هذه المقاطع
2: الرخام في شمتو، واللي نعرفوا أنه بعض المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة للعمل في المقاطع يفضلوا أنهم يقع رميهم في مسرح دائري لتلتهمهم
1: الأسود والحيوانات
2: المفترسة، لأنه يمشي يعمل ويخدم في مقطع رخام تلموم على سيتي دور في تلك الفترة. أشغال شاقة،
1: أشغال شاقة جدا.
2: أشغال شاقة جدا. وكان يحرس المقاطع في تلك الفترة العسكر الروماني. هناك بعض العديد من الجنود اللي يقع ذكرهم في عديد النقائش اللاتينية اللي قمنا بالعثور عليها في المقابر الموجودة بجانب المقاطع. وقع أيضا إنشاء مباني خاصة بالجيش وبالعبيد وبالمديرين اللي كانوا يسكنوا في مبنى اللي هو معناها نادر وجوده في بقية العالم الروماني، اسمه السجن الثكنة. السجن الثكنة، اللي كان معناها وقع بناؤه في القرن الأول ميلادي وتواصل العمل داخله وفي حتى القرن الثالث ميلادي تقريبا، منتصف القرن الثالث ميلادي تقريبا. ومع هذا الكل كانت العديد من المعابد موجودة فوق مقاطع الرخام، وكان عثور على ثلاث معابد: معبد الآلهة ساتيرن، ومعبد الآلهة الموريين، ومعبد الآلهة تانيت كايلستيس. ثلاث معابد موجودة فوق الهضبة، وإضافة إلى النصب النذرية الحجرية للآلهة ساتيرن اللي موجودة في الهضبة. ولحد اليوم راهو الزائر وقت اللي يمشي نجم يتمتع بجمال هذه المعابد، بجمال المقاطع، ويمكن أيضا أنه يتسلق الهضبة اللي يسميها احنا الهضبة المقدسة، يتسلق الهضبة بالصعود في المدرجات اللي موجودة إلى حد اليوم واللي هي منحوتة في الحجارة
1: في السخنة
2: في الهضبة.
1: نعم.
2: معناها متعة كبيرة للزائر وقت يمشي باش يشوف الآثار ويشوف جمال الموقع
1: ككل،
2: ويتمتع برخام.
1: نعم، والموقع هذا جميل وسحر، ويزداد جمالا وسحرا في الليل مع الإضاءة، يعني العناية اللي قامت بها وقام بها مع التراث، ولا بقيت مؤسسة المتدخلة في المسألة وكانت هيئة التراث وزارة الثقافة، الحقيقة خليت من الموقع شيء جميل جدا، لوحة فنية يعني كاملة العناصر في الليل، خاصة المشهد ولا أروع، يعني وين الدور، وين يكون يعني دور البصرة متاعك مش تلقى جمال الألوان يلتقي بجمال الطبيعة الساحرة. فلوحة فنية حقيقة الموقع في الليل، لوحة فنية بأتم معنى الكلمة. بالتوفيق لكل المشرفين على هذا الموقع، لكل الباحثين اللي اكتشفوا جانب كبير من كنوز هذا الموقع وما يدخله يعني من حقائق تاريخية تعكس أهمية هذه المنطقة وأهمية هذا الموقع. مرة أخرى شكرا لك الأستاذ محي الدين الشوالي، مدير بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث، كنت معنا في حديث عن موقع شمتو من منطلق المحاضرة العلمية التي قدمتها بمناسبة اختتام الدورة 35 لشهر التراث، واللي كان عنوانها شمتو مدينة الرخام النوميدي. شكرا على قبول دعوتنا اليوم على موجات صوت رات الحياة، وإن شاء الله في مصافحات قادمة في مسائل أخرى تعنى بتاريخ بلادنا ومواقعنا التاريخية. شكرا لكم، شو نغم قصير أنيس، وراجعين مع بقية استضافاتنا، خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا وسهلا بكم في الصالون الثقافي، معنا في سال 20 مأنيس الحميدي وعروسية بوميزة، معكم دائما في هذا اللقاء المتواصل إلى غاية الساعة 8 ليلا. كنا في عالم الآثار والتاريخ وفي شمت الجميلة، نبقى في حديث عن جوانب من تراثنا وموروثنا، لكن الموروث المكتوب. الآن أحد الإصدارات الجديدة عن دار نحن يحمل عنوان ريحة السفساري سعاد تحكي والمثل يرسم زمن، هذا الكتاب للكاتبة والباحثة في البيولوجيا ويام بن عمارة. مساء النور سيدة ويام، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة سيدة عروسية، مرحبا بك ومرحبا بالمتابعين الكل.
1: أهلا بك معنا. نتعرف على ويام بن عمارة، عرفنا اللي هي كاتبة وباحثة في البيولوجيا، ماذا يمكن نعرف أكثر عنك ويام؟
2: ويام هي ابنة، ويام هي الزوجة، هي الأم، هي الأخت، هي الإنسان اللي عندها أحلام وطموحات إنها ترى في تدريسها زاد هذيك مهنة إنها توصل رسالة لتلامذتها هذيك تخدم عليها. ويام الإنسان اللي عندها برشا أحلام تحب تحققهم يكمبخي الكتابة. حبي للعلم وللعلوم ما كانش معناتها حاجز بيني وبيني أن نقعد في الأدب وفي الكتابة باللغة العربية خاصة. نعم.
1: فكان كتاب أول فصل وتراب، وكان كتاب الثاني إذن ريحة السفساري سعاد تحكي والمثل يرسم الزمن. اللي يدخل صفحة وئام الخاصة يلقى مقطع جميل تقول: أكتب من القلب لأن لكل قصة روحا تروى. ووئام وسعاد رواه الكثير من القصص في ريحة السفساري من خلال الأمثلة إذن الشعبية. هل حدثنا عن هذه التجربة وئام؟
2: دونك سعاد هي عزيزتي،
1: أي جدتي، ربي يحفظها
2: يعيشك بارك الله فيك. عزيزتي متعلقة بها برشا، نحبها برشا وهي تحبني برشا. نمشي نبيت حديها من صغري معناها، ونقعد وتحط الكينون وتحط القهوة والتي ونقعد معتك الجو العربي الزمني هذيك. دونك تبدا تحكي لي، تعطيني أمثلة قصص وهي تقولهم لي، ولا قصص وهي تحكي في سياق الحديث تعطيني مثل. وانا عاملة دفتر وقلم ونبدا ندون فيهم الأمثلة. دونك الى ان وليت عندي كراسه مليانه بالامثله. وديما ساعات حتى تبدا تحكي نقولها بربي ايقف، نقولها سعوده وسعدونا نتربجوا بها، ما نقولوهاش عزيزتي احنا عباره صديقتنا.
1: ربي يحفظها ربي يفضل لكم ربي يشفيها ان شاء الله ويعطيها طول العمر والصح.
2: امين يعيشك بارك الله فيك. نقولها ايقف لهنا بربي عاود لي المثل هذا، راني اول مره نسمع هكا. تعاود تملوا عليه نبدا نقيدوا. حاسلو جيت بريود كانت عندي حلمة اني هذي نوثقه في كتاب، على خاطر بصراحة انا راه كنز كبير عطته لي عزيزتي، وعلاش ليه ما يبقاش معناتها محفور في ذكرتنا وفي قلوبنا كتونسيين وكهويتنا معناها. جيت مدة ضاعتك الكراسة، تفجعت عليها برشا وتحيرت عليها برشا حاسلو، الى ان بعد كي لقيتها قلت هذي رسالة ليا باش اني نكتب و
1: تاخذ خطوة، معناها تاخذ خطوة
2: اني نكتب اي ننشره في كتاب. والله الحمد لله يا ربي معناها تحققت الحلمة هذية، وجاه الوليد الثاني ريحة السفساري. السفساري نسبة إلى سفساري عزيزتي اللي هي مقدس بالنسبة ليها، تقولك سفساري الحرير هذيك وما نستغنيش عليه. دونك نقول سعادة نقول السفساري نتاعها. نعم. وريحة السفساري فيه ريحة الجدة معناها.
1: ريحة السفساري وريحة الحكايات والماضي الجميل، القعدات مع الجدة ربي يحفظها، تنجم تكون القعدات مازالت متواصلة، وكل الأجواء الحميمية هذيك في الأسرة الموسعة. وحكايات الجدة أنواع وأشكال، وفيها المثل وفيها الحكمة وفيها الخرافة، فيها برشا حكايات. لكن الأمثال احنا نتميزوا في تونس حقيقة وتقريبا حسب الجهات كذلك، وفما أمثال منتشرة على كامل تراب الجمهورية ونشاركوا فيها تقريبا كل الجهات. الكتاب هذا اصدر عن دار نحن،
2: أي
1: توجد في معرض سوسة الكتاب،
2: اي وفي معرض تونس
1: دي. وفي معرض تونس دوري الكتاب ايضا والرحله وين متواصله مع الكتاب وي ام
2: بحبيبي كل اولا اللي الحق نتاع ربي انا فرحانه برشا معني تفضل برشا اصدق من زينه وفما قبيل محترم مع الشراء الكتاب هذيا
1: الحمد لله
2: برشا اللي انا التقيت بهم مع تخيل الحفل التوقيعي برشا قالوا لي جلبنا العنوان برشا دونك والتصوير الغليف دونك تحيه للدار نحن تاع الديزاين المزيان تاع الغليف توا ان شاء الله الكتاب في موجود توا في باج اسمها تاكسي بوك دونك اللي يحب يعدي كوموند ويتم التوزيع على كامل تراب الجمهوريه.
1: نعم البيع عن بعد يعني
2: البيع عن بعد بيكون موجود ان شاء الله في سيريس بوك شوب أبكر من 1 جوان دونك التوصيل لكل ولايات الجمهورية التونسية ولكل دول العالم
1: إن شاء الله. هنيئا لك بهذا الإصدار الثاني أو المولود الثاني كيف ما قلت أنت وإيام في تقديمك لهذا الكتاب الحلمة قاعدة تكبر. بديت بكتابك الأول فصل وتراب ووصلنا للكتاب الثاني وفماشي حاجة أخرى هكا تتجهز الفترة القادمة
2: اي ان شاء الله فما حاجات اخرى توا انكور تخربيشات قاعده نحضر فيها ان شاء الله باش تكون موجهه للاطفال
1: اي
2: وهي خرافيات وقصص زيدة قديمه من قصصها هي
1: من قصص سعاد ايضا
2: أي ان شاء الله
1: ان شاء الله. مش تكون قصص صوتيه ولا قصص يعني مسموعه والا قصص مكتوبه والا تفكر في
2: قصص مكتوبه قصص مكتوبه وباش نحاول اني نحط كما نقولوا سي دي ولا حامل صوتي الصوت تاع جيستي.
1: جميل جدا جميل جدا ان شاء الله ان شاء الله الفكره جميله ان شاء الله تملك على خير وان شاء الله نحتفي باصدارك القادم هذا باذن الله على موجات اذاعه الثقافيه وان شاء الله تجينا في فرصه قادمه وام تكون حاضره معنا ونحكي اكثر في هذه التجربه. ظلمنا فصل وتراب اعطينا فكره عليه قبل ما نختموا الاستضافه مازال عندنا شويه وقت.
2: فصل وتراب هو كتاب نتاع خواطر الخواطر هذو كتبتهم في اوقات وازمنه مختلفه في مزاج مختلف في مع مشاعر واحاسيس مختلفه تحكي على تجارب خاصه لتجارب عشتهم مع المحيط نتاعي. علاش فصل وتراب؟ خاطر احنا بيدنا كانسان عندنا تعاقب فصول الاحاسيس والمشاعر
1: داخلنا والنفسيه نعم
2: وكل فصل عنده التربه نتاعو كل تربه شنو تمثلنا كيما تمثلنا ورده مزيانه كيما تمثلنا حشيكم دفله كيما تمثلنا التربيه كيما تكون حشيكم سامه.
1: هذه هي خصوصيه التجربه الانسانيه تلم جميع يعني المواقف والمشاعر هذه المداخله تنجم تكون يعني تجمع بين الفرح والحزن الغضب او الياس يعني برشا برشا مشاعر ممكن نمروا بها والفائده انه نتغلبوا على الخايب ونحافظوا على الجميل اللي فيها.
2: اي اكيد. نحب كان تسمح لي مدام عروسية نحب نختم المداخلة بمثل مزيان برشا من الكتاب.
1: هات سمعنا هات سمعنا.
2: دار بليش كبير كيف الثانية بليش
1: كبير. أي. هذه من الأمثال الرائجة واللي متناقلة يعني طبعا في موروثنا الشفوي في للدلالة على أهمية يعني كبراتنا نقوله في العائلة أهمية الجد والجدة الأب والأم رب الأسرة أو من يعني يتحمل مسؤوليتها ويكون صاحب قدره احنا نقوله صاحب قيمة واللي ما عندوش كبير يعني يفقد الكثير أكيد. ربي فضلك سعاد ربي يحفظها وإن شاء الله تمونا الإصدار الجاي على خير وننتظر هذه الحكايات حكاية الجدة سعاد إن شاء الله نصا وعنصر مسموع علاش لا. شكرا لك شكرا لك ويام بن عمارة المربية.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان التاريخ والذاكرة، وهو من تأليف المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف وترجمة جمال شحيت، وقد صدر في 399 صفحة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان سنة 2017 ببيروت. أما طبعته الأصلية الأولى باللغة الإيطالية فصدرت سنة 1986، وجمع هذا الكتاب أربعة نصوص للمؤلف سبق نشرها في إحدى الموسوعات، وهي تدور حول تاريخ الكتابة التاريخية ومهنة المؤرخ، واستند خلالها جاك لوغوف إلى خبرته كمختص في التاريخ الوسيط وإسهامه الفاعل فيما يعرف بالتاريخ الجديد، ممثلا الجيل الثالث لمدرسة الحوليات، حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلة الفرنسية التي أسسها المؤرخان مارك بلوك وليسيان فيفر سنة 1929، وأدارها لاحقا فيرنون برودال بين عامي 1956 و1969. وتمحور أول تلك النصوص حول ثنائية ماضي حاضر التي اعتبرها الكاتب أساسية، لأن عمل التاريخ يتم بالتنقل المستمر بين الماضي والحاضر. ودرس الكاتب العلاقة بينهما في علم النفس وفي ضوء الألسنية، وكذلك فيما يسميه كلود ليفي شتراوس الفكر المتوحش غير الزمني، الذي يريد إدراك العالم بواسطة الأساطير والشعائر من أجل إقامة علاقة خاصة بين الماضي والحاضر وبين الأموات والأحياء. ثم قدم المؤلف نظرة عامة إلى ثنائية الماضي الحاضر في الوعي التاريخي، مبينا تطور العلاقة بينهما في الفكر الأوروبي منذ العصر الإغريقي حتى القرن 19، قبل أن يتوقف عند القرن 20 المتراوح بينما أسماه الهوس بالماضي وبين التاريخ الحاضر والافتتان بالمستقبل. ونبه إلى أن التاريخ الباحث في الفترة المعاصرة والراهنة التي لا يعرف المؤرخون ما سيحدث بعدها يختلف عن التاريخ الذي يدرس العصور القديمة التي يعلم المؤرخون ما وقع بعدها. وأيد الكاتب تعريف التاريخ بأنه علم الماضي، ولكن بشرط أن يخضع هذا الماضي إلى التساؤل الدائم. وفي النص الثاني من الكتاب تناول جاك لوغوف بالدرس ثنائية أخرى هي عتيق أو قديم حديث، معتبرا أنه ثنائي غربي ملتبس، وأن رهان التضاد بينهما مرتبط بموقف الأفراد والمجتمعات من ماضيها. وأشار إلى أن الوعي بالحداثة نشأ من الشعور بالقطيعة مع الماضي، وعاد إلى مساجلات القدامى والمحدثين في أوروبا قبل الثورة الصناعية بين القرن 16 والقرن 18، كما بحث في مسألة الحداثية والتحديث والحداثة ومجالاتها الكاشفة وشروطها التاريخية في القرنين 19 و20. واهتم جاك لوغوف في القسم الثالث من الكتاب بموضوع الذاكرة، بدءا بالذاكرة الإثنية، ثم ما وصفه بارتقاء الذاكرة من الشفوية إلى الكتابة، ومن فترة ما قبل التاريخ إلى العصور الإغريقية الرومانية، وصولا إلى الذاكرة القرى وسطية في الغرب، مستعرضا أشكال التقدم في الذاكرة المكتوبة والمصورة من عصر النهضة إلى اليوم، كاشفا التقلبات المعاصرة للذاكرة. وأوضح أن الذاكرة الجمعية تعرضت لتحولات كبرى مع نشأة العلوم الاجتماعية، وأدت دورا مهما في تعدد الاختصاصات التي سعت إلى الحلول بينها. ولأن هذه الذاكرة مرتبطة بالذهنيات أو العقليات، فهي مسألة جديدة للتاريخ الجديد. وألمح الكاتب إلى أن مصطلح ذاكرة يقدم للأنتروبولوجيا مفهوما أكثر ملائمة لدراسة المجتمع، واعتبر أن الأنتروبولوجيا التاريخية من المساهمات الحديثة الأكثر أهمية بالنسبة إلى علم التاريخ. ولئن أكد أن الذاكرة بشكلها الذهني أو الشفوي أو الكتابي تمثل مادة أولية للتاريخ ومنهلا للمؤرخين، فإنه نبه إلى أن عملها غير الواعي في الأغلب يجعلها تتعرض لمخاطر الخضوع للتلاعب. وهنا يأتي دور المؤرخ للكشف عن الذكريات والنسيانات التي يعيشها الأفراد والمجتمعات وتحويلها إلى مادة للتفكير والمعرفة. وفي القسم الرابع من هذا الكتاب سعى المؤلف إلى الكشف عن مفارقات التاريخ والتباساته، محاولا الإجابة عن سؤال هل إن التاريخ علم الماضي أم أن كل تاريخ هو تاريخ معاصر كما يقول كروتشي الإيطالي. واهتم الكاتب بمسألة ثانية تتعلق بالمعرفة والسلطة، وارتأى أن التاريخ كان ولا يزال خاضعا للتلاعبات التي تمارسها الأنظمة السياسية المعادية للحقيقة، ملاحظا أن القومية والأفكار المسبقة بشتى أشكالها تمثل عبئا على كتابة التاريخ بطريقة موضوعية ينبغي على المؤرخ الالتزام بها. وقدم وجهة نظره حول مهنة المؤرخ وتحديات التاريخ اليوم، مشيرا إلى بروز التاريخ الشفوي والتاريخ المجهري وغيرهما. ويبقى هذا الكتاب الموسوم بالذاكرة والتاريخ لجاك لوغوف مرجعا أساسيا

0: للمهتمين بعلم التاريخ ومدارسه ومناهجه. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل قادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف بن حكيم،
3: سينما
7: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات،
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
9: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة،
10: مع عروسية بوميزة.

أهلا وسهلا بكم مستمعين وسماعتنا، أنتم دائما على موجاتنا، موجات صوت رادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. وعلى موجاتنا نواصل مشوارنا في الصالون الثقافي إلى حدود الساعة 8 ليلا، دائما مع فريق اللقاء دافيس العجري في تنسيق العام لهذا الموعد، أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية وعروسية، معكم من أمام المزدح. غدا تنطلق دورة جديدة هي الثامنة للمهرجان الدولي لمبدعين من ذوات وذوي الإعاقة، هاندي ميوزك فيستيفال. إذن غدا الافتتاح في حدود الساعة 5 مساء بقاعة الريو بتونس العاصمة. عروض موسيقية، لقاءات فنية إنسانية، ندوة أيضا يشهدها اليوم الثالث لهذا المهرجان. نعطيكم فكرة عن البرنامج الموازي والبرنامج الرسمي. غدا 19 مايو حفل تنشيطي في جمعية أصدقاء أولياء ذوات وذوي الإعاقة بمدينة فرنانة من ولاية جندوبة، الموعد تقريبا في حدود 11 صباحا، أو عفوا كان يوم أمس هذا الموعد انطلق الحقيقة في البرنامج الموازي. اليوم أيضا كان هناك حفل تنشيطي في مركز تأهيل وإدماج المعاقين بالتضامن. وغدا في 11 حفل تنشيطي بدار المحسنين بجرومبيليا، هذا هو الموعد غدا 21 مايو. إذن حفل تنشيطي بدار المحسنين بجرومبيليا، وينطلق في نفس اليوم البرنامج الرسمي. حفل الافتتاح الرسمي يكون كما قلت بقاعة أريو بتونس العاصمة في حدود الساعة 5 مساء. في اليوم الثاني يوم 22 مايو، عروض موسيقية لنساء من ذوات الإعاقة من تونس وأسبانيا وتركيا والمغرب وإيطاليا بأحد النزل بالبحيرة. ثالث أيام المهرجان وهو اليوم الاختتامي يوم 23 مايو في أحد النزل بياسمين المدينة ياسمين الحمامات. إذن ندوة إقليمية تحت عنوان وشعار الثقافة الشاملة رافعة للدمج الاقتصادي والاجتماعي. وفي نفس الفضاء يتم اختتام الفعالية وتكريم المشاركين، إذن المشاركين في هذه الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، هاند ميوزك فيستيفال، هذا المهرجان اللي تنظمه جمعية إبصار، ويترأس هذا المهرجان وهذه الجمعية الأستاذ محمد المنصوري. هذا المهرجان هو موعد فني إنساني، إذن يحتفي بالموسيقى كمساحة للحرية والتعبير والإدماج. هو أكثر من تظاهرة فنية، بل هو رسالة أمل وإصرار على أن الإبداع لا تحده الإعاقة بل تصنعه الإرادة. هذا شعار هاند ميوزك فيستيفال الذي ينطلق غدا إن شاء الله بقاعة أريو في حدود الساعة 5 مساء. نتحدث طبعا عن البرمجة الرسمية. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا، خليكم معنا مواصلين بعد هذا النغم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
1: وأنيس الحميدي والنفيسة العشري، ثلاثي اللقاء هذا المساء على موجات صوت إرادة الحياة. أهلا وسهلا بكم، مساءكم فل، مساءكم جمال، جمال الإبداعات الفنية التشكيلية التي تزدان بها الأروقة والمعارض الفنية في بلادنا الجميلة على غرار دار الثقافة بأكودة، التي ستحتضن معرض يحمل عنوان مسارات، وهو معرض للفن التشكيلي للفنانة البصرية إن صح التوصيف سونيا خليفة الحاج مبارك. المعرض هذا سيتم افتتاحه إن شاء الله يوم السبت 23 ماي الجاري في حدود الساعة 4 مساء كما قلت بفضاء دار الثقافة بأكودة، وهذا المعرض سيتواصل لغاية يوم 23 جوان المقبل. ضيفتنا هي أستاذ تعليم عالي مساعدة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، هي بالأساس فنانة تشكيلية معترفة متحصلة على شهادة أستاذية في الفنون التشكيلية اختصاص الرسم، لديها كذلك في رصيدها شهادة الماجستير في جماليات وممارسات الفنون المرئية من المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، متحصلة ضيفتنا على شهادة الدكتوراه في العلوم الثقافية اختصاص مسرح وفنون العرض من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس. لضيفتنا مسيرة تتراوح ما بين العلمية والفنية، بين البحث العلمي الأكاديمي، و لها في هذا المجال عدة مشاركات في ندوات علمية وطنية ودولية، وهي أيضا ممارسة للفن التشكيلي فن الرسم بالتحديد، وهي عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، وعرضت أيضا معنا قبل فنون تشكيلية مع الرابطة التونسية للفنون التشكيلية، وكانت لها مجموعة من المشاركات في عدة معارض جماعية وثنائية منذ 2004، وخاضت تجربة إذن هذه المعارض الجماعية الثنائية. فنانة تعتمد في جل رسوماتها كما توصف وكما يصفها المختصون في مجال الفنون التشكيلية تقنية الرسم الزيتي، ولها عدة أعمال تستعمل أو تستعمل فيها تقنيات أخرى مجمعة تدمجها وتحقق ملامس مختلفة لهذه اللوحات الفنية، محاولة بذلك الذهاب بعيدا باللون والمادة والولوج إلى دواخلهما، وأعطى فرصة أوسع للمتلقي فرجة والمشاهدة والتأويل. هذه نبذة عن سيرة ضيفتنا الفنانة سونيا خليفة. مساء النور سونيا، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير. مساء الخير أستاذة روسية، عايشك.
1: أهلا بك إذن الفنانة والأستاذة سونيا خليفة على موجات صوت رد الحياة في هذا الصالون الثقافي، نحتفي بتجربتك الفنية التشكيلية ونخصص جانب من حديثنا عن معرضك الفني الشخصي مسارات بدار الثقافة بأكودة. ما الذي لم أقولها ساعة في تقديم سونيا خليفة، وماذا يمكن أن أقول عن هذه التجربة وهذا المشوار الفني التشكيلي؟
2: يعطيك الصحة. الحقيقة أنت تنجم تقول ذكرت برشا حاجات من مسيرتي. المعرض هذا هو ما سيحمل اسم مسارات كما كنت تذكر، لخاطر هو لخاطر معناها هو يندمج ضمن مسار بحثي، مسار ممارساتي ضمن سلسلة كذلك من المعارض التي قمت بها. هناك معرض الجماعية والثنائية وكذلك الفردية. هو يندرج ضمن هذا المسار البحثي. هكذا في هذا المعرض اسمه مسارات لأنه سيتخذ منعرجات أخرى في مسيرتي. هناك تطور على مستوى البحث، هناك تطور على مستوى تجسيد المفاهيم. هو على علاقة وثيقة بأعمالي السابقة، لكن الجديد في هذا المعرض والجديد في أعمالي أنه يتخذ مسارات أخرى، مسارات الاحتياط نحو التجريد إن صح التعبير، لأني أنا أدمج أشتغل في العموم أعمالي هي تتراوح بين التشخيص والتجريد، وأعمالي في هذا المعرض ستكون أكثر خصوصية لأني سوف أذهب في مسارات أو إن صح التعبير أو اتجاهات هي أكثر سريالية. أعمالي الجديد في أعمالي أنها تنحى أنها ستذهب في هذا المنحى.
1: المنحى نعم. المعرض إذن سيكون انطلاقا من يوم السبت إن شاء الله.
2: نعم نعم.
1: بدار الثقافة بأكود. في نذكر في أي توقيت سيتم افتتاح هذا المعرض؟
2: إن شاء الله سوف يفتتح على الساعة 4 مساء بدار الثقافة بأكود يوم 23 ماي، وسوف يتواصل إلى حدود 23 جوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله شهر تقريبا الله. سيدوم هذا العرض. قداش من لوحة تقريبا جمعتهم من مختلف هذه المسارات؟
2: يشتمل هذا المعرض على 20 لوحة من الحجم الكبير والمتوسط. هي أعمال لها علاقة متسلسلة، هذا لماذا هو في هذا الاسم مسارات، لأنه إن صح التعبير الأعمال هي مترابطة وكأنها تصب في نفس الموضوع. نعم.
1: أقدم لوحة في هذا المعرض وأحدث لوحة فيه سونيا؟
2: الحقيقة في هذا المعرض كل الأعمال هي تقريبا كلها جديدة. هناك عمل أو عملين ما زلت معتهم ليس من إنتاج هذه السنة، لكن ليس بالقديمين، معناها أعمال هي إن صح التعبير جديدة نوعا ما، معناها ما عندهاش برشا، عندها عامين ثلاثة. سينو معناها 18 لوحة هما من الإنتاج هذه السنة.
1: هذه السنة ما شاء الله.
2: هي نعم هي جديدة. نعم
1: 18 لوحة من أصل 20 من إنتاج 2026. نعم. جميل جدا. نعم. يعني وهذا مجهود وهذا يتطلب وقت منك ويتطلب يعني. نعم. تركيز وبحث أيضا. نعم. في الشكل في الرسم في المفهوم في المعنى. كل هذه الرحلة اللي تعيشها معناها وهذا المخاض اللي تعيشه مع كل لوحة. إذن تقريبا 2026 يعني في حدود 5 أشهر فما 18 لوحة ما شاء الله.
2: نعم نعم
1: نعم. يعني جهد كبير وتركيز كبير على هذا الـ
2: الـ الـ الـ على هذا المعرض. نعم. لأني كما ذكرت هناك مسارات هو عمل ممارساتي وهو مسار بحثي أذهب فيه، و 18 لوحة هو معناها لحصيلة هذا البحث وحصيلة هذا المشهود، معناها هذا ما قادني إليه بحثي.
1: طلع. نعم هذا ما قادك إليه هذا العمل البحثي لمدة أشهر على المادة وعلى الاشتغال على المادة وعلى المفهوم أيضا الجمالية الفنية اللي تتحفنا بعشرين لوحة إن شاء الله باش ينجم ويكون ممكن انطلاق من يوم السبت أنه يشاهدها المتابعة أو المهتمين بالفنون التشكيلية في دار ثقافة أكودا انطلاقا الساعة 4 مساء يوم السبت 23 ماي إلى حدود 23 جوان 2026. فرصة متاحة مش تخصص أوقات تقابل فيها الزوار دار الثقافة طبعا.
2: نعم.
1: للتحاور حول هذه الأعمال. نعم
2: نعم بكل تأكيد، وسوف يحضر النقاد وسوف متابعين سوف يكون من الناس الحاضرين، سيكون هناك أناس هم على دراية بمساري البحثي ويعرفون كيف بدأت وإلى أين وصلت، معناتها لأن أعمالي ليست منفصلة، حتى القديم ليس منفصل عن الجديد، بل هو تكملة أو هو يذهب في منحى يتطور، ولا أنا أذهب في منحى يتطور، وليس هناك وإن كانت أعمالي الجديدة هي مختلفة عن الأعمال الجديدة لكنها ليست منفصلة عنها لأنها تندرج ضمن مسار بحثي في إطار وإلا في بصدد التطور.
1: نعم، إذن سيكون هناك لقاء وحوار ممن ألفوا تجربتك الفنية، ممن يعني تابعوها إذن منذ بدايتها، نحكيه على بداية عروض تقريبا من 2004 انطلقت في مثل هذه
2: منذ كنت طالبة.
1: نعم، منذ كنت طالبة إذن كنت تشاركين في المعارض الجماعية والثنائية، واليوم نحتفي بمعرض شخصي ينطلق يوم السبت إن شاء الله، يتواصل لغاية يوم 23 جوان المقبل. بالتوفيق إن شاء الله سونيا، وإن شاء الله نزوروك ونزور هذا المعرض، نكتشفوا العناصر الجمالية فيه وخصوصياته وخصوصيات أيضا ممارستك أنت يعني لهذا الفعل الفني التشكيلي. شكرا لك سونيا على قبول دعوتنا على موجات صوت التحية.
2: العفو. ميرسي بوكو.
1: العفو. شكرا لك الفنانة التشكيلية سونيا خليفة الحاج مبارك، شكرا لك على قبول دعوتنا في الأمين. خليك لعائلتك وصغيراتك، احنا نعرف الكواليس شنو فما، ربي يحفظهم. شكرا لك سونيا على قبول دعوتنا. اي عايش لك انت ولكل مستمعينا ومسمعاتنا. هذا نغم على موجاتنا ورجعين.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
0: تونس الثقافية،
8: صوت إرادة الحياة.
9: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
10: ودائماً مع أنيس الحميدي ونفيس العشري ثلاثي هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم على موجاتنا مستمعين ومسمعاتنا، أنتم دائماً على موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت إرادة الحياة. في هذا التوقيت نحتفي بمؤسسة ثقافية كان لها دور مهم في السنوات الأخيرة في إثراء وإحياء طبعاً مجال الثقافة وإحداث حراك ثقافي في العاصمة. أتحدث عن مسرح الأوبرا صلبة، مدينة الثقافة شذي القليبي بتونس العاصمة. وحنان العريض اختارت الحديث عن هذه المؤسسة، مدينة الثقافة ومسرح الأوبرا، كرؤية للنهوض بالفن الأوبرالي بتونس. وأكيد كما نقول مسرح الأوبرا، نقول أستاذ سيف الله ترشوني مدير عام مسرح الأوبرا. مساء النور أستاذ سيف الله، أهلا وسهلا بك.
11: مساء النور والخير واليمن والبركة، ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
10: مرحبا بك معنا إذن سيف الله على موجة إذاعة تونس الثقافية في حديث عن هذه المؤسسة وعن هذا الفضاء وهذا المسرح الجميل. ونبدأ معك بتقديم عام لدار مسرح الأوبرا التونسية.
11: نعم، مرحبا بك مرة أخرى. إذن مؤسسة مسرح الأوبرا هي مؤسسة شابة تم إحداثها سنة 2018، وهي موجودة صلب مدينة الثقافة. هذه المؤسسة مكلفة كذلك بالتصرف في كل عقار مدينة الثقافة بكل مكوناتها الموجودة على عقار 9 أكتار، وهي بها عدة إذن مباني فيها أكثر من 55,000 متر مربع مغطاة، أي مبنية يعني مبنى ضخم. وهي مؤسسة شابة، يعني نعمل وزارة الثقافة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، نعمل جاهدين على أن تكون أو أن يكون لها إشعاع وطني وإقليمي ودولي، ومزيد تنظيم إذن الأدوار المقولة إليها في الأمر صلب الأمر الذي ذكرته لكم.
10: نعم.
11: وإذا مؤسسة مسح أوبرا حاليا هي تشرف على أربعة أنشطة أساسية أو أربعة مؤسسات أخرى أساسية، وهو الفرق الوطني للموسيقى، الأوركستر السيمفوني التونسي، الفرق الوطني للفنون الشعبية، وبالي أوبرا تونس.
10: نعم. إذا نعم. مسرح مؤسسة مسرح الأوبرا يعني يشرف على هذه المؤسسات الأربعة والناشطة في المدينة. أهمية نعم. مسرح الأوبرا في هذا الفضاء الكبير اللي كنا بصدد وبصدد الحديث عليه، اللي هو مدينة الثقافة الشرقية الغربية بتونس العاصمة، أستاذ سيف الله، الإضافة ربما ستقدمها مؤسسة مسرح الأوبرا.
11: نعم. الأدوار المقولة لمسرح الأوبرا كبيرة ومهمة جدا، وهو تضمن إذن الإشعاع الدولي والإقليمي والوطني للثقافة التونسية، كما تستقطب أهم الأعمال الثقافية الكبرى في العالم، وتحاول إذن تقديمها وتقريبها إلى المستهلك الثقافي التونسي، وتعمل كذلك على إنتاج أعمال فنية كبرى. نجحت في مؤسسة مسرح الأوبرا نجحت في إنتاج أعمال فنية كبرى لاقت استحسانا ولاقت نجاحا على المستوى الدولي، وآخرها الأوبرا ديدوني التي تم عرضها هذه المقطوعة
10: يومي 14 و15
11: ولاقت استحسانا كبيرا، سبقتها عدة أعمال أخرى مثل ترافياتا وكارمين وعدة أنتاجات أخرى في الأوركستر السيمفوني على غرار لانوي دي شيف إلى لانوي دي جون شيف، وكذلك مشروع عين محبة الذي إذا انتصر عليه الفرق الوطني للموسيقى، إضافة إلى عدة أعمال أخرى. المشروع توا نسعى جاهدين إلى أنه هذه الأعمال ترى النور خارج حدود الوطن لإيصال هذه الصورة الثقافية التونسية. هذا الملتقى الحضارات اللي موجود في تونس يحاول أن يترجم في أعمال فنية كبرى، ونسعى إلى إيصالها إلى
10: المتلقي في العالم ربما إلى مسارح أخرى. يعني نعم هذه الأعمال تخرجون بها إلى مسارح دولية دائما أكيد
11: نلقى منها إذن إلا المساندة، وكذلك عدة وزارات أخرى. كما أنه أستاذتي الكريمة، مدينة ثقافة ليست فقط إنتاج أعمال فنية، أصبحت مدينة الثقافة مطلوبة جدا من عدة مؤسسات وطنية أو عمومية وغير عمومية لتنظيم التظاهرات الكبرى وتنظيم المعارض والملتقيات الدولية. وهي مدينة ثقافة تقريبا تعج كل يوم بأكثر من 3000 زائر يوميا، وهو عدد مهم، وتوصل حتى 5000 زائر في اليوم. هذا العدد وهذا الاهتمام يعني يزيد تدريجيا من إشعاع مدينة ثقافة في أغلب الأوساط، وأصبحت يعني مطلوبة، يعني سوليسيتي معناها يعني يستحسن أن يتم تنظيم كل الأنشطة في خصوص المعارض والأنشطة الفنية في رحاب مدينة ثقافة التي تتسع فعلا، وبها يعني عدة
10: فضائيات
11: فيها مستوى كبير يعني من الصيانة ومن إذن مستوى متقدم جدا يليق بأن يحتضن أهم التظاهرات الاقتصادية وكل المعارض، إضافة إلى العروض الفنية والسينمائية خصوصا.
10: نعم.
11: إن أردت أن أعرض عليك ما هي المؤسسات الموجودة صلب مدينة ثقافة،
10: هي نذكر بها للسادة المستمعين.
11: نعم. هي إذن المركز الوطني للسينما والصورة، المركز الوطني للفن العربي، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، المركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، المتحف فن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، إلى عدة إدارات مركزية أخرى كإدارة الموسيقى والرقص وإدارة فنون تشكيلية، وتتسع مدينة ثقافة لكل هذه المؤسسات، وإذا أصبحت يعني فعلا جوهرة ثقافية ولها مستقبل كبير إن شاء الله.
10: أكيد شكون عندها مستقبل كبير في ظل المجهودات التي تبذل الآن لاستقطاب واحتضان العديد التظاهرات الثقافية وغير الثقافية، لكنها تظاهرات كبيرة وأغلبها يكون دولي. هناك أيضا تعاون ما بين المدينة ومؤسسات أخرى أو جهات أخرى، يعني المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مثلا يتعاون مع مدينة الثقافة في بعض الدورات، معرض الكتاب التونسي، معارض اقتصادية، معارض وطن الكتاب التونسي، تظاهرات الكبرى كما أيام قرطاج السينمائية وأيام قرطاج المسرحية، كيف كيف يعني نلقاو أنشطة كبيرة،
11: أيام
10: قرطاج الموسيقية، نعم
11: الوطني للموسيقى،
10: الموسيقى نعم، عديدة هي التظاهرات والفعاليات الكبرى التي تحتضنها دار الثقافة أو عفوا مدينة الثقافة الشاذلي القريبة تونس العاصمة بمختلف فضاءاتها، وخاصة مسرح الأوبرا الذي يحتضن أكبر العروض وأهم العروض. لم يكن فما حفل افتتاح أو حفل اختتام أو عرض أوبرالي أو يعني عروض فنية ذات مستوى كبير يعني مع أسماء كبيرة تستقطب جماهير كبيرة، يحتضنها مسرح الأوبرا. والأكيد لما نقوله يعني مسرح نقوله قلت مؤسسة أنت في تقديمك لها سيدة سيف الله، يعني عندها برمجة وعندها استراتيجية تشتغل على أساسها كامل السنة.
11: نعم، إذا كما قلت لك هي مؤسسة مسرح الأوبرا هي مؤسسة عمومية لا ذات صبة غير إدارية، لها بعض المرونة في التصرف وتحديد بالطبع تحت سلطة إشراف وهي وزارة الشؤون الثقافية. إذا تخدم على عدة مستويات، أهمها أن نعمل بلاغات وطنية لاختيار أعمال فنية يتم إنتاجها بصفة مشتركة في كل المجالات، في الموسيقى والمسرح وخصوص الموسيقى والمسرح. وتنتج كذلك يعني أعمال فنية مباشرة باستشارة المجلس الفني الموجود في المؤسسة، وكذلك يعني تعمل برمجة فنية رفيعة لاستغلال تلك الفضاءات، وليكون معناها تكون يعني مكان متاح لتوفير عروض ذات قيمة للجمهور التونسي. وتوقع دين معناها نصدر في بعض الأعمال الثقافية خصوصا في مجال البالي، عملنا 4 جولات أوروبية خلال سنة 2026 وآخر 2025، هي جولات فيها عائدات مالية محترمة لمسرح الأوبرا. وهذا يزيد من الإشعاع في خصوص الأوساط الأوروبية، راهو ما هوش من السهل أنك تبرمج عروض بالي ب 12 و15 عرض معناها في الشهر في أكبر المسارح الأوروبية في فرنسا وفي ألمانيا في إيطاليا، وهذا ليس من السهل تماما أنك تنجح فيه. الحمد لله مسرح الأوبرا نجح فيه المسألة دي بفضل التعاون، حسن التعاون مع عدة أطراف، وهذا وخصوصا وقت اللي نعمل عرض ذو مستوى، إذن ذلك الحضور الجماهيري هذاك يخلي المادة التي ينتجها مسرح الأوبرا مطلوبة في عبر دول العالم. باش تكون عندنا زادة مشاركة في الأردن في آخر شهر جويلية بالفرق الوطني للفنون الشعبي في مهرجان جرش، وكذلك كمزلنا كيف شاركنا في الجزائر في المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالأوركستر السيمفوني التونسي، كانت هذه مشاركات يعني ناجحة على مدار العام. وتوا قاعد مسرح الأوبرا يتحسس إذا إنجاز أو إرساء شراكات تعاون خصوصا مع عدة دول التي ترغب في الاستفادة من الخبرة التونسية، ونرغب كذلك حاليا قاعدين نعمل في شراكات مع عدة دول أخرى للاستفادة من الخبرات الفنية، خصوصا عملوا خدمنا مع صربيا، خدمنا مع روسيا، خدمنا مع فرنسا، إذا استضافة خبرات فنية عالية والاستفادة منها لدى إذن الفنانين خصوصا العازفين التونسيين وفي عدة مجالات أخرى. إذن هذا البرنامج هو إذن إرساء شراكات في عدة مجالات، ثم توزيع محاولة توزيع الأعمال التي ينتجها مسرح الأوبرا في عدة عواصم ومناسبات فنية وثقافية دولية. هذا بالنسبة لي هو النجاح الحقيقي، عندما يكون الإنتاج في مسرح الأوبرا مطلوب على المستوى الدولي، لأنه ذاك هو المعيار، ذاك هو المحرار والمعيار الذي يبرز مدى إذا نجاح ذلك العمل أو معناها التفوق الحقيقي للفن أو العمل الثقافي في تونس.
10: نعم، كقول مؤسسة ثقافية وتشتغل على مثل هذه يعني التعاونات الدولية وتشارك وتساهم وتستقطب فعاليات كبيرة ثقافية وغير ثقافية، لابد أن تحدث عن كفاءات صلب هذه المؤسسة. كيف يتم تكوين هذه الكفاءات سواء كانت التقنية أو الفنية والمتخصصة في مختلف الفنون اللي تستوعبها مدينة الثقافة ويستوعبها مسرح الأوبرا؟
11: نعم، هو حاول مسرح الأوبرا أنه يخلق عدة خلايا في وسط المسرح، خلايا أو أقسام، منها المكلف بالإنتاج والمكلف بالتوزيع والمكلف بالتسيير الإداري والأقسام المالية، وتم تقسيمها وخلق نوع من الليرارشية انترن في وسط المسرح الأوبرا التي تسهل هذا العمل ويكون العمل أفقي وعمودي بصفة سلسة. الحمد لله عنا ما يكفي من الكفاءات اللي نشكرهم الكل، اللي هو يتجاوز عددهم 220 عون وإطار اللي هم ساهرين بالعمل الدؤوب في وسط مدينة الثقافة، لأنه مدينة الثقافة هي ومسرح أوبرا هي مؤسسة يعني خاصة جدا، لأنها تشتغل التوقيت الإداري العادي في النهار من 8 صباحا إلى الغروب، ثم

0: المجال القانوني والمجال الإعلامي ومجال التوزيع والإنتاج. إذا هي الرحلة طويلة ما هيش سهلة بالكل، لأنه العمل اللي نتاعك باش يضاهي دول متقدمة، خصوصا في مجال الأوبرا اللي هو مجال مع احتراماتي معنا مازال جديد شوية علينا، معنا الإنتاج فيه في تونس ما هواش بالزخم
1: هو
0: الكافي باش
1: نعم كإنتاج ربما مازال ما عندناش الإنتاج الكبير، لكن كمؤسسة أوبرا أو كفرقة أوبرا يعني سيمفوني أو أوركستر سيمفوني يعني موجودة عندنا من سنوات، يعني الفرقة موجودة تاريخيا يعني
0: نعم
1: عريقة من حيث الوجود، لكن كإنتاج ربما نتحدثوا على
0: تمثيل الأوبرا يعني في الإنتاج الأوبرا مش أوركستر سيمفوني، هي مؤسسة عريقة في تونس يشهد لها بالكفاءة من وقت معناها، واحتضنها توا مؤسسة مصر الأوبرا وزاد من تنظيمها وزاد من من من تشريكها في عدة مناسبات دولية تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية طبعا التي تسهر مباشرة على الرقي بهذه المكونات في وسط مصر الأوبرا. لكن أقصد لك الإنتاج الأوبرا حتى تقوله مقطوعة أوبرا
1: نعم
0: معنى ما هيش معناها بالكيفية أو بالكم اللي هو ما معناها كافي في تونس مثلا. هذا جديد، هذه مهمة جديدة أوكلت إلى مؤسسة مصر الأوبرا وليس معناها مقطوعة ديدويني اللي تعرضت 14 و15 كانت وراها 3 أشهر من التكوين مستمر،
1: التكوين مستمر
0: أكثر من 90 يوم، جبنا كفاءات دولية كبيرة لكن اللي على الركح معناها كانوا موجودين 140 تونسي معناها مش حتى أجنبي على الركح.
1: نعم.
0: وهذا ليس من السهل، هذا الترانسفير دي كومبيتانس هذا نجح فيها فعلا مصر أوبرا وهو وهذا شغله الشاغل، وباش تكون هذه استراتيجية في المستقبل وهو تحسين الأداء
1: بالتكوين.
0: نعم خاصة التكوين لأنه التكوين هو معناها قوام الأعمال يعني والحمد لله معناها ما زلنا صحيح معناها الانطلاقة قوية والإرادة موجودة ولكن السنين ما زالت طويلة والنجاح باش يكون حليفنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد باش يكون حليفكم، وخاصة مع السعي الكبير إلى يعني جعل موقع مسرح أوبرا تونس في موقع متميز ومتقدم ضمن شبكة دور الأوبرا في المنطقة المغربية والإفريقية. اليوم ونجم الموقع رويحنا أستاذ سيفال.
0: سنتي 2024 و25 مؤسسة مسرح أوبرا شاركت في اجتماعات وشاركت في إنشاء شبكة الدول اللي فيها مسارح أوبرا اللي عددها يتجاوز 12 دولة ونحن ولينا عضو فيها، وتوا هذا تشبيك من شأنه أن يسهل علينا بعد توزيع الأعمال الفنية اللي ننجوها ويزيد من الفيزيبيليتي نتاع الشاك معناها مؤسسة موجودة في الدول هذه اللي هي احتضنتها قطر سنة 2024 و25 وشارك فيها مسرح الأوبرا وأذنت لي وقتها السيدة الوزيرة باش نحضر فيهم، ونجحنا في إرساء شبكة الدول أو شبكة مسارح أوبرا في الدول العربية.
1: نعم.
0: والعمل مع طبعا أترافير معناه وزارة الشؤون الخارجية قاعدين حتى توا نخدموا لإرساء معناه علاقات تعاون مباشرة مع عدة مسارح دولية خصوصا مسرح بولشوي في روسيا، وإن شاء الله باش تكون في المستقبل زادة مع برلين وع نيويورك ومع بيكان، فهمتي هذا الطموح وهذا الإرادة هذه ونحبوا نوصلوا، ونأكد لك أنه سيكون إذن النجاح حليفنا جميعا
1: إن شاء الله. لازم يكون النجاح حليفنا مع الإمكانيات والتقنيات القاعدة يعني تدعم بها الفضاءات مدينة الثقافة ومسرح الأوبرا، وحتى نكون منافسين وقادرين على المنافسة الدولية أستاذ سيفال لابد من استخدام اليوم ما يعرف بالمنصات الرقمية، يعني اليوم وجه من وجوه تثمين الإنتاجات الفنية هذه هي التسويق لها وحسن التسويق لها عبر هالمنصات الرقمية هذه. توجه مسرح الأوبرا ومدينة الثقافة في هذا المنح
0: طبعا مدام هو توا المنصات الرقمية توا تقريبا كل شيء ولا رقمي تقريبا ونواكب هذه الخصوصية باستعمال الجانب الرقمي فيه خصوصا الإشهار بالأعمال الفنية المنتجة والأنشطة التي تحتضنها مدينة الثقافة.

0: عندنا نحن عندنا صفحات يعني تخص مدينة ثقافة، تخص مسرح أوبرا، يتم نشر كل الأنشطة التي تعتزم مؤسسة القيام بها أو التي قامت بها، تنشر على تلك المنصات. لكن فعلا هذه الملاحظة منك معناها سيتم الأخذ بعين الاعتبار فيها إذا توسيع هذه المنصات أو خلق منصة تكون يعني لها اون فيزيبيليتي معناها مايور اترافير معناها لو موند اونتي. ان شاء الله باش تكون هذا زاد باش نخدموا عليها في المستقبل، او تخصيص لها الموارد الماليه اللازمه وسيتم العمل عليها مدام كذلك. احنا توا عندنا اكثر من 800 الف متابع يعني لصفحاتنا، والحمد لله يعني اغلب لانشطة يتم الاستجابه له ويتم مواكبتها وتشجيعها، وذلك بالحضور والمواكبة.
1: نعم، ومن الأشياء ممكن تدعم هذا أيضا وهذا المجهود أستاذ سيف الله هو توظيف التقنيات الحديثة اليوم والتكنولوجيا في تطوير العروض المسرحية وغيرها. يعني اليوم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ولا عنده سلطة علينا ويفرض نفسه في مختلف الأعمال وفي طريقة العرض أيضا. يعني هل تفكرون في مزيد تطويع هذه التكنولوجيات وهذه الإمكانيات الحديثة من أجل تحسين ظروف العروض الفنية في مسرح الأوبرا أو في بقية الفضاءات في مدينة الثقافة؟
0: نعم، مسرح الأوبرا ولن يمتلك آخر التكنولوجيات الحديثة في كل كل ما هو تقنيات حديثة. الآلات اللي عنا والتجهيزات اللي عنا آخر مصدر في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ويتم فعلا الالتجاء إلى الذكاء الاصطناعي خصوصا في معناها صناعة المحتوى التي تعرض على الشاشات. وأصلا يعني طريقة التسويق يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. طبعا عندنا تجاه نحن ما شاء الله عليهم نعتمد عليهم، وكل مرة نحاول نشاركوهم في تطوير المحتوى الموجود. معناها ماناش بعاد على هذا الاستعمال. وطبعا هو كل شيء يبدأ ويتطور شيئا فشيئا. أما لكن وراء نحب نقول لك مسرح الأوبرا في خط متقدم في استعمال التقنيات الحديثة وهذه الآليات الحديثة.
1: نعم، والمسرح مسرح الأوبرا أكيد قاعد يتجهز للموسم الثقافي الصيفي، لأنه موسم المهرجانات على الأبواب، ويظهر لي الإقبال على طلبات هذا يعني الاستغلال المسرح باش تكثر من عديد الجهات والمؤسسات. قاعدين تجهزوا لهذا الأمر أستاذ سيف الله؟
0: لا، احنا على عكس المهرجانات نحن في شهري جويلية وأوت نخصصهم لصيانة كامل المدينة. القاعات يتم صيانتها وتجديدها باش السيزون تاع مدينه الثقافه ومسرح الأوبرا يبدا من شهر سبتمبر
1: مع بدايه الموسم الثقافي تقريبا.
0: نعم، شهر جوان. نعم، هذاك الموسم الثقافي اللي اللي اللي اللي فيه زخم كبير. جويليه وأوت الناس تخرج مهرجانات الاوبن سبيس،
1: في الاوبن سبيس، في المسارح المفتوحه طبعا في قرطاج، في الحمامات. لكن يعني
0: استغلوا الفرصه هذه باش نعملوا الصيانه، لان الصيانه ثقيله جدا في مدينه الثقافه وتحتاج متابعه وتحتاج الوقت الكافي لي إعدادها للموسم الجاي.
1: نعم،
0: وعندنا جوز عروض كبيرة في
1: هذا. وسبقتني أنت، شو نقولك العروض القادمة من هنا للجوان؟ شنو عنا شو ننتظره؟
0: أنا تعرفت الجوان رشا رزق بمرافقة الأوركستر السيمفوني التونسي، وواحد وعشرين جوان حفل كبير لرامي عيش.
1: نعم، وهيك باش تختموا الموسم الحالي
0: في قاعة الأوبرا،
1: في مسرح الأوبرا، في قاعة مسرح
0: الأوبرا الكبير اللي تتسع 1800 شخص.
1: نعم، ومع هذا العرض إذا تختموا الموسم السنة، موسم الحالي.
0: نعم، اللي هو يواكب اليوم معهم الموسيقى.
1: نعم،
0: 21 جوان
1: نحتفي بالموسيقى. نعم، في مسرح الأوبرا على طريقة طبعا مسرح الأوبرا من خلال العروض الفنية التي سيقدمها هذا.
0: وأدعو من هذا المنبر يعني كل الناس للحضور بكثافة في كلا العرضين، يوم 13 ويوم 21. كل شيء على صفحة مسرح الأوبرا مسرح أوبرا تونس موجود، لأن كل شيء وتفاصيل كل موجود.
1: نعم، شكرا ليك. إذا الأستاذ سيف الله فرشيشي مدير عام مسرح الأوبرا، ترشوني عفوا.
0: نعم صح.
1: ترشوني سيف الله ترشوني، شكرا ليك على قبول دعوتنا، ونعتذر منك على هذا العفو.
0: شرفني الهاتف وراه، وكل ما نحكيه على مسرح أوبرا ومازال معناها كما قلت لك سنين قدامنا طويل لمزيد تعريف به، ونحبه معناها نحن العمل دون صحافة ودون حضور الصحافة ومواكبة ما يسويش، ما عندوش حتى قيمة.
1: نعم، وان شاء الله تخلصونا انت قلتها سي سيف الله، ان شاء الله في عروض القادمه تخلصونا مكان مناسب للصحافه، لانه فما متطلبات تصوير وغيره، وان شاء الله هكا
0: يبدا حسن الاستقبال.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الاستقبال والتنظيم،
1: هذا ما فيه شك اكيد جدا.
0: في رمضان مدام رمضان
1: نعم.
0: الحمد لله كان ناجحه، وكانت الصحفيين عندهم معناها بالقيمه التي يستحقها.
1: نعم،
0: تم استخدام بالقيمه التي يستحقونها، وقد ما تعمل مع الصحافه، وانا راى انه ماهوش كافي.
1: نعم، ومع الشكر طبعا لكل الزملاء اللي يشتغلوا من الاعلاميين طبعا، من والمكلفين بالاعلام اللي موجودين معاكم، واللي يسهلون الحقيقه في مهامنا، ويبذلوا في مجهود كبير في التواصل وحسن التفاعل. من غير ما نذكر اسماء باش ما ننسى حتى حد. نعم، يعطيهم الصحه.
0: نشكركم الكل، معناها هذه فرصه مش نشكركم الكل، لانه فعلا فما اهتمام كبير ومتابعه على ثقه بالأنشطة التي يقوم بها مسرح الأوبرا.
1: نعم، شكرا لكم أنتم أيضا، وإن شاء الله موافقين دائما، وإن شاء الله ديما صورة تونس مشاعة في الخارج من خلال مؤسستها الثقافية على غرار مسرح الأوبرا ومدينة الثقافة، هذا الفضاء الرمز يعني في قلب العاصمة، واللي يساهم في إحياء الإيقاع والحراك الثقافي في العاصمة، ويستقطب كما قلت منذ قليل أيضا حتى من الجهات والمناطق الداخلية، فما برشا زيارات تتم للمدينة لاكتشاف فضائاتها، وتقدم هي بيدها وتعطي فرصة للمبدعين من جهات داخلية انهم تكون عروضهم في مختلف فضاءات المدينة للتعرف بها لدى رواد المدينة وزوارها. شكرا لك اذا مرة اخرى استاذ سيف الله ترشوني مدير عام مسرح الاوبرا على قبول دعوتنا على موجات صوت رادة الحياة في الصالون الثقافي. ان شاء الله وين عندكم جديد تكونوا حاضرين معنا، اهلا وسهلا بكم. اذا دائما مبجلين، ورحبوا بكل نشاطاتكم وبكل جديدكم، مع الشكر لحنان العيض اللي أمن تنسيق هذه الاستضافة في هذا التوقيت على موجات صوت رادة الحياة. نحب نرحب الحقيقة من قبيلة، نحب نرحب بصديقتنا مريم جارة اللي باش تكمل معنا المشوار من الجانب التقني وهكا الفريقي، واللي نفس العشري مريم جارة وعروسية. بقوا معنا مواصلين في هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات صوت رادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة،
1: مع عروسية بوميزة ومريم جارة، ونفيسة العشري. ثلاثي لقاء هذا المساء في هذه الساعة الثالثة والأخيرة من عمر البرنامج الصالون الثقافي المتواصل لغاية الساعة الثامنة. مازلنا مع استضافاتنا ومتابعاتنا، ونستضيف مبدعين وين ما كانوا، وخاصة لما يمثلوا تونس في لقاءات ومواعيد دولية. الحكواتي والباحث منتصر عميري ضيفنا في هذا اللقاء في هذا التوقيت. مساء النور منتصر، أهلا وسهلا بك.
2: وسهلا ومرحبا بك، نسلم عليك عروسية، علي معك في الاستوديو وكل اللي يسمعوا في إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك، مرحبا بصاحب الطابع، مرحبا بالباحث، مرحبا برشا صفات في ضيفنا اليوم منتصر عميري. شنو جديدك منتصر؟
2: والله جديد، ما زلنا ان شاء الله كي قدمناه في شهر التراث الدوره 35 اللي كانت دوره متميزه، وكان شعارها اللي اختارته وزاره الشؤون الثقافيه فن العماره. خدمنا عرض في محور المذكور هذا اللي هو فن العماره، عرض كان عنوانه اسرار المعمار في حكايه زمان. والحمد لله فضل من عند ربي انه عملنا به جوله في تقريبا جهات الجمهوريه الكل، وبينا وابرزنا كل جهه شنو المعمار اللي تتخبى وراء حكايات وخرافات جميلة برشا يلزمها تتحكي وتوصل للناس. آخر عرض نذكر قدمته كان في سيدي بوزيد في مدينة السبالة تحديدا من ولاية سيدي بوزيد، وكان يعني الحقيقة أجواء حلوة برشا، وكل جهة صدقني أختي عروسية نمشي لها إلا ويكون فيها ثراء معماري وأثري كبير برشا يلزم نسلط عليه الضوء.
1: بما أنك حكيت على منطقة السبالة وقدمت آخر عرض فيها في إطار شهر التراث، شنو الحاجات المعمارية شدت انتباهك والحكايات اللي حكيتها لهم الجمهورك في السبالة؟
2: طبعا هو أول حاجة عندهم يعني عين معناتها جبلية في منطقة هكا محاطة بالصخور الأثرية، يقال إنه الموقع هذاك هو موقع يعني من مخلفات الرومان. والعين هذه التوى موجودة، والتوى أهالي الجهة يعني يعبدوا منها، الحمد لله يا ربي ما تقصدش
1: بعد الحمد لله.
2: قلت اني العين هذيك نوظفها في وسط القصه، ونحكي على حكايه القوافل وقوافل الهطايه اللي كانوا يجيبوا بر جموده اللي هي سيدي بوزيد، وكيفاش كانوا يهبطوا يعني من الصحراء بعدوا على جموده باش يوصلوا لفريقيا اللي هو الشمال الغربي تحديدا. طبعا كان فما تفاعل جميل برشا، خطر العرض بين الحكايه والغنايه، وغنينا غنايات سيدي بوزيد. ويعني كل شوف كل جهه يلزم تقدم لها تراثها اللي تتفاعل مع الناس واللي يقرب اكثر للجمهور المكان هذاك.
1: يعني العرض اللي قدمته خلال شهر التراث هو عروض الحقيقه، مش عرض واحد، بما انه يطوع حسب المنطقه سواء كان من حيث الحكايه او من حيث الفن، هي عروض خلينا نقولوا مش عرض واحد.
2: بالفعل هي عروض بتعدى في زمان والمكان، والهدف منها بتبيعها قلنا ابراز القيمه التراثية الموجودة في معمارنا من خلال الحكاية والخرافة والموسيقى كذلك. حتى الوقت اللي نحكيه على الأندلس وطريق الأندلسيين اللي قامت به يعني الوزارة في ترشح التراث، ثم الموسيقى الأندلسية اللي أكيد معروف كنقوله راهو يعني الهادي جويني، نقوله شيخ العفريت يرحمهم الكل، وبرشا فنانين أخرين هما راهو معناتها كراسة اللي فما ولات موسيقى تونسية ما استمد شويه من مثل الرونق الاندلسي، زعما الناس تستشي ونبره وبرشا حاجات من الملف التونسي نتاعنا يعني وظفناه في اسرار المعمار في حكايه زمان، وكان توليفه مزيانه بين الخرافه وبين الموسيقى. الحمد لله يا ربي ديما عن ثقه جمهورنا اللي جينا ويحضر لنا.
1: نعم الحمد لله. إذن بعد الجولة هذه خلال لو تحت مظلة شهر التراث ما يتوقفش النشاط، منتصر ديما عنده جديد، وباش نبقاو في مناخ تراثية وباش نمشيو لبلجيكا. شكون يصدق اللي احنا باش نمشيو لبلجيكا باش ناكلو كسكسي؟
2: كن يصدق بالضبط باش ناكلوا 23 كسكسي، 23 نوع من الكسكسي. يعني فعلا تظاهرة متميزة. هو مشاركتي فيها كان بدعوة من الأخت حياة بن عطية رئيسة جمعية Life and Dream، الحياة والأمل، نعم، بمدينة بروكسل مقر الجمعية، طبعا من دولة بلجيكا. والمهرجان امتد على يومين، يعني احنا مازلنا كي دخلنا الأرض الوطن كان اليومين عتاو. وكان الشعار متاع مهرجان التراثي اللي هو الكسكسي تبقى يا جماعة. فعلا الكسكسي ماهوش كان أكلة، الكسكسي العائلة الكل تتلم عليه، وعاداتنا بالرسمي في تونس نهار الأحد شنو نطيبو؟ نطيبو كسكسي. ليل 27 شنو نطيب؟
3: الكسكسي.
2: ليل 8 شنو نطيب؟
3: راس العام.
2: وراس العام
3: أفضل مناسباتنا، في أفراحنا وفي غير أفراحنا دائما الكسكسي تبقى رئيسية أكيد جدا
2: وموجود. فهذا علاش حبيت نقابل جاليتنا التونسية في مدينة بروكسل وبلجيكا ككل، ونحكي لهم قصة الكسكسي هذايا والطرايب اللي تدور حوله، وكيفاش انه ديما في فرحنا موجود، وكل جهه شنو انواع الكسكسي اللي عندها. واليوم يظهر لي ما نتردوش مرتين انه نقولوا للكسكسي راهو نتاعنا، راهو نتاع تونس.
3: الكسكسي منجم يكون كان تونسي برغم انه موجود يعني في دول اخرى صحيح، لكن بانواعه بتميزه بنكهاته تونسي. يعني
2: اكيد
3: في الجزائر موجود، في المغرب موجود، في ليبيا موجود، في وقاعد ينتشر حتى الآن في دول أوروبية بفضل عاداتنا العربية، لكن الكسكسي التونسي هذه الأكلة اللي ترجع لجذورها الأمازيغية يعني طرق مختلفة جدا في الإعداد والتقديم من شمال البلاد إلى جنوبها.
2: بالفعل بالفعل أخت عروسية، هذا اللي شفناه في الأجواء، وقداش كانوا توانسة حاضرين ومتعطشين باش يسمعوا حاجات على تراث بلادهم. كان ثم الخيالي طبال والذكرى، كان ثم زادة كيف كيف الخرافات معايا أنا، وكان ثم زادة عرض موسيقي تونسي. يعني وكأنه تونس انتقلت إلى بروكسل بجوها بلبستنا التقليدية. فريمون الأخت حياة بن عطية يعني أبدعت في تنظيم هذا النشاط مع كل أفراد وأعضاء الجمعية، وواحد من الناس تشرفت جدا كنت ضيفهم. وفعلا تشوف التوانسة غديقة قديش مستحقين يشموا ريح تونس. معناتها تونس العزيزة بلادنا اللي مهما العبد يتغرب ويبعد راهو مستحيل ينسى طفولته وصغره اللي عاشوا في بلاده.
3: أكيد أكيد
2: أكيد أكيد جدا. فإن شاء الله يا ربي ديما علم تونس مرفوع، وديما حكايتنا التونسية موجودة ويسمعوها في العالم أجمع.
3: وحكيت لهم حكايات على شنو، على الكسكسي، على شنو حكيت بالضبط في بلجيكا؟
2: والله عييت وأنا خرفت، كل ما نسكت يقولوا لي زيد.
3: أش خرفت لهم منتصر؟ أهم حكايات على شنو اخترت، على شنو ركزت يعني في حكايات؟
2: اخترت على حكايات اللي مربوطة بالمدينة العربي، بعهد البيات، عهد الفلاطين اللي كانوا موجودين في تونس. اخترت ده كيف كيف الحكايات اللي تجمع تونس لكل 24 ولاية باعتبار انه الحضور كان متنوع تبارك الله. وغنيت لهم زادا، غنينا غنيت مع بعضنا شنشينات كيف كيف. ما نحكي لك كان يوم خرافي، يوم خرافي، واستمر زادا كيف كيف اليوم هذاك لليوم الموالي. كان ثم ورشات حلوة برشا، ومسابقة طبعا في اختيار احسن ثلاثة اطباق تاع كسكسي اللي ربحوا هما المرتبة الاولى كسكسي الدجاج العربي من معتمدي زرمدين ولاية المنستير. المرتبة الثانية كسكسي البرزقان
3: نتاع الكيف.
2: الكيف يعطيك الصحة.
3: مازلنا كي كنا في مهرجان مايو يعني ومعروف البرزقان يعني. نعم.
2: والمرتبة الثالثة كانت كسكسي بالحوت بالمناني من بنزرت.
3: والبقية وين مشينا؟
2: موجودين اما كاهو الشيفان اختاروا
3: ما فماش كسكسي بالعصبان، ما فماش
2: كسكسي العراسي، كسكسي بالصماس،
3: كسكسي بالحمص، بيبو العظم، كسكسي افراح التونسيه اللي موجود، كسكسي الحلو اللي بالحلوى، والكل يعني
2: كل شيء موجود. كل شيء ان شاء الله نمدهم وما نشاهيهم اللي يسمعوا فينا. هذيك هي عاداتنا، هذيك هو تراثنا المزيان.
3: كل ولايه عندها طبق كسكسي مميز جدا. الكسكسي في الجنوب كيف كيف يعني المحكوك، يعني الحقيقة من نجموش نخيروا طبقة على آخر. الله يعينهم اللجنة اللي اختارت، والله نتصورهم لقوا صعوبة في اختيار الأطباق
2: كبيرة.
3: يعني
2: صعوبة كبيرة. وحمد لله يعني انه ثم معناتها دورات جاية، وكل مرة ثم فايزين جدد. ان شاء الله ربي يوفقهم جمعية Life and Dream على ابراز تراثنا ومعناتها نوريو صوره مزيانه برشا لبرا في بلجيكا، وربي يعين كل واحد اللي يخدم خارج ارض الوطن على صوره الوطن وعلى تراث الوطن نتاعنا تونس.
3: نذكر احنا كنا نحكيوا على فعاليه مهرجان التراث في بلجيكا، الكسي تبقى يجمعنا كان شعار هذه الفعاليه اللي نظمتها جمعيه لايف اند دريم، جمعيه حياه وحلم، اللي تتراسها الاستاذه حياه بن عطيه. نعم تحيه ليها، وان شاء الله تنظم لنا في قادم المناسبات اكثر تظاهرات هكا تعكس الهوية التونسية وتقرب التوانسة من بعضهم، وتخلي التوانسة اللي في المهجر يعيشوا أجواء تونسية هكا، وتخليهم يحسوا إنهم ما غادروش أرض تونس، إنهم بين أهلهم وذويهم، وإنهم طبعا يكون عندهم دور في حماية هذا الموروث وهذه العادات وهذه التقاليد. إن شاء الله بالاستمرارية لهذا المهرجان لهذه الفعالية، وإن شاء الله بالتوفيق ليك أنت أيضا منتصر في قادم الفعاليات بعد بلجيكا وين ماش تمشي.
2: والله يزي عادك
3: رجعت نقعد في تونس، أما أكيد عندك تحضر في حويج
2: إن شاء الله يا ربي. ديما ما يخفيك شعر سيدي مهمة جديدة، أنت تكون الأولى اللي تطلع
3: فيه إن شاء الله. جديد هات ناخذ فكرة هكا خفيفة صغيرة هكا جديدنا وقتاش شني أجواء
2: إن شاء الله. توا بالطبيعة نرجع مع الفترة الصيفية، خلي يصلعوا الصغيرات
3: إيش مازال ربي يعينهم ربي ينجح مقبل كل شيء
2: فترة الامتحانات إن شاء الله يا ربي. وقت إن شاء الله يكون عندنا جديد خاص بالمهرجانات الصيفية في بلادنا بحول الله. صاحب الطابة باش يكون موجود في أكثر من بلاصة، نقابلوا الناس بالحكايات المزيانة اللي تكون فيها الضحكة والطرفة، صيف والناس تحب الجو وتحب المتعة. إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله.
3: إن شاء الله ربي يوفقك منتصر عميري الباحث والحكواتي التونسي. كنا معك في حديث عن جديدك خلال شهر التراث، وأيضا عن زيارتك لبلجيكا بروكسل بالتحديد، ومشاركتك في نشاط نظمته جمعية لايف أند دريم اللي ترأسها الأستاذة حياة بن عطية، واللي هي تظاهرة مهرجان تراث تحت شعار الكسكسي طبق يجمعنا. هنيئا ليك وهنيئا للتوانسة اللي اجتمعوا واجتمعتوا مع بعضكم في ظل هذه الفعالية. مبروك للي تم تتويجهم أصحاب ثلاث أطباق رئيسية في الكسكسي، قلنا المونستير وقلنا الكيف وقلنا
2: وبنزرت
3: بهني اليوم، وبالتوفيق لقادم المشاركين إن شاء الله في الدورات القادمة، وبالتوفيق لك أيضا في جولتك الصيفية إن شاء الله منتصر عميري. شكرا لك على قبول دعوتنا على موجة إذاعة تونس الثقافية. احنا مواصلين في هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا، خليكم معنا راجعين بعد النغم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة، مع عروسية بوميزة.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعتنا، أنتم دائما على موجات صوت إرادة الحياة، وفي الصالون الثقافي نحتفي بمبدعينا ومبدعاتنا. وفي هذا المساء هذه ثانية استضافة لفنانة تشكيلية تونسية، هي فنانة تونسية محترفة بدأت شغفها بالفن منذ سن مبكرة، اتخذت من الرسم وسيلة للتعبير عن مشاعرها، ومن هناك انطلقت في رحلة فنية قادتها إلى عوالم الألوان والأحاسيس. ضيفتنا ومنذ 2018 تفرغت بالكامل للفنون التشكيلية، مطورة أسلوبا طبيعيا يجمع بين العفوية والبحث الجمالي. فنانة تتخصص في الرسم بالزيت والأكريليك، تستلم أعمالها من التيارات الفنية المعاصرة، لوحاتها تعكس تأمل عاطفي وتجريد فكري للذات والواقع. أنجزت إلى حدود اليوم أكثر من 80 لوحة، وكان لها حضور فاعل في عدد من المهرجانات المتخصصة في الفنون التشكيلية، وشاركت أيضا في عديد من المعارض والتظاهرات الفنية داخل تونس وأيضا خارج تونس. كي نقولوا في تونس، في سوسة، في غيرها من المناطق، في كي نقولوا خارج تونس مثلا في باريس في 2024 وغيرها من المشاركات الحقيقة التي يصعب أن نحصيها في هذا اللقاء. نحب نخصص أكثر فرصة للحوار مع ضيفتنا الأستاذة الفنانة التشكيلية أمينة بوسلامة. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة أمينة.
7: نور عروسية، نحييك ونحيي السادة المستمعين.
6: مرحبا بك أمينة بوسلامة. أنا حاولت نقدم جزء من سيرتك الشخصية والفنية، لكن ما لم تقولها عروسية ما يمكن تقولها بشأن صديقتنا ضيفتنا أمينة بوسلامة.
7: شكرا على التقديم، التقديم متاعك قلت فيه بريسك، لخصت فيه المسيرة الفنية متاعي. اللي نجم أنا نضيفه على كلامك أنت، اللي أنا نحضر إن شاء الله المعرض الشخصي متاعي
6: هي.
7: اللي هو باش يقام غدوة في مدينة الثقافة الشادلي القليبي، في كونسيبت ستور، في ويق كونسيبت ستور.
6: نعم
7: هذا هو جديدي،
6: هذا هو جديدك. وسنة ما شاء الله 2026 كانت زاخرة بمشاركاتك في عديد المعارض قبل أن تحط رحال في مدينة الثقافة. أنت شاركت في الجزء الخامس والأخير من معرض الشهر الوطني للفنون التشكيلية اللي تقام برواق يحيى منذ مارس 2026، شاركت كذلك في الصالون الوطني الثالث للفنون التشكيلية المنظم من قبل جمعية حس الثقافية الفنية. نحكي مؤخرا يعني حتى من 19 أفريل لل 3 ماي في دار جيلين في نابل. شاركتي أيضا في ملتقى الوطني المبدعات العصاميات في الفن التعبير التشكيلي بالمركب الثقافي بمنستير من 23-25 أفريل 2026. وأخيرا وليس آخرا المعرض الشخصي ينطلق غدا إن شاء الله بمدينة الثقافة شادي قريبي بتونس العاصمة. معرض شخصي وتجربة فنية جديدة. هو المعرض الشخصي الأول أعتقد أمينة.
7: هذا المعرض الشخصي الأول.
6: نعم. بعد هذه المشاركات الجماعية يعني تختمين مش تختمين يعني بين ظفرين يعني أو تتوجين هذه تتوجين نعم المصطلح الأصح هو تتوجين هذه التجربة منذ سنوات بمعرض فني شخصي يعني تخوضين تجربة العرض الشخصي والمعرض الفني الشخصي انتقل من يوم غد إن شاء الله. ما الذي حفز أمينة لتتخذ هذه الخطوة؟
7: هو كان هدف من الأول. هو هدف وحلم أنا نسميه حلم. المعرض الشخصي متاعي هذا اللي هو باش يكون في مدينة الثقافة كان حلمي الحقيقة. من الأول قلت أنا كي نقرر باش نعمل معرض نحبه يكون في مدينة الثقافة.
6: علاش مدينة الثقافة؟
7: على خاطر هي قطب ثقافي.
6: أيوة.
7: ووجهة وجهة للبرشة فنانيين دونك أنا هو كان حلمي. كيف أتيحت لي الفرصة باش نقيم معرض غادي الحمد لله يا ربي هو حلمي تحقق وهو تعتبره تتويج المسيرة الفنية. هو الزبدة متاع المسيرة.
6: نعم. My Secret Gardens هذي التي اخترت عنوان هذا المعرض.
7: اي هو ماي سيكريت جاردنز هو الحدائق السريه اي هو رحله داخليه اكثر من كونه مجرد عرض لوحاتي. في اعمالي انا حاولت نترجم المشاعر والذاكره والاحاسيس الصامته الى خطوط واشكال وزخارف. وما اني انا امراه حاولت باش نوصل مشاعري في شكل لوحات كان حضور للمرأة قوي في لوحات
6: قوي. نعم.
7: أي. كرمز للروح والحياة والجمال الداخلي.
6: المرأة حاضرة إذن بامتياز في هذه الأعمال وهذه هي اللوحات. التقنيات اللي تميز أعمالك الفنية أمينة؟
7: التقنيات ما عنديش تقنية معينة نستعملها. نستعمل برشا تقنيات. نستعمل الرسم الزيتي الأكريليك. نستعمل الزخرف بالأقلام الأكريليك. دونك نستعمل تقنيات متعددة.
6: تقنيات متعددة إذن في هذه الأعمال الفنية. ونرجع للمعرض هذه المرأة فيه حاضرة بامتياز. فقط حاب نسألك سؤال لو كنت تسمحين أمينة. يعني اللوحة الجميلة هذه اللي ترافق الدعوة لهذا المعرض هل هي مش يعني مخدومة بالذكاء الاصطناعي أم هي لوحة من لوحاتك الخاصة؟ أنا حاسيتها عمل فني الحقيقة مش عمل ذكاء اصطناعي.
7: هي لوحتين في لوحة
6: في لوحة.
7: اي الفون تاع لافيس الفون تاع لافيس هذاك لوحة في حد ذاته والبورتري تاع المرأة لوحة في حد ذاتها. اي عملت تركيبة فيها الزوز لوحات هذوك.
6: وهذا يعكس اللمسة الفنية للفنانة أمينة واختياراتها للألوان وسيطرة المرأة وبروزها وحضورها طبعا الفاعل في هذا العمل الفني وفي هذا المعرض الفني اللي باش ينطلق قدوة يتواصل لغاية يوم 6 جوان إن شاء الله. قداش من لوحة اخترت انك تعرض في هذه التجربة والمغامرة الأولى الفردية؟
7: هما حوالي 20 لوحة.
6: 20 لوحة فنية.
7: 19 لوحة فيهم لوحات ثنائية.
6: اها.
7: اي.
6: والمعرض كيف ما قلنا متواصلة لغاية يوم 6 جوان. عندك لقاءات مع الرواد، مش كل موجودة لعين المكان أكيد نهار الافتتاح. أكيد. هذا ما فيش نقاش.
7: أكيد أكيد أكيد بقدرة ربي.
6: فما برنامج ثقافي، فما لقاءات إعلامية مبرمجة،
7: فما تغطية إعلامية، وفما لقاءات إعلامية، وإن شاء الله باش يكونوا موجودين فنانين أسامي كبار وهذا، ويحصل لي الشرف أنا، ونرحب بالناس الكل في عالم من السحر البصري والعمق الوجداني، العالم اللي هو العالم متاعي. My secret garden.
6: Your secret garden، أو حدائقك السرية. جميل جدا الفكرة والتعبير أمينة. نذكر موعد غدوة إن شاء الله 21 مايو 2026 في حدود الساعة 5 مساء بكونسبت رواق كونسبت ستور بمدينة الثقافة الشادي القريبة بتونس العاصمة. المعرض هذا متواصل إلى حدود 6 جوان 2026، والفنانة أمينة بوسلامة مش تكون حاضرة، وفما لقاءات كما قالت لنا وحوارات، وفما فنانين ربما تم توجيه دعوة لهم باش يكونوا حاضرين غدوة إن شاء الله في الافتتاح. وهذه فرصة اللي يحب يكتشف هذه الأعمال الفنية وهذه التجربة الفنية للفنانة التشكيلية أمينة بوسلامة. فرصة غدوة إن شاء الله بمدينة الثقافة ينطلق من الساعة 5 مساء، وتتواصل الفرصة هذه لمدى أكثر من أسبوع. بعد العيد متواصل المعرض أيضا، يمكن العودة ليه. فما ناس ما تكتفيش من زيارة واحدة أمينة، وهذا ربما أنت تلاحظه في مختلف معارضك. فما شكون يحتاج زيارة أولى ثم زيارة ثانية لتعميق القراءة التأويلية للأعمال الفنية، خاصة من يعني من الفنانين أو من الصحفيين المختصين في الفعل الثقافي، وفي وخاصة المختصين في الفنون التشكيلية.
7: أكيد
6: والنقاد أيضا.
7: أكيد أكيد.
6: وأكيد تكون عندك لقاءات معهم الناس هذوما، وبرمجة اللقاءات إعلامية للمزيد الحديث والتعريف بهذه التجربة الفنية وبهذه الخطوة الهامة في حياة كل فنان، إنه يكون يعني عنده إنتاجه الخاص. يعني هو ديما إنتاج خاص، لكن كيما الفنان اللي يغني يعمل إعادته وبعد يفرح بمولوده هو، أغنيته هو. الرسام كيف يكون عنده مشاركات جماعية أو ثنائية، لكن الفرحة الأكبر لما يكون معرض فني شخصي، يعني تكون بصمته فقط حاضرة، لمسته فقط حاضرة، ألوانه هي اللي حاضرة، عوالمه هي اللي مسيطرة في المعرض. الإحساس يكون مختلف أكيد أمينة.
7: أكيد أكيد عروسية، أنا نأمن وأنه الفنان ما هوش مجرد صورة راوها، هو إحساس. الفن هو إحساس يعاش، والفنان هو باش يوصلك الإحساس هذاك للمتلقي. ونتمنى وأنه كل زائر يجد جزء من ذاته في داخل الحدائق هذه إن شاء الله.
6: الحدائق هذه مش تكتشف برشا أسرار، مش أسرار أمينة أبو سلامة، لكن نجم تكون أسرار كل واحد فينا.
7: نعم. كل واحد في حد ذاته عنده باش يلقى الإحساس هذاك إن شاء الله، يحسه في لوحاتي ويتعدله
6: إن شاء الله. نذكروا إذن الموعد غدوة إن شاء الله الافتتاح، حنتلاقى الساعة 5 مساء بمدينة الثقافة برواق كونسبت ستور. انتلاقى الساعة 5 مساء إن شاء الله، والمعرض متواصل لغاية يوم 6 جوان. للي مش يقول ما نجمش غدوة ولا ما عنديش فرصة غدوة، راهي الفرصة متاحة على امتداد هذه الأيام من 21 ل 6 جوان 2026. مرحبا بالجميع، بالتوفيق ليك أمينة. لو كان خليك الكلمة هكا ورسالة توجهها أنت لمتابعينك وللناس اللي يعني تذوق الفن، نحن نقوله وتحب الفن التشكيلي.
7: أنا الكلمة الأخيرة اللي نجم نقولها للفنانين والأحباء الفن، مرحبا بكم في عالم من السحر البصري والعمق الوجداني.
6: تحية ليك ولكل الفنانين المبدعين اللي احنا منذ قليل كنا مع فنانة أخرى زادة سونيا خليفة الحاج مبارك، اللي أيضا عندها معرض مسارات إن شاء الله يوم السبت ينطلق في دار الثقافة بأكودة، وفنانتنا أمينة بوسلامة معرضها غدوة إن شاء الله ينطلق بمدينة الثقافة الشاذي القليبي بتونس العاصمة. بالتوفيق ليكم الاثنين إن شاء الله، بالإقبال الوفير ويعني والتفاعل المتميز من الجمهور اللي بيجي ويشاهد هذه هذه الأعمال الفنية ويجي باش يكتشفها خلال هذه الأيام. شكرا لك على قبول دعوتنا سيدة أمينة بوسلام الفنانة التشكيلية اللي غدوة إن شاء الله نحتفيه بأول معرض شخصي لها بمدينة الثقافة. لك أنت لكل فنانين ومبدعين هذا النغم الدنيا الوان بصوت أمل مرقص ورجعين.

0: نختم هذا اللقاء بخبر يهم وزارة التربية. فتحت إشراف السيد وزير التربية تنظم مسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، وذلك يوم 24 مايو الجاري بالمتحف الوطني للحضارة والفنون الإسلامية برقادة في برنامج هذا اليوم ورشات تنظم، وهناك مراسم احتفالية بقاعة العرض وفيها وصلة موسيقية، هناك أيضا تكريمات وتتويجات للمشاركين، عرض ملخص الأعمال المشاركة، تكريم للوفود المشاركة، وصلة أخرى موسيقية، وثم يتم الإعلان عن لجنة التقييم الوطنية عن النتائج، ويختتم اللقاء بزيارة الوفود الورشات والمتحف مع توفير فرصة لجولة لزيارة المسلك السياحي بمدينة القيروان. هذه أبرز النقاط في برنامج هذا اليوم الاحتفالي بمسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية. شكرا مستمعينا وسماعاتنا على المتابعة والوفاء، شكرا نفيس العشري، شكرا لأنيس الحميدي، شكرا لمريم جارة، شكرا لكم أنتم على المتابعة، شكرا لكل ضيوفنا للباء والدعوة عروسية، تقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رتل الحياة، وتصبحون على محبة فقط، كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: مستمعين الكرام.

0: فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
1: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
0: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة؟ ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من ألف كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحب الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة

0: أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
1: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
2: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذا للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب. على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا. كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
1: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة. لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
3: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورق، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
4: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز، وأبي يزرع، وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
1: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
5: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط، كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا. في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه، نسمع صوته يهمس: فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش، وعقل ينمى، وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
4: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
1: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
3: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأ، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
1: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار، هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال. بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذاً فيها. لكنه لم يكن أستاذاً عادياً، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي، أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين، متحدثاً.
6: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه، إن فعلها أحد الطلبة ويفعلوها مرات يعني. اثنين، هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا، حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو. روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، فرايدي يمثل هذا العربي المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
1: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
2: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات. جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف. مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم. الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
1: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
4: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهىً مفتوح على ناصية الطريق.
5: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.
7: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

الله ولا فكروني أحسن. فكروني. اثنين. مندق اثنين معلش. نقول اثنين. لا لا. صباح فكروني. طيب طيب سواح سواح سواح. وبناء على طلب الجمهور نعزف لكم أغنية سواح.

هقول لكم على حاجة مهمة خالص خالص خالص. أنا أمام القضاء التونسي رفعت قضية على فهد بلال، قولوا لي واسألوني ليه. أولا كان لي فيلم إذا كنتوا فاكرينه اسمه لحن حبي، فاكرين؟ وكنت بغني فيه. انا هقول لكم دلوقتي المقطع اللي كنت انا بغني فيه، واوريكم ازاي فهد بلال والملحن بتاعه سرقوا لحن مني انا. وانا مستعد اني اقبل محكمة الشعب، لاني انا طالبت فهد بلال من 6 سنين لحد دلوقتي بريع وكل حفلات اللي بيعملها كلها اخدها انا. هقول لكم بعد دلوقتي اللحن. بقول فيه فردة حزمة تعمل أزمة من غير لزمة، هو هو هو هو. خد اللحن مني بتاعت هو هو هو هو من دلوقتي في كل أغانيه. وبعدين لما قابلته هنا في تونس قلت له اتفضل تعال اشرب فنجان قهوة عندي، اتفضل. فقال لي انا والله مشغول لكن هو حاسس خايف مني. فضلت ادحلمه لغايه ما جاي عندي في الاوضه، رحت قافل عليه الباب هو والملحن بتاعه، وقلت له انا القضيه شيء والحفله اللي هنعملها الليله دي شيء تاني، فانا باسم الجمهور التونسي عاوز منك اغاني جديده في هذه الوصله. بصيت لقيت من الخوف بتاعه مني انا قام مسكين ركع وبالدموع مليانه عيني، وقال لي حاضر تحت امرك. هتسمعوا فهد بلان في اغاني جديده اللي حبيتوه وسقفتوا له كتير وهتحبوه كمان.

يدلني على السر، يا مين بمشي شمال بيمشي الحظ، يا مين يا قلبي يا قلبي بحلفك بالسر.

الهوى وابو الهوى نار الهوى من شمعتي، انا الهوى وابو الهوى.

هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي هي سمرتي هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي انا الهوى هو ابو الهوى ونار الهوى من شمعتي هي انا الهوى هو ابو الهوى

ويا

عيني انا شفت البنية سرحة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي
0: عربيات.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: مساء النور، مساء الخير.

بيه.

Thank you.

مرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية على أجنحة الليل. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الكلمات والألحان. كنا مع صوت عزيزة جلال في مستنياك، على نغم كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان الموسيقار المبدع بليغ حمدي. سهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مجددا مع صوت عزيزة جلال في نغم من كلمات أيضا عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي. حرمت الحب عليّ.

من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرتنا اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، السهرة ما زالت متواصلة لحداش غير درجين على موجاتنا. سهرتنا ما زالت متواصلة، مازلنا مواصلين مع الصوت الملائكي، صوت المطربة المغربية عزيزة جلال التي تعاملت مع العديد وأبرز الملحنين أمثال الموسيقار رياض السنباتي، أيضا تعاملت مع محمد الموجي الموسيقار المبدع بليغ حمدي اللي استمتعنا بأجمل ألحانه في أول نغم اللي كان في هذه السهرة مستنيك، وأيضا حرمت الحب عليا. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع صوت عزيزة جلال في نغم آخر، والتقينا رياض السنباتي. رياض السنباتي وكلمات مصطفى عبد الرحمن.

أهلا وسهلا مجددا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية على أجنحة الليل 11 درجين. سهرة ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع الصوت الملائكي، الصوت العذب والرومانسي عزيزة جلال، هذه المطربة المغربية التي تعد واحدة من أكبر المطربات العربيات تقريبا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، القرن العشرين، نحكي على القرن العشرين. خليكم مع نغم آخر كلمات إبراهيم عيسى. من أنا؟ تلحين الموسيقار المبدع رياض السنباتي.

من أنا كان هذا صوت عزيزة جلال في هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل. هذا نغمي وصلنا تقريبا لل 11:30 على موجاتنا. سهرتنا مع أجنحة الليل ما زالت متواصلة، ما زلنا مع صوت عزيزة جلال، هذا الصوت المغربي، هذا الصوت الملائكي. خليكم مع نغم آخر من ألحان رياض الصنباتي، مقطع من زي ما انتهى.

0: صوت عزيزة جلال اللي رافقنا في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية، صارتكم معه على أجنحة الليل نص الليل على موجاتنا، هكا نوصلوا بهذا الصوت وبأنامل رياض السنباتي نصل المستمعين الكرام لنهاية سهرتنا الليل. الليلة ختاما لكم أجمل تحيات مريم قارة اللي رافقتني من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوري اللي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. ديمتري شوستاكوفيتش هو مؤلف موسيقي روسي، اشتهر بسمفونياته 15 وكونسيرتو البيانو التي ألفها تحت ضغط المعايير الفنية والاجتماعية التي فرضتها الحكومة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق. بدأ شوستاكوفيتش بالتعلم على البيانو منذ كان في عمر 9 سنوات على يد والدته. شارك شوستاكوفيتش في مسابقة شوبان العالمية لعازفين البيانو في مدينة وارسو ببولندا حاليا، حيث نال درجة مشرفة في هذه المسابقة، وتابع العمل على موهبته حيث كان هدفه هو أن يكمل أداء أعماله التي يؤلفها على البيانو. نستمع لمقتطفات من السيمفونية الأولى لشوستاكوفيتش في أداء لندن سيمفوني أوركسترا بقيادة فاليري جيرجييف كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة

مع مرور السنوات تابع شوستاكوفيتش بكتابة مؤلفاته الموسيقية، وقد بدأ يدمج إحساسه أكثر فأكثر مع ما تأثر به من مؤلفات الموسيقيين الكلاسيكيين سواء السوفيات أو الأوروبيين على حد سواء. في هذه الفترة زار هاندميث وبيلا بارتوك روسيا لأداء أعمالهم الخاصة، وظهر شوستاكوفيتش وقد قام بأداء مؤلفات موسيقية كان قد ألفها على أنماط موسيقية أوروبية أخرى، حيث ظهر هذا واضحا في أوبرا The Nose الأنف الملحنة بين عامي 1927 و1928 والمبنية على قصة نيكولاي غوغول، مما أبدأ وعيا متزايدا في التأثر بالموسيقى الغربية، وهذا التأثر أثار عنصرية السلطات السوفيتية التي ترغب ببناء تراث سوفيتي خاص بالسوفيت وحدهم. نستمع إلى مقطع من أوبرا The Nose تحت عنوان Percussion Interlude، وهو مقطع لآلات الإيقاع فقط.

في عام 1928 عندما قام جوزيف ستالين بتدشين خطته الخمسية الأولى، ضرب بيد من حديد وأراد بناء حضارة سوفيتية خاصة بالسوفيت، ورأى أن هناك حاجة لموسيقى شعبية خاصة. حضرت موسيقى الجاز، وبعد فترة قصيرة حضرت كل الأنماط الموسيقية المشابهة لها أيضا، وكان تشايكوفسكي ومؤلفاته هي أساس الموسيقى الروسية، إذ كان لها صفة شبه رسمية ولا يجوز أن يتجاوز هذه المعايير أي مؤلف آخر. هوجم شوستاكوفيتش من قبل الصحافة السوفيتية، مما شكل ضغطا أكبر عليه، وفي عام 1937 ألف شوستاكوفيتش سمفونياته الخامسة التي وصفتها الصحافة بالرد الأقوى على الانتقادات التي وجهت له، وحقق من خلال سمفونياته هذا نجاحا عارما ليس على مستوى وطنه فقط بل على مستوى العالم، وأصبح يعتبر كما لو أنه بطل قومي، إذ أن هذه السمفونية كانت تفوق أي وصف فيما جسده بها عن كل ما يعيشه ويعيشه أبناء شعبه في ألحان لا يقاوم عذوبتها كل من سمعها.

كنا في الاستماع إلى الحركة الأخيرة من السيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية. لعل أبرز ما يميز سيمفونية شوستاكوفيتش الرابعة والخامسة هو اقتباسه في بعض أجزاء السيمفونية من سابقيه، غير مكتفيا بذلك بل قام بتعديل تقنيات كثيرة في طريقة عزف الكثير من هذه الألحان، مضيفا عليها أكثر مما أخذ منها، منتجا سيمفونية كما يقال عنها أنها ستبقى خالدة ما بقيت الموسيقى. وفي عام 1937 أصبح شوستاكوفيتش مدرسا للتلحين في معهد لينينغراد للموسيقى. وفي أثناء الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي كان لا يزال شوستاكوفيتش في لينينغراد، فقام بتأليف سيمفونياته السابعة في المدينة المحاصرة من قبل الألمان في عام 1941، وقام بإنهاء هذه السيمفونية في مدينة سامارا حيث تم إجلاؤه هو وعائلته إليها. نال هذا العمل شهرة سريعة بسبب الظروف التي لحن بها، بالإضافة إلى الجودة الموسيقية الموسيقى التي اعتاد الناس أن يسمعوها من المؤلف شوستاكوفيتش. نستمع إلى مقطع مطول من سيمفونية شوستاكوفيتش السابعة والتي تحمل عنوان لينينغراد دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

كما أشرنا في البداية إلى كونسيرتو البيانو لشوستاكوفيتش والمتميز من خلال البناء الموسيقي والإيقاعي. نستمع للحركة الثانية من هذا الكونسيرتو للبيانو والأوركستر رقم 2.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: توينسا توينسا توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
3: مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج توينسا على إذاعة تونس الثقافية. كالعادة نسلط الضوء على المجتمع التونسي والدولي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والاجتماعية. اليوم موضوع مهم، اليوم يرافقنا فيه أستاذ التاريخ، ولكن هذه المقاربة أو ما يسمى أنثروبولوجيا التاريخ، جغرافيا الثقافية. تنشوفهم بعد مع ضيفنا شنية المقاربة أو الباراديغم المعتمد في كتابه، كتاب جديد، كتاب مهم يحكي على كيف تتشكل صورة الآخرة وكيف تبنى ثقافيا اجتماعيا تاريخيا صورة الآخر. كتاب مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914، وهي آخر إصدارات الأستاذ عادل النفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وأفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. طيب بعد شوية ناخذ فاصل ومن بعد ندخل. لماذا اختيار أولا هذا الباراديغم أو هذه المقاربة؟ وأنت أستاذ في التاريخ، غالبا الكتابات التاريخية معروفة، ولكن هذه المرة